0: انا حروح
1: ما تروحش
0: عايز اروح
1: ما تروحش
0: لا انا مروح
1: ما تروحش
0: لو حستنا هنا حتوفى من الحقن اللي باخدها بجسمي بعد يومين دم حيتصفى واخرج من هنا

0: لو مش عيب كنت ابكي وانوح لو مش عيب كنت ابكي وانوح عايز اروح.
1: أيها الأصدقاء، النجم الذي سنتحدث عنه اليوم لم يغب عن الشاشات منذ سنوات طويلة.
2: هو بالفعل كأنه لم يمت بل ما زال موجودا بيننا.
1: نكاد نجزم أن أعماله على الأقل تبث أسبوعيا إن لم يكن ذلك يوميا في المحطات العربية.
2: نجمنا الذي لم يغب ولن يغب، بمجرد ما يذكر اسمه تبتسم من تلقاء نفسك.
1: من الذي لا يبتسم إذا سمع اسم إسماعيل ياسين؟
2: إنه أشهر ممثل كوميدي ما يزال يتردد اسمه حتى اليوم.
1: قيل عنه إنه شارلي شابلن العرب.
2: في عام 1939 كانت بداية دخول سمعة أي إسماعيل ياسين إلى السينما، وذلك عندما اختاره فؤاد الجزائري ليشترك في فيلم خلف الحبايب.
1: قدم العديد من الأفلام التي لعب فيها الدور الثاني،
2: من أشهرها في تلك الفترة علي بابا والأربعين حرامي،
1: وأفلام أخرى مثل
2: نور الدين والبحارة الثلاثة وفيلم القلب له واحد. قدم إسماعيل ياسين أكثر من 166 فيلما في حياته.
1: استطاع إسماعيل ياسين أن ينجح في فن المونولوج.
2: ظل نجمنا 10 سنوات من عام 1935 إلى 1945 متألقا في هذا المجال، حتى أصبح يلقي المونولوج في الإذاعة نظير 4 جنيهات عن المونولوج الواحد، شاملا أجر التأليف والتلحين.
1: كان يقوم بتأليف المونولوجات لإسماعيل ياسين دائما توأمه الفني أبو السعود الإبياري.
2: لكن إسماعيل ياسين لم يبقى ذلك المونولوجست، بل انطلق بقوة إلى عالم السينما والمسرح.
1: أصبح إسماعيل ياسين أيقونة في عالم الكوميديا.
2: بعد الفاصل سنتعرف على إنجازاته الفنية التي جعلت منه نجما لا يغيب.
1: أصدقاء، في عام 1944 جذبت موهبة إسماعيل ياسين انتباه النجم أنور وجدي، فاستعان به في معظم أفلامه،
2: ثم أنتج له عام 1949 أول بطولة مطلقة في فيلم الناصح أمام الوجه الجديد ماجدة.
1: حققت أفلام إسماعيل ياسين أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.
2: هذا الفنان الظريف اشتهر بخفة ظله وبساطته وتوظيف ملامح وجهه لإضحاك الجمهور.
1: نجح نجمنا الذي لن يغيب في أن يكون نجم الشباك الأول رغم عدم وسامته خلال الفترة من 1952 إلى 1954، في حين كانت البطولة السينمائية تكون للشاب الوسيم.
2: وسامة إسماعيل ياسين في ابتسامته، وهي التي ساعدته في اجتذاب الجمهور والمنتجين إليه.
1: هذا مؤكد، فقد كان معدل تمثيله 16 فيلما في العام الواحد، وهو رقم لم يصل إليه ممثل آخر.
2: عزيزي المستمع، في عام 1954 شكل نجمنا سمعة فرقة إسماعيل ياسين المسرحية مع توأمه الفني المؤلف المسرحي والسينمائي أبو السعود الإبياري.
1: قدمت الفرقة قرابة 50 مسرحية كوميدية من تأليف الإبياري وبطولة إسماعيل ياسين، وظلت الفرقة تعمل على مدى 12 عاما حتى عام 1966.
2: الرقم ليس سهلا، 50 مسرحية ليست بالعدد اليسير، هذا عدا الأفلام السينمائية التي اشتغلها نجمنا الذي لن يغيب.
1: لكن للفرقة المسرحية التي أسسها إسماعيل ياسين حكاية.
2: تلك الحكاية سنوجزها لك عزيز المستمع، ولكن بعد الفاصل الموسيقي نرجو المتابعة.
1: عزيزي المستمع، هل تنتظر منا أن نقص عليك حكاية فرقة إسماعيل ياسين المسرحية؟
2: نحن على أتم الاستعداد لنقدم لك بعض المعلومات الموجزة عن تلك الفرقة.
1: في عام 1954 أسس إسماعيل ياسين بالاشتراك مع أبو السعود الإبياري في عز شهرتهما فرقة مسرحية كمحاولة منهما لخدمة المسرح.
2: وبالفعل حققت العروض المسرحية التي قدمتها الفرقة نجاحات متتالية.
1: ولكن بعد مرور 12 عاما على تأسيسها قررا غلق الفرقة، وأوضح إسماعيل ياسين الأسباب التي دفعتهما لغلق الفرقة في مقال له نشر في مجلة الكواكب في عام 1966. والسبب الرئيس للإغلاق الخسائر المادية الكبيرة التي تعرضت لها الفرقة آنذاك.
2: وقد جاء قرارهما بعد أن قلت الحياة الفنية من الفرق المسرحية وابتلعت السينما كل الجهود الفنية الأخرى.
3: يا أستاذ.
4: نعم.
3: لما واحدة ست تقف على المسرح تتكلم.
4: أيوه.
3: كلامها يبقى إيه؟
4: يبقى مونولوج.
3: برافو برافو. ولما اتنين ستات يتكلموا يبقى إيه؟
4: يبقى ديالوج.
3: يا سلام. طيب ولما ثلاث ستات يتكلموا يبقى إيه؟
4: يبقى كتالوج.
5: دي ملانخوليا ألاباستيليا إيفانيليا دين فاصوليا.
3: ومصحوبة بأزمة أنفريد فلانجيت بسكويت.
6: تمام مع شوية أعراض سلسافوبيا زينوفوبيا بدينجانوفوبيا.
4: ليلات كوكوبيا.
3: وبالعربي يعني إيه يا دكتور؟ بالعربي يعني مستشفى المجازيب.
5: مستشفى المجازيب؟
3: أيوه هنبعته عند الدكتور عقل. مفيش غير الدكتور عقل اللي يقدر يرجع له عقله.
5: وآخرتها يعني؟
3: شوف يا أستاذ بهلول دلوقتي الفاس وقع في الراس. أنت تاخد لولو معاك وأنا هاخد خفيف على الدكتور عقل وبعدين نبقى نتقابل عشان يتفق على خطة جديدة.
5: أمرنا لله. خليك ورا المجنون لحد ما في الخندق.
7: شد حيلك يا خفيف.
4: ألو دكتور مخ.
1: نجوم لا تغيب.
2: إسماعيل ياسين.
1: عزيزي المستمع، في أوائل الخمسينيات تعرض الفنان الراحل لموقف صعب بعد أن أصدر الملك فاروق قراراً بإدخاله مستشفىً للأمراض العقلية.
2: كيف؟ ولماذا؟
1: نجمنا الراحل والذي لن يغيب كان يؤدي مونولوجاً أمام الملك فاروق وقال: مرة كان في واحد مجنون زي حضرتك. فثار الملك ورد غاضباً: أنت بتقول إيه يا مجنون؟ فحاول إسماعيل أن يخرج من الموقف بالتظاهر بالإغماء وسقط مغشياً عليه بالفعل لينجو من غضب الملك.
2: أرسل الملك فاروق طبيبه الخاص لفحص إسماعيل وفهم الطبيب ما حدث، فكتب تقريراً للملك أكد فيه أن الفنان الكوميدي تعرض لحالة عصبية سيئة دفعته ليقول ذلك، وأن هذه الحالة جعلته يفقد وعيه مؤقتاً.
1: يبدو أن تقرير الطبيب وإن كان يحاول إنقاذ إسماعيل إلا أنه تسبب في الزج به في مستشفى للأمراض العقلية، حيث أمر الملك بعلاجه في المستشفى ومكث فيه بالفعل لمدة 10 أيام.
2: عزيزي المستمع، كانت نجومية إسماعيل ياسين وراءها مبدعون عمالقة بالإضافة إلى موهبته.
1: من أولئك العباقرة المبدعين أبو السعود الإبياري الذي كتب معظم أعمال إسماعيل،
2: وهناك أيضا المخرج فطين عبد الوهاب الذي أخرج في حدود 30 فيلما من أعماله أيضا.
1: من الأفلام التي قدمها نجم الكوميديا والتي كان وراءها المخرج فطين عبد الوهاب تلك التي كانت تحمل أغلبها اسم إسماعيل ياسين، حيث أنتجت له الأفلام باسمه بعد ليلى مراد، ومن هذه الأفلام
2: إسماعيل ياسين في متحف الشمع،
1: إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة،
2: إسماعيل ياسين في الجيش،
1: إسماعيل ياسين في البوليس،
2: إسماعيل ياسين في الطيران،
1: إسماعيل ياسين في البحرية،
2: إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين،
1: وإسماعيل ياسين طرزان،
2: إسماعيل ياسين للبيع.
1: شارك إسماعيل ياسين في التمثيل مع عدد من مشاهير الفنانين منهم شادية ورياض القصبجي وعبد المنعم إبراهيم وعبد الفتاح القصري وعبد السلام النابلسي وأحمد رمزي.
2: وأكثر من لازم إسماعيل في أفلامه الممثل رياض القصبجي الشهير بالشاويش عطية، حيث كانت مشاهدهما ولا تزال إلى الآن محطة مهمة في تاريخ الكوميديا والتي يستمتع بها الجمهور حتى اليوم بسبب المفارقات العجيبة والمواقف الطبيعية والمقالب التي يدبرانها لبعضهما البعض.
1: أصدقائنا، إن الحديث عن تراث إسماعيل ياسين السينمائي حديث طويل، وأخشى أن ينسينا الحديث عن دوره في المسرح.
2: إلى جانب ما قلناه قبل قليل عن تأسيس فرقة مسرحية تحمل اسم نجمنا فرقة إسماعيل ياسين المسرحية،
1: فإن إسماعيل ياسين وشريكه أبو السعود الإبياري استعانا بعدد كبير من المخرجين المرموقين في إخراج مسرحياتهما.
2: من أولئك المخرجين السيد بدير، محمد توفيق، عبد المنعم مدبولي، نور الدمرداش.
1: كما عمل في مسرح إسماعيل ياسين نخبة كبيرة من كبار النجوم أمثال عبد الوارث عسر، شكري سرحان، سناء جميل، وتحية كاريوكا وغيرهم.
2: وقد قدم للمسرح 50 مسرحية سجلت جميعها للتلفزيون،
1: ولكن أحد الموظفين بالتلفزيون المصري أخطأ وقام بمسحها جميعا إلا فصلين من مسرحية كل الرجال كده، وفصل واحد من مسرحية أخرى، وإن كان من يرى أن ذلك المسح تم بشكل متعمد.
2: أصدقائنا، رغم النجاح الساحق الذي حققه إسماعيل ياسين خصوصا فترة الخمسينيات، إلا أن مسيرته الفنية تعثرت في العقد الأخير من حياته،
1: فقد شهد عام 1961 انحسار الأضواء عن إسماعيل ياسين تدريجيا، فبعد أن كان يقدم أكثر من 10 أفلام في العام الواحد، قدم فيلمين فقط هما زوج بالإيجار والترجمان.
2: وفي العام الذي يليه قدم فيلم ملك البترول والفرسان الثلاثة ونس الدنيا.
1: ثم في الفترة من 1963 إلى 1965 لم يقدم سوى فيلمين أيضا هما المجانين في نعيم والعقل والمال.
2: عزيزي المستمع، يقال أن انحسار الأضواء عن إسماعيل ياسين يرجع إلى الأسباب الآتية.
1: السبب الأول هو أن مرضاً أصابه، وهو مرض في القلب أدى إلى ابتعاده عن الساحة الفنية.
2: السبب الثاني هو تدخل الدولة في الإنتاج الفني في فترة الستينيات وإنشاء مسرح التلفزيون.
1: ثالث هذه الأسباب اعتماده شبه الكلي على صديق عمره أبو سعود الإبياري في تأليف جميع أعماله، مما جعله يكرر نفسه في السينما والمسرح، على سبيل المثال فيلم المليونير وزوج بالإيجار.
2: فيما يرى البعض ابتعاده عن تقديم المونولوج في أعماله الأخيرة والذي كان يجذب الجمهور إلى فنه سببا من أسباب انحسار نجاحه.
1: وسبب آخر إنه لم يكن من المقربين من المسؤولين في الحكومة، فقد فوجئ بتراكم الضرائب عليه، وأصبح بين عشية وضحاها مطاردا بالديون، وتم الحجز على العمارة التي بناها بكفاح عمره لتباع أمام عينه ليخرج من رحلة كفاحه الطويلة خالي الوفاض، فاضطر إلى حل فرقته المسرحية في عام 1966.
2: ثم سافر إلى لبنان وعمل في بعض الأفلام القصيرة، منها فرسان الغرام وكرم الهوى ولقاء الغرباء وعصابة النساء.
1: وعمل مرة أخرى كمطرب للمونولوج كما بدأ، ثم عاد إلى مصر محطما كثيرا،
2: وعمل في أدوار صغيرة لا تتناسب مع ما قدمه من تاريخ حافل، ولم يرحمه أو يقدره أحد.
1: لكن أعماله السينمائية التي ما تزال تعرض يوميا تقريبا تشهد له بأنه كان الفنان الكوميدي الأول في مصر والوطن العربي.
2: أصدقائنا، ويبقى نجم إسماعيل ياسين ساطعا لا يغيب.
8: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
9: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
8: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
9: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالبا من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في المحطات العشر الماضية بنينا الإنسان من الداخل روحا وطمأنينة ونفسا وعادات ووقتا ومشاعر وتفكيرا، واليوم نعبر بوابة جديدة في رحلتنا. نبدأ المرحلة الثانية ميزان العلاقات، ونفتتحها بأول لبنة في بناء أي علاقة، ميزان الكلمة. دعني أسألك سؤالا، هل تذكر كلمة قالها لك أحدهم منذ سنوات ولا تزال حية في قلبك حتى اليوم؟ كلمة مدح أشعلت فيك طموحا، أو كلمة تشجيع عادت إليك ثقتك بنفسك في لحظة ضعف، أو ربما كلمة جرح لم يندمل أثرها رغم مرور السنين. الكلمات لا تنتهي عند نطقها، بل تبدأ آثارها، وهو هذا هو سر عظمة هذا الأمر القرآني البسيط في ظاهره العميق في أثره. وقولوا للناس حسنا، لم تقل الآية قولوا للناس الحق فقط، ولم تقل قولوا للناس ما يريدون سماعه، بل قالت حسنى. والحسن يجمع بين الصدق والرحمة، بين الوضوح واللطف، بين القول والتوقيت. وللكلمة في حياة الإنسان ثلاثة أبعاد لا يلتفت إليها كثيرون. البعد الأول، الكلمة تبني الإنسان أو تهدمه. الطفل الذي يسمع أنت قادر ينشأ مختلفا عن الطفل الذي يسمع أنت لا تجيد شيئا، والموظف الذي يسمع عملك متميز يعطي أكثر مما يعطيه من لا يسمع غير الانتقاد، والزوج والزوجة اللذان يتبادلان كلمات الشكر والتقدير والحب والاحترام يبنيان بيتا مختلفا عمن يعيشان في صمت أو في جفاء. الكلمة ليست صوتا يمر، بل هي بذرة تنبت في قلب من يسمعها. البعد الثاني، الكلمة مسؤولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. تأمل، لا يلقي لها بالا، أي أن الخطر ليس فقط في الكلمة المقصودة بالأذى، بل في الكلمة غير المحسوبة، الكلمة التي قيلت في لحظة انفعال أو في مجلس استهزاء أو في نقد لم يوزن. إذن اختر كلماتك قبل أن تختارك نتائجها. البعد الثالث، الكلمة تعكس صاحبها. ما يخرج من فمك ومرآة لما في داخلك. الإنسان المتزن من الداخل تخرج كلماته متزنة، والإنسان المضطرب تسبقه كلماته قبل أن يفكر. ولذلك كان من أجمل ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت في موضعه حكمة، والكلام في موضعه رحمة. وفي واقعنا اليوم أصبحت الكلمة أسرع وأخطر مما كانت عليه في أي وقت مضى. رسالة نصية كتبت في لحظة غضب قد تهدم علاقة بنيت في سنوات، وتعليق على منصة قد يجرح إنسانا لم تره قط، وكلمة تشجيع في وقتها تنقذ إنسانا لا تعرف ما يمر به من أحوال. إذن الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها. فكر الآن في الأشخاص الأقرب إليك، متى كانت آخر مرة قلت لأحدهم كلمة شكر يستحقها حقيقية، أو كلمة تقدير في غير مناسبة رسمية؟ وهل هناك كلمة قلتها يوما وتمنيت لو لم تقلها، أو كلمة كان ينبغي أن تقولها ولم تقلها بعد؟ الكلمة لها وقتها، فلا تدعه يفوت. اليوم قبل أن تنام تحدث بكلمة تشجيع صادقة لشخص واحد في حياتك. لا تجعلها عامة، بجعلها خاصة ومحددة. لا تقل فقط أنت رائع، بل قل لاحظت أنك فعلت كذا وهذا أثر في. الكلمة المحددة تصل إلى القلب مباشرة، وستجد أنها ستسعدك أنت قبل أن تسعد من قيلت له. وتذكر دائما أخي أختي الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها، والكلمة الجارحة تبقى في القلب بعد أن ينساها لسانك. إذن إذا أحسننا الكلمة فهل يكفي ذلك لبناء علاقة حقيقية؟ الجواب طبعا لا، لأن نصف التواصل بل ربما أكثره لا يكون بالكلام بل بالاستماع والإنصات، وهناك فرق كبير بين من يسمع ومن يستمع. هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وإلى لقاء يتجدد بكم مرة أخرى حول الأوقاف المعاصرة في عمان في برنامجكم خير يتجدد. نواصل الحديث مع الأستاذ الكريم سليمان بن محمد السليماني وكيل أوقاف عقر نزوة، سعدنا باللقاء معه في حلقتين سابقتين، ونواصل معه في هذه الحلقة الثالثة ليحدثنا عن بعض المواضيع المهمة في مسيرة هذه المؤسسة، تستحق أن نسميها مؤسسة وقفية لأن فيها عدد كبير من الموظفين، فيها مدير تنفيذي يقوم بأعمالها وشؤونها. نريد أن نتعرف معكم اليوم على ما كانت عليه حارة العقر قبل 2017 هو مرحلة فارقة في مسيرة هذا الوقف، يعني الآن بقي سنة واحدة ويكمل 10 سنوات من بدايته، لكن هذا الوقف حقيقة بتاريخه العريق القديم هو أعمق من ذلك، لكن إعادة الحياة وانتعاش الأوقاف مرة أخرى كانت بدايتها من هذا التاريخ. قبل ذلك أستاذ سليمان كيف كانت؟
1: نعم طبعا قبل ذلك بتاريخ طويل، يعني قبل 1980 و 1990 اللي هي قبل لا يهجرها أهلها، كانت ككل الحارات العمانية بل أنشطها وأهمها وأشهرها لارتباطها بتاريخ عمان السياسي والعلمي، ولكن في الفترة اللي ككل الحارات العمانية خرج منها أهلها للانتقال إلى بيوت أوسع مكان أماكن جديدة، هجرت الحارة بطبيعة الحال، للأسف استغلت استغلال خاطئ، وهذا شيء طبيعي أن يحصل خاصة من قبل العمالة الوافدة الرخيصة. أدى هذا إلى أن تتهالك الكثير من البيوت، أصبحت غير آمنة. أنا ربما ما أتوسع هنا في ذكر يعني، لكن أبعد ما يفكر في الإنسان من الاستغلال الخاطئ قد يجده كان موجود. كيف انتهيت هذه كلها؟ ليست بإجراءات قانونية وأمنية فقط، يعني كانت الأجهزة الأمنية أنا أذكر قائمة بدورها، لكن باستثمار وإحيائها، بترميمها، بعمل مشاريع فيها، تلقائيا خرج كل الأشياء السيئة والسلبية في هذه الحارة، وفي وقت قصير جدا. يعني أحيانا أنا كنت أقف أحيانا مثلا على مدخل سبكة، فمثلا أول مقهى عملناه في حارة العقر كان في موقع هو وقف غرفة رحى، رممنا الغرفة هي جزء من بيت وعملناها إلى مقهى، ثم عملنا يعني لما افتتحت أنا كنت أوقف وأنا أشم رائحة القهوة، وقول قبل أشهر بسيطة كان المنظر، أشهر وليست سنة، كان المنظر سيء جدا في هذه السكة والروائح أسوأ منها، لأن أنا أشوف منظر ممتع وجميل يسر الناظرين وأشتم رائحة القهوة. ولما افتتحنا مطعم العقر اللي هو تابع أيضا للشركة الأهلية النبوارق، كنت أقف وأشتم رائحة المشاوي والأكل الجميل، وقبل فترة بسيطة كنا نشتم أيضا روائح سيئة في المكان حكم الوسخ وما إلى ذلك. عندنا سكة يسمها سكة الحياة، الأصل يسمها سكة القبر. هذه السكة لما عدنا إحياها واهتمينا فيها ورتبناها غيرنا اسمها إلى سكة الحياة، وعملنا فيها عدة مشاريع من ضمنها فيها مقهى وفيها مركز للتعريف بالإسلام والمكتب للوقف ونزل. فبعد ما أحييناها كان صادف وجود أيام مزدحمة، كان أعتقد إجازة العيد الوطني أو شيء من هذا، فأصبحت السكة ما تتسع للزوار، واضطرنا أن نوظف شخص في المدخل وشخص في المخرج يخفف الضغط، لأن عرضها كلها حوالي 120 سنتي. أنا كنت أوقف فقط يعني أستوعب أنه قبل أشهر بسيطة ما حد يستطيع يدخل هذه السكة، ما حد يدخلها، لأنه حتى وإحنا كبار كنا لا نستعمل الدخول فيها.
0: سبحان الله.
1: والآن ما واسعة من عدد الزوار اللي يدخل، شوف الفارق اللي يحصل أحيانا في فترة وجيزة، حسبوا قيس أيضا قيمة المنازل فيها اللي كان ب1000 ريال ما تجد له شهر البيت، الحين فوق 100,000 قيمة البيت يعرض. قد يكون ملاك هذا البيت يريدوا، هم ساكنين برا يريدوا يبنيوا بيت أوسع كبير، ما عندهم قدرة، باعوا بيتهم هذا القديم بمبلغ كبير وبنوا لهم بيت، فشوف حجم الاستفادة. أيضا كان الجانب التاريخي والثقافي منسي، كان ما حد عاد يعرف من هو الشيخ أبي المؤثر، وهي البوابة اللي الناس تذكرها ويتخذوها كعلامة عند أبي المؤثر، أو حتى حرفت إلى صباح موثر إلى قصر الشيخ أبي المؤثر السلط بن خميس الخاروصي من علماء القرن الثاني والثالث الهجري. الآن الكل كم عدد المرشدين لما يمشوا يشرحوا عن هذا الشيخ؟ هذا واحد من مئات طبعا. تمر على مسجد مزارعة أصبح كان مجرد الناس تمر عليه مسجد عابر وعدد المصلين فيه قليل. الآن تأتي لصلاة المغرب تصلي أكثر من جماعة، المسجد ما يتسع خاصة في الشتاء مع أنه يعتبر من أكبر المساجد في حارة العقر، والإمام خليل يصلي صلاة الجمعة مرتين في هذا المسجد لما ينزل وادي كلبو يقطع الطريق عن جامع عقر نزوة. والمسجد أصبح مدرسة لأنه أيضا في آثار قديمة في كتابات على جدرانه تؤرخ لي معلومات مهمة في تاريخ عمان جمعت كلها لجماعة الأستاذ محمد سيفي في كتاب الحلل السندوسية في الكتابات المسجدية. تجي على سور العقر ناس تمشي فيه كانت أعمارهم الآن ربما في 50، يقول لك احنا نمشي ونلعب فيه ما نعرف أنه هذا سور وكم عمره وتاريخه والقصص في حماية الحارة والأهالي هنا. تأتي أيضا على المكتبات الموجودة، يعني الآن عندنا في العقر أكثر من مكتبة كان فيها أمهات الكتب، وكان العلماء اللي قريوا فيها كثير منهم يعني قصصهم معروفة ومشهورة أثناء جلوسهم فيها. الآن جزء كبير منها ترمم واللي ما ترمم على قيد الترميم بإذن الله تعالى.
0: أوقاف
1: أغلبها نعم أوقاف ولكن للقبيلة.
0: نعم أوقاف خاصة.
1: نعم مكتبة السيفيين، مكتبة السليمانيين، مكتبة واحد الغريبين وسبل كذلك، ما أحفظهم كلهم لكن موجود عدد كبير من المكتبات. الخليط طبعا اللي في حارة العقر كان سابقا ساعد خليط القبائل. عقر من الأشياء اللي أنوه عليها ما تسكنها قبيلة واحدة لأنها كانت مركز حكم، ففي إحصائية عملها أحد الباحثين 68 قبيلة موجودة في العقر
0: ما شاء الله،
1: وهذا نفع أيضا الجانب الثقافي بشكل كبير. أنا أستكمل أيضا على ما كانت في حارة العقر لكل من يزور الحارة الآن كنوع من التصحيح. الحارة ليست مجرد موقع سياحي يعني لنزل تراثية ومقاهي ومطاعم وما إلى ذلك، الحارة أكبر من هذا. أنت تزور هذه الحارة أنت في متحف كبير مفتوح عن تاريخ عمان بالكامل، وإذا رزقت في الحارة بمرشد قوي متمكن مؤرخ فأنت تحتاج لأيام لتنتهي من الشرح عن المعالم والآثار الموجودة في هذه الحارة.
0: يعني الأوقاف التي أعادت الحياة إلى هذا المكان هي ليست فقط جانب مادي يجد أثر الموقوف له، بل هي هوية لعمان بأكملها، ترسيخ للهوية الوطنية وإعادة الحياة. نعم. لأولئك العلماء الأجلاء وتلك القرون السالفة التي كان لها أثر في ذلك المكان.
1: لذلك حارة العقر ليست فقط لأهالي الحارة بل لكل عمانيين، لأنه لا يكاد عماني في عمان أو حتى خارج عمان إلا وله أصل في هذه الحارة. ما بالضرورة الأصل أن يكون أصوله أجداده منها، لا، لكن قد يكون جده تعلم فيها، قد يكون أحد أجداده والي عليها أو شيء من هذا. لذلك العقر يعني لكل العمانيين.
0: جميل أستاذ سليمان، حقيقة يعني الحديث حديث ممتع، خاصة لما نتحدث عن تاريخ عمان وتاريخ علمائها وكيف أن الوقف الآن له دور في إعادة هذه الشخصيات وتجسيدها، وأصبحت هي يعني التعرف على هذه الشخصيات نوع من السياحة الثقافية التي تتميز بها نزوة. نقف مع فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا اللقاء.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل الحديث مع الأستاذ الكريم سليمان محمد السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة، وكان حديثا عن الأثر الثقافي الذي أحدثته هذه الأوقاف، وكيف أن إحياء الأوقاف ليس هو مجرد إحياء لأصل مادي، بل في كثير من الأحيان هو إحياء لأصل ثقافي. فهذه الأصول المادية الثقافية، إعادة الحياة لها، غرس للهوية الوطنية في أبناء عمان جميعا، وكذلك تعريف بتاريخ عمان لمن يزورها من خارجها. أريد أن أنتقل معك عن الدور الحكومي، هذه الجهود الكبيرة. أنا أتوقع أن الحكومة قد يكون لها دور كبير في تسهيل إعادة الحياة إلى هذه الأوقاف، فما هو دور الحكومة عموما ودور الوزارة المختصة وزارة الأوقاف في عونكم ومساعدتكم في إحياء هذه الأوقاف مرة أخرى؟
1: شكرا. طبعا كما يقال اليد الواحدة لا تصفق، وإحنا أكيد أنه بدون لا نتكامل مع الحكومة ومع القطاعين العام والخاص ما نستطيع أن نصل إلى ما نحن عليه، وإن كنا بدأنا بأنفسنا فهذا

0: وطلب منا طلب إلى الآن إحنا قائمين عليه، أشرت عليه أنت في الحلقة السابقة، وهو أنه إحنا نزور كل الحارات وكل المواقع والأوقاف في عمان، لأنه هو طلب منا متى ما طلب منكم من خصب إلى ضلكوت أنكم تزوروهم لنقل التجربة. لا تقصروا مع أي حد يطلب منكم وزوروهم، فنحن إلى الآن ننفذ ونلبي هذا الطلب أيضا كنوع من الشكر والوفاء مع الشيخ عبد الله السالمي لما وقف معنا، وهذا اللي أيضا لا زال عليه مع الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وإحنا لا زلنا نمشي يعني على الكثير من توجيهاته وتوصياته. ومن ضمنها أن نحن الآن ننتقل أيضا إلى مؤسسة وقفية في طور التحول، هذا التوجيه أيضا كان من معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري. كوزارة أيضا لا يقف الدور عند معالي الشيخ، أيضا سعادة الوكيل، مدراء العموم، الموظفين إلى أصغر موظف حقيقة، كلهم بدون استثناء لهم جزيل الشكر وعظيم الامتنان، ما يكاد نحتاج أي مساعدة أي خدمة إلا الجميع يهب لخدمتنا. هذا أيضا ينعكس حقيقة في وزارة التراث والسياحة، ممثلة كذلك في معالي السيد إبراهيم وسعادة الشيخ إبراهيم وسعادة أيضا المهندس عزان وجميع الموظفين وسعادة الشيخ المحافظ في الداخلية والبلدية وكلهم حقيقة، حتى لا أقصر يعني، وإن ذكرت البعض فأنا أقصد أيضا الكل، بدون أن أقولها هذه أيضا لجميع المسؤولين في كل الجهات الحكومية وأيضا لكل من يريد أن يعمل. من الصعب أن ينجح عمل بدون تكاتف الجميع، لأنه في النهاية نحن محتاجين إلى التراخيص، محتاجين أيضا إلى دعم حكومي، وكذلك الحكومة لأجل أن تنجح محتاجة أن تشرك المجتمع معها في مشاريعها. فهذا التكامل هو كان أحد أسباب أيضا النجاح في حارة العقار.
1: هل ممكن نذكر بعض نماذج الأوقاف التي سعيتم إلى نقل التجربة لها أو هم طلبوا منكم ذلك؟
0: نعم، إحنا ما يكاد نبقي وقف شاهر ومعروف في عمان إلا إما أنهم طلبوا منا أو نحن طلبنا منهم، فإحنا جلسنا أيضا مع مختلف المؤسسات كمؤسسة الإمام جابر بن زيد، مؤسسة بوشة الوقفية، معنا في نزوة أيضا إحنا مؤسسة إسعال، وهناك أيضا أكثر من مؤسسة قيد أيضا الإنشاء، كذلك في الحارات القديمة أو حتى المواقع اللي هي عبارة عن مزارع وفيها مماشي، ما يكاد أبقينا مكان ما زرنا، اللي ما طلب منا زرنا بأنفسنا، ممشى حجرة الشيخ في وادي المعاول، في سرور، في حبراء بوادي المعاول أيضا، في نخل ورستاق، في كذلك مسندم وفي ظفار بطلب أيضا كان من سعادة رئيس البلدية. احنا لما نزور هذه المواقع نزورها لأنه كنا منذ أن بدأنا في حارة العقر غايتنا ونيتنا أن ما يحدث في العقر ينعكس على كل عمان لأجل أن تعم الفائدة وأيضا الأجر احنا يكون توسعنا فيه. وأيضا احنا في النهاية وإن كنا من أهالي حارة لكننا في النهاية عمانيين، فلازم نشتغل لعمان بالكامل.
1: جميل جميل، بالفعل مثل ما ذكرت أن يعني أيضا تسعوا لطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى أولا، فالدال على الخير كفاعل، فكل نصيحة وكل إرشاد وكل توجيه تنقلونه إلى غيركم في هذه الأرض الطيبة المباركة هو يعني يرجع إلينا كعمانيين، سواء كنا في شرقها أم في غربها، في شمالها أم في جنوبها. نشكر لكم هذا اللقاء المثري، اللقاء الماتع الذي استمتعنا فيه بتجربة وقف عقر نزوة، وكيف أن هذا الوقف أعاد الحياة إلى سوق نزوة، أعاد الحياة إلى نزوة، أعاد الحياة لكثير من الأوقاف في عمان. سألنا الله لكم التوفيق والسداد. ونصل في ختام هذه الحلقة إلى شكري ضيفنا العزيز الأستاذ الفاضل سليمان محمد السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة. وفي ختام هذا اللقاء نعدكم مستمعين الكرام بنماذج مشرقة من أوقافنا في هذه الأرض المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

تقرضوا الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء.
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: مكواة الملابس من الحجارة الساخنة إلى البخار الذكي. تخيل أن مكواة الملابس التي تستخدمها اليوم لها تاريخ يعود إلى أكثر من 3000 سنة.
1: في البداية كان الكي بالحجارة في الصين القديمة في القرن 10 قبل الميلاد، لكن الأثرياء كانوا يستخدمون مكاوٍ معدنية مملوءة بالفحم الساخن لتمليس الأقمشة. كانت الطريقة خطرة لكنها فعالة في إزالة التجاعيد.
0: قدماء الإغريق نجحوا في اختراع مكواة الكسرات في القرن 4 قبل الميلاد، وهو قضيب أسطواني محمى يشبه مرقاق العجين يدفع فوق قماش الكتان لإضفاء الكسرات عليه. وبعد مضي قرنين استخدم الرومان مطارق خشبية وأخرى معدنية مسطحة وحجارة ساخنة لكبس القماش وتنعيمه. كان الأمر بدائياً لكنه الأساس لفكرة الكي التي نعرفها اليوم.
1: كذلك أحب محاربو الفايكينغ في القرن 10 فكرة الملابس المكوية والمكسرة، فاستخدموا مكواة على شكل نبات الفطر المقلوب تسحب للأمام والخلف على القماش المبلل.
0: أول مكواة حقيقية من الحديد الثقيل التي نعرفها اليوم ظهرت في القرن 15، وكانت تسخن فوق النار أو على المواقد الحجرية ثم تستخدم بسرعة قبل أن تبرد، فكان الكي عملية مرهقة.
1: وفي عام 1821 عندما كانت المكواة تسمى الحديد الملعون بسبب حوادث الحروق التي تسببت بها، قدم المخترع الأمريكي ويليام هاو نموذجاً مطوراً لمكواة تسخن على المواقد الخشبية، ما جعل العملية أسهل قليلاً.
0: لكن أكبر قفزة في تاريخ الكي جاءت مع اكتشاف الكهرباء، فاخترع المهندس الأمريكي هنري سالي أول مكواة كهربائية في نيويورك، وحصل على براءة اختراع

0: منظم حرارة لأول مرة، ما مكن من التحكم بدرجات الحرارة لحماية الأقمشة قبل أن تقدم شركة ستيم أوماتيك أول مكواة بخار تجارية، والتي أصبحت معيارا جديدا في عالم كي الملابس.
1: لكن انتشار المكواة في كل بيت تقريبا حدث عام 1950، لما قامت شركة جنرال إلكتريك بإطلاق نموذج مدمج يجمع بين الكهرباء والبخار، واليوم تباع أكثر من 150 مليون مكواة سنويا حول العالم. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: حين تمنحك السماء لحظة شروق بهية تعيدك نحو أيام الطفولة وأيام الشباب وأيامك الأحلى مع جمال أيامك التي أنت فيها، حينها تدرك معنى دخول يوم جديد بعالم يشرق حولك ويغرد للحياة كالطيور، وحينها ستقول لنا جميعا قريبا كنا أم بعيدا: صباح الخير والنور، صباح الجمالية.

منح منحة الله. تقف طيور الصباح على شجرة المتك والتي هي شعار الولاية، تستقبل شمس الصباح مغردة للحياة ومبشرة بجمال الأرض. يأخذك مشهد المزارع الخضراء وهي تحول الأرض الصحراوية حين تنظر إليها للمرة الأولى إلى اخضرار لا متناهي. تأسرك نخيله الملتفة كأسراب من الطيور محلقة في السماء، وأشجاره الباسقة وهي تحول ألوان اللوحة إلى حضور مذهل. سيكتمل صباحك وأنت جالس على حديقة فلج الخطم وهو يدفع بمياهه على الساقية المكشوفة المخترقة للحديقة، وعلى جانبي أماكن مظللة يأوي إليها الهدوء قبل الناس المستمتعين بصباحات شايه وقهوته، والمستمتعين بمساءات شوائه وفاكهته. في صباحات الصيف يختار البعض أن يبدأ صباحه من شريعة فلج الفيقين وهو يطرح مياهه بغزارة، حتى أنه عد من أقدم وأغزر الأفلاج في عمان، وربما يحب عشاق الشتاء دخانه المتصاعد من دفء مياهه ليبدأ يوما دافئا رغم شدة البرد الشتوي. ينظرون جميعا إلى القلعة اللغز التي ظل بابها سرا مجهولا لقرون، فلا يمكن الدخول إليها قديما إلا عبر حبل يتدلى من الطابق الثاني قبل أن يتم تخصيص بوابة لها أثناء الترميم الذي انتهى عام 1991.

الخيل تركض على الرمال في نادي الفروسية وسباقاته، وكأنها تجذب الشمس خلفها لتشرق على الأرض مكافئة أولئك المستيقظين قبلها، وهم يحملون الشغف فروسيتهم ويحلمون بفوزهم وانتصاراتهم في يوم جديد. وعلى زاوية أخرى يرتفع الغبار لتتشكل سحابة تعانق الأفق، إنه ميدان البشائر العالمي لسباقات الهجن، وهو يشهر سباقاته السنوية تركض على تراب ميدانه السلالات، وتنتصر لزمنه خطوات الرجال، وينظم نادي الشموخ باستمرار ركض عرضة الخيل ينبري فيها الفرسان لاستعراضات مهارية كتنويم الخيل وفن التحريب الذي تتصاعد ألحانه الشجية وسط حضور جماهيري كثيف وسياحي لافت.

ما أجمل الشمس وهي تتسلق أسوار حصن الشموخ، راسمة تلك الهيبة السلطانية على القصر السيادي المهيب، كاشفة عن هندسة معمارية فريدة تجمع بين هندسة الفن المعماري العماني وهندسة المعمار الحديث، مبينة ذائقة رفيعة لجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه الذي بنى الحصن تحت إشرافه.

وافتتح في أكتوبر من عام 2000 محتضنا مكتبة ثقافية من طابقين على مساحة 3000 متر مربع تضم حوالي 45,000 كتاب، وعلى مسافة ليست بعيدة يتشكل مبنى يجسد جبال الحجر العماني تلمع حروفه المعلقة على الواجهة: متحف عمان عبر الأزمان، يشرق كل يوم على حكاية أسطورية تمتد ل800 مليون سنة ترويها عمان الثابتة كثبات جبالها ورجالها. وصعت جدرانه الداخلية والخارجية بحجارة عمانية أصيلة ومستدامة، ووجهت جدرانه بزوايا مائلة لتقليل درجات الحرارة والحد من استهلاك الطاقة في الإضاءة والتبريد.

0: من حارة البلاد نصنع قهوتنا الصباحية، ونحن نجول واحدة من أكبر وأقدم الحارات الأثرية في عمان. يعود تاريخها للقرن الخامس الهجري، تضم أكثر من 370 منزلاً و250 بئراً، محاطة بسور ضخم. الممر الوسطي للحارة يأخذك في رحلة عبر الزمن بين الأقواس، السبلات والمجالس العامة والمساجد الأثرية كمسجد العالي ومسجد العين. عرج على منح ونحو حصونها، حصن النجاد الشامخ البنياني، بلد أعز الله جانب أهله بالعلم والإيمان والإحسان. حاراتها تحكي العريق لأمة، صنعت منار المجد للأزمان. صباح الخير من منح.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

8 صباحا بتوقيت مسقط، على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. اجتماع إقليمي في مسقط يبحث إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية. سلطنة عمان توقع 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية في ختام مشاركتها في معرض الصناعات الدوائية بإيطاليا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. وفاة نحو 140 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار. نشكر.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ
5: من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل 2 كتاب في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
10: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
11: اسمي شيماء بنت مبارك بن علي بن ناصر الصوافي بولاية سنحو، عمري 10 سنوات.
10: شيماء طالبة في مدرسة سناو للتعليم الأساسي، تهوى القراءة والرسم والسباحة، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة رياضيات. مرحبا شيماء.
11: أهلا.
10: كيف حالك؟
11: بخير الحمد لله.
10: ما شاء الله، أنت طالعة السنة الماضية 2 على المدرسة صح؟
11: نعم.
10: جميل، أنت متفوقة إذن في مدرسة سناو. ممتاز. إيش المواد اللي شاطرة فيهن؟
11: رياضيات وعربي وإنجليزي.
10: آه جميل، وتحب الرياضيات أكثر من العربي والإنجليزي صح؟
11: أيوه.
10: بدليل أنك تتمنى تكون معلمة رياضيات.
11: أيوه.
10: ليش تتمنى تكون معلمة رياضيات؟
11: لأني أحب واجد رياضيات، جدول الضرب والحساب.
10: أنت حافظة جدول الضرب؟
11: طبعا.
10: لين أي رقم حافظة؟
11: لين عشرة.
10: يعني لو قلت لك مثلا 10، أو خلينا أقول مثلا 8 × 8 كم؟
11: 64.
10: آه ما شاء الله عليك، فعلا حافظة. ممتازة يا شيماء. والقراءة تحبين القراءة؟
11: أيوه.
10: إيش قريتي؟
11: قرأت كثير من القصص، لكن استعداد لهذا البرنامج قرأت قصة سارق الأغاني.
10: سارق الأغاني، تعرفي تأليف من؟
11: أيوه.
10: آه تأليف من؟
11: دكتور ألبير مطلق.
10: ألبير مطلق، ممتاز يا شيماء. إيش حكاية سارق الأغاني؟
11: كان هناك رجل اسمه ديلار، كان عنده كل شيء يحتاج إليه إلا في شيء ناقص. صوته كان نفس صوت نقيق الضفادع، وكان يستحي أن يتكلم بين الناس لأن الناس بيقصوا يضحكوا عليه. وفي يوم مرة ينام، فحلم أنه راح مدينة الضفادع، وفيها واجد ضفادع وفيها واجد ماي. روح هناك حلم، وبعدين راح عند حاكمهم، قال أنا عندي مشكلة أريدك تحل لي إياها، هي إن صوتي نفس نقيقكم. قال الحاكم مال الضفادع، يعني أنت معاقب إنك نقيقنا ونهم كل الضفادع؟ قال لهم يجي ويهجموا عليها.
10: جميل.
11: وبعدين راح يركض، كان حجم الضفادع نفس حجم الإنسان. راح يركض لين بيته وطاح في فراشه من التعب. بعدين اليوم الثاني جاته مفاجأة، شاف رجال نفس صورته اسمه زوط. كان نفس صور.
10: اسمه مين؟
11: زوط.
10: زوط.
11: كان نفس شكله لكن ثيابه بسيطة، وكان ديلر مع إنه غني كان ثيابه يعني فخمة. وبعدين ديلار مسك العصا وحسبه حلم، وقايبه يضرب المرأة يعني يكسر المرأة. قال لزوط تمهل قليلا، إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل استمع لي، اذهب عند المعلم ماكلوت وقل له أن يعلمك. قال ديلار أنا الغني أتعلم من فقراء. قال لا يا زوت، إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل، قال ديلر سأذهب لن أخسر شيئا. عندما ذهب لم يجد المعلم ماكلوت، فقال أنا أعلم أن العلماء ينامون كثير في النهار. بعدها شاف أوراق فيهن أغاني، فجاء الفضول أنه يقرأهن، جايب يقرأهن معرف، بعدين سرقهن وراح عند زوت قال له أنا كتبت أغاني لكن كذب. قال زوت لا تكذب، ما بتقدر تكذب اللي. بعدين قال ديلا إذا أنا لازم أكتب، مرة يومين وما كتب شيء. في اليوم الثالث قال سأذهب لماكلوت والمعلم ماكلوت وأقول له أنه علمني، فذهب وقاين أمطار ورياح. بعدين قال المعلم ماكلوت أنه لازم يسمع للرياح والأمطار كيف يسمع أغانيهن. قال ديلا أتستهزئ بي؟ قال المعلم ماكلوت لا. قال لا تكذب، أنت تقول أن صوتي يعني بشع. بعدين ديلر ضرب المعلم ماكلوت وذهب إلى البيت. قال حلزوت أتقول للمعلمين أن يستهزئوا بي؟ قال زوت لا. فكسر ديلر من الغضب المرأة.
10: دعم خليني بس أقاطعك لأن ما شاء الله طولت القصة، كيف انتهت؟ تعلم ديلر
11: إنه روح مكان وحدة وفي الطبيعة، وجلس كل يوم يعني يطلع برا ويسمع الطبيعة وفهم لغة الطير والرياح والأمطار. بعدين كتب أغاني كثيرة وراح عند المدينة، شاف طفل بيطيح جايين أمطار ورياح وقو ساعده، قال الرياح أعطينا الطفل ولا تعطينا الأغاني. قال ديلا أنا الأغاني يعني تعبت عليهن وما أقدر أن أعطيك إياه، ما أقدر أن أعطيك إياه. بعدين كان الطفل بيزلق. بعدين ديلا عق الأغاني أعطان الرياح وشال للطفل ساعده. بعدين مخفن الرياح والأمطار خلى الطفل يروح عند أهله.
10: جميل. طيب إيش الاستفادة من هذه الحكاية أو هذه القصة؟
11: إن بعدين يوم رجع جايين كل الناس حبوه. سوي كل الناس أصدقاء. العبرة إن الصوت ما مهم، طيب والحنية والتعاون هن الأهم.
10: أيوة جميل. إذن يعني الإنسان ليس بصوته وإنما بتعامله مع الناس.
11: أيوة.
10: صح.
11: أيوة.
10: ممتاز يا شيماء، هذه حكاية جميلة. وإيش بعد قريتي؟
11: قرأت قصة الهدية الصغيرة.
10: الهدية الصغيرة هذا إيش حكايتها؟
11: كانت بنت اسمها سارة طالعة برا، شافت عصفور صغير، كانت رايحة المدرسة، شافت عصفور صغير متعب، اقتربت منه بحذر فحملته واعتنت به، يعني اعتنت به أيام. بعدها شافتها أمها أن اعتنت به ويعني ساعدته. بعد أيام العصفور طلع يعني قام تحسن وطار وقف في الشجرة. بعدين يوم وقف في الشجرة حست سارة أن العصفور يشكرها، فأمها حبت أنها تعطيها هدية، فعطتها أمها هدية صغيرة فيها عصفور عشان تعتني به كون حالها. بعدين استوت سارة تحب واجد تعتني بالعصافير والحيوانات.
10: ممتاز ممتاز يا شيماء. طيب إيش إذن الاستفادة من هذه القصة؟
11: إن مساعدة الآخرين تسعدنا.
10: ممتازة يا شيماء، ما شاء الله عليك، رائعة. جميل. من هواياتك الثانية قلنا الرسم، تحبين الرسم؟
11: أيوة.
10: ترسم إيش؟
11: أرسم دلافين أكثر. شيء
10: ليش عاد دلافين بالذات؟
11: تحبين دلافين؟
10: أيوة. ليش تحبين دلافين؟
11: أحس شكلني يعني حلو.
10: جميل. وأيضا من هواياتك السباحة؟
11: أيوة.
10: جميل جدا جميل. وأيضا تحفظين قصائد أو أناشيد؟
11: أيوة قصائد أكثر شيء.
10: أكثر شيء قصائد. إيش بتسمعيني؟
11: قصيدة صوت صفير البلبلي.
10: للأصمعي. صح جميل سمعين.
11: صوت صفير البلبل يهيج قلبي الثملي الماء والزهر مع ملحن قلبي المقلب.

0: سافرت
1: وخلاص جميل. من حفظك إياها هذه القصيدة؟
0: كانت أختي عندها مسابقة كانت تحفظها، أنا كل حين كنت أسمع من عندها وحفظتها.
1: ممتازة يا شيماء، ممتازة. وتحفظين القرآن. أنت بعد شاركتي في مسابقة الجامع
0: أيوة
1: لجامع سناو صح؟
0: أيوة
1: ممتاز. في شاركتي بأي صور؟
0: 4 أجزاء.
1: طبعا مسابقة القرآن الكريم.
0: أيوة
1: ممتاز. وإيش بتسمعينها الحين؟
0: سورة التحريم.
1: سورة التحريم، طبعا آيات من سورة التحريم لأنها طويلة، يعني خلينا الآيات الأولى نسمع منها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، ممتازة ممتازة يا شيماء. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: مع المترياضيات.
0: صح، أنت قلتي لي في البداية إنك تكوني معلمة رياضيات. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين معلمة رياضيات كبيرة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الصديق وقت الضيق.
0: ممتاز، الصديق وقت الضيق، تعرفي تشرحيها؟
1: أيوة، إن عندما نحتاج إلى الصديق يكون معنا.
0: أيوة، ممتازة ممتازة يا شيماء. إذا شيماء بنت مبارك بن علي الصوافية، طالبة رائعة في مدرسة سناو للتعليم الأساسي، البالغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم. هذا صباح جديد نكون فيه وإياكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي، فأهلا وسهلا بكم جميعا.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، يا من تستيقظون مع بداية هذا اليوم وتحملون نية الخير لكل يد تمتد لتصنع الفرق، لكل إنسان يجعل عمان في عمله رسالة ومن أخلاقه الأثر الطيب. صباحكم عمان الوطن الذي نحبه، وبكم الأمل المتجدد والأيام التي تحمل لكم من البشائر أجملها.

0: نمضي على العهد الذي نقطعه في كل يوم خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. مستمعين الكرام، طب بكم الصباح أبناء عمان، يا من تتوزعون وتتوزع أدواركم بين ميادين العمل ومقاعد الدراسة ومسؤوليات الأسرة والخدمة، خدمة المجتمع. لكل منكم حكاية جهد تستحق التقدير، فصباحكم انتماء يتجدد وعطاء يمتد وأمل يكبر كل يوم من أجل عمان.
1: ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب.

صباح البركة التي ترافق خطاكم مستمعين الكرام، والسعادة التي تسكن قلوبكم، والطمأنينة التي تزيح عن أرواحكم عناء الأيام. صباحكم خير من عمان، وجعل الله هذا اليوم يوما عامرا بالبشائر والقلوب المفعمة بالرضا، وخطاكم محفوفة بالتوفيق. صباحكم بركة في الأعمار وسعة في الرزق وعافية في الأبدان وسعادة لا يعكر صفوها شيء. بارك الله خطواتكم أينما كنتم في كل المحافظات والولايات، تسيرون لتعمير وبناء الوطن.

0: صباحكم من دار الشموس عمان موطن العز والكرامة، صباحكم وطن يسكن في القلب، فخر يرافق الخطى، وانتماء تكبر به الأرواح. صباحكم يا أبناء عمان، يا من تمضون إلى الأعمال بهمة ونشاط، إلى الأحلام بعزيمة، إلى المستقبل بإيمان بأن الغد أجمل بالسعي والاجتهاد. بارك الله سعيكم واجتهادكم.
1: المواطنون الأعزاء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن.

تجددون عهد الوفاء لعمان ولسلطانها المعظم، تلبون النداء في عزمكم قوة وفي روحكم انتماء. نلبي هذا النداء جميعا مستمعين الكرام بإخلاص وإتقان وبمحبة لا تعرف التردد. فالأوطان لا تنهض بالأمنيات، صباحكم همة يا أبناء عمان الأوفياء، صباحكم تمضون فيه بثبات. فهنا عمان وهنا العزم الذي لا ينطفئ.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة وفي هذا الصباح الجديد، صباح عامر بالخير والرزق والبركة والهناء والسعادة والبشر لكم جميعا. هذا هو صباح الاثنين غرة جماد الأولى لعام 1448 للهجرة، الثاني عشر من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد. بارك الله لكم كل الأيام، كل صباحات وكل اللحظات أينما كنتم مستمعين الكرام. نرحب بكم في حلقتنا لهذا الصباح وفي ساعاتنا الثلاث التي تبدأ وإياكم من السادسة وحتى تمام التاسعة. أخبار الوطن نتناولها بتفاصيلها وكذلك أيضا أخبار منوعة ننتقيها لكم مستمعين الكرام في كل صباح، والأخبار أيضا العالمية تشاركون كل ذلك من خلال التواصل معنا على 724-24-10 رقم التواصل معنا، وأيضا ندعوكم لمتابعة والانضمام كذلك أيضا لقناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب حتى يصلكم كل جديد من المحتوى الذي يبث من خلال برامجنا وكذلك أيضا الأخبار. أهلا بكم إلى هذه الحلقة وستجدون فيها كل التفاصيل إن شاء الله وما حضرناه لكم، تستمتع برفقتنا وتكون إن شاء الله حلقة مفيدة، متابعة شائقة اللي الآن في طريقة إلى دوامة أو إلى أي وجهة ينشدها في هذا الصباح. درب السلامة لكم جميعا، والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، ودوم ابتسامتكم الجميلة اللي الله لا يحرمنا منها. وكذلك أيضا نستمتع بقراءة رسائلكم ومشاركاتكم على 724-24-10، راح نخبركم إن شاء الله بموضوع الحلقة وتشاركونا كل الآراء والأفكار. أطيب التحية تقبلها منا عزيز المستمع طاقم العمل، معكم في الإعداد والتقديم أكون خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، ويحييكم مخرجنا يصبح عليكم بالخير جمال بن محمد الشعيري.

صباح الخير عليكم جميع المستمعين الكرام ورافقتكم السلامة وين ما كنتوا. أهلا بالجميع. 724-24-10. صباح الخير. أبو عبد الجبار من صحم يقول صباح الخير عليكم جميعا. صبح علينا على أيضا زميلنا في الإخراج جمال الشعيلي، يحيينا أيضا على اختيار المواضيع. إن شاء الله راح نأخذكم إن شاء الله في موضوع

صباح الخير أيضا لسيف العوفي من الرستاق دار المشتاق سالم بن محمد الهاجري، صباحك خير يا سالم. ويقول أيضا في رسالته كامل البكري أبو فياض من ولاية صحم، الخير في صباح بلادي والخير في إشراقة الصبح، يعد الوثابين للعطاء أو يعد الوثابين للعطاء أو يعد بأن القادم أجمل. الخير لكم منكم وفيكم أيها الأحباب، دمتم لعمان العز والإباء. شكرا لك يا كامل على هذه الكلمات. صباح الخير أيضا لفايز العلوي منصور من أيضا أبو محمد المعمري، يقول باقة ورد معطرة بريحة اللبان عابرة من شمال مسندم إلى المزيونة وحدود صرفيت، وتحية لطاقم البرنامج. شكرا لك يا أبو محمد على هذه الرسالة. عيسى سعيد المقحوصي، يسعد صباحك بكل خير. وصباح الخير أيضا لمسعود العوائد، يقول يا ريت تخبرونا عن حالة الطقس. راح نخبرك إن شاء الله عن حالة الطقس. يوم الأمس يا مسعود، مدري إذا كنت متابع الحلقة، كنا نسولف عن حالة الطقس والتوقعات بالنسبة لمحافظة ظفار بالتحديد. يعني متوقع أمطار إن شاء الله على اليوم وبكرة، وأيضا على سلسلة جبال الحجر تكونات محلية مثل ما ذكرنا في حلقة الأمس، وإن شاء الله راح نخبرك عن حالة الطقس بالنسبة لهذا اليوم. سالم سليمان سعيد العاصمي صباح الخير، وأيضا عبد الله الهنائي من بهلة سليمان سعيد العاصمي، وكذلك أيضا صباح الخير لنبيل المطلعي من صحم، ومن بعد ناصر بن محمد الزيادي، تحية لطاقم البرنامج وجميع المستمعين المتابعين والأصدقاء جميعا مع الأجواء الجميلة. شكرا لك يا ناصر، الأجواء الجميلة في المضيبة يا ناصر ولا وين؟ صباح الخير يا بلادي. إبراهيم البحري حياك الله يا إبراهيم. مستمعين الكرام، يسعد صباحكم بكل خير. في هذه الحلقة راح نناقش موضوع مهم جدا، النطاق الجغرافي العربي بالتحديد وبشكل خاص دول مجلس التعاون. الآن تمر بفترة يعني من الأمور المختلفة التي تحصل على محيطنا القريب والبعيد، فلابد أن يكون تعاملنا معها مع هذه الظروف تعامل إيجابي، ويحتاج بين فترة وفترة أن نعتني بأنفسنا كيف بعيد عن الأخبار السياسية المتدفقة والثقيلة، وأيضا إذا صادفناها نتعامل معها بطريقة صحيحة. الإنسان ما يتحمل كل هذه الأخبار في فترة بسيطة، يحاول دائما أن يذهب بعيدا عن الواقع لفترة من الزمن عشان يستعيد عافيته النفسية. فليس بالضرورة أن تكون محاط بكل الأخبار أول بأول، مهم جدا أنك تعرف، لكن ما تخلي كل هذه الأخبار تأثر عليك. وأيضا مهم جدا أنك تعرف تتعامل معها بطريقة صحيحة، أن تشارك في الوقت المناسب وأن لا تشارك أيضا في أحيان كثيرة، وكيف تقرأ الخبر وتصدقه أيضا مهم جدا، وكيف أيضا تنشره إذا بغيت تنشره. الأخبار السياسية الآن ما توصلنا فقط عن طريق نشرات الأخبار ولا مثلا عن طريق الصحف، تغريدة أو مقطع مصور أو تعليق متداول راح يتحول من في دقائق إلى حديث الناس ومصدر لتشكيل المواقف. لكن سرعة الانتشار الآن بالنسبة للخبر ما تعني بالضرورة أن هذا الخبر صحيح، وأيضا حتى كثرة التفاعل معه ما تجعل من هذا الخبر خبر حقيقي. في هذه الحلقة في هذا الصباح مستمعين الكرام راح نناقش معكم كيف نتعامل مع التغريدات أو الأخبار السياسية بوعي ومسؤولية، وأيضا كيف نميز بين الخبر والتحليل والرأي الصحيح، وبين المعلومة الواثقة والشائعة والتي قد ترتدي ثوب الحقيقة. فنسألكم كيف تتعاملوا مع مثل هذه الأخبار، وكيف تحاولوا أنكم تشاركوا فيها بطريقة صحيحة وتتعاملوا معها. خبرونا وشاركوا معنا على 724-2410.

0: ما شي تعب بايدوم ودايم الله الكريم كل ضيق بايمر والدار إن شاء الله تكون دار طيبة وكل انفراجة منتظرة تأتيكم مستمعينا الكرام. صبحكم الله بالخير والنور والسرور وكتب الله لكم الرزق والخير والبركة والانفراجة دائما وأبدا. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على كل من يرسل على 724-24-10. صباح الخير لأم الغلا تقول في رسالتها: اللهم اجعل هذا الصباح يحتوي لطفك الخفي وجودك وكرمك السخي، اللهم أمين يا رب العالمين. صباح الخير أيضا لعيسى النيري من ولاية قريات، يصبح عليكم بالخير مستمعين الكرام. وصباح الخير أيضا لحيدر محمد عامر العمري من طوي عتير بولاية مرباط، يقول: باليقين والرضا سوف تتجاوز العقبات في كل درب تعبره. صباح الخير لكم جميعا، شكرا لك يا حيدر. صباح الخير لكل من يسمعنا أيضا من محافظة ظفار بمختلف ولاياتها، من الرستاق يسعد صباحك بكل خير من صاحب هذه الرسالة ما كاتب اسمه، فاضل السلامي. يا مرحبا يا فاضل، صبحك الله بالخير. أيضا يا أبو مياسين يقول: حبيت أقول كل عام والمرأة العمانية وهي بخير، تستاهلا اليوم 12 بعد من وقت يعني. أبو مياسين مستعيل أبو مياسين. صباح الخير أيضا لداود بن يوسف الشالواني. صباح الخير أيضا لسالم بن محمد الهاجري يشارك معنا في موضوع الحلقة، يقول: أستمع للأخبار من خلال منصات الأخبار الرقمية بما في ذلك تطبيقات الأخبار على الهواتف الموثوقة فقط. فقط يعني تستمع وتتابع ما تشارك يا سالم. صباح الخير أيضا لأبو محمد المعمري يقول: كما تعلم الأخبار السياسية بحر ليس لها مرسى، أخذ المعلومة من مصدرها والابتعاد عن الشبهات. شكرا لك يا أبو محمد. ويقول: اللهم احفظ وطني عمان وأدم عليها الأمن والأمان، اللهم آمين. صباح الخير أيضا لمصطفى الوائلي. مصطفى زين تشارك معنا في موضوع الحلقة اليوم، نسولف عن كيف نتعامل مع الأخبار السياسية المتداولة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا نقلها أو نشرها أو التثبت من حقيقتها وعدم تداول الشائعات. مسعود العوايد كان يسألنا عن حالة الجو، حالة الجو اليوم غائم جزئيا إلى غائم على سواحل المحافظتين جنوب الشرقية والوسطى، صحو بوجه عام على بقية المحافظات، هناك احتمال لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، وهناك أيضا فرص لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر ليل وصباح الباكر على أجزاء من محافظتي أو على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وأجزاء من محافظتي البريمي والظاهرة. الناس اللي تعبر إلى محافظة ظفار في الطريق الموصل إليها مروراً بمحافظة الداخلية والوسطى، ننتبه لأن هناك يعني فرص لتصاعد الغبار والأتربة خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وإن شاء الله تكون أجواءكم كلها سعادة وخير وهناء، وإن شاء الله الله يكتب لنا الغيث. بعد شوي راح ناخذكم إن شاء الله في اقتباسات ننتقيها لكم في كل صباح. وعطر الكلام،
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.

0: عطر الكلام.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع.

اختر من تجالسه بعناية، فإن الطباع تعدي والنظرات تتنقل أو تنتقل، وما تكرر سماعه يصبح مع الوقت جزءا من طريقة تفكيرك. عبد الكريم بكار.

الإنسان الذي يصلح ما لا يراه الناس يصعب أن تفسده نظرتهم إليه. يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز: أصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم.

حين تعجز النفوس عن بلوغ مقامك تحاول أن تنزلك إلى مستواها، فتخلع عليك من عيوبها ما ليس فيك، وتنسى أن الطين لا يطفئ نور الشمس، وأن نقاء المرء لا تكدره ألسنة الحاقدين.

كتب باولو كويلو: لا تجهد نفسك بالتوضيح، لأن البعض لا يصغي إلا لما يريد سماعه. ونختم بهذه الأبيات الشعرية مستمعنا العزيز، كتبها الشريف المرتضى، قال فيها: ولي فؤاد إذا أصبحت تأمره بالصبر أمسى بغير الصبر يأمرني، ومسرف كلما واصلت قاطعني بغيا علي، وإن واصلت باعدني، وإن شكوت إليه بعض قسوته لانت صخور شروري، وهو لم يلني وقد جفاني، حتى أن طارقه في ظلمة الليل عمدا ليس يطرقني.

لقاءنا يمتد معك عزيزي المستمع في صباح الخير يا بلادي إلى تمام التاسعة. أهلا بكم جميعا، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب تجدون فيه الخير. مثل ما تقول الأغنية ناشدة خبرة، احنا ننشدكم عن أخباركم وعلومكم وكذلك أيضا مشاركاتكم في موضوع حلقتنا لهذا الصباح على 724-24-10. اليوم راح نتناول إن شاء الله ثلاث مواضيع رئيسة في هذه الحلقة. بداية راح ناخذ موضوع انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة، وسنتحدث أيضا عن اللائحة التنظيمية الجديدة لتنظيم نشاط مكاتب استخدام القوى العاملة غير العمانية. ثم نذهب أيضا لمحافظة جنوب الباطنة بالتحديد ولاية العوابي، حيث المشاريع البلدية والمبادرات التطويرية بالولاية. كل ذلك سنتناوله بتفاصيله، لكن نبقى الآن مع الزميلة وعد الحطالي والفترة الإخبارية الأولى.

0: شكرا لي الزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. والرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. إلى التفاصيل. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وذلك خلال استقبال السعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان. ناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأول للعام الجاري عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي والعدلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب بمستجدات العمل القضائي وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وصون الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة. ترأس الاجتماع معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار وقنابل دخانية تجاه المناطق الشرقية من القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم وستة آخرين خلال اقتحامها محافظة جنين وإصابتها لفلسطيني بعد مداهمة منزله في بلدة قبطية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة طول كرم. واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة المنصور في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي، بينما تعرضت بلدة مجدل زون لقصف مدفعي متقطع من قبل القوات الإسرائيلية. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصور تزامنا مع تحليقه فوق مناطق جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، ولم يصدر عن كييف أو موسكو أي رد فعل فوري على هذا الإعلان. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك ردا على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية. وأوضح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. توفي 139 مهاجرا على الأقل، فيما لا يزال 84 مفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب كان يحمل 305 ركاب معظمهم من إثيوبيا حين انقلب قبالة سواحل جيبوتي. أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 حالة وفاة من بين 8787 إصابة مؤكدة بمعدل وفيات بلغ أكثر من 48%. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية. تواصلت الفيضانات في مناطق متفرقة من تايلاند لتشمل 21 مقاطعة بالتزامن مع وصول تدفقات المياه القادمة من المناطق الشمالية. وأوضحت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارها في تايلاند أن أكثر من 3 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات في هذه المقاطعات، ولا تزال العديد من المناطق الجنوبية في تايلاند تشهد أمطارا غزيرة. استضافت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر. وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية.
1: في أجواء لا تقبل الخطأ وسلامة لا تحتمل التأجيل، تضع سلطنة عمان أمن الطيران وسلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها عبر منظومة رقابية تعمل بصورة مستمرة ومتابعة آنية لمتطلبات السلامة وتطبيق المعايير الدولية في مختلف جوانب الطيران المدني، نهج يعكس أن سلامة الأرواح مسؤولية راسخة ويقظة دائمة وثقة تصان مع كل رحلة من لحظة الإقلاع حتى الوصول. ولمناقشة الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، تستضيف هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر بمشاركة ممثلين عن عدد من دول إقليم الشرق الأوسط ومنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي. راوية بنت ناصر العدوي مدير عام المديرية العامة للطيران المدني بهيئة الطيران المدني متحدثة لإذاعة سلطنة عمان:
2: احنا نعتبر هذه الاجتماعات هي فرصة لتبادل الخبرات، فرصة ان احنا نشارك خبراتنا مع الدول، نشوف ايش الممارسات، التوصيات، الآليات الجديدة خاصة في التعامل مع بيانات السلامة، في التعامل مع آلية مخاطر السلامة. فاحنا نشوف هذا الاجتماع بلاتفورم ان احنا نتشاور ونتشارك ونعرض عدد من أوراق العمل والعروض اللي تقدمها الدول، يعني تشارك تجربتها مع بقية الدول في الشرق الأوسط.
1: الاجتماعات تناقش عددا من الموضوعات المرتبطة بالسلامة الجوية وأولوياتها ومتابعة تنفيذ مبادرات تعزيز السلامة المدرجة ضمن الخطة الإقليمية للسلامة الجوية للشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية وبرامج الدولة للسلامة. المهندس مشهور البلوي الخبير الإقليمي لسلامة الطيران بمنظمة الطيران المدني الدولي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان قائلا:
3: سلطنة عمان بصراحة يعني من الدول التي يعني شهدت تطورات ملموسة جدا في قطاع الطيران، وخاصة لمعايير الامتثال للمعايير الدولية من المنظمة الدولية للإيكاو، وقد أثبتت يعني بما لا يخفى على الجميع يعني مستوى النجاح يعني في الإطار تطوير السلامة والملاحة الجوية، يعني سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الإقليمي.
1: الاجتماع الإقليمي يتضمن حلقات عمل تتضمن تقديم عروض حول تطوير برامج الدولة للسلامة وتنفيذها واستعراض أفضل الممارسات والتحديات إلى جانب مناقشة الرقابة على برامج الدولة للسلامة ونظم إدارة السلامة.
4: يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.
0: وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان في الجمهورية الإيطالية. وتعكس هذه الاتفاقيات توجه الحكومة في تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والخاصة والمدن الصناعية.
5: لاستقطاب الاستثمارات المتخصصة في الصناعات الدوائية بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في هذا القطاع، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان في الجمهورية الإيطالية. سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ورئيس الوفد العماني المشارك في المعرض.
6: طبعا خلال لقاءاتنا السابقة وخلال لقاءاتنا في الأيام هذه مع كثير من الشركات الإيطالية والشركات العالمية اللي موجودة في هذا المعرض، نعتقد أن هناك فرص لسلطنة عمان لإقامة مصانع أدوية ومصانع طبية ومستلزمات طبية. الآن حاليا سلطنة عمان تشجع إقامة الصناعات الدوائية، وأيضا حرص الحكومة الرشيدة على إعطاء الاستثمارات الدوائية الحافز اللازم لإنجاح مشاريعها في سلطنة عمان.
5: وتضمنت الاتفاقية الأولى إنشاء مصنع لإنتاج أدوية الأورام بمدينة ريسوت الصناعية بين شركة بفار للصناعات الدوائية وشركة هيدروجين للأدوية السرطانية من جمهورية العراق، بينما شملت الاتفاقية الثانية مذكرة التفاهم للتعاون والتكامل الصناعي الدوائي بين شركة بفار للصناعات الدوائية وشركة فليكس للصناعات الدوائية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير مجالات التكامل الصناعي. لبنى بنت محمد الحارثي مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
7: مشاركة صادرات عمان في معرض CPHI بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة طبعا جاء في إطار التكاملية لمشاركة السلطنة كجناح وطني ضمن المعارض الدولية المشاركة في هذا المعرض المهم في القطاع الصحي والصناعات الدوائية والمنتجات المرتبطة فيه، فهي فرصة للشركات العمانية أن تكون متواجدة وتعرف بمنتجاتها وجودة المنتج العماني ومدى تنافسيته بالنسبة للمنتجات العالمية الأخرى.
5: وتضمنت الاتفاقية الثالثة مذكرة التفاهم لتبادل ملفات الأدوية ونقل التكنولوجيا الدوائية بين الشركة الوطنية لصناعات الأدوية وشركة سانا فارما من المملكة الأردنية الهاشمية، فيما هدفت الاتفاقية الرابعة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع دواء عماني مخصص لعلاجات السكر الحديثة من سلطنة عمان إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دكتور وسيم حمد الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيليكس للصناعات الدوائية.
8: من عمان إلى العالم في معرض الدواء الأكبر عالميا في إيطاليا CPHI، هذه المشاركة الرائعة تعكس قيمة وقدرة الصناعات الدوائية العمانية، هي خطوة أولى تنقل الصناعة الدوائية العمانية من مستوى المحلية والإقليمية إلى المستوى العالمي، ونتمنى أن تكون هذه المشاركة بداية مشاركات متعددة تتكرر مرارا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية نستطيع فيها أن نأخذ عمان من المحلية إلى العالمية لتكون منصة صناعية دوائية للإقليم والعالم.
5: وتتكامل الاتفاقيات الموقعة مع التوجه نحو تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، بما يدعم بناء سلاسل قيمة محلية وإقليمية والإسهام في تعزيز الأمن الدوائي وتنويع القاعدة الإنتاجية في سلطنة عمان.
0: انطلقت في مسقط أعمال الاجتماع الرابع لمجلس الابتكار الرقمي التابع لتحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية بمكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات. الاجتماع الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات يأتي في إطار تعزيز حضورها في الحوار الدولي حول مستقبل الابتكار والتحول الرقمي وإبراز التجارب والمبادرات الوطنية وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين في تطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040. كشفت وزارة العمل عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتتضمن اللائحة عددا من التنظيمات والاشتراطات الجديدة من بينها اعتماد عقود استخدام موحدة ومعتمدة من وزارة العمل وضمان خدمة الاستقدام لمدة سنتين، إلى جانب تحديد مدة واضحة لاستقدام العامل لا تتجاوز 45 يوما. كما تشمل اللائحة تخفيض مبلغ رسوم الترخيص لأصحاب المكاتب لتصل إلى 300 ريال لمدة سنتين، وإمكانية فتح فروع للمكاتب بعد مرور سنة من الحصول على الترخيص، واستقدام القوى العاملة غير العمانية من خلال وكالات معتمدة ومصدق عليها. وأكدت اللائحة عدم تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل الاستقدام، مع إلزام المكاتب بوجود عرض للعمل قبل الاستقدام، بالإضافة إلى توفير السكن والرعاية للعامل خلال فترة وجوده لدى المكتب. تحت شعار الوقف والتنمية الوقفية، بدأت في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. حفل الافتتاح تضمن معرضا مصاحبا للمؤسسات الوقفية والتمويلية ووثائق ومحفوظات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
9: في مسار يعزز استدامة العطاء ويرسخ دور الوقف شريكا في التنمية الوطنية، انطلقت بولاية عبري بمحافظة الظاهرة فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحت شعار الوقف والتنمية الوطنية، متضمنا مبادرات وقفية جديدة وبرامج علمية وتوعوية تستهدف تعزيز ثقافة الوقف وتوسيع أثره المجتمعي. وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم تحت رعاية السعادة الطاهر بن مبخوت جنيبي محافظ الظاهرة تدشين 4 مؤسسات وقفية في ولاية عبري وينقل وضنك ونيابة حمراء الدروع بولاية عبري، في خطوة تعزز حضور المؤسسات الوقفية وتدعم دورها في خدمة المجتمع. المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري عضو مجلس الدولة والذي ألقى ورقة عمل،
10: تحدثت في تلك الورقة عن إجابة لسؤال مهم، وهو كيف يمكن للوقف أن يسهم في التنمية المحلية. التوجه الآن في الخطط الخمسية التي تستجيب وتتساوق مع رؤية عمان 2040 إلى توسيع صلاحيات المحافظات وزيادة موازنات تنمية المحافظات، هذا الإنماء المحلي كيف يمكن للوقف وللمؤسسات الوقفية أن تدعم هذا المسار وأن تكون جزءا منه، أن تدعم الاقتصادات المحلية، أن تساهم في مزيد من توفير فرص العمل، كذلك اقتصاديات المجتمعات المحلية كيف يمكن، وهي قريبة، ميزة هذه المؤسسات الوقفية أنها قريبة من المجتمع.
9: وعلى صعيد التعاون المؤسسي، شهد الافتتاح توقيع مذكرات تعاون بين مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية الخاصة وإدارات الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظات الظاهرة والشمال الباطنة والشمال الشرقية لتنفيذ برنامج يعزز الوعي بأهمية الوقف ويشجع المبادرات الوقفية المجتمعية.
11: سيف بن سالم البوسعيد رئيس تنفيذي مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية، لأجل تقديم مجموعة من البرامج لتعزيز الوعي الوقفي بحيث يتم يعني تنمية مهارات العاملين في الوقف، وكذلك أيضا محاولة يعني طرح ما يدعم استثمار الوقفي، لأن الأوقاف بحاجة إلى تنمية ووصولها بحاجة إلى استثمار، وبالتالي من ضمن محاور التدريب قضية الفرص الاستثمارية للوقف. هذه الفرص المتاحة قد تكون فرص في ما يخص الأوراق المالية، أدوات الاستثمار المالي المتوافقة مع الشريعة، أو في جوانب أخرى
12: تدعم الوقف وتدعم تثميره.
9: وفي محور يبرز اتساع المشاركة المجتمعية تحضر المرأة العمانية ضمن أجندة الأسبوع من خلال ندوة متخصصة تسلط الضوء على إسهاماتها في العمل الوقفي ودورها في ترسيخ قيم التكافل والعطاء المستدام. الدكتورة بدرية بنت علي من الوليد الهنائية باحثة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
13: أشارك يعني في مسارين، المسار الأول اللي هو الركن التعريفي بدليل حوكمة المؤسسات الوقفية العامة والخاصة. طبعا احنا عندنا مبادرة انه نعرف المجتمع، لكي نكسب ثقة المجتمع لابد يعرفوا انه هذه الأوقاف ما متروكة سدى، وانما هناك حوكمة مضبوطة في الاستثمار في إدارة المجالس والأعضاء، فبالتالي لما يكسب هذه الثقة المجتمع، لما يكسب هذه الثقة تزيد الموارد وعدد الواقفات.
9: كما تضمن حفل الافتتاح المعرض المصاحب الذي ضم مشاركات مؤسسات وقفية وتمويلية ووثائق ومحفوظات لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ويتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات والمحاضرات والندوات المتخصصة في الوقف. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: سجلت بورصة مسقط أفضل أداء بين البورصات الخليجية بنهاية تداولات شهر سبتمبر الماضي بعد صعود المؤشر العام بنحو 29% وسط ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة وزيادة استثمار الصناديق والمؤسسات المحلية، إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية وتوزيع الأرباح.
14: كأفضل أداء بين البورصات الخليجية اختتم المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تداولات شهر سبتمبر الماضي مرتفعا بنحو 29% على أساس سنوي ليبلغ عند مستوى 7566 نقطة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدت البورصة العديد من المكاسب مع ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة وقيام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية بزيادة استثماراتها، إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية وتوزيعات الأرباح وتحسن أداء معظم الشركات المدرجة. وفي جانب المؤشرات القطاعية صعد مؤشر القطاع المالي ليبلغ 13600 نقطة، ومؤشر قطاع الصناعة 9812 نقطة. كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات ليبلغ 3009 نقاط. وعلى مستوى التداولات، ارتفع إجمالي قيمة التداول في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 300% ليقارب 9,735,000,000 ريال عماني. أما الأوراق المالية المتداولة فسجلت ارتفاعا ب 153% لتبلغ نحو 33,400,000,000 ورقة مالية، من خلال تنفيذ 1,318,000 صفقة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط 39,200,000,000 ريال عماني، 57% منها لشركات المساهمة العامة التي تصدرتها أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ثم بنك مسقط، وثالثا الشركة العمانية الهندية للسماد، وحل بنك صحار الدولي رابعا، وأسياد للنقل البحري خامسا، فيما جاءت عمان تل في المرتبة السادسة.
0: نجح المركز الوطني لطب وجراحة القلب التابع للمستشفى السلطاني في إجراء أول عملية قسطرة قلبية دقيقة باستخدام جهاز مساعد ضخ القلب، وتعتبر هذه التقنية من أحدث الابتكارات الطبية المتقدمة عالميا، حيث تعمل كمضخة دقيقة جدا يتم إدخالها عبر القسطرة لدعم عضلة القلب مؤقتا ومساعدتها على ضخ الدم بكفاءة إلى باقي أعضاء الجسم، إضافة إلى الحفاظ على استقرار الدورة الدموية للمرضى ذوي حالات الحرجة أثناء إجراء عمليات القسطرة المعقدة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من معدلات الأمان والنجاح بشكل كبير. افتتح في متحف عمان عبر الزمان بمحافظة الداخلية ملتقى تعزيز للصحة المدرسية الذي يستعرض أبرز المبادرات الصحية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والابتكار. جرى خلال الملتقى تدشين النسخة الثالثة من مشروع غرس الذي يعنى بتعزيز السلوكيات الصحية في المدارس.
15: استعرض الملتقى المبادرات الصحية الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والابتكار في خدمات الصحة المدرسية وتحفيز الكوادر على تقديم مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير البرامج الصحية وتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الصحي والتعليمي. سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي راعي المناسبة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
16: وهو فعلا رسالة حقيقية لنا جميعا يعني في سواء قطاع الصحة أو القطاعات الحكومية الأخرى والخاصة كذلك وأفراد المجتمع، إنه الصحة فعلا مسؤولية الجميع، وإنه الصحة في المقام الأول من خلال يعني تعزيز السلوكيات الصحية والممارسات الصحية بين أفراد المجتمع، وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية بما يخدم الحفاظ على الصحة أولا، ثم التعامل في المقام الثاني مع المرض لا قدر الله إذا حصل.
15: وجاءت المبادرات الصحية للملتقى لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للطلبة والمجتمع المدرسي وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة ومستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجالات الابتكار والتطوير المؤسسي.
17: كلثوم محمد الجابري أحد منظمين الملتقى تعزيز ومن فريق عمل مبادرة غرس. طبعا هذا العمل هو رحلة من التعاون والعطاء تجسد فيها أفكار مبدعة ومبادرات ملهمة انطلقت من واقع المدارس واحتياجاتها الصحية وسعت إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في الطلبة والمجتمع المدرسي.
18: ريم علي حمدان سعيد النابي ممرضة الصحة المدرسية. شعوري لا توصفه الكلمات وفرحتنا أكبر من الحروف بحصولي على منصة الرواء الصحية على المركز الأول في مبادرة الابتكارية. منصة تفاعلية مبتكرة صحية فيها مختلف من متنوعة من البطويات والقصص والفيديوهات والألعاب في متناول الطلبة.
19: عبد الحميد السعيد عامر الشماخي من ولاية بهلة. طبعا شاركت اليوم في مبادرة غرس بمبادرة اسمها صحتي بيدي الجوال الصحي المدرسي. حصلت عليه في بالمركز الثاني. هذه المبادرة تختص بطلاب ذوي الحالات الخاصة الأمراض المزمنة والإعاقات الحركية، استخدمناها من ناحية التثقيف، إنه الطالب بنفسه يبحث عن معلومات صحية للمرض نفسه اللي عنده ويطلقها للمجتمع ويخبر زملائه.
15: تم خلال الملتقى إطلاق النسخة الثالثة لمبادرة غرس وتكريم الفائزين في مسابقة الملتقى والمدارس المعززة للصحة. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني من متحف عمان عبر الزمان محافظة الداخلية.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وقوة الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. والرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. مستمعين، أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيري، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة.
2: بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
0: بانوراما. بدية، رمال الشرقية الذهبية، ليال صافية، واحات وتلال زاهية، أصالة وموروثات بامتداد الأزمان باقية. استمعوا إلينا في ولاية بدية وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91 ميجا هرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الكرام، شكرا لي زميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى. نعود ونكمل مشوارنا معكم حتى تمام التاسعة. نذكركم برقم التواصل معنا 7244-2010، رسائلكم الصباحية، مشاركاتكم في موضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي نتحدث فيه عن كيف نتلقى الأخبار المختلفة، بالتحديد الأخبار السياسية التي قد تمر بها المنطقة والظروف التي تمر بها المنطقة في هذه الأيام. لابد أن نتعامل مع مثل هذه الأخبار بطريقة صحيحة من حيث تلقيها، تداولها، نشرها، التعاطي معها، تعاطي مع تعليق معين يكون بطريقة سليمة. إيش التصرف اللي الصحيح اللي أنت تسويه دائما مع مثل هذه الأخبار، و كيف تتعامل مع هذه الأخبار وأيضا تداولها بطريقة صحيحة. بخصوص موضوع الحلقة يقول كامل البكري أبو فياض في رسالته من ولاية صحم يستمع لنا، يقول بخصوص موضوع الحلقة: الاطلاع ومتابعة الأخبار وأحداث العالم جزء من ثقافة الإنسان وشيء جدا مفيد، من جهتي محب لمعرفة كل ما هو جديد والحرص على تلقي المعلومة من مصدر موثوق شيء مهم. أما التفاعل مع أي خبر أو حدث في هذا أو فهذا يعتمد على قدرات المتلقي وهل في رده أو تفاعله فائدة للآخرين أم لا. أيضا لابد من عدم الخوض في أي ردود وأفعال مبنية فقط على رأي شخصي أو فيه ما يثير نتائج سلبية على الآخرين، وألا نعطي الأمور أكبر من حجمها. كذلك يقول كامل أيضا: خذ الفائدة وإن استطعت أن تفيد الآخرين فنعم الأمر، ولا تجعل كل ما هو سلبي يؤثر على عطائك. شكرا لك على هذه المشاركة والمشاركات الأخرى، ننتظرها منكم أعزائنا المستمعين على 7244-2010 حتى تمام التاسعة. نكون معكم في صباح الخير يا بلادي، تقبلوا التحية من فريق العمل في الإعداد والتقديم، أكون معكم خالد بن عبدالله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبدالله الراشدي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي. صباح الخير عليكم جميعا ودرب السلامة، الله في الطريق.

0: صباح الخير يا بلاد.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. عبد الكريم عبد القادر يقول في اغنيته قبل شوي: يا حي الله ابو الوجه الصبوحي، يا حي الله ابو القلب الصبوح، ابو القلب النصوحي، الا يا العيني ما تفقدك تسلم لي للابد يا روح روحي. هذه كلمات الاغنيه، لكن تعرفون متى هذه الاغنيه صدرت رسميا؟ التسعينات، بدايه الألفين؟ لا، في عام 1987. أكبر واحد في الاستوديو معنا من مواليد، ما بنخبركم، من مواليد 87، يعني مع أقول اسمه أو أول حرف من اسمه يبدأ بعبد الحميد، عشان هو أكبر واحد معنا في الاستوديو. صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا الكرام، صباح الخير لكل من يرسل لنا برسالته. سمير الأسمر، شكرا لك على المشاركة. سليمان سعيد العاصمي، أبو صايف، رح نرجع لمشاركاتكم. أما الآن نذهب وإياكم مستمعينا الكرام للحديث عن انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة. تنطلق اليوم الاثنين بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة تحت شعار تمكين مستقبل الطاقة. مسارات تحول الطاقة ومرونة الشبكات في بيئة متزايدة التعقيد بمشاركة 4200 مشارك من 47 دولة. يستمر هذا المؤتمر لمدة 3 أيام، ونتحدث عن تفاصيل رفقة ضيفنا عبر الاتصال المهندس علاء بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي بنما لتوزيع الكهرباء. مهندس علاء، أهلا ومرحبا بك معنا في صباح الخير يا بلادي.
2: حياك الله أخي خالد، أرحب فيك وفي جميع المستمعين الكرام.
1: يا مرحبا وسهلا. بداية مهندس، اليوم تنطلق إن شاء الله أعمال هذا المؤتمر، إيش الموضوعات اللي راح يناقشها إن شاء الله في نسخته الخامسة، وما الذي يميز هذه النسخة عن سابقاتها من النسخ؟
2: بالنسبة للمؤتمر بشكل عام عنده 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو أمن وموثوقية إمدادات الكهرباء، المحور الثاني التحول نحو الطاقة النظيفة، والمحور الثالث والتقنيات الحديثة في قطاع الكهرباء. يمكن اللي يميز هذه النسخة إن النقاش في مستقبل، ما فقط في مستقبل الطاقة، اليوم النقاش صار في تنفيذ التحول على أرض الواقع وتحقيق التوازن ما بين الاستدامة والتكلفة والموثوقية.
1: نعم. المؤتمر يعني راح يناقش كثير من القضايا في ما يتعلق بالكهرباء والطاقة بشكل عام مهندس، لكن كيف راح يكون إسهامه في تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز موثوقيتها وقدرتها أيضا على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة؟
2: شبكات الكهرباء بشكل عام تعتبر هي العمود الفقري لتحول الطاقة. حاليا إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الشمس والرياح لوحدة ما يكفي، لكن نحتاج دائما إلى شبكات ذكية مرنة. لذا نشوف إن شاء الله في هذا

0: المؤتمر مجموعة من أوراق البحث تتحدث عن أتمتة الشبكات مثلا، تتحدث عن تحسين الموثوقية وتطوير أنظمة التحكم والمراقبة وغيرها. فإحنا نتكلم في هذا المؤتمر خلال الثلاث أيام عن مجموعة من أوراق البحث اللي تتحدث في مواضيع الشبكات بالإضافة إلى المواضيع الأخرى اللي تعنى بإنتاج الكهرباء ونقلها.
1: نعم. طيب مهندس، هناك أيضا تقنيات وحلول حديثة راح يتم استعراضها من خلال مشاركة بعض الشركات وأيضا التجارب الدولية. نتحدث عن أكثر من 70 متحدث من الخبراء وأيضا قيادات القطاع، قطاعي الكهرباء والطاقة بشكل عام. إيش أبرز التقنيات والحلول الحديثة اللي راح يتم استعراضها لدعم كفاءة الطاقة وتحسين خدمات الكهرباء هنا في سلطنة عمان؟
0: طبعا بيكون في مجموعة من الأوراق العمل وتتحدث عن التقنيات الحديثة وتتكلم عن يعني تطوير الشبكة بمجموعة نقاط ومحاور. يمكن إذا أختصر ثلاث تقنيات هي أشوفها تحدد فارق فعلا في المستقبل، بيكون الذكاء الاصطناعي، الشبكات الذكية، وتخزين الطاقة. هذه التقنيات تنعكس بشكل مباشر على تقليل الانقطاعات، خفض الفاقد، وتحسين تجربة المشترك. فأنا أشوف هذه الثلاثة هي يمكن المحاور الأبرز للتقنيات الحديثة.
1: نعم، مثل ما ذكرنا يمكن في بداية المقدمة والحديث معك مهندس أن المؤتمر راح يستمر ثلاثة أيام، ولكن نستبق أيضا الختام بمخرجات المؤتمر، كيف ستترجم هذه التجارب إلى مشاريع عملية تدعم تحول الطاقة وتواكب أيضا مستهدفات رؤية 2040 أو حتى أيضا الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050؟
0: طبعا مثل ما ذكرت خالد في البداية أن عدد المشاركين في هذا المؤتمر بيتجاوز 4200 مشترك. نعم. عدد أوراق العمل والدول المشاركة عدد كبير، لكن نجاح أي مؤتمر في الحقيقة ما يقاس فقط بعدد المشاركين وعدد الدول اللي شاركت أوراق العمل، بل فعلا ينعكس في موضوع المشاريع والشراكات اللي تنتج بعد المؤتمر. فإحنا نحتاج نحول هذه الأفكار إلى مشاريع تجريبية، ثم التوسع في الحلول اللي تثبت جدواها سواء كانت جدوى الاقتصادية أو الجدوى الفنية. فيعني نأمل إن شاء الله أن بعد هذا المؤتمر بتكون في مجموعة من المشاريع التجريبية اللي ممكن تتوسع في المستقبل إلى مشاريع أكبر وتدعم قطاع الطاقة بشكل عام في سلطنة عمان.
1: نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله مع انطلاقة هذا المؤتمر إن شاء الله اليوم، مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة. شكرا لكم مهندس علاء، بارك الله فيكم.
0: العفو.
1: شكرا للمهندس علاء بن حسن بن موسى، الرئيس التنفيذي بنما لتوزيع الكهرباء.

الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. نتمنى لكم إن شاء الله متابعة شائقة وأيضا درب السلامة للي يسمعنا وهو الآن متجه في طريقه إلى مقر العمل أو إلى أي وجهة في هذا الصباح، اللي يسمعنا أيضا من مكتبة أو في البيت أو من خلال أيضا منصة عين. إن شاء الله صباح طيب لكم جميعا. في هذه الأيام قد تكثر يعني زيارات الأطفال الله يسلمهم إن شاء الله إلى المؤسسات الصحية للمركز الصحي والمستشفى، مع تكرار الإصابة بالزكام والإنفلونزا بسبب مثلا التقارب داخل الفصول، أو حتى أيضا تبادل الأدوات وضعف التهوية وانتقال العدوى. لذلك لابد من حماية الأطفال من عدوى المدارس المتكررة في موسم البرد، لو أن ما بدينا فعليا في موسم البرد، ولكن مع تغير الأجواء قد تبدأ مثل هذه الحالات تحصل معنا بطريقة متكررة أو بشكل متكرر. راح نخبركم عن أبرز الأشياء اللي مفترض أنكم تسوونها مع أطفالكم حتى تحمونهم من عدوى المدارس المتكررة، لكن خلنا نقف مع بعض الرسائل وبعدين نخبركم إن شاء الله هذه المعلومة. مشاركة من سمير الأسمر يقول فيها بعد السلام، طبعا ذكركم بموضوع الحلقة اليوم، نسولف عن كيف نتعامل مع الأخبار السياسية المختلفة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة وعدم تداولها أو نشرها، خاصة الشائعات، أو حتى أيضا يعني التعامل معها بطريقة إيجابية وصحيحة، أو فقط قراءتها والمرور عليها. يقول سمير بعد السلام، في عصر تتسارع فيه الأخبار السياسية لم تعد المشكلة في الوصول إلى الخبر، بل في معرفة إذا كان الخبر صحيحا أو موجها لخدمة جهة. لتصديق الخبر ابحث عن المصدر الأصلي كالتصريح الرسمي أو الخبر الكامل، بدل من الاكتفاء بمقتطفات مجتزأة. لا أصدق الأخبار التي تثير المشاعر، ولا أستعجل في تصديق أو عدم التصديق في الأخبار التي تقول عاجل باللون الأحمر، خصوصا أثناء الحروب والأزمات الاقتصادية، حتى يصدر من عدة مصادر موثوقة. يقول حتى أحيانا بعض المصادر الموثوقة قد تخطأ، لذلك مصداقية الخبر تظهر بتداوله بين الكثير من وكالات الأنباء. أميز بين الخبر الذي يصف ما حدث وبين التحليل الذي يفسر الخبر. شكرا لك يا سمير على هذه المشاركة. صباح الخير أيضا لأبو فياض عبد الله الجعفري، يقول صباحكم صحة وعافية، صبح على طاقم البرنامج من المعد إلى المخرج، وأتشرف برفع آيات التهاني والتبريكات إلى سيد السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة يوم عيد ميلاده الذي يصادف 11 من أكتوبر، أطال الله لنا في عمره. اللهم آمين. شكرا لك يا أبو فياض. صباح الخير أيضا لخليفة الرحبي أبو المنذر وسمير، أو عفوا أبو حكيم، يقول صباح الخير لكم جميعا. وبعد اليوم ونحن نعيش زمان التقنية الإلكترونية وسرعة انتشار الأخبار ومنها السياسية، لا تدري هل الأخبار صحيحة أم خاطئة لأن بها الغث والسمين، فعليك أن تسمع وتشاهد الأخبار من مصادرها الصحيحة، وربي يسلم الجميع من كل سوء ومكروه. شكرا لك يا أبو حكيم. الآن نرجع إلى معلوماتنا الصحية، كيف نحمي أطفالنا من عدوى المدارس المتكررة في موسم البرد. بخبركم عن بعض الأشياء البسيطة اللي مفترض نسويها مع الأطفال. غسل اليدين وتجنب المشاركة، علم طفلك أن يغسل يدين بالماء والصابون بانتظام، خصوصا قبل الطعام وبعد استخدام دورات المياه. أيضا تنظيف الأنف، ينبغي أيضا فرك اليدين بطريقة صحيحة وجيدة بما يشمل ما بين الأصابع لمدة 20 ثانية على الأقل. أيضا شجع طفلك على أن لا يتجنب المشاركة، مشاركة الطعام أو قوارير المياه وأدوات الأكل والأدوات الشخصية مع زملائه لتقليل فرص انتقال الجراثيم. السعال والعطاس بطريقة صحيحة، تدرب طفلك على تغطية فمه وأنفه بمنديل عند السعال والتخلص من مباشرة، ثم غسل اليدين. أيضا تهوية الأماكن ومراجعة اللقاحات تساعد تهوية الصفوف الغرف على تقليل تركيز الجراثيم في الهواء، وينصح بفتح النوافذ عندما تسمح ظروف الطقس
والسلامة وتحسين أنظمة التهوية. كذلك أيضا راجع سجل تطعيمات طفلك مع طبيبه للتأكد من حصوله على اللقاحات الموصى به لعمره وحالته الصحية، ومنها لقاح الإنفلونزا وفق الإرشادات المعتمدة محليا. مهمة هذه النقطة جدا جدا جدا. متى يبقى الطفل في المنزل؟ وهذه بعد أهم، ما تخلي ولدك أو ابنتك تروح للمدرسة وهي مريضة، مهم جدا. يفضل إبقاء الطفل في المنزل عند ظهور أعراض مرضية واضحة مثل الحمى أو القي المتكرر جلكم الله، أو عندما يمنعه التعب من المشاركة في الأنشطة المدرسية لحماية زملائه وإتاحة الراحة له. أما العودة إلى المدرسة تحدد بحسب تحسن الأعراض وسياسة المدرسة، توجيهات الطبيب، وينبغي مرور 24 ساعة على الأقل على زوال الحمى من دون أدوية خافضة للحرارة، وتحسن الأعراض التنفسية لمدة 24 ساعة على الأقل للعودة إلى صفه. ليس فقط الأطفال وإنما حتى الموظفين على صعيد العمل ينبغي عليهم أن يتجنبوا الحضور للعمل، نعم الحضور للعمل وهم عندهم إنفلونزا ولا حمى ولا أي عرض من الأعراض. الله يحفظكم إن شاء الله، يبارك في صحتكم.

أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي، مستمعين الكرام. 3 دقائق بعد 8 صباحا، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، ومتابعة الأخبار ما زالت معكم مستمعين الكرام هنا في صباح الخير يا بلادي بتفاصيلها، تأتيكم في ساعاتنا 3 حتى تمام 9. ضمن نهجها الداعي لمواجهة خطاب الكراهية، نوفمبر القادم سلطنة عمان تنظم فعالية اليوم الدولي للتسامح. راح تحتضن محافظة مسقط في نوفمبر القادم فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح ضمن مسارات النهج العماني الراسخ الداعي إلى مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وفتح أفاق لمزيد من المبادرات والشراكات بالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة. تماشيا مع نهج التسامح اللي تحرص عليه سلطنة عمان، أطلقت العديد من المبادرات في هذا الإطار، من بينها خطة مسقط الداعية إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم والسلام بين الشعوب. تؤكد سلطنة عمان في المنابر الدولية أهمية تطوير المجتمعات وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية المناسبة وضمان دعم الأشخاص وحمايتهم. أيضا سلطنة عمان عزيز المستمع تعمل على ترسيخ نهج التسامح والتعايش السلمي عبر عدة مسارات. على المستوى العالمي تحتضن مسقط مؤتمرات ولقاءات دولية تجمع نخبة من صناع القرار والعلماء وممثلي المؤسسات الدينية والمنظمات الدولية لمناقشة قضايا التسامح وتعزيز دور المفكرين والإعلاميين والمثقفين في نشر الخطاب الرصين الداعي للسلام والتعايش بين الشعوب. لذلك من كل هذه الجهود وغيرها أيضا الداعية لترسيخ ثقافة السلام والتعايش عبر رسالة موحدة تتبناها جميع المؤسسات الرسمية والمدنية في سلطنة عمان، تأتي سلطنة عمان لتحتضن في نوفمبر القادم فعالية اليوم الدولي للتسامح وتستضيفها محافظة مسقط.

0: الله عمان وأدام عزها وأمنها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وكتب السلام والأمن لكل دول الخليج والمنطقة وكذلك أيضا العالم الذي يئن من الحروب وويلاتها إلى السلام بإذن الله تعالى. صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم. صباح الخير لأبو خليفة أو أبو المنذر خليفة الرحبي، يقول الرسالة لكل سائق يستخدم الهاتف أثناء القيادة: يا أخي الرسالة التي ترد عليها في ثانية ممكن تأخذ روح في ثانية، الهاتف ما يطير تقدر ترد بعدين، لكن حياتك وحياة غيرك إذا راحت ما ترجع، خلك ذكي وقف على جنب ورد على راحتك، أو خلي اللي جنبك يرد أو فعل وضع القيادة، تذكر أهلك ينتظرونك توصل بالسلامة، اترك الهاتف وركز على الطريق. شكرا لك على هذه الرسالة المهمة جدا يا أبو المنذر، والله يحفظ الجميع. صباح الخير أيضا لصاحب الرقم المنتهي ب82، صبح علينا بالخير. وصباح الخير أيضا لأم محمد من قريات، تقول صباح الخير للجميع، نتمنى لنا ولكم الصحة والعافية والتوفيق في كل وقت وحين. شكرا لك يا أم محمد، وتحية لكل من يسمعنا من ولاية قريات. الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. يوم الأمس وزارة العمل أعلنت عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استخدام القوى العاملة غير العمانية. تضمن اللائحة اعتماد عقود استخدام موحدة ومعتمدة من الوزارة، وضمان أيضا خدمة الاستخدام لمدة سنتين، إلى جانب تحديد مدة واضحة لاستخدام العامل لا تتجاوز 45 يوما على أن يبدأ العمل بأحكام اللائحة اعتبارا من الأول من يناير 2027 يناير القادم. سنتحدث عن تفاصيل هذه اللائحة بحول الله تعالى في الوقت القادم من عمر حلقتنا. في هذه اللائحة 5000 ريال ضمان مالي ورسوم الترخيص 300 ريال لمدة سنتين، فتح فروع جديدة بعد سنة من الترخيص، وإلزامية تعيين مدير عماني، عقود موحدة لضمان وضوح الالتزامات وإنشاء سجل للمكاتب المرخصة، اشتراط تفرغ مالك المنشأة أو أحد الشركاء، وتوفير سكن ملائم للعمال، وكذلك أيضا عرض العمل إلزامي قبل الاستخدام، وتنظيم واضح لتسوية النزاعات. إيش شروط المكاتب والفروع والرسوم والضمان المالي وأيضا حماية الأيدي العاملة والرقابة والجزاءات؟ سنتحدث عن كل ذلك من النقاط الجوهرية في اللائحة التنظيمية لنشاط استخدام القوى العاملة غير العمانية، رفقة الأستاذ داود بن سليمان الهنائي مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل. أستاذ داود يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
1: صباحك نور وسرور أستاذ خالد، ونشكركم على هذا الاستضافة، وأيضا نصبح بالخير على المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. إيش أبرز التغييرات أستاذ داود بداية اللي جاءت بها هذه اللائحة التنظيمية الجديدة لمكاتب استخدام القوى العاملة غير العمانية، وأيضا الإضافة التي تقدمها لتنظيم هذا القطاع بشكل عام؟
1: نعم، طبعا حقيقة هناك العديد من التغييرات طرأت على هذه اللائحة، وبداية خلنا نتكلم فيما يتعلق بالتغييرات التي تخص أصحاب العمل أو المستفيدين من هذه الخدمة. نعم. سابقا كان فترة الضمان في اللائحة السابقة 6 أشهر، وأصبحت فترة الضمان إلى سنتين. وطبعا هذه فترة الضمان تم ربطها بتغطية تأمينية بحيث أن تكون هناك شركة تأمين تتحمل بعض الحالات الموجودة أو الاشترطة عفوا المنصوص عليها في هذه اللائحة لتكون محل مكتب الاستقدام. أيضا بالنسبة لمسألة استخدام العامل، سابقا كان لم تكن هناك مدة محددة لاستخدام العامل عندما يتم التعاقد مع مكتب الاستخدام، لم تكن هناك محددة متى سوف يصل هذا العامل أو متى سوف يستلم صاحب العمل لهذا العامل. وبالتالي تم تحديد.
0: أستاذ داود عذرا على المقاطعة لكن الصوت غير واضح. يعني لو تسمعنا من سماعة الهاتف مباشرة أفضل.
1: أي. غريب يعني بالتليفون حاليا أنا من
0: طيب
1: إذا ممكن على المعرف الثابت لأنه في المكتب يمكن ربما التليفون ما أعرف إيش.
0: لا أنا الصوت واضح تفضل كمل.
1: واضح الآن عندك؟
0: نعم تفضل أستاذ.
1: لأن أنا واضح أيضا عندي حقيقة يعني.
0: لا بس كان في شوية يعني يتشوشر الصوت.
1: سبحان. طيب
0: تفضل واضح؟ نعم واضح تفضل.
1: إنزين مثل ما ذكرت بالنسبة لموضوع التغييرات لأصحاب العمل تم تحديد مدة لاستقدام العامل مدتها 45 يوم وبالتالي أصبح هناك إطار زمني يحدد مدى استخدام أو متى سوف يصل هذا العامل ويستلم صاحب العمل.
0: نعم.
1: هناك أيضا من ضمن التغييرات حقيقة اللي هو توحيد واعتماد العقود خدمة الاستقدام بحيث تكون عقود موحدة وتكون أيضا معتمدة من الوزارة.
0: نعم.
1: أيضا من ضمن التغييرات أنه لا يمكن أو لا يمكن لأي صاحب عمل أن يقوم باستخدام عامل إلا عن طريق مكاتب الاستخدام المعتمدة، وبالتالي أصبح هناك لابد لأي صاحب عمل يرغب باستخدام عامل يجب أن يكون من خلال هذه المكاتب والمرخصة من قبل وزارة العمل.
0: نعم.
1: بالنسبة لأصحاب العمل أصحاب العمل طبعا أيضا ولا أنسى أيضا لأصحاب العمل طبعا هناك أيضا كنا عندنا حالات ضمان كانت سابقا تقريبا فيما يقارب 4 حالات أصبحت اليوم عندنا تقريبا ما يقارب 7 حالات ضمان، وبالتالي أصبح في توسع لحالات الضمان التي من خلالها لو تحققت أي من هذه الحالات يمكن لصاحب العمل استرداد مبلغ الاستخدام. بالنسبة لأصحاب العمل لمكاتب الاستخدام، مكتب الاستخدام كان سابقا ملزم بدفع رسوم الحصول على ترخيص مزاولة النشاط 500 ريال فتم تخفيض هذا الرسم إلى 300 ريال. أيضا تم منح أو رفع عدد تراخيص العمل المؤقت لمكاتب الاستخدام من 10 إلى 25 ترخيص. أيضا فيما يتعلق بفتح الفروع سابقا ما كان هناك يمكن لمكتب الاستخدام أن يفتح فرع، الآن أصبح بإمكان مكتب الاستخدام فتح فروع بعد إكمال عام من الحصول على الترخيص الأول. أيضا بالنسبة لموضوع دراسة حالات التقدم أو الحصول على هذا الترخيص، سابقا كان في هذه الطلبات تعرض ويتم البحث فيها في مسقط أو خلنا نقول في المديرية المختصة معنا في الوزارة. حاليا تم طبعا يتم دراسة هذه الطلبات في جميع مديريات العمل وإدارات العمل بالمحافظات، وبالتالي أصبح هناك يعني توزيع هذه الاختصاصات لجميع هذه المديريات والإدارات العمل الموجودة في المحافظات. أيضا لا يمكن أيضا لمكاتب الاستخدام أن يقوم باستخدام عمال إلا من خلال وكالات تشغيل معتمدة خارجية من جهة التمثيل الدبلوماسي في سلطنة عمان ومصادق عليها من وزارة العمل.
0: نعم. اللائحة أستاذ داود يعني حددت مدة لا تتجاوز 45 يوم للاستقدام وضمان لخدمة الاستقدام لمدة 2. كيف تنعكس هذه الإجراءات على حقوق أصحاب العمل وجودة الخدمة المقدمة؟
1: نعم أكيد أنه مسألة تحديد أطر زمنية سواء كان لاستخدام العامل أو لمدة الضمان هي أكيد بتعزز من ضمان حقوق أصحاب العمل من خلال تحديد إطار زمني مثل ما تكلمنا عن مدة الاستخدام. أصبح الآن صاحب العمل يعلم أنه متى سوف يأتي العامل، وبالتالي تم مراعاة احتياج صاحب العمل وظروفه. أيضا بالنسبة لمسألة الضمان أصبح الضمان الآن يعني أو توسيع الحماية القانونية لحالات الضمان أصبحت في فترات أطول من 6 أشهر إلى 2، وهذا طبعا أكيد أنه سوف ينعكس على أصحاب العمل من جانب أنه يعني يخفف عليه الوقت وأيضا يقلل عليه التكلفة المالية التي ربما كانت سابقا بعد مضي 6 أشهر وعدم وجود ضمان سوف يعني يضطر صاحب العمل إلى استخدام عامل آخر. بالنسبة طبعا للمكاتب الاستخدام أعتقد أنه هذه المدد أيضا سوف تعزز من تنافسية هذه المكاتب ورفع جودة خدماتها، لأنه هذه المدد سوف يعني تتسارع هذه المكاتب إلى اختيار العامل خلال هذه المدة والعامل الملائم والمناسب للمهنة المطلوبة وأيضا لصاحب العمل. وبالتالي أيضا سوف هذا أيضا ينعكس على مسألة الخدمات وتسارع هذه المكاتب إلى تقديم تسهيلات، مما يعزز حقيقة ثقة أصحاب العمل في هذه المكاتب.
0: نعم. طيب بالنسبة للضمانات أيضا أستاذ داود، الضمانات القانونية اللي توفرها اللائحة علشان تحمي حقوق العمالة وأصحاب العمل الطرف الآخر، خاصة فيما يتعلق مثلا بمنع تحميل العامل رسوم الاستخدام وآلية تسوية النزاعات، مهمة جدا أيضا أن تكون هناك ضمانات قانونية تحميهم.
1: نعم. خلينا أول شيء نبدأ بالنسبة لأصحاب العمل. أصحاب العمل حقيقة مسألة تسوية النزاع هذه كانت من التحديات الكبيرة اللي كانت موجودة في اللائحة السابقة، ومثل ما يعلم الجميع عندما يحدث نزاع بين مكتب الاستخدام وبين صاحب العمل، كان صاحب العمل يتوجب عليه تقديم شكوى إلى الوزارة، وتقوم الوزارة بحث هذه الشكوى، في حالة عدم التسوية يتم طبعا إحالتها إلى المحكمة، وبالتالي تأخذ بعض الأحيان يعني إجراءات ربما طويلة لحد ما يتم حسم النزاع ومن ثم إعادة هذه المبالغ. حاليا الأمر اختلف، لأنه من ضمن الاشتراطات اللي كانت سابقا موجودة على المكاتب أن تقدم ضمان مالي عندما تتقدم لطلب ترخيص، كان تقدم ضمان مالي معتمد من البنك اللي هو مبلغ 5,000 ريال. أصبح الآن التغير أنه على أساس نحل هذه الإشكالية والتحدي الواقع في اللائحة السابقة، أصبح هذا الضمان أن يتم إيداع هذا المبلغ في حساب الوزارة، وبالتالي في حال أنه وجدت أي شكاوى من المواطنين أو من المستفيدين من خدمة الاستخدام تقدم للوزارة بشكوى ضد هذا المكتب، تقوم الوزارة حقيقة ب دراسة هذه الشكوى، وإذا ثبت أن المكتب هو من قام بالإخلال أو في إخلال من جانبه سوف طبعا يتم اختيار المكتب خلال 15 يوم أن يقوم ب يعني تسليم صاحب العمل أو رد مبلغ خدمة الاستخدام. وفي حال مضي هذه المدة دون قيام هذا المكتب بسداد هذه المبالغ، سوف تقوم الوزارة مباشرة بخصم هذا المبلغ من الحساب الوزارة أو من الضمان المالي للمكتب وتسليمه للمستفيد أو المواطن، وبالتالي دون الحاجة هناك لإحالة هذه الشكوى إلى المحاكم. بالنسبة طبعا للعمال، العمال اليوم من ضمن الضمانات حقيقة أنه كثير من العمال بعض الأحيان لما يأتون إلى سلطنة عمان يكون مثلا يتفاجأ أنه بعض شروط العقد غير واضحة، المهنة يمكن غير يعني ما هي المهنة اللي متفق عليها، الأجر هو ليس هو الأجر المتفق عليه، وبالتالي ضمانا لهؤلاء العمال تم اشتراط في اللائحة أن يكون هناك عرض عمل، هذا العرض طبعا يقدم للعامل وهو موجود في بلده، يطلع على تفاصيل العقد عفوا على هذا العرض من ناحية الأجر والمهنة وأيضا الأعمال التي يقوم بها، وبالتالي أيضا تعتبر ضمان لهؤلاء العمال.
0: نعم. المبلغ اللي ذكرته أستاذ داود 5,000 ريال عماني، اللائحة اشترطت هذا المبلغ كتقديم ضمان يعني مالي بقيمة 5,000 ريال عماني، إلى جانب أيضا ضوابط جديدة تحدثت عنها للترخيص وممارسة أنشطة أو ممارسة النشاط بشكل عام استخدام العمالة. إيش الالتزامات القانونية المترتبة على مكاتب الاستخدام بالتحديد؟
1: نعم. طبعا مكاتب الاستخدام من ضمن الضمانات القانونية التي يتوجب عليهم يعني توفيرها، من ضمنها طبعا أن يجب عليهم إبراز اللي هو ترخيص النشاط في مكان واضح في المكتب، وخصوصا عند استقبال أصحاب العمل، بحيث أنه يكون هذا الترخيص المعتمد من الوزارة أنه هذا المكتب مرخص. أيضا من ضمن الالتزامات على أصحاب العمل أيضا أو عفوا من مكاتب الاستخدام أن يكون من يقوم بإدارة هذا المكتب سواء كان مالك المنشأة أو الشريك المتفرق أو المدير المتفرق أن يكون عماني، فلا يمكن لغير العماني أن يقوم بإدارة هذا المكتب. أيضا يجب على أصحاب المكاتب الاستخدام أيضا توفير كافة البيانات التفصيلية للعامل، خبراته، مؤهلاته لأصحاب العمل. أيضا من ضمن الالتزامات حقيقة يجب أيضا على هذه المكاتب اختار الوزارة بأي تعاقدات مع وكالات تشغيل خارجية، وهذه طبعا الوكالات هي من تقوم المكاتب بالتعاقد معها لاستخدام هؤلاء العمال، ويجب أن تكون هذه الوكالات حقيقة أيضا معتمدة من جهة التمثيل الدبلوماسي في سلطنة عمان، ومعتمدة أيضا من وزارة الخارجية. أيضا يجب على مكاتب الاستخدام أن تحتفظ بإيصالات المبالغ المحصلة من قبل أصحاب العمل وأن تحتفظ بها خلال فترة سريان العقد. أيضا من الالتزامات حقها كثيرة أنه أيضا يجب عليهم تنظيم أيضا مكتب الاستخدام بحيث أيضا لا يسمح لهذه المكاتب أن تقوم بعرض العمال على واجهة المكاتب فهي تعتبر مخالفة أو من شأنه أيضا
0: يعني إيش القصد بالعرض أستاذ داود؟
1: يعني بعض الأحيان يمكن يعني تلاحظ بعض المكاتب تقوم بعرض العمال المستقدمين يكونوا أمام في واجهات الأمامية للمكاتب، هذا طبعا غير مسموح قانونا لأنه هذا طبعا هو يعتبر نوع من عدم احترام يعني هذه العمالة والحق من كرامتها، وهذه حقيقة ما أكده أيضا قانون العمل أنه يجب أيضا احترام هذه العمالة، ولهذا السبب اشترط القانون أن يكون هناك استراحة مخصصة لهذه العاملات داخل مقر مزاولة العمل.
0: نعم. السؤال الأخير، وزارة العمل كيف راح تتعامل مع المكاتب المخالفة للائحة؟ هناك أيضا مثل ما هي اشتراطات، هناك أيضا جزاءات، وأيضا لابد أن تكون يعني رقابة وجزاءات معينة راح تكون ضمن الإجراءات القانونية المتاحة لضمان الالتزام بهذه الاشتراطات وحماية حقوق جميع الأطراف. وزارة العمل كيف راح تتعامل معك المكاتب المخالفة للائحة أستاذ داود؟
1: نعم، مثل ما ذكرت، مثل ما هناك ضمانات هناك أيضا حقيقة إجراءات قانونية تتخذ ضد المكاتب المخالفة أو المخل أو التي تقوم بالإخلال أيضا بعقودها أو بعقود الخدمة مع أصحاب العمل. هناك اللائحة حقيقة نصت على مجموعة من العقوبات بداية من الإنذار والغرامات. حقيقة هذه اللائحة لم يكن مسألة الغرامات لم تكن موجودة في اللائحة السابقة، اللائحة الحالية نصت على مجموعة من الغرامات صنفت المخالفات حسب طبيعة المخالفة. وأيضا من ضمن أيضا حقيقة الجزاءات الإدارية اللي ضمنتها اللائحة أيضا هناك وقف الترخيص وإلغاء الترخيص، وبالتالي أصبح هناك إجراءات قانونية مثل ما تكلمنا، بالإضافة إلى الغرامات التي تفرض على هذه المكاتب الغير ملتزمة بأحكام وشروط هذه اللائحة.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه الإضاءات أستاذ داود حول اللائحة التنظيمية لنشاط استخدام القوى العاملة غير العمانية. أشكرك جزيل الشكر على كل ما فسرت لنا من ما جاء ضمن هذه اللائحة من التغييرات إلى أيضا الضمانات القانونية وكذلك أيضا الضوابط الجديدة للترخيص، وأخيرا اختتمنا الحديث بالإجراءات القانونية. شكرا لكم أستاذ داود، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. شكرا
0: للأستاذ داود بن سليمان الهنائي مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل.

يا مرحبا وسهلا فيكم جميعا مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي. صباح الخير لأبو عصام عبد الله البطاشي من ولاية تقريات. نذكركم بموضوع الحلقة لهذا الصباح، نتحدث عن كيف نستقبل الأخبار المختلفة خاصة الأخبار السياسية في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وأيضا نتعامل معها بطريقة صحيحة، عدم نشرها، عدم تناقلها، التثبت من صحتها وترك أيضا الشائعات، وأيضا نفتح لأنفسنا مساحة بأن لا نكون في كل ساعة نمر على مثل هذه الأخبار علشان ما نتأذى نفسيا بمستجدات الأخبار أول بأول، وقد تضر أيضا صحتنا وتعاملاتنا اليومية.

بداية أو نهاية الأسبوع الماضي كان في خبر منتشر أن الهند قدمت طلب رسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036، لكن هذا الخبر يعني تم تداوله بشكل كبير في منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا تعامل مع التغريدة التي بثت عن طريق الحساب الرسمي في واحدة من الحسابات الرسمية في الهند لاستضافة أو طلب استضافة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2036. كان تم تداول هذا الخبر بشكل كبير، وأيضا التعاطي معه بطريقة قد تسيء إلى من قدم هذا الطلب من الأوروبيين والأمريكيين وكل الجنسيات حول العالم، و يعني علقوا بتعليقات كانت غير جيدة بالنسبة للهند. هناك حساب باسم بريكس نيوز كان قد أعلن عن هذا الخبر، وبعد ذلك تفاعل المغردين مع هذا الخبر ببعض الصور التي بثت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطوا أيضا مع هذا الخبر بطريقة غير جيدة مع شيء من العنصرية حقيقة تجاه الهند. لكن بعد ذلك ما يهمنا هذا الشيء، يهمنا أن المجتمع الهندي راح وصعد الموضوع شوي، قاموا وأعلنوا عن تطبيق هندي شبيه بتويتر أو بإكس سموه تويتر، وهو يدعو لترك منصة إكس والانتقال إلى هذا التطبيق، لكن مشكلة أنهم استوحوا الاسم من تطبيق تويتر الأصلي أو الذي سبق تطبيق أو سبق تسمية تطبيق بإكس. أحد المستخدمين قال بأن الشركات الأمريكية مثل إكس راح تنهار وتفلس وتغلق أبوابها إذا استمرت في معاملة المجتمع الهندي بشكل سيء، لأن العدد كبير وعندهم جمهور ضخم. طبعا التغريدة اللي كنت أتحدث عنها انتشرت بشكل كبير جدا، وفيها شيء من العنصرية والإساءة للمجتمع الهندي بسبب فقط أنهم نووا أنهم يستضيفون الألعاب الأولمبية 2036. طيب احنا شفنا ألعاب باريس وإيش اللي صار فيها، قد تكون يعني ما نريد نتكلم، لكن الله يوفق إن شاء الله الجميع، والله يحفظكم إن شاء الله مستمعين الكرام. نستمر معكم حتى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلاد.

الله يحفظكم إن شاء الله يحفظ لكم كل عزيز عليكم جميعا مستمعين الكرام. يا أهلا ومرحبا بكم إلى صباح الخير يا بلادي. إن شاء الله يكون موسم الشتاء موسم تكون فيه يعني تستمر لفترة طويلة درجات الحرارة المنخفضة، لأن احنا معنا الشتاء شوي ما يكون بالأيام أو بالأشهر، وإنما حتى يعني تقل في درجات الحرارة فعلا، ولكن لا يكون بصورة طويلة. في جنوب الباطنة تم تحديد بعض الضوابط والاشتراطات بالنسبة للتخييم الشتوي، حيث أعلنت بلدية جنوب الباطنة أمس عن بدء التسجيل لإنشاء المخيمات الشتوية المؤقتة لعام 2026-2027، وحددت البلدية جملة من الضوابط والاشتراطات المنظمة

0: الحوابي، حيث مشروعات ومبادرات تطويرية لتحسين المشهد الحضري بالولاية واستعراض خطط تطويرية لقرى وادي بني خروص. انضم معنا عبر الاتصال المهندسة سهام بنت سالم المياحي، رئيسة قسم الشؤون الفنية بدائرة بلدية ولاية العوابي. مهندسة سهام صباح الخير، حياك الله معنا.
1: صباح الخير استاذ خالد، صباح الخير لجميع المستمعين الكرام.
0: يا
1: الله
0: مرحبا،
1: نجعل صباحكم صباح خير وعافية وبركة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. بداية مهندسة سهام، ولاية العوابي تشهد تنفيذ 8 مشاريع بلدية خلال هذا العام 2026. خلنا نقف مع هذه المشاريع، وين وصلتوا فيها من نسبة الإنجاز؟
1: بداية أشكركم على هذا الاستضافة الكريمة وعلى إتاحة الفرصة للحديث عن المشاريع البلدية والمبادرات التطويرية في الولاية. وبالنسبة لسؤالك أستاذ الكريم، في الحقيقة شهدت ولاية العوابي خلال عام 2026 والسنة المنصرمة حراك تنموي ملحوظ في قطاع المشاريع، سواء في تطوير البنية الأساسية أو في تحسين المرافق الخدمية والترفيهية. لله الحمد لدينا 8 مشاريع، 5 منها اكتملت و3 مشاريع قيد التنفيذ. إذا تحدثنا عن المشاريع المكتملة، معنا مشروع رصف الطرق الداخلية بطول 20 كيلومتر، مشروع تصميم وتنفيذ وصلات الطرق والمواقف، مشروع إنشاء الأكشاك الثلاثة بالقرب من دوار العوابي، كذلك مشروع إنشاء السوق المركزي الجديد، مشروع تطوير وتجميل دوار الولاية. بالنسبة للمشاريع الثلاثة الجارية للعمل عليها، معنا مشروع منتزه الصبيخة بنسبة إنجاز 65%، مشروع استكمال أعمال بممشى العوابي الصحي بنسبة إنجاز 55%، كذلك مشروع منتزه في قطرة بنسبة عمل 20%. طبعا هذه المشاريع تتابع ميدانية بصورة مستمرة بالتنسيق مع الأخوة الماليين بدائرة المشاريع، علشان نوقف على سير الأعمال ونعالج التحديات أول بأول، وبالتالي نضمن طبعا تسريع وتيرة العمل.
0: نعم.
1: بشكل عام ما يميز هذه المشاريع مثل ما لاحظ أستاذ خالد تنوعها بين مشاريع البنية الأساسية والمرافق الخدمية والترفيهية، هذا يعكس الاهتمام بتطوير الخدمات والمرافق العامة في مختلف أنحاء الولاية.
0: نعم، بما أنك ذكرتي المرافق العامة مهندسة سهام، إيش الخدمات والمرافق أيضا اللي راح توفرها مشاريع مثلا منتزه الصبيخة، ممشى العوابي الصحي، وأيضا منتزه سقطرة للأهالي والزوار، إيش الخدمات اللي راح تكون موجودة؟
1: نعم، في الحقيقة كل مشروع من هذه المشاريع له أهميته، وهذول المشاريع الثلاث بالخصوص اجتمعنا على أهداف موحدة، منها توفير متنفس للأهالي، إيجاد مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، تعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. الجميل في هذه المشاريع أنها تنوعت في مواقعها الجغرافية، عندنا مثلا منتزه الصبيخة في بداية الولاية، ممشى العوابي الصحي في وسطها، أما بالنسبة لمنتزه فقطرة في وادي بني خروص. هذا التوزيع طبعا يساعد على خدمة مناطق مختلفة في الولاية. أما إذا تحدثنا عن المرافق، منتزه فقطرة ومنتزه الصبيخي ينتظر أنهم يوفر مساحات خضراء وممرات للمشي، جلسات ومناطق ألعاب للأطفال. أما بالنسبة للعوابي أو أصلا ممشى العوابي الصحي، هو من المشاريع المهمة بشكل موقع في قلب الولاية بالقرب من الأحياء السكنية والمركز الصحي. جاء تصميمه يشمل مسارات للمشي، الدراجات ومساحات خضراء وجلسات مظللة، مناطق للألعاب، إلى جانب تخصيص مساحات مخصصة للاستثمار. وتكمن أهمية هذا المشروع في تبني نمط حياة أكثر نشاط، وطبعا بتشجيع الأهالي على ممارسة الرياضة. بإذن الله راح تسهم هالمشاريع بعد اكتمالها وتشغيلها على توفير خيارات ترفيهية ورياضية متنوعة ممكن يستفيد منها الأهالي والزوار طبعا على حد سواء.
0: نعم. نعم، يعني احنا ذكرنا الحين منتزه الصبيخة، ممشى العوابي الصحي، متنزه سقطرة، والخدمات والمرافق اللي راح يستفيد منها الأهالي والزوار. طيب، إلى جانب هذه المشاريع البلدية مهندسة سهام، ولاية العوابي أيضا تعمل على 14 مبادرة ودراسة تطويرية مثل ما قرينا في الخبر. إيش أبرز مجالات هذه المبادرات، وكيف راح تسهم في تطوير الخدمات أو استثمار المقومات السياحية والاقتصادية لولاية العوابي؟
1: نعم نعم، واضح. في الحقيقة نؤمن أن التنمية ما تقتصر على تنفيذ المشاريع البلدية فقط، لكن تمتد إلى المبادرات التطويرية اللي تسهم بتطوير المشهد الحضري،
0: نعم،
1: ورفع كفاءة المرافق والاستفادة طبعا من مقومات تتميز فيها الولاية. من هذا المنطلق حرصنا في دائرة البلدية بالعوابي خلال هذا العام على إعداد مبادرات تطويرية وتجميلية انطلقت من دراسة احتياجات الموقع وتحديد الفرص اللي يمكن

0: استثمارها وتطويرها. إذا أردنا نصنفها نقدر نقول أنها ترتكز على 4 مجالات رئيسية. المجال الأول هو تطوير المواقع السياحية والتراثية والطبيعية. من أبرز المبادرات في هذا الجانب تطوير وتجميل منطقة السد الممتد من دوار العواضي إلى حصن العواضي عند مدخل وادي بني خروف، كذلك تهيئة المرافق المقابلة للحصن، وكذلك لدينا مبادرة تم رفعها باسم تطوير منطقة جل في العليا. هنا نسعى لنستفيد من المواقع ونبرز قيمتها الجمالية والسياحية ونهيئها بصورة أفضل طبعا للأهالي وللزوار مع المحافظة طبعا على هويتها وطابعها. بالنسبة للمجال الثاني هو تنشيط المواقع التجارية والاستثمارية. هنا كان معنا مقترح توحيد الواجهات السوق المركزي القديم حاليا والمحلات القائمة بنفس هوية واجهات السوق المركزي المنفذ الجديد حاليا، كذلك مبادرة الدائرة على تأهيل واستكمال تهيئة محيط الأكشاك، والهدف من هذه المبادرات إن نحسن البيئة التجارية ونرفع بالتالي طبعا لها جاذبية الاستثمار لهذه المواقع. كذلك معنا المجال الثالث اللي يتعلق بتحسين المشهد الحضري والهوية البصرية للولاية. من المبادرات المهمة في هذا الجانب رفعنا تطوير دوار العواضي، كذلك تشجير بعض المباني الحكومية في الولاية، كذلك مبادرة تطوير وتجميل محيط البرج. هدف هذه المبادرات إنها تحسن المظهر العام وإنها توجد عناصر جمالية منظمة تعكس هوية المكان. أخيرا في المجال الرابع ركزنا على رفع كفاءة المرافق والخدمات البلدية، ومن هنا كان عندنا مثال خلينا نقول للتبديل وليس الحصر، صيانة وتطوير مبنى دائرة البلدية بالعوابي. وهذا طبعا راح يسهم بطبيعة الحال في تحسين بيئة العمل في حال تنفيذه للموظفين يعني. النقطة المهمة هنا جدا أستاذي إنه واللي لازم ننوه عليه إن هذه المبادرات طبعا ما كلها راح تتنفذ بجملة واحدة. هناك مقترحات تم إعدادها ورفعها وأخرى ما زالت قيد الدراسة، وهناك مقترحات مبادرات بدأت تتحول على أرض الواقع ولمسناها الحمد لله، منها استكمال تهيئة محيط الأكشاك والأعمال الجارية حاليا في جلب، كذلك جانب من التطوير الإضافي في دوار الولاية. إذا أجملنا هذه المبادرات نقدر نقول إنها راح إن شاء الله تحقق تحسين الخدمات، تعزز جاذبية المواقع السياحية وتنشط الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
1: نعم. هذه يمكن يعني بعض المشاريع اللي لن تنفذ بأكملها في فترة وجيزة، وإنما حتى أيضا على المستقبل ضمن خططكم المستقبلية أيضا لاستكمال المشاريع الجاري تنفيذها تحدثنا عنها، وأيضا المبادرات والدراسات التطويرية إلى مشروعات ملموسة راح تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات أهالي الولاية. نشكر جزيل الشكر مهندسة سهام على كل ما ذكرتيه من مبادرات وأيضا مشاريع إن شاء الله راح تنفذ على أرض الواقع تخدم الأهالي وزوار لولاية العوابي هناك بمحافظة جنوب الباطنة. بالتوفيق لكم مهندسة، بارك الله فيكم.
0: شكرا لك أستاذ خالد والجميع القائمين على هذا البرنامج،
1: بارك الله فيكم.
0: شكرا على الاستضافة الكريمة، بارك الله فيكم. شكرا لكم.
1: شكرا للمهندسة سهام بنت سالم المياحي رئيسة قسم الشؤون الفنية بدائرة بلدية ولاية العوابي.

بانتظار أعياد الوطن إن شاء الله مطلع نوفمبر القادم بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام في دقائقنا الأخيرة من عمر هذه الحلقة نأخذكم في أخبارنا الثقافية والفنية، حيث بدأت مساء الأمس بمحافظة مسقط فعالية النسخة الثالثة من مهرجان الفيلم الأوروبي 2026. طبعا هذا المهرجان ينظم بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للسينما ومؤسسة عمان الدولية للسينما، وتستمر حتى 18 من أكتوبر الجاري. يشارك في هذا المهرجان 20 فيلم أوروبي مقدمة من سفارات النمسا، قبرص، فرنسا، ألمانيا، المجر، إيطاليا، هولندا، رومانيا، إسبانيا، وذلك في مسقط. وبالحديث عن الأفلام، هناك فيلمان عمانيان حصدا مراكز متقدمة في مهرجان الأرز السينمائي بالمغرب، حيث توج مخرجان عمانيان بجائزتين في ختام أعمال الدورة الحالية لمهرجان الأرز للسينما القصيرة بمدينة إفران بالمملكة المغربية، التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري. يوم الأمس حصد المخرج محمد العجمي جائزة الإخراج مناصفة عن فيلم دهجان الورد، الذي يقدم توثيقا بصريا جماليا لموسم قطف الورد في الجبل الأخضر. وتوج أيضا المخرج محمد بن علي الدروشي بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمه عين، وهو عمل إنساني يسلط الضوء على قصة ثلاثة شباب من ذوي الإعاقة، كفيف وأبكم وأصم، تجمعهم رحلة تكشف عن عمق الروابط الإنسانية بينهم. إذن هذه الأفلام العمانية التي تسافر إلى الاستحقاقات الدولية وتفوز بالجوائز، وهنا أيضا في سلطنة عمان تقام المهرجانات الخاصة بالأفلام الدولية ويتنافس فيها الجميع. أبو المؤنس، يسعد صباحك بكل خير، شكرا لك على هذه الرسالة والتحية الصباحية للجميع. يقول صباح الأمن والأمان لبلادي الحبيبة، شكرا لك، ويقول تحية لجميع طاقم الإذاعة. شكرا لك أبو المؤنس، وشكرا أيضا لكل من شاركنا في موضوع الحلقة وأيضا في المواضيع التي طرحناها من السادسة وحتى هذا الوقت. نصل وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا التحية من خالد بن عبد الله البداعي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين. اجتماع إقليمي في مسقط يبحث إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية. سلطنة عمان توقع 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية في ختام مشاركتها في معرض الصناعات الدوائية بإيطاليا. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. ووفاة نحو 140 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. ضاع دلشاد في زحام محطة قطار مومباي في الهند بعد أن خاف ركوب القطار، وأضاع الرجل الأعمى الشيخ مبارك وابنه حمد وهو يحمل صندوق أمتعتهما. وها هو في مخفر الشرطة الهندية يروي قصته التي لا يصدقها أحد من رجال الشرطة.
2: أقسم لك يا سيدي أن الغول الأسود الطويل قد ابتلع شيخي وابنه، ولا أعرف أين ذهبا.
5: أنت تكذب، لقد سرقت هذا الصندوق.
2: أبدا يا سيدي، أنا لم أسرق في حياتي كلها. الصندوق لسيد الشيخ مبارك وابنه.
5: أها، اللذين ابتلعهما الغول، أليس كذلك؟ ألن تعترف؟ خذوه ولا تعيدوه إلى هنا حتى يعترف.
2: أخ أخ أخ
6: وتضحك أيضا.
5: علقوه من رجليه واجلدوه حتى يعترف. هذا مجنون حتما. خذوا الصندوق وكل ما معه وارموه كالكلب في الطريق.
2: أي أي أي.
0: تحامل دلشاد على آلام جسده ومشى وهو يعرج هائما على وجهه في أزقة مومباي وحاراتها. كانت عيون الناس تنظر إلى ثيابه التي تمزقت وغدت خرقا على جسده. لم يكن أحد يأبه له، فهناك من هو أكثر بؤسا منه. فجأة اصطدم بشخص يلبس دشداشة وعلى رأسه غترة وعقال. نظر إليه دلشاد متوسلا ثم هوى على الأرض.
7: يا إلهي، لقد فقد وعيه. يا جوهر.
8: نعم يا سيدي.
7: احمله معي.
8: إلى أين يا سيدي؟
7: إلى البيت.

0: استيقظ دلشاد فوجد نفسه في مخزن بين جدران بيضاء. جاءته روائح عطرة من الغرفة المجاورة. تحامل على نفسه ومشى، فوجد رجلين يجلسان متقابلين وأمامهما ميزان وقنان كبيرة، وهما يسكبان ما فيها في زجاجات صغيرة. تمايل دلشاد من التعب والألم وكاد يسقط.
1: يا جوهر، يا جوهر!
2: نعم يا سيدي.
1: اجلب كرسيا للرجل. اجلس، اجلس. كيف أصبحت الآن؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. هذا هو الرجل الذي أغمي عليه في السوق يا أحمد.
3: ما اسمك؟ فرحان بن غصيب، وينادونني دلشاد ودسيح.
1: من أين أنت يا دلشاد؟
3: أنا من مسقط.
1: من مسقط؟ حسنا، قبل أن تروي لنا قصتك يا جوهر.
2: نعم يا سيدي.
1: أحضر له بعض الطعام.

0: الحمد لله.
1: ما الذي جاء بك إلى مومباي؟
0: جئت على متن سفينة نُخذ صالح المخيني، وقد كلفني رعاية قريبه الأعمى الشيخ مبارك الذي جاء لمداواة عينيه، وكان معه ابنه حمد، ولكني أضعتهما في المحطة. لقد ابتلعهما غول أسود طويل يصرخ بصوت مرعب ويرج الأرض عندما يسير.
2: أنت تقصد القطار؟
0: إذا كنتم تسمون الغول الأسود قطارا فهو القطار إذن.
1: أنا شاكر بن أحمد، وهذا شريكي أحمد بن سري، نحن تجار عطور ولؤلؤ من البحرين، سوف تبقى عندنا بضعة أيام حتى تستعيد عافيتك.
0: شكرا يا سيدي، شكرا.
1: العفو. يا جوهر، يا جوهر.
3: نعم نعم يا سيدي.
1: افرش له في المخزن، وادهن جراحه بالمرهم الأصفر، واجلب له الطعام أيضا.
3: حاضر حاضر يا سيدي.

0: بعد أسبوع استردد الشاد عافيته ووقف أمام الشيخ شاكر.
1: كيف أنت الآن يا دلشاد؟
2: الحمد لله، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله. اسمع يا دلشاد، هل تريد البقاء هنا في مومباي أم تريد العودة إلى مسقط؟
2: ليس لي حاجة في مسقط يا سيدي، سوف أبقى هنا وأعمل عندكم.
3: لسنا بحاجة إلى عمال.
1: مع السلامة، أوصله إلى الطريق يا جوهر.

0: مشى دلشاد وهو غائب الذهن وسط دكاكين وبسط وطعام ورجال ونساء وعتالين وثيران بقرون ضخمة تجر عربات محملة بسلال. مشى ومشى تحت الشمس الحارقة، شعر بالخواء والجوع ينهشه من جديد، فسقط على الأرض فاقدا وعيه. وحين فتح عينيه وجد نفسه في دكان التاجر شاكر من جديد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أسقه بعض الماء يا جوهر.
2: لقد وجدته في السوق فاقدا للوعي يا سيدي، والناس تكاد تدوسه.
1: ألا تعرف أحدا في مومباي؟
3: أبدا يا سيدي.
1: لا بأس لا بأس، سوف تشتغل معي ومع زميلي وتساعد جوهر في الحمل والنقل.

0: أمرت فردوس بأن تعمل مريم في المطبخ وتساعد الطباخة العجوز فرشه.
1: اسمعي يا مريوم، هل تريدين اللعب والتسلية هنا أم تريدين تعلم الطبخ؟
2: أريد أن أتعلم حتى ترضى عني بيبي فردوس والسيدي عبد اللطيف.
1: تعالي إذن، هذا المرطبان فيه كركم، وهذا فيه زنجبيل، وهذا فيه فلفل أسود، وهذا أحمر، وهذه قرفة، وهذا هيل. البهارات يا مريوم هي السحر، وعلى الطباخ الساحر أن يعرف كيف يستخدمها ومقادير استخدامها وخلطها. ولكل طعام بهاره، هناك بهار للسمك، وبهار للدجاج، وبهار للحم. تعالي كي أعرفك على مخزن المأونة.

0: هذه أكياس الأرز، وهذه أكياس الطحين، وهذه أكياس المالح، وهذا أكياس السكر، وهذا وعاء السمن. تعالي يا مريوم، تعالي سأعرفك على أواني الطبخ وأسمائها.
1: ما هو الطعام الذي يحبه سيدي عبد اللطيف؟
0: سيدنا عبد اللطيف يحب السخونة الحمراء.
1: وماذا أيضا؟
0: حلوى الماهو.
1: وماذا أيضا؟
0: يحب الهريس.
1: إذن علميني كيف أصنعها.
0: حسنا، غدا سوف أعلمك إياها، لكن الآن تعالي أعلمك كيف يصنعون خبز الرخال. هاتي مقدار هذه الطاسة من الطحين بسرعة، هيا. نصنع أولا العجين، ثم نفرده على حديدة ساخنة. انظري كيف أصبح رقيقا كورق الشجر، هكذا تنزعينه بخفة وسرعة. هيا يا مريوم ساعديني، لقد اقترب وقت الغداء، وبعدها سوف تساعدينني في تحضير العشاء.
1: في حارتنا كنا سعداء إذا توفرت لنا وجبة واحدة في اليوم.
0: وماذا كنتم تأكلون؟
1: تمرا وسمكا وبصلا. أتعرفين ماذا كانت بهاراتنا يا خالة فرشو؟ الملح فقط.
0: توقفي عن هذا الضحك، لا أحب الضحك في مطبخي، سوف أطردك إذا أكثرت من الضحك أو الكلام.
1: حاضر حاضر.
0: هيا ساعديني لتحضير الطعام.

0: صبي الطعام في هذه الصحون ولا تملئي هذا الصحن كثيراً. ها هاتي الطبق الكبير، ضعي الصحون فيه.
1: هل يمكنني أن أخذ الطعام لبيبي فردوس؟
0: لا، هذه مهمة عساكر والطاووس.

0: في الشهور التي غابها عبد اللطيف نضج جسد مريم وتبدلت أحوالها. علمتها مويزي كيف تعتني بجسدها، وأعدت لها فرش شراب القرفة كي يسكن وجع بطنها. وفي أحد الأيام جاءت مويزي إلى المطبخ حيث تعمل مريم.
1: البيبي فردوس تطلب أن تعود مريم إلى خدمتها الخاصة منذ الغد.
2: لكنني أحب العمل هنا يا مويزي.
1: هذه أوامر البيبي فردوس.
2: أنا خائفة.
1: لا تخافي يا مريم، قولي دائما حاضر يا سيدتي ونفذي كل أمر دون إبطاء.
2: لماذا لم تتزوج البيبي فردوس حتى الآن؟
1: لم يأتي نصيبها بعد. لو أنها تزوجت حميد بن عبد الله لأراحت واستراحت. لا تسألي بعد مثل هذه الأسئلة يا مريم.
2: حاضر.
0: كان على مريم أن تلبي أوامر فردوس دون تذمر، وبدقة ودون إبطاء أو أخطاء، وإلا فصوتها وشتائمها تصدع البيت وتقذف بيدها كل ما تصادف حولها. وكان على مريم كل ليلة أن تدهن جسد فردوس بالزيت وأن تدعكه بقوة حتى تسترخي عضلاتها وتعرف كيف تنام مرتاحة دون أوجاع.
2: مامويزي؟
1: نعم يا مريم.
2: ما هي سبب آلام البيبي فردوس؟
1: الجلوس الطويل طوال النهار وكثرة الطعام. لماذا تضحكين؟
2: في حارتنا يمرضون من كثرة العمل وقلة الطعام.

0: وفي أحد الأيام جاء الخادم سخي مسرعا من السوق يعلن عن قدوم عبد اللطيف. وصل عند الظهيرة فاستقبله أهل البيت وركضت فردوس وقبلت يده فقبل رأسها. وعندما جاءت عساكر ووضعت الطعام أمام عبد اللطيف سأل بلهفة:
1: أين مريم؟
2: وماذا تريد منها؟
1: دائما تسألينني. احضري مريم يا عساكر.
2: أنا ذاهبة إلى غرفتي.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: لا يمكنك يا صلاح أن تتصور كم فتشت حتى وجدت زهور البيلسان هذه.
3: عفاك، لقد أتيت بها كاملة، أي مع ورقها وثمرها وجذورها. أين وجدتها يا أمي؟
2: في مشتل للنباتات النادرة والأزهار المميزة كما يسمي نفسه.
3: طيب، ولماذا أتعبت نفسك وبحثت عنها كل هذا البحث؟
2: إنه الفضول إلى المعرفة والاطلاع يا صلاح. لم يكن يجدر بك أن تطرح علي هذا السؤال.
3: صحيح،
2: لأنك تعرفني جيداً، إذا اطلعت على فوائد نبتة أو غذاء ما وكنت لا أعرفه سأسعى ما استطعت لأجده وآتي به، وإذا أتيح لي أن أجربه لأني بحاجة إلى إحدى مزاياه فلا أتأخر.
3: أعرف هذا يا أمي. هاتي أخبريني ماذا عرفت عن مزايا ومنافع البيلسان.
2: أهو الكثير الكثير، لكن قبل أن أبدأ بذكرها لابد من أن أشير إلى أن كل ما في البيلسان مفيد، زهره وورقه وثمره والقشرة الثانية التي تلي القشرة الظاهرة والجذور،
3: ولهذا حرصت على شراء البيلسان كاملاً، أي مع كل أجزائه التي ذكرتها.
2: صحيح، فزهر البيلسان وورقه مسهل خفيف وملين خفيف ومنقي للدم ومعرق بعض الشيء، كما أنه مضر للسوائل من الجسم ومضر لحليب الأم، أي إنه نافع لكل مرضع.
3: أحسنتي، أما ثمره يا أمي فملين خفيف ويفيد كثيرا ضد التشنج وضد داء المفاصل.
2: نعم، وبالنسبة إلى فوائد القشرة الثانية للبيلسان فلها خاصية علاج داء المفاصل وطرح السوائل الزائدة والسموم التي في الأمعاء خارج الجسم.
3: وتبقى الجذور، وهي مفيدة لطرح السوائل من الجسم ولتقوية المعدة والكبد وضيق النفس ووجع الرئة والسعال وعلاج المغص.
2: صدقت، ومن مزايا البيلسان كذلك علاجه لوجع الرأس وألام عرق النساء والربو الغليظ وضعف الهضم، وله دور مهم في المساعدة على وضع الحامل، ومغليه نافع من نهش الأفاعي.
3: وهذه الخصائص التي يقدمها البيلسان كزهر وورق يقدمها لنا عوده أيضا، ولكن بتأثير أقل.
2: بالفعل، وللزيت المستخرج من البيلسان فوائد مميزة أيضا، منها أنه ينفع من شرب السموم ونهش الهوام كما يفتت الحصاط في الكلى،
3: وينفع زيت البيلسان من الشلل الرعاشي ويذهب التعب. سأرد على الهاتف ثم نكمل كلامنا.
2: حسنا يا بني.

0: من المزايا العلاجية التي يؤكد العلماء وجودها في البيلسان أنه نافع لعلاج تصلب الشرايين واضطراب القلب والرعاف وضعف الكبد.
1: فعلا يا أمي، وبالنسبة إلى محتوياته فالبيلسان يحتوي على سكريات وحوامض وعفص وأنزيمات وصبغيات، ولذا فإن أشهر ما يستخدم له معالجة الجروح والإمساك والسعال وبعض أمراض العيون.
0: صحيح يا صلاح، وقد لفتتني فوائد ومزايا البهار، والمقصود بها الأقحوان الأصفر العلاجية، والذي يتركب من زيوت عطرية ومعروف عنه غناه بمادة البورنيسول أو كافور الأقحوان، إضافة إلى دهنيات وأملاح معدنية ومواد سكرية.
1: وهذه المكونات جعلت استعماله يكثر في حالات التشنج والحمى والوهن الجسدي والنفسي، كما يستخدم وبفعالية للتخلص من لسعات الحشرات والهوام.
0: ومن أصناف الأقحوان الأصفر الأذريون، ومنه نوع زهره أحمر وآخر ذهبي، وفي وسطه رأس أسود صغير. هذا الأقحوان له فوائد عديدة، فهو يقي القلب من الأزمات ويقويه، أما عصير ورقه فيطهر المعدة.
1: وينفع زهر الأذريون كضماد على أسفل الظهر لشفاء آلامه، ولا سيما منها الناتجة عن مشاكل في العمود الفقري.
0: فعلا يا بني، على كل فإن النباتات ذات الرائحة الطيبة عدا الأزهار تقدم لنا فوائد ومزايا علاجية كثيرة، منها مثلا الإذخر أو طيب العرب الذي يفتت الحصى في الكلى وينفع الأسنان التي أضر بها البرد.
1: كما تستعمل أزهار الإذخر يا أمي كضمادات فوق المناطق المتحسسة من الجلد، خصوصا تلك التي تسبب حكاكا.
0: وبالمحصلة فإن البيلسان والأقحوان والأذريون والإذخر نباتات عميمة الفائدة لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية، إعداد
1: الدكتور عمار شاهين،
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
2: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
2: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول.

0: نجوم لا تغيب.
1: فؤاد المهندس
0: من عام 1924 إلى 2006.
1: أيها الأصدقاء، نجمنا في هذه الحلقة أضحى بنفسه فناً مستقلاً، فهو أمير الكوميديا مسرحياً وسينمائياً بل وحتى إذاعياً.
0: لا يمكن أن تنسى الأيام اسمه، فهو علامة بارزة في سماء الفن والإبداع.
1: إنه فؤاد المهندس، بابا فؤاد أو عم فؤاد، وهكذا أصبح يعرف في الوسط الفني.
0: فؤاد المهندس ممثل وسينمائي كوميدي مصري، من كبار الفنانين المخضرمين الذين مثلوا في المسرح والسينما والتلفزيون والمذياع.
1: كان صاحب أشهر برنامج إذاعي في مصر حينها، وأعني عام 1968.
0: هذا البرنامج الإذاعي الشهير يحمل عنوان كلمتين وبس.
1: هذا البرنامج الإذاعي الاجتماعي اليومي يسلط به الضوء على سلبية المجتمع المصري، وذلك على لسان سيد أفندي.
0: كما أن المهندس خلف كما كبيرا من الأغاني في أفلامه ومسرحياته.
1: تميز في التلفزيون بتقديم أعمال كثيرة للأطفال، أشهرها فوزير عم فؤاد في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحا كبيرا.
0: في هذا البرنامج التلفزيوني عم فؤاد يكون جمهوره الأول فيه الأطفال، وكذلك يشاهده الكبار، إلا أنه يستهدف الصغار بطبيعة الحال.
1: قدم عم فؤاد برنامجه في الثمانينيات والتسعينيات،
0: كما قدم مسرحيات كثيرة للأطفال منها هالة حبيبتي،
1: وغنى أغنيات للأطفال أشهرها هنو أبو الفاصاد ورايح أجيب الديب من ديلو، اللتان لا يزال يرددهما الأطفال إلى الآن.
0: كما أنه دخل تجربة الإنتاج السينمائي عندما أنتج فيلم فيفا زلط الكوميدية، إلا أنه لم يلق نجاحا في وقتها.
1: أيها الأصدقاء، نجمنا الذي لا يغيب هو فؤاد زكي المهندس. كان والده أحد علماء اللغة العربية، ومنه اكتسب عم فؤاد أسس وقواعد اللغة العربية.
0: كان زكي المهندس صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية، وقد ورث عنه خفة الدم وحضور البديهة وسرعة الخاطر الذي ميزه في مشواره الفني.
1: عندما التحق عم فؤاد بكلية التجارة وانضم لفريق التمثيل بالجامعة، شاهد الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت، فانضم لفرقته المسرحية لعله يحظى بأحد الأدوار، إلا أنه لم يساعده كثيرا.
0: وبعد وفاة الريحاني انضم لفرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في مطلع الخمسينيات، وكانت هذه بدايته مع التمثيل الجميل والأكثر من رائع.
1: أصدقائنا، على الرغم أن المهندس قدم ما يقارب من 70 فيلما سينمائيا، إلا أنه أحب المسرح وظل معشوقه الأول.
0: فمن أعماله المسرحية مسرحية سيدة الجميلة،
1: مسرحية السكرتير الفني،
0: مسرحية علشان خاطر عيونك،
1: مسرحية النجمة الفاتنة، وغيرها الكثير من المسرحيات.
0: أصدقائنا، آمن نجمنا الذي لا يغيب بضرورة تقديم رسالة مجتمعية من خلال أعماله.
1: أجل، فقد قدم مشكلة الملاجئ من خلال مسرحية هالة حبيبتي، التي أوضحت سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال في الملاجئ.
0: كيف كانت ردود الأفعال حول مسرحية الأطفال هالة حبيبتي؟
1: لقد كانت تلك المسرحية كوميدية، فأضحكت الأطفال ونبهت الكبار لما يحدث في الملاجئ من تجاوزات بحق الأطفال.
0: كما قدم فؤاد المهندس مشكلات الأبناء في مسرحية سك على بناتك، وهي مسرحية تناقش قضايا اجتماعية وأهمها اختيار الأزواج.
1: كما قدم مسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع أمين رزق وشويكار، وقد كان مصابا بجلطة في القلب، وأكد له الأطباء أنه شفي منها من خلال عمله على المسرح.
2: اسكتي يا أوسى يا حبيبتي، اسكتي، سيبيني سيبيني عليك، ده أنا على قلبي من معلة وكبك هدي جبل.
3: يا نهار اسود، الولية جننت
2: فيها. كنت مجنونة لما سمعت كلامك وعمت على عومك، دفتي روحي بالحياة، خلي الشباب يبيع حضر، كل عشتك غنم وزعيق ونكد وقرف لما بهت عليا وخليتني بقى زيك. يا رب خليني شمي نافس.

0: يا بقى اشوف الدنيا اشوف حظي اخد اسميتي اللي كنت حرمني منها. واذا كان الكلام ده مش عاجبك مستعد اسيب لك البيت واطلع.
1: وتخلعي ايه؟ انا اللي هخلع.
2: انت ولا ايه؟
0: ده انا اللي لازم اخلع.
3: ايه؟
4: ايوه هو كده برضه
1: فعلا. انا بمنتهى الصراحه شايف ان احنا ما ننفعش لبعض.
2: اكيد جرى لك حاجه.
0: قصدك ايه يا ابو الفضل؟
1: يا هوسة انا يوم ما جوزتك كان عندي الامل ان ارفعك لمستوايا، لكن مع الاسف كنت اقوى مني ونزلت العيله كلها لمستواكي.
2: يا اخويا ماله مستواك؟
1: الكلام ده ما عادش منه فايده خلاص.
2: يعني ايه؟
1: يعني لازم نسيب بعض.
5: نجوم لا تغيب.
6: فؤاد المهندس.
5: ايها الاصدقاء، اعتاد النجم الذي لا يغيب فؤاد المهندس أن ينادى من قبل العامة والخاصة من الناس بالأستاذ.
6: هو حقا أستاذ في مهنته، ولم تكن هذه المهنة من أجل التكسب والشهرة فقط، بل لأنها تلامس هموم الناس وواقعهم.
5: كيف لا، ونجمنا يرى أن الفن له رسالة سامية وهي خدمة المجتمع.
6: ولأنه يحب الأطفال فقد كان يبحث عن عمل يلتقي به بالأطفال، وقد حالفه التوفيق في ذلك بعد أن قدم فوازير عم فؤاد التي تابعها كل الأطفال في مصر بل والعالم العربي.
5: قدم الأستاذ جيلا كوميديا من الطراز الرفيع، وكان عادل إمام هو ابنه البكر كما كان يحلو له دائما أن يناديه، ولم يبخل الأستاذ بالوقوف خلف تلميذه في عدد من أفلامه.
6: أعزائي، في سياق هذه الحلقة سنتحدث عن أشهر ثنائي عرفته السينما العربية، ولكن بعد حديثنا عن بعض الأفلام لنجمنا الذي لا يغيب. تابعونا.
5: أيها الأصدقاء، يعد الأستاذ فؤاد المهندس أحد أساطين الكوميديا في تاريخ السينما المصرية والعربية.
6: خلال سنوات طويلة من العطاء استطاع أن يقدم عددا كبيرا من الأعمال التي كانت الكوميديا طابعها الأول،
5: لكن مسيرته بالطبع لم تخلو من الأعمال الجادة التي أداها بنفس المهارة.
6: من أشهر أفلام الأستاذ فيلم أخطر رجل في العالم. هذا الفيلم من إخراج نيازي مصطفى، وهو عن قصة أنور عبد الله وسيناريو عبد الحي أديب ونيازي مصطفى وحوار بهجة قمر.
5: يعد فيلم أخطر رجل في العالم من العلامات البارزة والمميزة بين الأفلام الكوميدية في السينما المصرية والعربية.
6: تدور قصة الفيلم حول مستر أكس فؤاد المهندس، زعيم عصابة دولية للتهريب بشيكاغو، يأتي إلى القاهرة لممارسة أنشطته الإجرامية.
5: تستغل الشرطة المصرية الشبه الكبير بينه وبين زكي فؤاد المهندس أيضا موظف المطار في محاولاتها للإيقاع به، ثم تجري الأحداث في إطار كوميدي.
6: في هذا الفيلم أدى فؤاد المهندس شخصيتين متناقضتين بكل معنى الكلمة، شخصية مستر أكس وشخصية زكي. استطاع المهندس أداء الشخصيتين بكل براعة واقتدار.
7: والله يا فندم، والله الحكاية ابتدت بهزار وبعدين قلبت بغم. الله يخرب بيتك يا حامد.
8: اسمع يا زكي، أيوة احنا عايزين نستغل شباب مستر اكس ونضرب عصابة التهريب ضربة قاضية.
7: قصدي سيادتك ان انا امثل دور اكس.
8: انت لما قابلت افراد العصابة مش كانوا خايفين منك؟
7: ايوه كانوا، علشان فاكريني اكس.
8: وهتفضل في نظرهم اكس.
7: طب افرض ان اكس طب عليا وانا معاه، يبقى ازاي الحال ساعتها؟
9: مش ممكن، لان اكس دلوقتي مرمي في السجن وما فيش خوف منه.
7: مرمي في السجن؟ يا فندم انا
8: ايه يا زكي قلت ايه؟
7: والله يا فندم انا مستعد امثل شخصية رسام، شخصية قائد عظيم، انما شخصية قتال قتلة زي اكس لا. يفتح الله يا فندم. السلام عليكم.
8: انت هتبقى عظيم وقدير في نظر الناس لو خلصتهم من المهربين دول.
7: طيب يا فندم انا ليا طلب صغير، اوعى تفتكره شرط.
8: تحت امرك.
7: نادية عايزها تفهم ان انا بريء من حكاية سونيا.
8: بسيطة، بس مش هفهمها انك بتشتغل مع البوليس.
7: وهو كذلك يا فندم.
5: ايها الاعزاء، من افلام المهندس الناجحة ايضا فيلم انا وهو وهي، وهذا عنوان مسرحية قام ببطولتها مع شويكار. سنتحدث عن المسرحية لاحقا.
6: فيلم فيلم أنا وهو وهي عن قصة عبد المنعم مدبولي وسمير خفاجة، وسيناريو وحوار عبد الحي أديب، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.
5: من الأفلام المهمة في إرث فؤاد المهندس فيلم اعترافات زوج.
6: اعترافات زوج من سيناريو وحوار يوسف عيسى وعلي الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.
5: تدور قصة فيلم حول الموسيقي وحيد فؤاد المهندس الذي يسافر على متن طائرة بصحبة زوجته لطيفة شويكار. يعلن الطيار عن وجود عطل بمحركات الطائرة ما يدفع الزوجين إلى الإحساس باقتراب الموت.
6: إثر ذلك يعترف كل منهما للآخر بأسراره، لكن أسرار وحيد كانت هي الأكثر إثارة، حيث اعترف بحبه لجارته بثينة والتي تؤدي دورها هند روستوم.
5: لحسن أو لسوء حظه يتم إصلاح العطل وينجوان من الموت، ليقع في فخ الشك التي يمتلئ بها قلب الزوجة، فتغذي أمها تلك الشكوك، بينما نكتشف أن والدها هو الآخر يحب بثينة.
6: عزيزي المستمع، اشتهرت السينما العربية بالثنائيات، وكان من أهم الثنائيات في فترة الخمسينيات والستينيات الثنائي الناجح فؤاد المهندس وزوجته شويكار.
5: التقيا للمرة الأولى في مسرحية السكرتير الفني، وتروي شويكار أنه عرض عليها الزواج أثناء تقديم مسرحية أنا وهو وهي، ليخرج المهندس عن النص لأول مرة في حياته قائلا: تتجوزيني يا بسكويتة؟
6: وتم الزواج بعد الانتهاء من تصوير فيلم هارب من الزواج، وكانت شويكار ترتدي في المشهد الأخير فستان عروس وطرحة، وكان فؤاد المهندس كذلك يرتدي بدلة وكرافتة، فاستغل الاثنان هذا المشهد وذهبا بعد التصوير إلى المأذون في الساعة الثانية صباحا لتتوج قصة حبهما بالزواج.
5: لقد ذهب معهما المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، وكان ذلك في نوفمبر من عام 1963.
6: حدث الطلاق بينهما بعد زواج دام 20 عاما، ولكن مع وقوع الطلاق إلا أن أعمالهما الفنية استمرت، مثل مسرحية روحية خطفت ومراتي تقريبا، وأيضا مسلسل أحلام العنكبوت وفيلم جريمة إلا ربع.
5: بالرغم من الانفصال حرص على استمرار علاقة الصداقة بينهما، خاصة أن فؤاد يعشق الطعام من يد شويكار.
6: واستمرت علاقة الصداقة لمدة 20 عاما أيضا، حتى وفاة المهندس في عام 2006، وكانت معه حتى آخر يوم في حياته.
5: أيها الأصدقاء، لقد ترك نجمنا الذي لا يغيب الأستاذ فؤاد المهندس، ترك إرثا فنيا عظيما جدا.
6: لعل المهندس من أكثر الفنانين الذين عملوا في الدراما الإذاعية أيضا، ولذلك نستعرض الآن أهم الأعمال الإذاعية.
5: من أعماله الإذاعية والتي صاحبته خلالها شويكار: مسلسل شامبو في المصيدة، ومسلسل العتبة إزاز، ومسلسل أنت اللي قتلت بابا.
6: ومن أعماله الإذاعية بصحبة شويكار أيضا مسلسل دنيا يا بنت دنيا، ومسلسل إجري إجري، ومسلسل علشان سود عيونها، ومسلسل خميس وجمعة، وغيرها من المسلسلات.
5: ومن المسلسلات الإذاعية الأخرى والتي صاحبته فيها هذه المرة سهير البابلي، مسلسل تعبان جدا، ومسلسل علفين.
6: أصدقائنا، لم يبقى من عمر حلقة اليوم شيء من الوقت، وإلا فإن الإرث السينمائي والمسرحي الذي تركه الأستاذ غزير جدا.
5: وقبل أن نودعكم نذكر هذه المعلومات السريعة جدا عن الهواية الغريبة للفنان الذي لا يغيب فؤاد المهندس.
6: كان المهندس يعشق الحيوانات ولا سيما الأسود، لكنه لم يربي أسدا كما أشيع عنه.
5: كان يسافر عدة مرات سنويا لجنوب أفريقيا وأوغندا وكينيا ليشاهد الغابات ولا سيما الأسود. أصدقائنا، ويبقى نجم فؤاد المهندس ساطعا لا يغيب.
3: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللا نهاية.
4: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
4: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي الشيماء بنت مبارك بن علي بن ناصر الصوافي بولاية سنحو، عمري 10 سنوات.
11: الشيماء طالبة في مدرسة سنحو للتعليم الأساسي، تهوى القراءة والرسم والسباحة، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة رياضيات. مرحبا شيماء.
12: هلا،
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله، أنت طالعة السنة الماضية الثانية على المدرسة صح؟
12: نعم.
11: جميل، أنت متفوقة إذن في مدرسة سنحو.
12: أيوه.
11: ممتاز. إيش المواد اللي شاطرة فيهن؟
12: رياضيات وعربي وإنجليزي.
11: آه جميل، وتحب الرياضيات أكثر من العربي والإنجليزي صح؟
12: أيوه.
11: بدليل أنك تتمنى تكون معلمة رياضيات.
12: أيوه.
11: ليش تتمنى تكون معلمة رياضيات؟
12: لأني أحب واجد رياضيات، جدول الضرب والحساب.
11: أنت حافظة جدول الضرب؟
12: طبعا.
11: لين أي رقم حافظة؟
12: لين 10.
11: لين 10، يعني لو قلت لك مثلا 10، أو خلينا أقول مثلا 8 في 8 كم؟
12: 64.
11: ده ما شاء الله عليك، فعلا حافظة ممتازة يا شيماء. والقراءة تحبين القراءة؟
12: أيوه.
11: إيش قريتي؟
12: قرأت كثير من القصص، لكن استعداد لهذا البرنامج قرأت قصة سارق الأغاني.
11: سارق الأغاني، تعرفي تأليف من؟
12: أيوه.
11: آه تأليف من؟
12: دكتور ألبير مطلق.
11: ألبير مطلق، ممتاز يا شيماء. إيش حكاية سارق الأغاني؟
12: كان هناك رجل اسمه ديلار، كان عنده كل شيء يحتاج إليه إلا في شيء ناقص. صوته كان نفس صوت نقيق الضفادع، وكان يستحي أن يتكلم بين الناس لأن الناس بيقصوا يضحكوا عليه. وفي يوم مرهم ينام، فحلم أنه راح مدينة الضفادع، وفيها واجد ضفادع وفيها واجد ماي. روح هناك حلم، وبعدين راح عند حاكمهم، قال أنا عندي مشكلة أريدك تحل لي إياها، هي إن صوتي نفس نقيقكم. قال الحاكم مال الضفادع، يعني أنت معاق منك نقيقنا؟ ونهم كل الضفادع، قال لهم يجيوا يهجموا عليها.
11: جميل.
12: وبعدين راح يركض، كان حجم الضفادع نفس حجم الإنسان. راح يركض لين بيته وطاح في فراشه من التعب. بعدين اليوم الثاني جاته مفاجأة، شاف رجال نفس صورته اسمه زوط. كان نفس صور.
11: اسمه مين؟
12: زوط.
11: زوط.
12: كان نفس شكله، لكن ثيابه بسيطة، وكان ديلر مع إنه غني كان ثيابه يعني فخمة. وبعدين ديلار مسك العصا وحسبه حلم، وقايبه يضرب المرأة يعني يكسر المرأة. قال لزوط تمهل قليلا، إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل استمع لي. اذهب عند المعلم ماكلوت وقل له أن يعلمك. قال ديلر: أنا الغني أتعلم من فقراء. قال لازوت: إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل. قال ديلر: سأذهب لن أخسر شيئا. عندما ذهب لم يجد المعلم ماكلوت، فقال: أنا أعلم أن العلماء ينامون كثير في النهار. بعدها شف أوراق فيهن أغاني، فجاء الفضول أنه يقرأهن. جايب يقرأهن معرف، بعدين سرقهن وراح عند زوت. قال له: أنا كتبت أغاني لكن كذب. قال له زوت: لا تكذب، ما بتقدر تكذب اللي. بعدين قال ديلا: إذا أنا لازم أكتب. مرة يومين وما كتب شيء. في اليوم الثالث قال: سأذهب لماكلوت والمعلم ماكلوت وأقول له أنه علمني. فذهب وقاين أمطار ورياح. بعدين قال المعلم ماكلوت أنه لازم يسمع للرياح والأمطار كيف يسمع أغانيهن. قال ديلر: أتستهزئ بي؟ قال المعلم ماكلوت: لا. قال له: لا تكذب، أنت تقول أن صوتي يعني بشع. بعدين ديلر ضرب المعلم ماكلوت وذهب إلى البيت. قال حلزوت: أتقول للمعلمين أن يستهزئوا بي؟ قال زوت: لا. فكسر ديلر من الغضب المرأة.
11: دعم خليني بس أقاطعك، لأن ما شاء الله طولت القصة. كيف انتهت؟ تعلم ديلر
12: ان روح مكان وحده وفي الطبيعه، وجلس كل يوم يعني يطلع برا ويسمع الطبيعه وفهم لغه الطير والرياح والامطار. بعدين كتب اغاني كثيره وراح عند المدينه، شاف طفل بيطيح جايين امطار ورياح. وقو ساعده قال الرياح: أعطينا الطفل ولا تعطينا الأغاني. قال ديلر: أنا الأغاني يعني تعبت عليهن وما أقدر أن أعطيك إياه، ما أقدر أن أعطيك إياه. بعدين كان الطفل بيزلق. بعدين ديلر عق الأغاني، أعطان الرياح وشال الطفل ساعده. بعدين مخفن الرياح والأمطار، خلى الطفل يروح عند أهله.
11: جميل. طيب إيش الاستفادة من هذه الحكاية أو هذه القصة؟
12: إن بعدين يوم رجع جايين كل الناس حبوه. سواء كل الناس أصدقاء. العبرة إن الصوت ما مهم، طيب والحنية والتعاون هن الأهم.
11: أيوة جميل. إذن يعني الإنسان ليس بصوته وإنما بتعامله مع الناس.
12: أيوة.
11: صح.
12: أيوة.
11: ممتاز يا شيماء، هذه حكاية جميلة. وإيش بعد قريتي؟
12: قرأت قصة الهدية الصغيرة.
11: الهدية الصغيرة هذا إيش حكايتها؟
12: كانت بنت اسمها سارة طالعة برا، شافت عصفور صغير، كانت رايحة المدرسة، شافت عصفور صغير متعب، اقتربت منه بحذر فحملته واعتنت به، يعني اعتنت به أيام. بعدها شافتها أمها أن اعتنت به ويعني ساعدتها. بعد أيام العصفور طلع يعني قام تحسن وطار ووقف في الشجرة. بعدين يوم وقف في الشجرة حست سارة أن العصفور يشكرها، فأمها حبت أنها تعطيها هدية، فعطتها أمها هدية صغيرة فيها عصفور عشان تعتني به كون حالها. بعدين ستوت سارة تحب واجد تعتني بالعصافير والحيوانات.
11: ممتاز ممتاز يا شيماء. طيب إيش إذن الاستفادة من هذه القصة؟
12: إن مساعدة الآخرين تسعدنا.
11: ممتازة يا شيماء، ما شاء الله عليك، رائعة. جميل. من هوايتك الثانية قلنا الرسم، تحبين الرسم؟
12: أيوة.
11: ترسم إيش؟
12: أرسم دلافين أكثر شيء.
11: ليش عاد دلافين بالذات؟
12: تحبين دلافين؟
11: أيوة. ليش تحبين دلافين؟
12: أحس شكل يعني حلو.
11: جميل. وأيضا من هواياتك السباحة؟
12: أيوة.
11: جميل جدا جميل. وأيضا تحفظين قصائد أو أناشيد؟
12: أيوه قصائد أكثر شيء.
11: أكثر شيء قصائد، إيش بتسمعيني؟
12: قصيدة صوت صفير البلبلي.
11: آه للأصمعي.
12: أيوه.
11: جميل سمعي.
12: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثملي، الماء والزهر مع ملحن قلبي المقلي.

0: سوف أرجع خلاص
1: وخلاص. جميل، من حفظك إياها هذه القصيدة؟
0: كانت أختي عندها مسابقة كانت تحفظها، أنا كل حين كنت أسمع من عندها وحفظها.
1: ممتازة يا شيماء، ممتازة. وتحفظين القرآن، أنت بعد شاركتي في مسابقة الجامع لجامع سناو صح؟
0: أيوة.
1: ممتاز، في شاركتي بأي صور؟
0: 4 أجزاء.
1: طبعا مسابقة القرآن الكريم.
0: أيوة.
1: ممتاز، وإيش بتسمعين الحين؟
0: سورة التحريم.
1: سورة التحريم، طبعا آيات من سورة التحريم لأنها طويلة، يعني خلينا الآيات الأولى نسمع منها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتازة ممتازة يا شيماء. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: مع المتراضيات.
1: صح، أنت قلتي لي في البداية أنك تكوني معلمة رياضيات. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين معلمة رياضيات كبيرة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الصديق وقت الضيق.
1: ممتاز، الصديق وقت الضيق. تعرف تشرحيها؟
0: أيوه، إن عندما نحتاج إلى الصديق يكون معنا.
1: أيوه ممتازة ممتازة يا شيماء. إذن شيماء بنت مبارك بن علي الصوافية، طالبة رائعة في مدرسة سناو للتعليم الأساسي، البالغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التيزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الكلمة، وعرفنا أن الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها، واليوم نقف عند الجانب الآخر من التواصل، الجانب الذي يغفله أو يغفله كثير رغم أنه ربما أهم من الكلام نفسه. نقف عند ميزان الإنصات. دعني أسألك سؤالا بصدق، حين يتحدث إليك أحدهم هل تستمع لتفهم أم تستمع لترد؟ هل تمنحه عقلك كاملا أم أن نصف تفكيرك يعد الجواب بينما لا يزال الآخر هو يتكلم؟ وهل تتحمل صمت المحادثة أم تسارع إلى ملئه بكلامك قبل أن يكتمل كلامه؟ هذا هو الفرق بين من يسمع ومن ينصت. السمع فعل فيزيائي تقوم به الأذن تلقائيا، أما الإنصات فهو فعل إنساني يقوم به القلب والعقل والروح معا، وهو يكون واعيا. حين تنصت تمنح الآخر شيئا ثمينا لا يشتريه بالمال، تمنحه قيمته، تقول له دون أن تنطق: ما تقوله يستحق أن يسمع، وأنت تستحق أن تفهم، وهذا وحده يصنع علاقات لا تهتز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، الحديث يتحدث عن الكلام، لكن تأمل ما بين السطرين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصمت عدلا للكلمة الطيبة، لأن الصمت في موضعه ليس عجزا ولا إهمالا، بل هو حضور كامل مع من يتحدث إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال على الإنصات الحقيقي. كان إذا حدثه أحد أقبل عليه بوجهه كله، حتى الأطفال كان يقبل عليهم، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، وكان يدع المتحدث يكمل كلامه قبل أن يتكلم. وكان الجليس يشعر أنه أهم إنسان في العالم وهو يجلس أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإنصات، هدي نبوي في التعامل. وللإنصات الحقيقي ثلاثة أركان لا يكتمل بها. الركن الأول: الحضور الكامل، أن تضع هاتفك جانبا وتبعد تشتتك، وتكون مع من يتحدث إليك بعقلك وعينيك وقلبك. الحضور الجسدي وحده لا يكفي، فكم من إنسان جسده في المجلس وعقله في مكان آخر. الركن الثاني: الاحتمال، أن تحتمل الصمت بعد كلامه دون أن تتسرع، وأن تحتمل رأيا لا تتفق معه دون أن تقاطعه. المقاطعة رسالة ضمنية تقول: ما سأقوله أهم مما تقوله. الركن الثالث: الفهم قبل الرد، أن تسأل نفسك قبل أن ترد: هل فهمت ما يقصده هو حقا؟ وأحيانا أجمل ما تقوله بعد أن يكمل كلامه: أفهم ما تشعر به. هذه الجملة وحدها تفتح أبوابا لا تفتحها أي حجة أو رد. وفي عصرنا اليوم أصبح الإنصات أندر مما كان. الجميع يتكلم، والجميع ينشر، والجميع يعلق، لكن القليلين هم من يسمعون فعلا. ولهذا حين تجد إنسانا ينصت إليك بحق تشعر بأنك وجدت كنزا. أكثر الناس تأثيرا أحسنهم إنصاتا، ليس لأنهم يتكلمون أكثر، بل لأنهم يفهمون أعمق. فكر في آخر محادثة مهمة أجريتها مع عزيز أو صديق أو أي شخص، هل كنت حاضرا فيها حقا؟ أم كان عقلك يعد ردك بينما الآخر لا يزال يتكلم؟ وهل هناك شخص في حياتك يحتاج منك أن تجلس إليه وتنصت دون أن تبادر بالنصيحة أو الحلول؟ أحيانا الإنسان لا يحتاج حلا، يحتاج أن يسمع فقط. اليوم في أول محادثة حقيقية تجريها التزم بقاعدة واحدة فقط: لا تقاطع، دع الآخر يكمل فكرته كاملة. مهما أردت أن تتكلم وبعد أن يكمل خذ 3 ثوان قبل أن ترد، 3 ثوان فقط، لكنها ستغير نوعية ردك، وستغير كيف يشعر من أمامك تجاهك. وتذكر أخي أختي دائما أكثر الناس تأثيرا أحسنهم إنصاتا، لأن من ينصت جيدا يتكلم بعدها بما يستحق أن يسمع. تعلمنا كيف نتكلم وكيف ننصت، لكن الكلام والإنصات وحدهما لا يكفيان لبناء علاقات راسخة، لأن أعمق ما يجمع الناس ليس ما يقولونه لبعضهم، بل ما يشعرون به تجاه بعضهم، الثقة. فكيف تبنى الثقة وكيف تصان وكيف تعود إذا اهتزت؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان نباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولاً للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج.
2: مباهج.
1: إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم، طاب يومكم بكل خير ومودة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج. في كل حلقة كما عودناكم مستمعين الأكارم نسلط الضوء على موضوع تربوي سلوكي اجتماعي نفسي معني بأبنائنا بشكل عام وبالأطفال على وجه الخصوص. التربية تبدأ منذ اللحظة التي يولد فيها أطفالنا، بل أيضا قد نحمل شيئا من طفولتنا تؤثر أيضا في تربية أبنائنا. إلى أي مدى ممكن أن يكون هذا الكلام صحيح وواقعي؟ فهذا الموضوع إن شاء الله راح نركز فيه وراح نسلط الضوء عليه أكثر مع ضيفتنا العزيزة أم كلثوم بنت محمد الفارسي، وهي أخصائية اجتماعية. أهلا وسهلا بك أم كلثوم في حلقتنا التي راح نركز فيها اليوم على تأثير طفولتنا في أساليب تربيتنا لأبنائنا. اهلا بك.
4: اهلا اهلا اهلا فيش فاطمه، وانا سعيده جدا بهذه الاستضافه وسعيده جدا بهذا الموضوع، لان حقيقه يمس كل اب وام، ويمكن انه يفتح لنا باب مختلف لفهم انفسنا لما نربي اولادنا.
3: نعم.
4: بس في البدايه فاطمه احب اوضح نقطه مهمه جدا.
3: نعم.
4: اليوم حنتحدث عن اثر تجارب الطفوله في اسلوبنا التربوي. هذا ما يعني ابدا ان احنا نتحدث عن مفهوم الطفل الداخلي اللي انتشر كثير في الفتره الاخيره. ما نريد نرجع كل تصرف أو كل مشكلة في حياتنا إلى طفولتنا. حديثنا اليوم تربوي ونفسي بشكل عملي. إحنا نركز على كيف تتشكل عندنا أنماط في التفكير وردود الأفعال من خلال البيئة اللي نشأنا فيها، وكيف يمكن أن تظهر بعض هذه الأنماط عندما نصبح آباء وأمهات.
3: نعم، ومن هنا كنت سأنطلق بسؤالي الأول فعلا أم كلثوم، أن نبدأ من الجذور، كيف تؤثر تجاربنا نحن كآباء وأمهات، تجارب الإنسان بشكل عام في طفولته على أسلوب تربيته مع أبنائه. طبعا بشكل عام يعني كما نعلم ونسمع ونقرأ أنها تؤثر حتى في ردات فعله وفي حياته يعني اليومية، لكن تحديدا في تربية أبنائه عندما يصبح والدا أو والدة، كيف تؤثر تجاربه في طفولته على سلوكه وأسلوبه؟
4: ممكن أول شيء نبدأ من فكرة مهمة جدا.
3: نعم.
4: إن إحنا لما نصبح آباء وأمهات ما ندخل التربية وحدنا، إحنا ندخل التربية ومعنا تجاربنا السابقة أيضا. الإنسان يتعلم عن الحب، الغضب، الخطأ، النجاح، العقاب. أول مرة يتعلم كل هذه الأشياء داخل أسرته. فمثلا إذا تربيت في بيت مثلا كان فيه الخطأ يقابل بالتوبيخ الشديد، يشعر الإنسان عندما يخطئ ابنه أنه هو يغضب بحجم أكبر من الموقف، والعكس صحيح. ردة الفعل هذه معناتها هو ما جالس يطبق شخصيته في التربية، هو حامل نمط من الماضي جالس تظهر في تربيته على أبناء الحين في هذا الزمن. فإحنا كل الأنماط وردات الفعل حقيقة نتعلمها ونورثها من كيف احنا اصلا تربينا ونشأنا، لان الانسان بالطبع يتعلم بالتقليد وبالتجربه، وكل تجربه نمر فيها تترك بصمتها علينا.
3: جميل. هل يميل الانسان بشكل عام او بصوره تلقائيه الى اعاده انتاج نفس النمط التربوي ام كلثوم الذي نشأ عليه، حتى وان كان انه يعني يعتقد في قراره نفسه انه هو كان رافض لهذا الاسلوب اللي يعني تعامل فيه اهله؟
4: للاسف نعم، وهذا يحدث احيانا خاصه يعني بصوره غير واعيه. مثلا الام تقول انا مستحيل اتعامل مع اولادي بالطريقه اللي كانت تعاملني فيها امي، وانا اصدقها في نيتها، لكن ماذا يحدث في لحظه الضغط ولحظه الغضب؟ اذا طفلها بدا يرفض او يصرخ او يخطئ او تحصل اي مشكله في الحياه او في المدرسه مثلا، فجاه تلاحظ الام انها هي تقول نفس العبارات وتتخذ نفس المواقف اللي كانت امها تتخذها معاها. ليش؟ لان الانسان يا فاطمه في المواقف الهاديه اكيد يقدر يختار استجاباته، لكن تحت الضغط طبعا لا، تحت الضغط الانسان يرجع للانماط الاكثر رسوخ وتلقائيه عنده، هو عمل دماغه كذا. عندما تتكرر أنماط معينة سنوات طويلة على أدمغتنا، في وقت الغضب دماغنا يستخدم أكثر الأنماط رسوخا، فتظهر عندنا بصورة غير واعية أو إحنا نسميها تلقائية ما مقصودة. نأخذ النمط المترسخ في دماغنا في عقلنا ونستخدمه مع أبنائنا، وغالبا هذا النمط إحنا خذيناه من الوالدين.
3: صحيح.
4: يعني إحنا لما نكون هادين ممكن نختار استجاباتنا، لكن لما نكون تحت ضغط نروح نرجع لهذا الصندوق القديم وناخذ منه النمط القديم اللي ورثناه من أبانا وأمهاتنا.
3: نعم.
4: فأحيانا فعلا إحنا نعيد بشكل تلقائي النمط التربوي اللي إحنا نشأنا عليه وإن كنا نرفضه.
3: لكن ممكن يدرب نفسه، يعني ممكن الأم أو الأب يدربوا أنفسهم إنهم يتجنبوا هذا السلوك في موضوع
4: طبعًا
3: التربية.
4: نعم. طبعاً فاطمة. إذن هو هذا يوجد... أعتقد هذا هدف لقاء.
3: صحيح.
4: من اللقاء
3: إذن لا يوجد شيء مستحيل، الإنسان ممكن يتشافى من أي موقف أو حدث أو أمر مر يعني مر به سابقاً، يعني هي ليست حجة أو شماعة.
4: نعم، هني تظهر أهمية الوعي يا فاطمة. إحنا ما مطلوب منا أن نقول أنا صرت مثل أمي وأبوي وانتهى الأمر. إحنا لازم نلاحظ، ندرك، ونقرر ونختار البديل، لأن كل مرة أنا أختار فيها استجابة مختلفة بكل تأكيد أبني نمط جديد. يعني رفضنا لطريقة تربيتنا القديمة ما يكفي أبدا، إحنا نحتاج نبني بديل واضح لكل نمط أنا أحسه أنه يأثر سلبي في تربية أبنائي، لأن ما كل الأنماط سلبية اللي حنورثها من آبائنا وأمهاتنا.
3: صحيح. صحيح. نعم. بعض الآباء ربما مرة أخرى لأنهم رافضين لسلوك معين يختارون الاتجاه المغاير تماما، يبالغون في موضوع التساهل، استجابة للطلبات، الحماية الزائدة، التدليل بسبب تجاربهم القاسية والصعبة، وهذا النمط يعني نراه كثيرا في حياتنا.
4: صح، وهذا نقطة جميلة جدا.
3: نعم.
4: إحنا لما نكبر ونصير آباء وأمهات إحنا نكون أحد النمطين، إما نمط مكرر لنمط آبائنا وأمهاتنا، أو نمط هارب من نمط آبائنا وأمهاتنا. كلا النمطين غير متزن أنا أشوفهم. مثلا أم عاشت حرمان مادي شديد، تسمح لأبنائها بشراء كل شيء وأي شيء وفي أي وقت، ما ترفض لهم طلب. أب عاش مع أب شديد جدا وقاسي، هو يقول أنا ما بكون مثل أبي، ويكون النمط المغاير تماما، يعني في الجهة المغايرة تماما، فتلاقيه جدا

0: قمتي بعمل ورشة تعليمية أو تعريفية للأمهات حتى ترفعي عندهم هذا الوعي في موضوع التحكم في ردات أفعالهم.
1: فهم جذور ردات فعلنا هي نص طريق التغيير والتبديل الأحسن. نرجع حق السؤال، إيش الفرق بين إن الوعي بتجربة الطفولة وبين إن تحكم تجربة سابقة في ردود أفعالنا؟ هذا هو أهم نقطة في الموضوع. أنا أعي إني أنا مريت بتجربة وأثرت فيني، وكيف أثرت فيني وكيف جالسة تظهر وأنا أربي أطفالي. أكيد هذا يعني سلوك تربوي إيجابي وآثاره رائعة على تربية أبنائنا. أما إني أستسلم وأترك إن التجارب السابقة تتحكم فيني، فبلا شك هنا إحنا نسمي هذا الشخصية الانهزامية، اللي هي ما تبحث عن المشكلة ولا تدور حل. وهذا النوع، هذا النمط من الآباء والأمهات حقيقة لما يوصلوا لمرحلة عاجزين فيها عن يعني معالجة المواقف اليومية أو السلوكية لأبنائهم، يقولوا ترى إحنا أبوي كان كذا وأمي كانت كذا وإحنا مثلهم. ما نريد إحنا هذا الجيل من الآباء والأمهات يكرروا الأنماط ويتناقل السلبية، أنا أقصد، ويتناقلوها من جيل لآخر. إحنا نريد نوصل لمرحلة تنهي امتداد أنماط سلبية في التربية من جيل لجيل.
0: نعم.
1: هذا الشيء اللي نريد نوصل له.
0: كيف ممكن يفرق بخطوات عملية؟ كيف ممكن يحسن أو ينتبه لسلوكه؟
1: أيوة، الفرق يظهر حقيقة في المسافة بين الشعور ورد الفعل.
0: نعم.
1: أنا لما أكون واعية يكون في مسافة بين شعوري وردة فعلي تجاه تصرف إذني. مثلا أنا ألاحظ لما يخطئ إذني أن الخطأ هذا يثير داخلي توتر شديد. إذا ما كان عندي وعي أنا راح تكون ردة فعلي غاضبة ومنفعلة وأكبر بكثير من الموقف نفسه.
0: السلوك. نعم.
1: لكن لو كان عندي وعي راح تكون هناك مسافة أنا أصنعها بوعي بين شعوري، لأني أعرف هذا الشعور أنا جاي سنة من الماضي، وبين ردة فعلي، وأختار ردة الفعل اللي ما تترك أثر سلبي على ابني، بالعكس تساعد أنه يحل المشكلة ويصير أفضل. فلما الإنسان منه يعمل هذه المسافة، هو هناك يعمل فرق بين وعيه وبين أنه يكرر أنماط ماضية. أول ما الإنسان يعمل مسافة هذا إنسان واعي، وأكيد أكيد هو ينهي امتداد سلسلة أنماط سلبية ورثها من الماضي.
0: ممتاز. لو تعطينا أمثلة عزيزتي أم كلثوم.
1: نعم.
0: عن بعض أنماط التربية اللي هي ممكن يكون الآباء يعني مثل ما نقول مخزنة في العقل اللاواعي من تربية آبائهم أيضا لهم.
1: نعم، أنا حقيقة تكلمت في لقائي مع الأمهات عن حقائب أنا أحملها من رحلة طفولتي وأنقلها لمرحلتي الحالية، سميتها حقائب. أول حقيبة، حقيبة الحب المشروع. إذا نجحت أفرح فيك، إذا سمعت الكلام أحبك، شوفي أختش كيف رفعت الرأس. لما الطفل يتربى، الطفل منا إحنا كآباء وأمهات لما كنا أطفال، لما نتربى على الحب المشروط، إحنا للأسف نربط قيمة القبول والحب بالإنجاز. هذه حقيبة إحنا حملناها من الماضي ونقلناها لأولادنا. نعم. في حقيبة ثانية.
0: نعم.
1: حقيبة المقارنة.
0: المقارنات. نعم. الحب المشروط، وأيضا مرة أخرى أم كلثوم.
1: المقارنة.
0: المقارنات. نعم.
1: حقيبة المقارنة. أنا لما كنت طفلة كانوا دائما يقولوا لي شوفي بنت خالتك، شوفي أختش أشطر منك، شوفي صديقتك أجمل منك. ولما كبرت وصرت أم، كنت هذه الحقيبة معاي. إيش يصير؟ يصير إن الأم هذه تمارس نفس الشيء اللي مورث عليها وهي طفلة. إذن حقيبة المقارنة، يعني من الحق

0: العقائد السيئة، واللي أنتجت لنا للأسف جيل غير واثق من نفسه. الطفل اليوم اللي بيعيش في بيت كثير المقارنة فيه، هو يفقد ثقته من نفسه ويبدأ يبحث عن القبول من خلال الآخرين.
1: صحيح.
0: فهذه حقيبة أيضا من الحقائب اللي إحنا أحيانا نورثها من أهلنا. أيضا حقيبة أخرى للأسف هي حقيبة الكمال، الكمال، المثالية، إن الإنسان يتربى في بيت ما في غلط، أنت الطفل المتفوق المهذب الحافظ في القرآن الشاطر في الرياضيات الأول على المدرسة، يتربى يعني معايير، يعني ملف وفق ملف، مش تربية، هذه ملف وفيها معايير 1 2 3 لازم تكون ضمن هذه المعايير
1: مثالية.
0: هذا الطفل لما يكبر ويصير أب، أو هذه البنت لما تكبر وتصير أم، تمارس نفس، إذا ما وعت، إذا ما كان في وعي، تمارس نفس هذا النمط مع أطفالها. للأسف نمط الكمال ينتج عندنا أطفال قلقين قلقين وخايفين، لأن نمط الكمال يعني يعتبر نفسه ما له قيمة خارج هذه المعايير، وللأسف المعايير كاملة، يعني الدرجة الكاملة، الطفل الممتاز، الصحة الممتازة، هذه المعايير تنتج طفل قلق جداً. وحقيقة الأمهات اللي عندهم عقدة الكمال للأسف غالباً أبنائهم يعانوا من قلق الاختبارات، اللي هي موضوع تربوي آخر. بس أنا من خلال بحثي مع الطالبات وجدت الأمهات اللي ورثوا نمط الكمال وما زالوا يمارسوا على أبنائهم، حقيقة هم من غير وعي، أنا أتأكد أنه من غير وعي منهم جالسين يعني يخلقوا مشكلة نفسية، وهي القلق والتوتر الدائم، لأنك أنت لازم تكون وفق هذا الستاندرد، وفق هذه المعايير، ولا أنت خارج يعني نمط أو أسلوب العائلة أو الأسرة. يعني في أمهات ما يرضوا أولادهم يجيبوا أقل من 99، أنا أعتبر هذا الأم عندها مشكلة في الكمال. عندي حالات في المدرسة بنات ما يقدروا يدخلوا الاختبارات مع مستوياتهم جدا ممتازة، لأنها هي خايفة تجيب أقل من 99، ما خايفة أنها تنجح، هي خايفة أنها تجيب أقل من 99. ليش؟ لأن الأم ما ترضى أنها هذه البنت تجيب أقل من هذه الدرجة. في طالبات حقيقة ما حصلوا على شهادة 12 لأنهم ما قدروا يدخلوا الامتحانات، ما لأنهم ما كانوا شاطرين، لأنهم كانوا قلقين، وسبب قلقهم أمهات يريدوا الكمال. فإحنا نتكلم اليوم عن هذه الحقائب لأنها أصبحت تؤثر وتعكس صور ومشاكل نفسية وتربوية عندنا في الحياة وفي المدارس على وجه الخصوص. فحلو إذا أنت عندك حقيبة كمال وأنت متأكدة يعني وعيتي إن شورتيها من أسرتك في الماضي، تخلصي من هذه الحقيبة عزيزتي، تخلصي منها، لأن هذه الحقيبة راح تورث لك أسرة قلقة ومتوترة. ما أعتقد في أم تتمنى أن أسرتها تصاب بالقلق وأحيانا الهلع والله.
1: نعم،
0: هذه هي حقيبة الكمال اللي حقيقة أورثتنا نماذج من المشكلات النفسية والتربوية داخل المدارس أتمنى نتخلص منها. الحقيبة الرابعة هي حقيبة القسوة. للأسف في جيل يعني من الآباء والأمهات كانوا يعني يعتبرون القسوة والتعنيف والطريقة الوحيدة للتربية. الأطفال اللي تربوا على إيد هذا الجيل وأصبح اليوم آباء وأمهات، على الرغم أنهم رافضين نمط القسوة اللي كانوا يعني يمارس ضدهم، إلا أنهم ما زالوا يعيدوا نفس النمط. فأنا دائما مثلا يقول إحنا انضربنا بس ما تأثرنا، لا والله تأثرنا وتأثرنا كثير ما شوي. القسوة وعدم إعطاء مساحة لتعبير الرأي، عدم احتواء المشاعر، عدم حل المشكلات بالحوار اللي كانت في جيل معين، وإحنا ما نلوم، أنا ما جالسة ألوم الأجيال، كل جيل قدم أفضل ما عنده وأنا أعلم ذلك. لكن إحنا نفهم نفسر ولكن لا نبرر، يعني نفهم. فالقسوة، أنت تربيت عند أب قاسي، كان إذا مثلا كسرت كوب ضربك، إذا يعني جبت رسبت مثلا في مادة معينة، يعني في أساليب عقاب كانت قاسية جدا، يعني الضرب وضرب المبرح، الحرمان، في أساليب أعتقد كل الأجيال تعرفها. هذاك الطفل اليوم لما صار أب صار أيضا قاسي، يمكن ما يمارس نفس الأساليب التعنيف، ولكنه قاسي، قاسي بالكلمة، قاسي بردات الفعل. هو ورث هذا النمط من وين؟ من الأسرة اللي كان فيها، بس ما صار عنده وعي، لأنه لو صار عنده وعي راح يحصل على نفس الشعور، يحصل عنده رغبة في ممارسة القسوة، لكن إيش يصير عنده؟ يقف، يسوي مسافة، بعدين يختار الاستجابة الأنسب. وهذا هو الفرق ما بين إنسان يرث ويستسلم ويكمل السلسلة وينقلها للأجيال جيل بعد جيل، وشخص يقرر أنه هو يكون الشخص الذي يقول يعني كفاية من هذا النمط ويبني نمط جديد. الوعي وليس شيء غير الوعي حقيقة. إذا هناك أربع حقائب أحيانا إحنا نحملها من الماضي: الحب المشروط، المقارنة، الكمال، والقسوة. لو أي أم وأب صارت عندهم لحظة إدراك إنهم فعلا يحملوا أحد هذه الحقائب، أتمنى إنهم يتخلصوا منها في أقرب ثلاث مهملات، لأنها حقيقة طلعت لنا جيل هش، جيل خائف وقلق ومتوتر، ويربط قيمته بالإنجاز. وهذه كل هذه الأنماط ما أعتقد إنها صحية.
1: نعم، أحيانا أم كلثوم توجد هناك يعني حالات من اللي نقول نكران، يعني أو أنه يتصرف أو يربي بهذه الطريقة لأنها مخزنة في اللاوعي لدى الأم. نعم. والأب، وهو غير متعمد يعني، لكن تحدث لحظة إدراك وندم، أنا متأكدة يعني، وجميع الآباء والأمهات يمرون بهذا الأمر. بعد لحظة الإدراك يعني ماذا تقولين للأم والأب؟ كيف ممكن يتداركوا هذا الموقف؟ هل الاعتذار هم هنا مطلوب؟ وأيضا ممكن لو إضاءة بسيطة عن تأثير هذه الطرق، تأثيرها النفسي، يعني طبعا ذكرتي ربما أنت في مجمل الحديث، لكن لو نركز عليها، ما هي تأثير أنماط التربية هذه على الطفل؟
0: طيب، حقيقة بعض الآباء والأمهات تجيهم لحظة إدراك أو لحظات إدراك خلال اليوم، هم مدركين تماما أنه النمط التربوي اللي جالسين يستخدموا مع أولادهم نمط سلبي أو غير مناسب، وقد يكون نمط ورثوه من الماضي، لكنهم في نفس الوقت يعني ما قادرين يعدلوا أو يجدوا البديل، فيعيشوا في دوامة من اللوم والندم مع عدم تغيير أي شيء. احنا هنا نريد ننقل دور المربي، الام او الاب، من دور الضحيه الى دور صاحب القرار في الحاضر. انت لما تتخذي قرار انك تكسري الدائره وتوقفين امتداد هذه الاساليب للاجيال القادمه، لازم دائما دائما تسالي نفسك: هل استجابتي متناسبه مع ما فعله طفلي فعلا، ام ان الموقف لمس شيء اكبر عندي، فتح صندوق قديم عندي؟ سألي نفسك دائما: ليش استفزني هذا الموقف تحديدا؟ لأن هذا السؤال أيضا ينقلش لجذر ردة فعلك. لما توصلي هذه المرحلة، هنا أنت واعية، أنت أم واعية، ولازم تدخلي نفسك في هذه المرحلة. لأن إيش الوعي أصلا؟ الوعي الاتصال كامل يكون مع نفسك. بماذا أشعر؟ لماذا أشعر؟ كيف أعود لتوازني؟ لماذا أشعر الحين بالغضب؟ لماذا أشعر لهذا الغضب تجاه موقف ابني هذا؟ هذا يرجعني للجدر، كيف أعود لتوازن؟ إذا الأم أو الأب المربي بشكل عام عود نفسه على هذه الأسئلة، هو يدخل نفسه في مرحلة الوعي، والوعي هو الشيء الوحيد اللي يحميه ويحمي أطفاله من أنماط سلبية متوارثة. فلازم يعني تدخلين في هذه الأسئلة، لازم، عشان أنت توقفي امتداد هذه الأنماط.
1: جميل.
0: بعدين تعرفي إيش ورثتي، إيش الشيء اللي بتحتفظي فيه وإيش الشيء اللي راح تغيريه. وهذه الأشياء ما تجي عفوية وتلقائية، هذه تحتاج أنك أنت تجلسي مع نفسك جلسة واعية وتكتبي ردات فعلك اللي أنت ما راضية عنها، وتسألي نفسك ليش هذه الردات بالذات عندك، هل هذا شيء عائد للماضي أو أنت تحت ضغط معين، وبعدين تختاري بوعي الاستجابة المناسبة. غلط إن نترك التربية للعفوية والتلقائية، غلط كبير. التربية مش شيء عفوي وتلقائي،
1: صحيح.
0: التربية تحتاج دراسة منك لردات فعلك، لآرائك، لمبادئك، لقيمك. أنت جالسة تنشئ جيل، جالسة تخرجي إنسان للمجتمع، فحلو إن إحنا أيضا يعني نقدم أفضل ما عندنا. أصلا التربية في معناها الحقيقي هو أنك تربي نفسك. أبنائنا بمشاكلهم، أبنائنا بالمراحل اللي يمروا فيها، المواقف اللي يمروا فيها، هم جالسين يربونا ويهذبونا ويخلونا نرجع لذواتنا أكثر. وأعتقد هذا الهدف الحقيقي، لأن فلان صار أم وفلان صار أب، الله يريد يخليهم يوصلوا لمرحلة من التهذيب ومرحلة من الوعي من خلال هذه التجربة، تجربة الأمومة والأبوة.
1: جميل.
0: أما بخصوص الشق الثاني من السؤال، أكيد بلا شك تأثر بصورة مختلفة على أبنائنا. نمط الحب المشروط يصنع إنسان يبحث عن القبول من الآخرين. هو لو أنجز، لو صار أحسن إنسان، ما يرضى عن نفسه إلا إذا رضى الآخرون عنه، وهذه مشكلة تربوية في الحقيقة. المقارنة هو نمط ينشئ لنا شخص فاقد الثقة والحب لنفسه، وهذا أيضا مشكلة تربوية كبيرة وينتج عنها آثار سلبية مستقبلية. الكمال ينتج عنا شخص قلق ومتوتر وغير مستمتع أبدا. أما القسوة تنتج لنا شخص لديه تشوه في معنى الحب والأمان. كل حقيبة من هذه الحقائب لها آثار ومشاكل تربوية كبيرة. أتمنى حقيقة نتخلص منها.
1: جميل، شكرا جزيلا لك أستاذة أم كلثوم على هذه الإضاءات المتعلقة بهذا الموضوع المهم جدا فيما يتعلق بالتربية وتأثير تربيتنا وطفولتنا أيضا على تربية أبنائنا. أم كلثوم بنت محمد الفارسي، أخصائية اجتماعية، شكرا جزيلا لك.
2: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. ووفاة نحو 140 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. إلى التفاصيل. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار وقنابل دخانية تجاه المناطق الشرقية من القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة مناطق. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم و6 آخرين خلال اقتحامها محافظة جنين وإصابتها لفلسطيني بعد مداهمة منزله في بلدة قبطية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة طول كرم. واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة المنصور في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي، بينما تعرضت بلدة مجدل زون لقصف مدفعي متقطع من قبل القوات الإسرائيلية. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصور تزامنا مع تحليقه فوق مناطق جنوب لبنان. أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي محسن رضائي أن الرد الأمريكي على المقترحات 7 التي قدمتها إيران غير كاف بحسب حديثه. وذكر رضائي أن واشنطن قبلت ببعض الشروط فيما لا تزال هناك مسائل أخرى غير واضحة، مطالبا الجانب الأمريكي بتوضيحها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، ولم يصدر عن كييف أو موسكو أي رد فعل فوري على هذا الإعلان. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وذلك ردا على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية. وأوضح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم عدة صواريخ باليستية باتجاه مياهها الشرقية، مواصلة بذلك سلسلة تجاربها الصاروخية التي جرت في الآونة الأخيرة وتسببت في تأجيج التوترات في ظل جمود طويل للمسار الدبلوماسي. ودعا مكتب الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية بيونغ يانغ إلى الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ الباليستية المتكرر، مؤكدا أن هذه الأعمال تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ولا تخدم استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية. توفي 139 مهاجرا على الأقل فيما لا يزال 84 مفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب كان يحمل 305 ركاب معظمهم من أثيوبيا حين انقلب قبالة سواحل جيبوتي. أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 حالة وفاة من بين 8787 إصابة مؤكدة بمعدل وفيات بلغ أكثر من 48%. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية.
تواصلت الفيضانات في مناطق متفرقة من تايلاند لتشمل 21 مقاطعة بالتزامن مع وصول تدفقات المياه القادمة من المناطق الشمالية. وأوضحت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارها في تايلاند أن أكثر من 3 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات في هذه المقاطعات، ولا تزال العديد من المناطق الجنوبية في تايلاند تشهد أمطارا غزيرة. استضافت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر. وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية. وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان في الجنوب في الجمهورية الإيطالية. وتعكس هذه الاتفاقيات توجه الحكومة في تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والخاصة والمدن الصناعية. انطلقت في مسقط أعمال الاجتماع 4 لمجلس الابتكار الرقمي التابع لتحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية بمكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات. الاجتماع الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات يأتي في إطار تعزيز حضورها في الحوار الدولي حول مستقبل الابتكار والتحول الرقمي وإبراز التجارب والمبادرات الوطنية وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين في تطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040. كشفت وزارة العمل عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتتضمن اللائحة عددا من التنظيمات والاشتراطات الجديدة من بينها اعتماد عقود استقدام موحدة ومعتمدة من وزارة العمل وضمان خدمة الاستقدام لمدة 2 سنين، إلى جانب تحديد مدة واضحة لاستقدام العامل لا تتجاوز 45 يوما. كما تشمل اللائحة تخفيض مبلغ رسوم الترخيص لأصحاب المكاتب لتصل إلى 300 ريال لمدة 2 سنين، وإمكانية فتح فروع للمكاتب بعد مرور 1 سنة من الحصول على الترخيص، واستقدام القوى العاملة غير العمانية من خلال وكالات معتمدة ومصدق عليها. وأكدت اللائحة عدم تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل الاستقدام، مع إلزام المكاتب بوجود عرض للعمل قبل الاستقدام، بالإضافة إلى توفير السكن والرعاية للعامل خلال فترة وجوده لدى المكتب. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. ووفاة نحو 140 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. مستمعينا، نفذ لكم هذه النشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان من البيت إلى المدرسة ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج قبل الجرس الذي يعنى بكل ما يهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: موضوع حلقة اليوم عن الخلافات الأسرية وانعكاساتها المختلفة على الطلاب، ونقترب من مسافة قريبة من هذا الموضوع مع الأستاذة هدى بنت عبد الكريم البلوشي، أخصائية نفسية بمدرسة شاطئ القرم من العاشر إلى الثاني عشر. أهلا وسهلا بك أستاذة هدى معنا في قبل الجرس.
2: أهلا وسهلا بك أستاذة نايلة، وشكرا على الاستضافة.
1: نبدأ أولا أستاذة هدى بالحديث عن الخلافات الأسرية، ومتى تكون هذه الخلافات ناقوس خطر يعني وتهدد صحة الطالب النفسية والجسدية وتؤثر أيضا في تحصيله الدراسي. دعينا نبدأ بخلافات وكيف يمكن إدارتها إدارة سليمة، لأن من الطبيعي في الحياة أن تحدث خلافات داخل المنازل، لكن كيف لنا أن نديرها بشكل جيد حتى لا يحدث لها أي ردة فعل سيئة على الأطفال؟
2: في البداية سنعرف بمفهوم الخلاف الأسري. ما هي الخلافات الأسرية؟ نعرف نحن الخلاف الأسري بأنه حالة من الصراع والتوتر المتكرر بين أفراد الأسرة تؤثر في شعور الفرد بالأمان والانتماء والاستقرار النفسي، وقد تعكس على طريقة تفكيره وسلوكه وأيضا علاقاته بالآخرين، وتختلف آثاره النفسية بحسب شدة الخلاف وتكراره وطريقة تعامل الوالدين معه، وأيضا عمر الأبناء ومدى شعورهم بالأمان والدعم داخل الأسرة. بالنسبة للطالب، قد يؤدي الخلاف الأسري المستمر إلى القلق والخوف نتيجة الشعور بعدم الاستقرار، الضغط النفسي والحزن، تشتت الانتباه وضعف التركيز، انخفاض الدافعية والتحصيل الدراسي، الانسحاب الاجتماعي أو زيادة العصبية، انخفاض الشعور بالأمان والثقة بالنفس. ليس مجرد وجود اختلاف بين أفراد الأسرة هو المشكلة بالضرورة، فالاختلاف أمر طبيعي، لكن الخلافات الحادة المتكررة خصوصا هي التي تتضمن العنف أو التهديد أو وضع الأبناء في موقف اختيار بين أحد الوالدين، قد تكون أكثر ارتباطا بالآثار النفسية السلبية. للأسف يتأثر الطالب بالخلافات الأسرية لأن الأسرة تمثل له مصدرا أساسيا للأمان والاستقرار النفسي، وعند وجود هذه الخلافات قد يشعر الطالب بعدم الأمان والخوف من فقدان الاستقرار.
1: خلينا ندخل كذا في الجانب النفسي أستاذة هدى، من خلال معايشتك يعني واقع عملك وملامستك لحالات عديدة تأثرت فيها الطالبات بالخلافات الأسرية بين الأب وبين الأم، كيف تظهر الانعكاسات النفسية، أو يعني ما أبرز الملاحظات على الجانب النفسي اللي يلاحظها التربوي في المدرسة على الطلاب المتأثرين بالشقاق في المنزل؟
2: التأثيرات النفسية للطلبة قد تختلف على حسب الأعمار. هناك المرحلة العمرية الأولى في المدرسة من 7 سنوات إلى 10 سنوات، هناك مرحلة المراهقة أو المراهقة المبكرة. المرحلة الأولى يتأثر الطفل، قد يصيب بأنواع من الاضطرابات النفسية مثل التبول اللا إرادي، وكذلك التأتأة وتشتت الانتباه، العزلة التامة في المدرسة، الصمت الاختياري. مرت عليه حالة طالبة في الصف الثاني كان عندها صمت اختياري. لاحظوا معلمات الصف أن هذه الطالبة صامتة طوال الحصة الدراسية. تم التواصل مع الأم لمعرفة أسباب هذا الصمت الاختياري لدى الطالبة، فاكتشفنا أن صراخ الأب بالصوت العالي هو أدى إلى هذه المشكلة. صمت اختياري يعني أستاذة يعني صامتة طوال العام الدراسي، لا تتحدث لا مع المعلمات ولا مع زملائها أيضا نهائيا، لدرجة أنه افتكرنا أن هذه الطالبة أساسا لديها مشكلة في النطق
3: في الكلام.
2: نعم، لا تتحدث نهائيا. الأب يعمل خارج المنطقة. في وجود الأب هذه الابنة ترجع إلى حالة الصمت في المنزل، ولكن عند عودة الأب إلى العمل ترجع إلى حياتها الطبيعية مع الأم والأخوة،
3: تتحدث.
2: نعم، وبطلاقة تتحدث. كانت للأسف يعني ما استطعنا نحل هذه المشكلة، يعني عندها انتقلت إلى المرحلة الأخرى، ومشكلة الصمت الاختياري ما زالت كانت تصاحبها. هذه الفترة احنا ما كان عندنا يعني ما نقدر نحولها كنا لمختص يعني بدون موافقة ولي الأمر. شيء صار قبل 13 سنة.
3: نعم.
2: أيوة. للأسف المعلمات لم يستوعبون هذا الصمت أو هذه الحالة التي تمر بها الطالبة. كان لديها تسميع سورة قرآنية، وطلبت المعلمة إثبات من الأم بإرسال فيديو مصور للطالبة وهي تسمع للسورة القرآنية في المنزل. بصراحة اندهشت المعلمة عندما رأت الطالبة
3: تتحدث.
2: نعم، وصلنا لمرحلة أنه لا نعي ما مدى تأثير هذه الاضطرابات النفسية في نفوس أبنائنا للأسف. أما في المرحلة الثانية، في مرحلة المراهقة، الاضطرابات النفسية قد تختلف. يتعرض الطالب إلى القلق والتوتر والخوف وتشتت الانتباه وانخفاض ملحوظ في التحصيل الدراسي، العزلة الاجتماعية التامة عن الزملاء، وكذلك قد تنعكس هذه الخلافات انعكاس سلبي على الأبناء. قد يصبح الأبناء عدوانيين، خصوصا إذا كانت هذه الخلافات مصاحبة بالعنف الأسري، عنف من أحد الوالدين اتجاه الطرف الآخر أو اتجاه الأبناء. ينعكس هذا السلوك على الطالب في المدرسة إلى عدوانية وإلى تنمر وإلى عصبية.
3: كيف تؤثر الخلافات الأسرية المتكررة في شعور الطالب بالأمان والاستقرار النفسي؟
2: لأن الأسرة هي مصدر أساسي للأمان والاستقرار النفسي. عندما تكثر الخلافات يشعر الطالب بعدم الأمان والخوف من فقدان الاستقرار، فقدان الاستقرار في المنزل وأيضا فقدان الاستقرار في المدرسة. قد يؤدي عدم الاستقرار في المنزل إلى الهروب من المنزل، تكوين علاقات غير صالحة. من الحالات التي واجهتها في مجال عملي حالة طالبة متفوقة دراسيا ولكن تأثرت بالخلافات الأسرية. كانت هذه الطالبة تخاف من نهاية اليوم الدراسي، عندها خوف وقلق، تتمنى أن يطول اليوم الدراسي حتى لا تعود إلى المنزل. لماذا؟ لأنها فقدت الأمان، الشعور بالأمان والانتماء إلى هذه الأسرة. وأحيانا كانت تفكر أيضا في الانتحار بسبب المشاكل الأسرية المتكررة والدائمة في المنزل. كانت متخوفة جدا من يوم الخميس وقلقة من يوم الخميس. لماذا؟ لأن يوم الخميس هو يوم نهاية الأسبوع،
3: فرح تقضي يومين
2: نعم
3: في المنزل.
2: رح تقضي يومين في المنزل في مشاكل وفي ضغط نفسي. أحيانا عندي جلسات معها، جلسات إرشادية لهذه الحالة، جلسات فردية عفوا لهذه الحالة، وأيضا عملنا دراسة لهذه الحالة وحولناها إلى الجهات المختصة لأنها وصلت إلى درجة عالية من الاكتئاب بسبب الخلافات الأسرية.
3: طيب أنتوا بحثتوا في طبيعة هذه الخلافات، إيش اللي يصير في البيت؟
2: نعم، تم استدعاء ولي الأمر، وعند التحدث إليه عن حالة الطالبة أنكر ولي الأمر وجود هذه الخلافات وذكر بأنها خلافات عادية جدا، ولكن لا يدركون أولياء الأمور مدى تأثير هذه الخلافات في نفسية أبنائهم،
3: وخاصة أنهم في مرحلة مراهقة وفي مرحلة نمو انفعالي.
2: بالضبط، في مرحلة المراهقة.
3: أيوة. فهذا يأثر على مشاعرهم وحالتهم النفسية
2: كثيرا. تم تحويل الحالة إلى الجهات المختصة، وتم التواصل من الجهات المختصة إلى أحد الوالدين، ولكن للأسف رفض الوالد اصطحاب ابنته إلى المختصين. رفض لأنه أن البنت تبالغ حساسة ودلوعة، ما تصدقوها، كذب شعور ابنته. يعني للأسف عندنا بعض أولياء الأمور غير متعاونين وغير مدركين مدى خطورة الحالات النفسية التي قد يتعرض لها أبنائهم والاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على حياتهم الآن وفي المستقبل. لا يدركون هذا الأمر الآن في هذا الزمن مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني التأثيرات كثيرة، التأثيرات في الجانب النفسي كثيرة ومضرة جدا، ولا يعي الآباء مدى التأثيرات النفسية التي قد تقع على الأبناء في المستقبل.
3: نعم. إيش هي المشاعر اللي أنتوا تلاحظوها تظهر مع الطالب أو يعبر عنها الطالب، واللي تعطيكم كذا إيحاء بأنه يعيش في أجواء أسرية متوترة؟
2: قد تؤدي الضغوط الأسرية المستمرة إلى تراكم مشاعر الغضب والإحباط والتوتر لدى الطالب. كيف؟ قد يجد صعوبة في التعبير عنها بطريقة مناسبة، ويعكس ذلك على سلوكه داخل المدرسة، فقد يصبح الطالب سريع الغضب والانفعال، وقد يكون عدواني، وكذلك قد يتحدى المعلمين، ويعد هذا السلوك أحيانا تعبيرا عن الضغط النفسي أكثر من كونه مشكلة سلوكية لديه. لذلك يحتاج إلى الفهم والدعم والتوجيه المناسب. إذا هذا الطالب لا يجد الفهم والدعم والتشجيع من الأسرة التي ينتمي إليها، من أقرب الناس له الأم والأب، أين يبحث عنه؟
3: أصدقاء السوء.
2: طبعا أصدقاء السوء. بعض الطلاب قد يلجؤون إلى الصمت والانعزال لأنهم يخافون من ردود أفعال الآخرين اتجاههم، أو من زيادة الخلافات التي يشعرون بأنهم غير قادرين عن التعبير عن مشاعرهم. وقد يعتقد الطالب أن الحديث عن مشكلاته قد يسبب له بالإحراج أمام زملائه وأمام المعلمين أيضا في المدرسة. مع استمرار هذه الضغوط عليه في المنزل، قد يصبح الانطواء وسيلة من خلالها يحمي بها نفسه بالابتعاد عن الآخرين وعن المشاكل. العزلة التامة، الرهاب الاجتماعي. من المهم وجود شخص يثق به هذا الطالب داخل البيئة المدرسية، يلجأ إليه متى ما استدعت الحاجة، مثل وجود الأخصائي النفسي الداعم له، وأيضا لا ننسى الأخصائي الاجتماعي. إذا كان الطالب يعيش حاليا في ظل خلافات أسرية، فإن أهم ما يحتاج إليه هو الشعور بالأمان والانتماء داخل المدرسة، عدم تحمل الابن مسؤولية فوق طاقته. أحيانا بعض الوالدين يدخلون أبنائهم في حل النزاعات بينهم، هذه قد يتناسب مع بعض الطلبة على حسب الشخصيات، على حسب شخصية الابن، ولكن قد تؤثر عليهم. إذا كان الطالب يعيش في ظل خلافات أسرية متكررة، أهم ما يحتاج إليه هو الشعور بالأمان والدعم، وليس تحمل المسؤولية. ويمكن للأسرة والمدرسة البدء بخطوات بسيطة، مثل إبعاده عن الصراخ وإبعاده عن هذه المشكلات، وعدم مطالبة الأبناء إلى الانحياز لأحد الأطراف.
3: طيب ليش بعض الأطفال يشعر أنه هو سبب في المشاكل اللي قد تحدث بين الأب والأم؟
2: عندما
3: يعني هل عندك حالات، يعني أو هل قابلتك هذا النوع من الحالات اللي فيها لوم الذات؟
2: نعم، هناك حالات فيها لوم الذات. نعم، أحيانا فعلا قد تحصل مشكلة بين الوالدين بسبب الأبناء، وهذه أكثر المشاكل الطبيعية، المشاكل الطبيعية نتحدث عنها. هذه مش مشاكل يعني متكررة، مشاكل طبيعية.
3: مثلا أحيانا يكون نقطة الخلاف الرئيسية أن الأب يلوم الأم على مثلا طريقة التربية.
2: نعم طبعا طبعا، حتى على التحصيل الدراسي.
3: نعم أو نعم يعني أيوة. أو الأم تلوم الأب أو
2: على ولا القصور، القصور نعم تجاه الأبناء،
3: وتصير مشكلة حقيقية
2: بالذنب، إحساس بالذنب. نعم،
3: مشكلة حقيقية بينهم بسبب هذا الشيء. هذا الأمر كيف يحمل الطفل أيضا أو المراهق شعور بأنه هو سبب المشكلة؟
2: أحيانا نعم، بسبب بعض السلوكيات التي تصدر من الأبناء، يلوم بعض الوالدين بعضهم البعض بسبب سلوك صدر من هذا الابن، أن أنت مسؤول عن هذا السلوك. أحيانا الأب قد يوجه المسؤولية كاملة للأم على الأبناء، في حال أنه صدر أي سلوك سيء من هذا الطالب تكون الأم هي المسؤولة عن هذا السلوك ويحدث خلاف، فيشعر هذا الابن قد يشعر شعور بالذنب أنه أنا سبب المشكلة التي حدثت اليوم. هذه أشياء من الواقع. مثالا على ذلك أستاذة نايلة، قد تحدث مشاكل أسرية بسبب تصرف من الابن أو الابنة. مرت علي حالة من أحد البنات صدرت منها سلوكيات غير مرغوبة داخل البيئة المدرسية، وعند التواصل مع الأم توسلت إلينا الأم بعدم إخبار الأب عن سلوكيات ابنتها. لماذا؟ لأن الأب يحمل الأم مسؤولية الأبناء كاملة. أي خطأ يرتكبوه الأبناء أنت المسؤولة عنهم. فقد تحدث كثير من المشاكل بسبب هذا الموضوع، لأن لا يوجد شراكة في تحمل مسؤولية الأبناء، لا يوجد حوار بين الوالدين عن تربية هؤلاء الأبناء. بعد احتواء الموضوع والتحدث مع الأم تم التوصل إلى الحلول التي قد تغير هذه السلوكيات الغير لائقة من الطالبة، والحمد لله رب العالمين تغيرت هذه السلوكيات كثيرا من الطالبة بدون تدخل الأب، لأن الأب يعتبر هنا مصدر تهديد للأم والابنة أيضا. خلاصة هذا الموضوع عدم تحميل أحد الوالدين مسؤولية تحمل الأبناء، المشاركة في تحمل مسؤولية الأبناء وفي أخطائهم وفي سلوكياتهم. يعني تعرفي إيش معناته أن الطفل يخاف من أبوه، الطفل يخاف من أمه. هذا الشعور يعني شعور سيء جدا. يفترض أن يكون الوالدين أو الأسرة مصدر أمان لهذا الإبن، مش مصدر للخوف. بس للأسف بعض الوالدين قد تصدر بعض السلوكيات الخاطئة من الأبناء بسبب انعكاس عدم الاستقرار والأمان النفسي في المنزل.
3: وأحيانا أيضا تساهل أحد الوالدين
2: اللي يخليه على كيفه،
3: على كيفه، ممكن أيضا يؤدي
2: مشكلة
3: إلى مشكلة كبيرة. لكن أيضا في حالة التساهل، أن أحيانا سبب التساهل مثل ما ذكرتي في قصة هذه الأم، أن سبب تساهلها مع بنتها هو كثرة المسؤوليات الملقاة عليها.
2: نعم. الضغوط النفسية التي تعيش فيها الأم
3: بالضبط.
2: الخوف من الأب والمشاكل الأسرية أحيانا بسبب أسلوب الأب في التعامل مع الأبناء ومع الأم.
0: قبل الجرس. قبل الجرس.
3: طيب أستاذة هدى، ما أشكال السلوك العدواني اللي يحدث من بعض الطلبة، أو أشكال عصبيتهم أو تحديهم لمعلمينهم ولزملائهم الناتج عن الضغط الأسري؟
2: العناد، تخريب الممتلكات الخاصة داخل البيئة المدرسية، العصبية الزائدة، عدم احترام المعلم والزملاء أيضا، العدوانية، السرقة أحيانا، اللجوء إلى الصحبة السيئة، الصراخ أحيانا في الفصل الدراسي، التنمر على زملائه، وأيضا السيجارة الإلكترونية. تم اكتشاف بعض الحالات الذين أدمنوا على السيجارة الإلكترونية، فهذا يدل على أن غياب الرقابة الوالدية عن الأبناء هو سبب لتوجه الأبناء إلى هذه السلوكيات، أو سبب لانحراف الأبناء.
3: صحيح. خلينا أيضا نتكلم أستاذة هدى عن بعض الآثار الصحية التي تظهر على الطلبة، من صداع ومن ألم وآلام في البطن، تعب شديد، وهن، غيابات متكررة بسبب أيضا الضغوط الأسرية.
2: نعم.
3: ما أشكال هذه الآثار الواضحة في المدارس؟
2: للأسف أستاذة نايلة، هناك بعض الحالات التي فعلا تدعي المرض ولكن بدون وجود سبب عضوي.
3: صحيح.
2: لا يوجد أسباب عضوية، كلها أسباب نفسية.
3: نعم.
2: مثل ألم في البطن، مغص دائم متكرر، صداع مصاحب للطالبة، غثيان، الرغبة في التقيؤ، الدوخة المصاحبة للطالبة. هذه الأعراض تصاحب الطالبة ولكن لا يوجد لها سبب عضوي.
3: هي نفسية،
2: هي جميعها أعراض نفسية بسبب عدم الاستقرار النفسي والأمان والضغوط النفسية التي يعيشها في المنزل بسبب الخلافات التي يعيشها بين الأب والأم. بسبب بعض الخلافات التي تحدث بين الأب والأم قد تكره الابن بأحد الطرفين. هل إحنا وصلنا إلى مرحلة نجعل أحد أبنائنا يكره أحد الوالدين؟ ليش؟ إحنا كوالدين مصدر للأمان والحب لهم
3: وليس الكراهية.
2: طبعا بالضبط. يعني أنا مرت علي حالة طالبة من أبوين منفصلين. هي تعيش مع الأم. أتى الأب إلى المدرسة وطلب مقابلة الإبنة، ولكن عندما ذهبت إلى الإبنة وتحدثت إليها رفضت هذه المقابلة. وصلنا إلى مرحلة أن نحن نجعل أبنائنا ينفروا منا. ليش؟
3: صحيح.
2: يعني إذا إحنا أقرب الناس لهم الأم والأب نزرع فيهم هذه الكراهية اتجاهنا بسبب المشكلات الأسرية. أحيانا الانتقام انتقام أحد الوالدين من الثاني قد يؤثر على الأبناء في حالات التفكك الأسري. قد ينتقم الأب من الأم وهذا الشيء يؤثر على الأبناء، لا يدركون الآباء مدى تأثير هذه الكلمات في نفوس أبنائهم ضد الأم مثلاً.
3: تشويه صورة أحد
2: نعم
3: الطرفين.
2: نعم تشويه صورة أحد الطرفين.
3: أيوة الأم آخر. تشوه صورة الأب أو الأب يشوه صورة الأم.
2: بالضبط بالضبط. نعم هذه وايد تصير عندنا.
3: وبالتالي أكيد إن مثل ما ذكرتي أستاذة هدى في الحلقة الآثار الناجمة عن الخلافات بين الأب والأم من تنمر ومن عدوانية ومن اكتئاب ومن رغبة أحيانا في الانتحار للأسف، أو انحراف أخلاقي أيضا أو انحراف سلوكي.
2: نعم.
3: وانخفاض في التحصيل. يعني طبيعي أنها تحدث إذا وصل الابن إلى هذه المرحلة من من التوتر بسبب علاقة أبوه بأمه. أيوة. أو أمه وأبوه.
2: لابد أن يكون هناك تواصل إيجابي بين الزوجين أمام الأبناء حتى في وجود الخلافات، احترام متبادل وحوار بنبرة صوت غير عالية. هذا مهم جدا حتى يشعر الأبناء بالطمأنينة والأمان حتى أثناء الخلافات. أيضا قد يتأثر الابن أو الابنة من إهمال الأب للأم أو العكس، أو البرود في العلاقة بين الأبوين
3: حتى لو ما كان في صراع أو مشاكل.
2: حتى لو ما كان في صراع أو
3: يعني
2: مشاكل.
3: حالة الصمت بين الأب والأم الدائمة تأثر في الأطفال.
2: أحاسيس أحاسيس تعود إلى الإبن. قد يشعر الإبن بعدم تقبل الأبوين بعضهم البعض، هذا ما يؤثر سلبا على نفسية الطالب حتى في عدم وجود المشكلات الأسرية.
3: نعم.
2: أو الخلافات الأسرية.
3: نأتي الآن أستاذة هدى إلى مسألة مهمة جدا بعد أن تحدثنا عن الآثار النفسية والصحية والسلوكية للخلافات بين الوالدين على الأبناء. نأتي الآن لمسألة التحصيل الدراسي. يعني طبيعي جدا أن يؤثر كل هذا في التحصيل الدراسي للطلبة. فأيضا من واقع خبرة أعطينا كذا يعني صورة مقربة عن هذه المسألة.
2: انخفاض التحصيل الدراسي قد يكون بسبب الخلافات الأسرية، وأيضا هناك انخفاض في التحصيل الدراسي لأسباب عديدة. الخلافات الأسرية تجعل من الطالب أن يفقد الرغبة في الدراسة والإنجاز. الطالب عندما يعيش في بيئة أسرية مضطربة، بيئة أسرية غير آمنة وغير مستقرة، طبيعي أن يتأثر دراسيا، لأن الضغوط النفسية قد تستنزف كثيرا من طاقته واهتماماته في التعلم. الانشغال بالمشكلات الأسرية، وأيضا ارتفاع حدة التوتر والقلق وغياب الدعم والتشجيع الأسري. لما يكون الوالدين مشغولين بالخلافات الأسرية ينسوا الأبناء، يقل الدعم والاهتمام والتشجيع. هذا أيضا سبب من أسباب انخفاض التحصيل الدراسي. وكذلك الإرهاق وقلة النوم، قد ينام ساعة ويستيقظ بعدها حتى الصباح. أذكر مرت علي حالة لإحدى الطالبات أتت إلى مكتبي وهي في قمة الانهيار والبكاء، وهذه طالبة كانت متفوقة جدا وأيضا لأول مرة تلجأ إلى الأخصائية النفسية. أتت إلى مكتبي تترجاني وتتوسل إلي: أستاذة بس أحتاج أن أنام ساعة واحدة فقط حتى أكمل يومي الدراسي، لا أستطيع أن أدخل إلى الفصل الدراسي بسبب خلاف أسري حصل بين الوالدين في الليلة المنصرمة. تخيلي مدى تأثير الخلافات الأسرية على حياة هؤلاء الأبناء. يعني حتى النوم لا يستطيعون أن ينامون براحة. عندما تم التحدث مع الطالبة بعد ما أخذت الراحة، اكتشفت أن هذا الخلاف الأسري الذي حدث خلاف جدا طبيعي، وأنها من أسرة متفاهمة، رغم أن الأسرة هذه متفاهمة، ولكن لم يدركوا ما مدى تأثير هذه الخلافات في نفسية ابنتهم للأسف.
3: يعني أيوة، ربما حدث شقاق عابر أو خلاف عابر ارتفع فيه الصوت، وهم ما أداروا الحوار بينهم بطريقة سليمة. شوفي كيف انعكس على الطالبة الابنة، فما بالك بالأطفال اللي يتعرضوا بشكل مستمر. نعم. لهكذا صراعات بين الأب والأم.
2: صراحة للأسف لا يدرك الآباء مدى كراهية الأبناء لهم بسبب هذه الضغوط التي يعيشونها، ضغوط النفسية والمشكلات. قد يفضلون بعض الأبناء إلى الانسحاب التام من العيش مع أحد الوالدين، بالاستبدال في العيش إلى بيت الجد أو الجدة بسبب تعامل هؤلاء الآباء مع أبنائهم.
3: يعني توصل حالة الكراهية لآبائهم أنه ما يريد يعيشوا معاهم
2: أبداً.
3: بعض الطلبة أستاذة هدى يكون متكتم على مشاكله، يعني رغم الضغط الكبير اللي يتعرض له في المنزل، لكنه لا يعبر عن مشاعره ولا يعبر عن همومه، حتى لما يكون تأثير واضح على سلوكه وعلى دراسته. يعني كيف أنتوا عندكم القدرة النفسية على جعل هذا الطالب أنه يفضفض عن هذه المشاكل؟
2: نعم أستاذة نايلة، عندنا حالات من الطلبة الذين يتكتمون عن مشاعرهم بسبب الخجل والخوف من الآخرين، قد يتعرضون للتنمر من زملائهم، أو كذلك يعني إن
3: يشعر بالحرج.
2: أيوة. نعم.
3: حتى من الأستاذة.
2: أيوة.
3: يعني
2: نعم. أيوة. أنا دوري كأخصائية أن أحتوي هذا الطالب وأمنح له الشعور بالأمان والخصوصية التامة والسرية، أيضا السرية جدا مهمة، لتفريغ كل ما لديه من مشاكل، حتى يتسنى لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات في المحيط المدرسي. أيضا الطالب يقارن نفسه بالآخرين، يقارن تربية الآباء لأبنائهم. لماذا أنا والدي
3: حرميني؟
2: بالضبط. يعني لا،
3: يشعر بالحرمان،
2: يشعر بالقصور من الوالدين اتجاهه في التربية.

0: بعد دراسة الحالة والجلسات الفردية مع هذا الطالب، نعم قد يحتاج إلى تحويل من المدرسة لمختص نفسي. والسبب عندما يفكر الطالب في إنهاء حياته، يفكر بالانتحار، يصل إلى مرحلة من مراحل الاكتئاب المتقدم، الاكتئاب أو الوسواس، الاكتئاب أو القلق أو الخوف، يحتاج إلى تدخل مختص.
1: يعني يحتاج إلى أدوية
0: نعم
1: مضادة
0: قد يحتاج
1: للاكتئاب.
0: نعم. وأيضا أنا كأخصائية نفسية توجد لدي اختبارات مقاييس القلق والاكتئاب. هذه المقاييس قد تبين لي ما مدى مرحلة الاكتئاب أو القلق الذي وصل إليه هذا الطالب. وبعد التقييم قد يحول هذا الطالب إلى مختص حتى يتم إعطائه علاج دوائي. بعض الآباء للأسف لا يعون ما مدى تأثير هذه الضغوط على أبنائهم، ويتحول أبنائهم إلى مختص نفسي بسبب الخلافات أو العلاقات بين الآباء والأبناء.
1: نعم، وبعضهم يرفض أصلاً إن
0: تحويله
1: إلى تحويله إلى طبيب.
0: صارت طبعاً.
1: طيب أستاذة هدى، إحنا تكلمنا عن تأثيرات مختلفة للخلافات الأسرية على الطالب. نأتي الآن إلى المدرسة وما الذي تفعله اتجاه هذه التأثيرات.
0: دور المدرسة التعامل مع الطالب بهدوء واحتوائه دون إشعاره بأنه تحت المراقبة أو موضوع اهتمام، وأيضا ملاحظة أي تغيير في حضوره أو تحصيله أو سلوكه ومقارنته بمستواه المعتاد. توفير شخص بالغ وموثوق مثل الأخصائي النفسي يستطيع الطالب اللجوء إليه عندما يشعر بالضغط. تخفيف الضغوط الدراسية مؤقتا عند الحاجة مثل الاختبارات، مع مساعدته على استعادة تنظيمه الدراسي تدريجيا. التواصل مع الأسرة بطريقة داعمة وليس بطريقة تحمل اللوم. وأيضا إحالة الطالب إلى الأخصائي المختص أو الجهات المختصة إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة أو ظهرت مؤشرات تدل على وجود خطر.
1: طيب أخيرا أستاذة هدى، من خلاصة تجربة في التعامل مع الخلافات الأسرية في المدرسة، ومن خلاصة معرفة بأدق تفاصيل الطلاب وأدق التأثيرات المختلفة اللي تلاحظونها على الطلاب، ماذا تقولين للأسرة من خلال برنامجنا قبل الجرس؟
0: رسالتي إلى الإبن والإبنة: ما يحدث للكبار ليس بمسؤوليتك ولست مطالبا بإصلاحه. من حقك أنت أن تشعر بالأمان وأن تتحدث عندما تحتاج إلى المساعدة. نحن هنا لندعمك. لابد أن يكون هناك تعاون بين الأسرة والمدرسة لتقليل شعور الطالب بأنه يواجه المشكلة وحده، وحمايته قدر الإمكان من امتداد هذه الخلافات الأسرية إلى صحته النفسية ودراسته. رسالة أوجهها إلى كل أب وأم لديهم أبناء: الأبناء بحاجة إلى الشعور بالأمان والاستقرار، وليس مطلوبا أن تكون الأسرة خالية تماما من المشاكل، وإنما أن يتعلم أفرادها كيفية حل الخلافات بطريقة هادئة ومحترمة، بعيدا عن الصراخ أو تبادل الاتهامات أو إدخال الأبناء في تفاصيل النزاع.
1: نعم، مثل ما ذكرتي أستاذة هدى، يعني من الطبيعي أن تكون هناك خلافات، لكن أيضا ضروري أن نعلم أبنائنا كيف يمكن أن يحدث الخلاف ونحل أيضا هذه الخلافات ونديرها بشكل سليم، لأنهم بالطبيعي راح يواجهوا الحياة، والحياة فيها الكثير من الاختلاف في وجهات النظر. لكن
0: هذا الدور الأكبر يعود إلى الآباء.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذة هدى بنت عبد الكريم البلوشي، أخصائية نفسية بمدرسة شاطئ القرم من 10 إلى 12. كنت معنا اليوم في قبل الجرس لمناقشة موضوع الخلافات الأسرية وانعكاساتها المختلفة على الطلاب. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذة نايلة. شكرا.
1: وشكرا لكل متابعين الأحبة، نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العام. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث.

0: بها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما.
3: بانوراما.
2: بانوراما.
3: بانوراما.
2: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
3: بانوراما.
2: بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما.
2: بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
2: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
1: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وإلى لقاء يتجدد بكم مرة أخرى حول الأوقاف المعاصرة في عمان في برنامجكم خير يتجدد. نواصل الحديث مع الأستاذ الكريم سليمان بن محمد السليماني وكيل أوقاف عقر نزوة، سعدنا باللقاء معه في حلقتين سابقتين، ونواصل معه في هذه الحلقة الثالثة ليحدثنا عن بعض المواضيع المهمة في مسيرة هذه المؤسسة، تستحق أن نسميها مؤسسة وقفية لأن فيها عدد كبير من الموظفين، فيها مدير تنفيذي يقوم بأعمالها وشؤونها. نريد أن نتعرف معكم اليوم على ما كانت عليه حارة العقر قبل 2017. 2017 هو مرحلة فارقة في مسيرة هذا الوقف، فيعني الآن بقي سنة واحدة ويكمل 10 سنوات من بدايته، لكن هذا الوقف حقيقة بتاريخه العريق القديم هو أعمق من ذلك، لكن إعادة الحياة وانتعاش الأوقاف مرة أخرى كانت بدايتها من هذا التاريخ. قبل ذلك أستاذ سليمان كيف كانت؟
1: نعم طبعا قبل ذلك بتاريخ طويل، يعني قبل 1980 و1990 اللي هي قبل لا يهجرها أهلها، كانت ككل الحارات العمانية بل أنشطها وأهمها وأشهرها لارتباطها بتاريخ عمان السياسي والعلمي، ولكن في الفترة اللي ككل الحارات العمانية خرج منها أهلها للانتقال إلى بيوت أوسع مكان أماكن جديدة، هجرت الحارة بطبيعة الحال. للأسف استغلت استغلال خاطئ، وهذا شيء طبيعي أن يحصل خاصة من قبل العمالة الوافدة الرخيصة، أدى هذا إلى أن تتهالك الكثير من البيوت، أصبحت غير آمنة. أنا ربما ما أتوسع هنا في ذكر يعني، لكن أبعد ما يفكر في الإنسان من الاستغلال الخاطئ قد يجده كان موجود. كيف انتهيت هذه كلها؟ ليست بإجراءات قانونية وأمنية فقط، يعني كانت الأجهزة الأمنية أنا أذكر قائمة بدورها، لكن باستثمار وإحيائها، بترميمها، بعمل مشاريع فيها، تلقائيا خرج كل الأشياء السيئة والسلبية في هذه الحارة، وفي وقت قصير جدا. يعني أحيانا أنا كنت أقف أحيانا مثلا على مدخل سكة، فمثلا أول مقهى عملناه في حارة العقر كان في موقع هو وقف غرفة رحى، رممنا الغرفة هي جزء من بيت وعملناها إلى مقهى، ثم عملنا يعني لما افتتحت أنا كنت أوقف وأنا أشم رائحة القهوة، وقول قبل أشهر بسيطة كان المنظر، أشهر وليست سنة، كان المنظر سيء جدا في هذه السكة والروائح أسوأ منها، لأن أنا أشوف منظر ممتع وجميل يسر الناظرين وأشتم رائحة القهوة. ولما افتتحنا مطعم العقر اللي هو تابع أيضا للشركة الأهلية النبوارق، كنت أقف وأشتم رائحة المشاوي والأكل الجميل، وقبل فترة بسيطة كنا نشتم أيضا روائح سيئة في المكان حكم الوسخ وما إلى ذلك. عندنا سكة يسمها سكة الحياة، الأصل يسمها سكة القبر. هذه السكة لما عدنا إحيائها واهتمينا فيها ورتبناها غيرنا اسمها إلى سكة الحياة، وعملنا فيها عدة مشاريع من ضمنها فيها مقهى وفيها مركز للتعريف بالإسلام والمكتب للوقف ونزل. فبعد ما أحييناها كان صادف وجود أيام مزدحمة، كان أعتقد إجازة العيد الوطني أو شيء من هذا، فأصبحت السكة ما تتسع للزوار، واضطرنا أن نوظف شخص في المدخل وشخص في المخرج يخفف الضغط، لأنه عرضها كلها حوالي 120 سنتي. أنا كنت أوقف فقط يعني أستوعب أنه قبل أشهر بسيطة ما حد يستطيع يدخل هذه السكة، ما حد يدخلها، لأنه حتى وإحنا كبار كنا لا نستعمل الدخول فيها، والآن ما واسعة من عدد الزوار اللي يدخل. شوف الفارق اللي يحصل أحيانا في فترة وجيزة، حسبوا قيس أيضا قيمة المنازل فيها اللي كان بألف ريال ما تجد له شهر البيت، الحين فوق 100,000 قيمة البيت يعرض. قد يكون ملاك هذا البيت يريدوا، هم ساكنين برا يريدوا يبنوا بيت أوسع كبير، ما عندهم قدرة، باعوا بيتهم هذا القديم بمبلغ كبير وبنوا لهم بيت، فشوف حجم الاستفادة. أيضا كان الجانب التاريخي والثقافي منسي، كان ما حد عاد يعرف من هو الشيخ أبي المؤثر، وهي البوابة اللي الناس تذكرها ويتخذوها كعلامة عند أبي المؤثر، أو حتى حرفت إلى صباح موثر، هي قصة الشيخ أبي المؤثر السلط بن خميس الخاروصي من علماء القرن الثاني والثالث الهجري. الآن الكل، كم عدد المرشدين لما يمشوا يشرحوا عن هذا الشيخ؟ هذا واحد من مئات طبعا. تمر على مسجد مزارعة، أصبح كان مجرد الناس تمر عليه مسجد عابر وعدد المصلين فيه قليل. الآن تأتي لصلاة المغرب تصلي أكثر من جماعة، المسجد ما يتسع خاصة في الشتاء، مع أنه يعتبر من أكبر المساجد في حارة العقر، والإمام الخليل يصلي صلاة الجمعة مرتين في هذا المسجد لما ينزل وادي كلبو ويقطع الطريق عن جامع عقر نزوة. والمسجد أصبح مدرسة، لأنه أيضا في آثار قديمة، في كتابات على جدران تؤرخ لي معلومات مهمة في تاريخ عمان، جمعت كلها لجماعة الأستاذ محمد سيفي في كتاب الحلل السندوسية في الكتابات المسجدية. تجي على سور العقر، ناس تمشي فيه كانت أعمارهم الآن ربما في الخمسين، يقول لك احنا نمشي ونلعب فيه، ما نعرف أنه هذا سور وكم عمره وتاريخه، والقصص في حماية الحارة والأهالي هنا. تأتي أيضا على المكتبات الموجودة، يعني الآن عندنا في العقر أكثر من مكتبة، كان فيها أمهات الكتب، وكان العلماء اللي قرأوا فيها كثير منهم يعني قصصهم معروفة ومشهورة أثناء جلوسهم فيها. الآن جزء كبير منها ترمم، واللي ما ترمم على قيد الترميم بإذن الله تعالى.
0: أوقاف؟
1: أغلبها نعم أوقاف، ولكن للقبيلة.
0: نعم، أوقاف خاصة.
1: نعم، مكتبة السيفيين، مكتبة السليمانيين، مكتبة واحد الغريبين، وسبل كذلك، ما أحفظهم كلهم، لكن موجود عدد كبير من المكتبات. الخليط طبعا اللي في حارة العقر كان سابقا ساعد خليط القبائل. عقر من الأشياء اللي أنوه عليها ما تسكنها قبيلة واحدة، لأنها كانت مركز حكم. ففي إحصائية عملها حق الباحثين، 68 قبيلة موجودة في العقر
0: ما شاء الله،
1: وهذا نفع أيضا الجانب الثقافي بشكل كبير. أنا أستكمل أيضا على ما كانت في حارة العقر، لكل من يزور الحارة الآن كنوع من التصحيح. الحارة ليست مجرد موقع سياحي يعني لنزل تراثية ومقاهي ومطاعم وما إلى ذلك، الحارة أكبر من هذا. أنت تزور هذه الحارة أنت في متحف كبير مفتوح عن تاريخ عمان بالكامل. وإذا رزقت في الحارة بمرشد قوي متمكن مؤرخ، فأنت تحتاج لأيام لتنتهي من الشرح عن المعالم والآثار الموجودة في هذا الحارة.
0: يعني الأوقاف التي أعادت الحياة إلى هذا المكان هي ليست فقط جانب مادي يجد أثر الموقوف له، بل هي هوية لعمان بأكملها، ترسيخ الهوية الوطنية وإعادة الحياة.
1: نعم.
0: لأولئك العلماء الأجلاء وتلك القرون السالفة التي كان لها أثر في ذلك المكان.
1: لذلك حارة العقر ليست فقط لأهالي الحارة، بل لكل عمانيين، لأنه لا يكاد عماني في عمان أو حتى خارج عمان إلا وله أصل في هذه الحارة. ما بالضرورة الأصل أن يكون أصوله أجداده منها، لا، لكن قد يكون جده تعلم فيها، قد يكون أحد أجداده والي عليها أو شيء من هذا. لذلك العقر يعني لكل العمانيين.
0: جميل أستاذ سليمان، حقيقة يعني الحديث حديث ممتع، خاصة لما نتحدث عن تاريخ عمان وتاريخ علمائها، وكيف أن الوقف الآن له دور في إعادة هذه الشخصيات وتجسيدها، وأصبحت هي يعني التعرف على هذه الشخصيات نوع من السياحة الثقافية التي تتميز بها نزوة. نقف مع فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا اللقاء.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل الحديث مع الأستاذ الكريم سليمان محمد السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة. فكان حديثا عن الأثر الثقافي الذي أحدثته هذه الأوقاف، وكيف أن إحياء الأوقاف ليس هو مجرد إحياء لأصل مادي، بل في كثير من الأحيان هو إحياء لأصل ثقافي. فهذه الأصول المادية الثقافية، إعادة الحياة لها، غرس للهوية الوطنية في أبناء عمان جميعا، وكذلك تعريف بتاريخ عمان لمن يزورها من خارجها. أريد أن أنتقل معك عن الدور الحكومي، هذه الجهود الكبيرة. أنا أتوقع أن الحكومة قد يكون لها دور كبير في تسهيل إعادة الحياة إلى هذه الأوقاف، فما هو دور الحكومة عموما ودور الوزارة المختصة وزارة الأوقاف في عونكم ومساعدتكم في إحياء هذه الأوقاف مرة أخرى؟
1: شكرا. طبعا كما يقال اليد الواحدة لا تصفق، وإحنا أكيد أنه بدون لا نتكامل مع الحكومة ومع القطاعين العام والخاص ما نستطيع أن نصل إلى ما نحن عليه. وإن كنا بدأنا بأنفسنا فهذا أيضا يرى له في الجانب الإيجابي، ما يقال أنه ربما الحكومة ما كانت معه، ولكن يقال أنه لما اطمأنت الجهات الحكومية والمسؤولين إلى الجدية الموجودة معنا شاركتنا. احنا اكثر يعني علاقتنا مع الجهات الحكوميه هي مع ثلاث جهات: وزاره الاوقاف ووزاره التراث والسياحه ومكتب المحافظ محافظ الداخليه. ومن جانب وزاره الاوقاف احنا من الاشياء اللي مكنتنا كذلك ايضا الدعم اللي حصلنا عليه بدايه من معالي الشيخ وزير الاوقاف السابق، اللي ايضا نازلنا نذكر ايضا وقفته معنا الشيخ عبد الله بن محمد السالمي، وطلب منا طلب إلى الآن احنا قائمين عليه، أشرت عليه أنت في الحلقة السابقة، وهو أنه احنا نزور كل الحارات وكل المواقع والأوقاف في عمان، لأنه هو طلب منا متى ما طلب منكم من خصب إلى ضلكوت أنكم تزوروهم لنقل التجربة، لا تقصروا مع أي حد يطلب منكم وزوروهم. فنحن إلى الآن ننفذ ونلبي هذا الطلب أيضا كنوع من الشكر والوفاء لمعالي الشيخ عبد الله السالمي لما وقف معنا، وهذا اللي أيضا لا زال عليه معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وإحنا لازلنا نمشي يعني على الكثير من توجيهاته وتوصياته. ومن ضمنها أن إحنا الآن ننتقل أيضا إلى مؤسسة وقفية في طور التحول، هذا التوجيه أيضا كان من معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري. كوزارة أيضا لا يقف الدور عند معالي الشيخ، أيضا سعادة الوكيل، مدراء العموم، الموظفين إلى أصغر موظف حقيقة، كلهم بدون استثناء لهم جزيل الشكر وعظيم الامتنان، ما يكاد نحتاج أي مساعدة أي خدمة إلا الجميع يهب لخدمتنا. هذا أيضا ينعكس حقيقة في وزارة التراث والسياحة، ممثلة كذلك في معالي السيد إبراهيم وسعادة الشيخ إبراهيم وسعادة أيضا المهندس عزان وجميع الموظفين وسعادة الشيخ المحافظ في الداخلية والبلدية وكلهم حقيقة، حتى لو قصر يعني، وإن ذكرت البعض فأنا أقصد أيضا الكل. بدون أن أقولها هذه أيضا لجميع المسؤولين في كل الجهات الحكومية وأيضا لكل من يريد أن يعمل، من الصعب أن ينجح عمل بدون تكاتف الجميع، لأنه في النهاية نحن محتاجين إلى التراخيص، محتاجين أيضا إلى دعم حكومي، وكذلك الحكومة لأجل أن تنجح محتاجة أن تشرك المجتمع معها في مشاريعها. فهذا التكامل هو كان أحد أسباب أيضا النجاح في حارة العقر.
0: هل ممكن نذكر بعض النماذج الأوقاف التي سعيتم إلى نقل التجربة لها أو هم طلبوا منكم ذلك؟
1: نعم، إحنا ما يكاد نبقي وقف شاهر ومعروف في عمان إلا إما أنهم طلبوا منا أو نحن طلبنا منهم. فإحنا جلسنا أيضا مع مختلف المؤسسات كمؤسسة الإمام جابر بن زيد، مؤسسة بوشر الوقفية، معنا في نزوة أيضا إحنا مؤسسة إسعال، وهناك أيضا أكثر من مؤسسة قيد أيضا الإنشاء، كذلك في الحارات القديمة أو حتى المواقع اللي هي عبارة عن مزارع وفيها مماشي، ما يكاد أبقينا مكان ما زرنا، اللي ما طلب منا زرنا بأنفسنا، ممشى حجرة الشيخ في وادي المعاول، في سرور، في حبراء بوادي المعاول أيضا، في نخل ورستاق، في كذلك مسندم وفي ظفار بطلب أيضا كان من سعادة رئيس البلدية. احنا لما نزور هذه المواقع نزورها لانه كنا منذ ان بدأنا في حارة العقر غايتنا ونيتنا ان ما يحدث في العقر ينعكس على كل العمال لاجل ان تعم الفائدة، وايضا الاجر احنا يكون توسعنا فيه، وايضا احنا في النهاية وان كنا من اهالي حارة لكن في النهاية عمانيين، فلازم نشتغل لعمان بالكامل.
0: جميل جميل بالفعل، مثل ما ذكرت أن يعني أيضا تسعوا لطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى أولا، فالدال على الخير كفاعل، فكل نصيحة وكل إرشاد وكل توجيه تنقلونه إلى غيركم في هذه الأرض الطيبة المباركة هو يعني يرجع إلينا كعمانيين، سواء كنا في شرقها أم في غربها، في شمالها أم في جنوبها. نشكر لكم هذا اللقاء المثري، اللقاء الماتع الذي استمتعنا فيه بتجربة وقف عقر نزوة، وكيف أن هذا الوقف أعاد الحياة إلى سوق نزوة، أعاد الحياة إلى نزوة، أعاد الحياة لكثير من الأوقاف في عمان. سألنا الله لكم التوفيق والسداد، ونصل في ختام هذه الحلقة إلى شكر ضيفنا العزيز الأستاذ الفاضل سليمان محمد السليماني، وكيل أوقاف عقر نزوة. وفي ختام هذا اللقاء نعدكم مستمعين الكرام بنماذج مشرقة من أوقافنا في هذه الأرض المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. لا يمكنك يا صلاح أن تتصور كم فتشت حتى وجدت زهور البيلسان هذه.
2: عفاك، لقد أتيت بها كاملة، أي مع ورقها وثمرها وجذورها. أين وجدتها يا أمي؟
1: في مشتل للنباتات النادرة والأزهار المميزة كما يسمي نفسه.
2: طيب، ولماذا أتعبت نفسك وبحثت عنها كل هذا البحث؟
1: إنه الفضول إلى المعرفة والاطلاع يا صلاح. لم يكن يجدر بك أن تطرح علي هذا السؤال.
2: صحيح،
1: لأنك تعرفني جيداً. إذا اطلعت على فوائد نبتة أو غذاء ما وكنت لا أعرفه، سأسعى ما استطعت لأجده وآتي به، وإذا أتيح لي أن أجربه لأني بحاجة إلى إحدى مزاياه فلا أتأخر.
2: أعرف هذا يا أمي. هاتي، أخبريني ماذا عرفت عن مزايا ومنافع البيلسان.
1: أهو الكثير الكثير، لكن قبل أن أبدأ بذكرها لابد من أن أشير إلى أن كل ما في البيلسان مفيد، زهره وورقه وثمره والقشرة الثانية التي تلي القشرة الظاهرة والجذور.
2: ولهذا حرصت على شراء البيلسان كاملا، أي مع كل أجزائه التي ذكرتها.
1: صحيح، فزهر البيلسان وورقه مسهل خفيف وملين خفيف ومنق للدم ومعرق بعض الشيء، كما أنه مضر للسوائل من الجسم ومضر لحليب الأم، أي إنه نافع لكل مرضع.
2: أحسنت، أما ثمره يا أمي فملين خفيف ويفيد كثيرا ضد التشنج وضد داء المفاصل.
1: نعم، وبالنسبة إلى فوائد القشرة الثانية للبيلسان فلها خاصية علاج داء المفاصل وطرح السوائل الزائدة والسموم التي في الأمعاء خارج الجسم.
2: وتبقى الجذور، وهي مفيدة لطرح السوائل من الجسم ولتقوية المعدة والكبد وضيق النفس ووجع الرئة والسعال وعلاج المغص.
1: صدقت، ومن مزايا البيلسان كذلك علاجه لوجع الرأس وألام عرق النساء والربو الغليظ وضعف الهضم، وله دور مهم في المساعدة على وضع الحامل، ومغليه نافع من نهش الأفاعي.
2: وهذه الخصائص التي يقدمها البيلسان كزهر وورق يقدمها لنا عوده أيضا، ولكن بتأثير أقل.
1: بالفعل، وللزيت المستخرج من البيلسان فوائد مميزة أيضا، منها أنه ينفع من شرب السموم ونهش الهوام كما يفتت الحصاط في الكلى،
2: وينفع زيت البيلسان من الشلل الرعاشي ويذهب التعب. سأرد على الهاتف ثم نكمل كلامنا.
1: حسنا يا بني.

0: من المزايا العلاجية التي يؤكد العلماء وجودها في البيلسان أنه نافع لعلاج تصلب الشرايين واضطراب القلب والرعاف وضعف الكبد.
1: فعلا يا أمي، وبالنسبة إلى محتوياته، فالبيلسان يحتوي على سكريات وحوامض وعفص وأنزيمات وصبغيات، ولذا فإن أشهر ما يستخدم له معالجة الجروح والإمساك والسعال وبعض أمراض العيون.
0: صحيح يا صلاح، وقد لفتتني فوائد ومزايا البهار، والمقصود بها الأقحوان الأصفر العلاجية، والذي يتركب من زيوت عطرية ومعروف عنه غناه بمادة البورنيسول أو كافور الأقحوان، إضافة إلى دهنيات وأملاح معدنية ومواد سكرية.
1: وهذه المكونات جعلت استعماله يكثر في حالات التشنج والحمى والوهن الجسدي والنفسي، كما يستخدم وبفعالية للتخلص من لسعات الحشرات والهوام.
0: ومن أصناف الأقحوان الأصفر الأذريون، ومنه نوع زهره أحمر وآخر ذهبي، وفي وسطه رأس أسود صغير. هذا الأقحوان له فوائد عديدة، فهو يقي القلب من الأزمات ويقويه، أما عصير ورقه فيطهر المعدة.
1: وينفع زهر الأذريون كضماد على أسفل الظهر لشفاء آلامه، ولا سيما منها الناتجة عن مشاكل في العمود الفقري.
0: فعلا يا بني، على كل فإن النباتات ذات الرائحة الطيبة عدا الأزهار تقدم لنا فوائد ومزايا علاجية كثيرة، منها مثلا الإذخر أو طيب العرب الذي يفتت الحصى في الكلى وينفع الأسنان التي أضر بها البرد.
1: كما تستعمل أزهار الإذخر يا أمي كضمادات فوق المناطق المتحسسة من الجلد، خصوصا تلك التي تسبب حكاكا.
0: وبالمحصلة فإن البيلسان والأقحوان والأذريون والإذخر نباتات عميمة الفائدة لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
4: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
5: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
6: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
7: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
8: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
9: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
10: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
11: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
12: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
2: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة. إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
13: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
14: اسمي الشيماء بنت مبارك بن علي بن ناصر الصوافي بولاية سنعو، عمري 10 سنوات.
13: الشيماء طالبة في مدرسة سنعو للتعليم الأساسي، تهوى القراءة والرسم والسباحة، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة رياضيات. مرحبا شيماء.
14: أهلا.
13: كيف حالك؟
14: بخير الحمد لله.
13: ما شاء الله، أنت طالعة السنة الماضية الثانية على المدرسة صح؟
14: نعم.
13: جميل، أنت متفوقة إذن في مدرسة سنعو.
14: أيوه.
13: ممتاز. إيش المواد اللي شاطرة فيهن؟
14: رياضيات وعربي وإنجليزي.
13: آه جميل، وتحب الرياضيات أكثر من العربي والإنجليزي صح؟
14: أيوة.
13: بدليل أنك تتمنى تكوني معلمة رياضيات.
14: أيوة.
13: ليش تتمنى تكوني معلمة رياضيات؟
14: لأني أحب واجد رياضيات، جدول الضرب والحساب.
13: أنت حافظة جدول الضرب؟
14: طبعا.
13: لين أي رقم حافظة؟
14: لين عشرة.
13: يعني لو قلت لك مثلا 10، أو خلينا أقول مثلا 8 × 8 كم؟
14: 64.
13: آه ده ما شاء الله عليك.

0: وكان يستحي أن يتكلم بين الناس لأن الناس بيجلسوا يضحكوا عليه. وفي يوم مرة ينام فحلم أنه راح مدينة الضفادع وفيها واجد ضفادع وفيها واجد ماي. روح هناك حلم وبعدين راح عند حاكمهم قال أنا عندي مشكلة أريدك تحلل لي إياها. هي إن صوتي نفس نقيقكم. قال الحاكم مال الضفادع يعني أنت معاقب إنك نقيقنا؟ ونهم كل الضفادع قال لهم يجيوا يهجموا عليها.
1: جميل.
0: وبعدين راح يركض كان حجم الضفادع نفس حجم الإنسان. راح يركض لين بيته وطاح في فراشه من التعب. بعدين اليوم الثاني جاته مفاجأة شاف رجال نفس صورته اسمه زوط. كان نفس صور
1: اسمه مين؟
0: زوط.
1: زوط
0: كان نفس شكله لكن ثيابه بسيطة وكان ديلر مع انه غني كان ثيابه يعني فخمة. وبعدين ديلار مسك العصا وحسبه حلم وقايبه يضرب المرأة يعني يكسر المرأة. قال لزوط تمهل قليلا إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل استمع لي. اذهب عند المعلم ماكلوت وقل له أن يعلمك. قال ديلار أنا الغني أتعلم من فقراء. قال لزوط إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل. قال ديلر سأذهب لن أخسر شيئا. عندما ذهب لم يجد المعلم ماكلوت فقال أنا أعلم أن العلماء ينامون كثير في النهار. بعدها شاف أوراق فيهن أغاني فجاء الفضول أنه يقرأهن. جايبة يقرأهن معرف بعدين سرقهن وراح عند زوط قال له أنا كتبت أغاني لكن كذب. قال زوط لا تكذب ما بتقدر تكذب اللي. بعدين قال دي له إذا أنا لازم أكتب. مرة يومين وما كتب شيء. في اليوم الثالث قال سأذهب لماكلوت والمعلم ماكلوت وأقول له أنه علمني. فذهب وقاين أمطار ورياح. بعدين قال المعلم ماكلوت أنه لازم يسمع للرياح والأمطار كيف يسمع أغانيهن. قال ديلر أتستهزئ بي؟ قال المعلم ماكلوت لا. قال لا تكذب أنت تقول أن صوتي يعني بشع. بعدين ديلر ضرب المعلم ماكلوت وذهب إلى البيت. قال حلزوت أتقول للمعلمين أن يستهزئوا بي؟ قال زوت لا. فكسر ديلر من الغضب المرأة.
1: دعم خليني بس أقاطعك لأن ما شاء الله طولت القصة. كيف انتهت؟ تعلم ديلار ولا
0: تعلم؟ روح مكان وحدة وفي الطبيعة وجلس كل يوم يعني يطلع برا ويسمع الطبيعة وفهم لغة الطير والرياح والأمطار. بعدين كتب أغاني كثيرة وراح عند المدينة شاف طفل بيطيح جاين أمطار ورياح. وقو ساعده قال الرياح أعطينا الطفل ولا تعطينا الأغاني. قال ديلر أنا الأغاني يعني تعبت عليهن وما أقدر أن أعطيك إياه ما أقدر أن أعطيك إياه. بعدين كان الطفل بيزلق. بعدين ديلر عقل أغاني أعطان الرياح وشل الطفل ساعده. بعدين مخفن الرياح والأمطار خلى الطفل يروح عند أهله.
1: جميل. طيب إيش الاستفادة من هذه الحكاية أو هذه القصة؟
0: إن بعدين يوم رجع جايين كل الناس حبوه. سوي كل الناس أصدقاء. العبرة إن الصوت ما مهم. طيب والحنية والتعاون هن الأهم.
1: أيوة جميل. إذن يعني الإنسان ليس بصوته وإنما بتعامله مع الناس.
0: أيوة.
1: صح؟
0: أيوة.
1: ممتاز يا شيماء هذه حكاية جميلة. وإيش بعد قريتي؟
0: قرأت قصة الهدية الصغيرة.
1: الهدية الصغيرة هذا إيش حكايتها؟

0: كانت بنت اسمها سارة طالعة برا، شافت عصفور صغير. كانت رايحة المدرسة، شافت عصفور صغير متعب، اقتربت منه بحذر فحملته واعتنت به، يعني اعتنت به أيام. بعدها شافتها أمها أن اعتنت به ويعني ساعدته. بعد أيام العصفور طلع، يعني قام تحسن وطار وقف في الشجرة. بعدين يوم وقف في الشجرة حست سارة أن العصفور يشكرها، فأمها حبت أنها تعطيها هدية، فعطتها أمها هدية صغيرة فيها عصفور عشان تعتني به كون حالها. بعدين استوت سارة تحب واجد تعتني بالعصافير والحيوانات.
1: ممتاز ممتاز يا شيماء. طيب إيش إذن الاستفادة من هذه القصة؟
0: إن مساعدة الآخرين تسعدنا.
1: ممتازة يا شيماء، ما شاء الله عليك، رائعة، جميل. من هواياتك الثانية قلنا الرسم، تحبين الرسم؟
0: أيوة.
1: ترسم إيش؟
0: أرسم دلافين أكثر شيء.
1: ليش عاد دلافين بالذات؟ تحبين
0: دلافين؟
1: ليش تحبين دلافين؟
0: أحس شكلني يعني حلو.
1: جميل. وأيضا من هواياتك السباحة؟
0: أيوة.
1: جميل جدا جميل. وأيضا تحفظين قصائد أو أناشيد؟
0: أيوة قصائد أكثر شيء.
1: أكثر شيء قصائد، إيش بتسمعيني؟
0: قصيدة صوت صفير البلبلي.
1: للأصمعي.
0: أيوة.
1: جميل، سمعي.
0: صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي، الماء والزهر مع ملحن قلبي المقلي.

0: سافرت
1: وخلاص. جميل، من حفظك إياها هذه القصيدة؟
0: كانت أختي عندها مسابقة كانت تحفظها، أنا كل حين كنت أسمع من عندها وحفظتها.
1: ممتازة يا شيماء، ممتازة. وتحفظين القرآن، أنت بعد شاركتي في مسابقة الجامع
0: أيوة
1: لجامع سناو صح؟
0: أيوة
1: ممتاز. في شاركتي بأي صور؟
0: 4 أجزاء.
1: طبعا مسابقة القرآن الكريم.
0: أيوة
1: ممتاز. وإيش بتسمعين الحين؟
0: سورة التحريم.
1: سورة التحريم، طبعا آيات من سورة التحريم لأنها طويلة، يعني خلينا الآيات الأولى نسمع منها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، ممتازة ممتازة يا شيماء. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: مع المترياضيات.
0: صح، أنت قلتي لي في البداية إنك تكوني معلمة رياضيات. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين معلمة رياضيات كبيرة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الصديق وقت الضيق.
0: ممتاز، الصديق وقت الضيق، تعرفي تشرحيها؟
1: أيوة، إن عندما نحتاج إلى الصديق يكون معنا.
0: أيوة، ممتازة ممتازة يا شيماء. إذن شيماء بنت مبارك بن علي الصوافية، طالبة رائعة في مدرسة سناو للتعليم الأساسي، البالغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. قال مسؤولون بالقطاع الصحي في غزة إن ضربة إسرائيلية أسفرت اليوم عن استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل في جنوب القطاع، وفي وقت سابق استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة المنصوري في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي، بينما تعرضت بلدة مجدلزون لقصف مدفعي متقطع من قبل القوات الإسرائيلية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصوري تزامنا مع تحليقه فوق مناطق جنوب لبنان. أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي محسن رضائي أن الرد الأمريكي على المقترحات 7 التي قدمتها إيران غير كاف بحسب حديثه، وذكر رضائي أن واشنطن قبلت ببعض الشروط، فيما لا تزال هناك مسائل أخرى غير واضحة مطالبا الجانب الأمريكي بتوضيحها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، ولم يصدر عن كييف أو موسكو أي رد فعل فوري على هذا الإعلان. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم عدة صواريخ باليستية باتجاه مياهها الشرقية، مواصلة بذلك سلسلة تجاربها الصاروخية التي جرت في الآونة الأخيرة وتسببت في تأجيج التوترات في ظل جمود طويل للمسار الدبلوماسي. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يبرو، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي، برنامج صحتنا. يعني كتسليط ضوء من منظمات عالمية صنفوا أيام معينة للاحتفال أو تسليط الضوء على كبار السن، لكن هو من الناحية العلمية، من الناحية العملية، من الناحية الأخلاقية، من ناحية الواقع، يعني كنا بإذن الله، عسى الله سبحانه وتعالى، نتمنى كنا، عسى الله سبحانه وتعالى من علينا وعليكم وعلى أمة محمد وأهلنا وأحبابنا بطولة عمر ونوصل إلى سن نكون يعني كبار سن. هذا الموضوع جميل، وكون انه لي يعني كذاك كما يقولوا يعني لي رونق جميل، محبة خاصة لكبير السن في البيت، مكانة خاصة له في المنزل، في العائلة، في المجتمع، اهتمام يعني واضح من لدن حكومة جلالة السلطان المعظم بأهمية الاهتمام بهم وتركيز الضوء عليهم. اليوم معاي أختي وزميلتي الأستاذة جوخة بنت محمد الفارسية، يعني ما شاء الله عليها، رأس على علم. الأستاذة جوخة هي رئيسة جمعية إحسان المتخصصة بالاهتمام برعاية كبار السن. أستاذة جوخة أهلا ومرحبا وسهلا فيك ونورتينا اليوم.
6: يا أهلا وسهلا فيك، وأنا سعيدة جدا أن أكون معك ضيفة، وأنت دائما ما شاء الله سباقة في نشر المعرفة والمعلومة لكبار للناس والمتابعين الطيبين، وبرنامج الرائع.
5: أحسنتي، كبر الله
6: واجبك.
5: اللهم آمين، كبر الله واجبك أختي. وبالعكس هذا إحنا يعني كما يقولوا الإيد الواحدة ما تصفق، لازم إن إحنا نكون مع بعض. اليوم موضوع
6: طبعاً
5: جميل.
6: أنت صوتنا اللي يوصل، أنت صوتنا اللي يوصل للمجتمع، فأنتوا يعني اتصالكم واهتمامكم لتوصيل صوتنا للمجتمع هذه وحدها مبادرة ورسالة لها الأجر، فيها الأجر العظيم إن شاء الله لكم، ويقال دال على الخير كفاعلة، وانت قاعدة تدلي على خير هذا للناس، أكيد لك الأجر العظيم فيه.
5: اللهم آمين، اللهم آمين ولكم بالمثل. طبعا أستاذة جوخة يعني من معرفتي القديمة ولله الحمد، يعني أنا أعتبرها هذا رزق من الله سبحانه وتعالى أن أنا ربي أراد لي وتعرفت على شخصيات مثلك أنت، الله يحفظك. أنت شغفك كنت من يوم ما كنا يعني نشتغل مع بعض أنه الاهتمام بكبار السن، أنه كيف نهتم فيهم. فأنا ما أريد أخذ من وقتك كثير، أريد أعطيك الحلقة كاملة، أريدك تبدأي لما يقولوا كبير سن ويش نقصد؟
6: والله لما نقول كبير سن دائما المخ والعقل يروح عند الوالدين. يعني صحيح أنا قاسة أفكر أو قاسين نسعى قاسين نحاول نغير كلمة كبير السن عشان ما نحسسهم هم كبار، هم صغار في نظرنا.
5: صح،
6: هم دائما لهم تقدير ولهم حب ولهم احترام والدينا.
5: صح،
6: أقاربنا يعني أقاربنا الكبار، أقاربنا يعني الناس الكبيرة اللي هي اجتهدت وعملت بكل إخلاص في خدمة الوطن وخدمة المجتمع وخدمة أقاربها وأهلها. هذا الناس اللي لما تشوف يده تحصل كده البصمة مع اليد، بدت يعني تعطي كده المنظر الجميل للشيخوخة اللي تحس إنه هو فعلا خدم البلد.
5: نعم،
6: خدمها بكل مصداقية في وقت اللي كان ما في الراحة لليوم موجودة.
5: نعم،
6: هذول الناس يستحقوا التقدير والاحترام والحب والاحترام وكل التقدير من ما بس من أولادهم، حتى من المجتمع ومن كل من هو لديه يعني خدمة ممكن تسهل له حياته.
5: صح، بارك الله فيك، بيض الله وجهك. ويعني احنا ديننا الاسلامي الحنيف، سنه نبويه الشريفه، نعم حبيبتي، عاداتنا العمانيه الجميله يعني المنبثقه من الدين الاسلامي الحنيف والسنه النبويه، نعم بارك الله فيك. يعني احنا نعتز بهذا الشيء حقيقه. يعني اختي جوخه دائما يقول انت لما تبي تعرف قيمه الشيء اسال اللي ما عنده هذا الشيء.
6: نعم
5: والله.
6: نعم.
5: اختي حبيبتي يعني نعم. جربنا احنا انت وانا جربنا فقدانهم الله يرحمهم.
6: نعم. نعم.
5: وكيف
6: نعم.
5: ان الواحد كان
6: اللهم امين. اقل حاجه يعني اقل حاجه انت تفقديها.
5: نعم.
6: ونادات كلمه ما وباه
5: وباه. نعم.
6: جدو.
5: نعم.
6: جدتي. هذه الاشياء لما الكلمات هذه بسيطه.
5: نعم.
6: لكنها لها اثر كبير على قلب الانسان لما يفتقد هذا الاسم.
5: الله اكبر.
6: يعني في ناس مثلا يقول امه وابوه موجودين في البيت بس ما حاسين بقيمتهم.
5: الله عش افا ليش كذا
6: ما حاسين ذاك الاحساس القوي والله كما لما يفقدهم. يعني لما تفقديهم يختلف تقولي يعني فعلا وين ذاك الصوت وين ذيك الريحة الطيبة مالهم.
5: نعم.
6: وين هذاك الطعم حتى الأكل يعني تحسيه طعم لما يكون الأكل مطبوخ من يد الوالدة.
5: نعم.
6: يعني طعمه غير لما مطبوخ من يد العاملة.
5: الله أكبر.
6: يعني ما تقيس كده أحيانا أحساس والله أنا تصدقي ما تضحكي أحيانا تعرفين أكلة اللي هي اسمها يعني بيض وطماط. شوفي بيض وطماط شيء بسيط والله لحد اليوم وانا ادور الطعم اللي فقدته من امي.
5: الله
6: يعني ما حسيت كل ما اروح رحت حال عامله حفظ اختي اللي اصغر مني اللي اصغر تعرف الطبخه مثل الطبخه اللي اسويها امي كان هم يسووها بس ما في هذاك الطعم هذا واحده تفقديه بعدهم ما تحسي ذاك الطعم اللي هو. فبر الوالدين ورعايه الوالدين والاهتمام الوالدين بجنه تسعيها انت اللي تنيليها في الآخرة.
5: الله
6: يعني جنة عندك في البيت تسعي لإرضائها وللاهتمام فيها وتعطي فيها كل معنى الحب عشان انتي تنيلي الجائزة الكبرى الرضا الله والجنة.
5: الله يرضى عنك
6: هذين وين موجودين في الوالدين.
5: الله.
6: مش موجودة في الزوج ما موجودة في الأخ لا موجودة في الوالدين.
5: الله أكبر. طبعا لكل واحد مقامه ولكل واحد.
6: نعم.
5: يعني
6: الله يحفظ كل واحد والدي حيين. أنا أقولهم شبعوا حبا شبعوا اهتماما.
5: نعم.
6: شبعوا دعاء رضاهم بكي يدعوا لكم الدعاء الصادق.
5: نعم.
6: اللي هو دائما مستجاب من الله سبحانه وتعالى.
5: أشهد أشهد حبيبتي اللهم آمين.
6: قبل فوات الأوان
5: ما أتعسها والله استاذة جوخة من لحظة.
6: نعم.
5: لما كذا تقول. نعم. يعني يفوت الأوان ويجيهم خبر فقدان والديهم وهم للأسف يعني شغلتهم الحياة وما اهتموا بوالديهم. يا
6: يعني تقول لك أنا مشغولة أنا في اجتماع وأنا مدويش حتى ما يأخذ التليفون يطمن قلبها.
5: يا الله.
6: ترى من العقوق أنك أنت تسهى في الحياة وتنسى وتنشغل عن السؤال عنهم ولو بالهاتف.
5: يا الله.
6: يوميا بالهاتف اليوم استهلك الأمور.
5: نعم.
6: يوميا بالهاتف طالما والديك عايشين.
5: نعم.
6: يوميا اسمع صوتهم وطمنهم عليك. لا.
5: نعم.
6: تفقعهم بأخبار سيئة.
5: نعم.
6: لا تفقعهم بأخبار مزعجة لأن أنت هنا لما تسبب لنفسك في حادث تسبب لنفسك في مشكلة عرف أنك أنت تؤلم والديك.
5: نعم.
6: فلا تبغى أنك أنت يعني تنيل الغضب وتنيل يعني عدم الرضا.
5: نعم.
6: بالعكس لا تفكر انت لما يصير لك حادث انت ما اذنبت في حق والديك.
5: نعم.
6: لانك انت كنت السبب في انك تزعجها بخبر سيء.
5: نعم.
6: عنك يألمها.
5: نعم.
6: يمكن يكون فقدانك يعني خليها هي تتألم لاني انا ما حافظت على نفسي وتسببت في حادث تسببت في هانتها في جرحها من دون ما احس احس الامور طيبه تراها الوالدين ما تقول لك انت اليوم ما قلت لي كذا ما اعطيتني كذا ما سويت اللي كده ما سمعتني لا ما تشتكي هي تصمت والصمت هذا يقتلها فدائما انت اسعى على ارضائها.
5: نعم.
6: يعني تحديد يوم خاص لامك خاص لابوك تاخذهم مع بعض تعزمهم على مطعم تجلسوا مع بعض تتغدوا تتعشوا تخرجهم مكان تجيب لهم هديه تشوفهم ايش باغين ما تنتظرهم تعطي يسالوا انت بنفسك كل ما طلع راتبك وراتبك هذا علشان يتبارك وتبغى تكون في بركة أعطيهم منه ولو مبلغ بسيط، سمع دعائهم الطيب لك، شوف كيف البركة اللي بتنزل على راتبك. أما أنت لا تعطيهم، أنا أتألم أحيانا دكتورة فنة في أمهات قريبات مني،
5: نعم،
6: ويتقول أنا عندي 6 أولاد كلهم يشتغلوا لكن ولا واحد منهم يناولها ريال.
5: لا إله إلا الله.
6: ما أكيد ساهين عن هذه الفكرة.
5: لا إله إلا الله.
6: يقولوا ترى أمي في البيت وفي أكل وفي
5: ما محتاجة. خلاص. ما محتاجة
6: هذا خطأ.
5: نعم.
6: لا تنتظرها تقول لك، أنت من راتبك خذ ولو 5 ريال. أعرف تقولوا عندي ديون، عندي بالعكس، عشان هذا الديون تخلص منك وعشان هالهموم تخوز منك، اجعل أمك أو والديك يتباركوا براتبك ودعائك لهم ولو ريال. تعطيها من راتبك.
5: صح
6: اليوم فضل الله وفضل جلال السلطان هيثم أسعد كبار السن بالمبلغ اللي هي المكرمة اللي أعطاها إياهم، سعداهم فيها. واحدة من الأمهات تقول لي أنا أول مرة يصير عندي مبلغ خاص فيني بدل المبلغ، رغم أن المبلغ بسيط لكن بالنسبة لهم كبير. فما بالك عاد لما تكون من ولدهم، هذا المبلغ حصلوه من حاكمنا من سلطاننا، كيف وهم فرحوا فيه؟ ما بالك لما يكون تاخذ هذا المبلغ من ولدها او بنتها الموظفه؟
5: نعم.
6: كيف تكون سعاده كبيره السن؟
5: نعم.
6: سعاده كبيره، حتى لو ما محتاج اعطيه. هو يحتاج احيانا لما يجيوا احفاده يحتاج يناولهم 100 بيسه يفرحهم. حد من زميلاتها او زملائه صار عندهم مناسبه هو يحب نفسه يعطيهم. ما ينتظر حد يقول عطي فلان، أو يحس عمره مذلول لأنه ما قادر يساهم في عرس ولد صديقة، أو ما قادر يساهم في تقديم هدية لمولود حفيد صديقتها.
5: نعم.
6: فنحن ما ننتظرهم لحد هذا الشيء يصير لهم، نحن بنفسنا نبادر كل ما طلع راتبنا نعطيهم ولو مبلغ 5 ريال.
5: وهم على فكرة
6: أقل شيء نقول 5 ريال.
5: وتعرفي أختي الله يحفظك أستاذة جوخة، يعني ترى هذا دين اللي تسويه أنت في والديك بيرجع لك وفي الدنيا.
6: أكيد.
5: يعني شوفي يعني يعني هنالك بعض الديون تؤجل، لكن ربي مولاي سبحانه وتعالى وحكمة هو يعرفها مولاي سبحانه وتعالى، إنه بر الوالدين تشوفه في الدنيا، إذا بريت والديك بيبروك أولادك.
6: ما تنتظر لحد ما تموت تتعاقب،
5: الله
6: بداية بالدنيا.
5: نعم.
6: يعني أنت تشوف نفسك يعني ما متوفق، ما مرتاح، ما أولادك ما ذيك الدرجة، يعني حتى أحيانا تحس اليوم أنا ليش ولدي قال لي ذي الكلمة، أو ليش ولدي تعامل معاي هذا المعاملة.
5: نعم.
6: تسأل نفسك أنت كيف تعاملت مع والدك، هذا جاي القبر يعني الرد. لما تشوف ولدك ما يسأل عنك ولا يهتم فيك، اسأل نفسك قبل لا تسأله كيف أنت كنت مع والديك.
5: صح.
6: هذا رد القدر القضاء جاء.
5: صح.
6: بادي.
5: صح.
6: بادي لك.
5: صح.
6: بولدك.
5: صح.
6: لكن لما أنت تكون بار، وعشان كده أنا دائما أقول حال أبناء راوي أولادك، يعني في شباب يجيوننا هنا الجمعية العصر جايب ولد الصغير ولد 2 سنين و3 سنوات و4 سنوات جايبيننا معه عشان يشوف. وهذا قلت له دائما أقول له خليه يعرف أنت مو جاي تسوي، جاي هنا تشتري غيارات أو أدوات حال قدك، وخلي يحس إنه هو يعرف ذا الشيء إنك أنت جاي تأخذ حال قدك، وأنت جاي معي عشان نأخذ أغراض حال قدي، عشان هو البكرة بيسوي نفس الشيء لما تطيح إنه هو بيجي أيضا يأخذ لك. فهنا يتعلم الابن من والدي ويشوف والدي مو قاسين يسويه. خليت والديك العاملة هي اللي تسبحه، العاملة اللي تأكله، العاملة اللي تهتم فيه، العاملة كل شيء، انتظر بيجيك نفس الدور. رايح المستشفى والحين صاير الكل يشتكي من هذا الحركة، مستشفى بيجيبوا سائق وهو سائق ويشل أبوه المستشفى. لا لا لا، وينك انت عجب؟
5: صح.
6: خلاص خلص دورك، ما باقي الأجر. ليش ما تكون انت اللي توديه يتعالج؟ ليش ما تكون انت واقف معه جنبه لحد ما يتعالج؟ اوكي العامل معك، العامل مساعد لك وليس اتكالي عليه. اليوم أصبح إذا تنوم الآب في المستشفى وتنوم، تلاقي لو تروح لمكان التنويم أغلبية شغال عاملات أو عمال جلساء المريض، وهذا سيء. ليش أنا أخلي العاملة هي اللي جلسة مع أبوي بتقولوا مشغولين عادي مشغولين صحيح، لكن ما تتفرغ حال أمك أو حال أبوك إنك تكون مقيم معاه في النتيجة تأخذ إجازة. خليه أوكي، خليته وقت مثلا نقول الصباح عشان رايح دوام ومنعطي العذر بسبب الأسباب اللي توقف السير إنه هو ما يقص رواتبه ما أعرف إيش. أوكي الصباح يجلس أبوي تجلس العاملة، بس المساء أنت خلاص تعال، بالليل أنت نام معاه، العصر أنت ما 24 ساعة العاملة خلاص صح. أنا عند العاملة في البيت وأنت تروح الزورة وتطلع، لا ما يأثر فيه كثير كبير السن. فلازم تضبط جدولك مع أخوانك، بعدين في أخوة الحين في من الأخوة والخوات يتكلوا على أن أختنا ولا أخونا ماسك أبونا، نحن عاركنا نبقى متفرقين، لا لا لا لازم نعطي هذاك اللي ماسك واللي قايم بابونا وأمنا أو جدتنا نعطيه أيضا راحة. اليوم صح. اليوم تجلس واحدة، اليوم يجلس واحد، اليوم يطلع هذا، نوزع الأدوار علشان نتوزع لنا الحسنات كلنا والأجر والعظيم.
5: صح.
6: أيضا احتياجاته ما نخلي واحد بس اللي ماسك احتياجاته والباقية متفرقين، يجب أن يكون هناك صندوق في بيت الأسرة اللي الأخت اللي أو الأخ اللي ماسك أخونا اللي ماسك أبونا، في صندوق للتبرع الجميع فيه لاحتياجاته، ما نتكل كله عليه هو يشله، هو شال احتياجاته ونحن كنا بس متفرقين، لا لازم نحن كنا نساهم في هذا الصندوق علشان نكون كلنا متعاونين في خدمة ورعاية والدينا ونحضر وكلنا نحصل الأجر. الحياة نكون مثلا الآب مع أخونا، من قاسة تسوي الواجب زوجة أخونا، وهذا سبق وتكلمنا عنه، زوجة أخونا ما مقبرة أنها تراعي أمنا عشان هو أخونا العود، بس أمنا ما مقبرة أن زوجة أخونا اللي ترعاها، نساعدها ونتعاون معها ويكون بيننا جدول مناوب مثل جدول المستشفيات مناوبات ليل ونهار وعصر، يكون هكذا في البيت أيضا، نعطي فرصة لبعض، ما نتكل على آخرين، ما باغين الأجر، ما باغين الحسنات، ما باغين البركة، السعاء السعاء طالما موجود. أنا أعرف أسر جزاهم الله خير مسويات جدول ما بينهم ما بعضهم بعض، يروحن بيت ختين وين أمهن موجودة، يجلس واحدة الصبح واحدة تجلس العصر واحدة تجلس في الليل على حسب ظروفه، متعاونين. الأخ تقول لي نحن كنا نروح إلا أخوي ما يرضى يجي،
5: ربي ما يرايد إلا
6: ما رايد إلا الله. في واحدة تقول لي أنا معاي 5-7 أخوات لكن ولا واحدة تجي، بس أنا وأمي تبغاني أنا، قلت لي أنت محظوظة لأن الله باغلش الأجر والحسنات وذلك الله ما رازقنهم الحسنات، أمي ليش تبغاش أنت وليش أمي تبغى الخدمة منش أنت، لأنك الله كاتبلش الأجر العظيم وأنت محظوظة، لازم تتباهي وتتفتخري إن الله رازقنش اهتمامش بوالديش وأجرش. في واحدة أخرت موضوع الزواج، ما رضت تتزوج عشان تبغى تراعي والدها، لكن أول من الله أخذ أمانة الله رزقها أحسن إنسان وعوضها كل السعادة، لأن الله سبحانه وتعالى لما تخدمي والديك أكيد الله بيعوضك بالأفضل، دعاء الوالدين مستجاب، رضاء الوالدين رضاء الله، شوف الله الله يعني
5: الله سبحانه قارن وتعالى
6: برضاء الوالدين برضائه،
5: فأنت
6: إذا كانت رضي الله رضي والديك رضي والديك رضيتي الله، فالأجر والحسنات موجودة. فيا أخواني وخواتي أبدا لا تستهينوا برعاية الوالدينكم، ولا تخلوا العاملة والعامل هم اللي يأخذوا هذا العمل، لأن هم مستحيل يخلصوا لك ما أنت تخلص له، ومستحيل الوالدين يرضيهم يد ولمسة العامل كثر ما تفرحه يد ولمسة أولاده.
5: صح. أشهد.
6: هذا الأجر العظيم أنتم محظوظين فيه طالما موجود الوالدين معاكم، ونحن هنا في جمعية إحسان نحن موجودين معاكم، نوفر كل الاحتياج بأسعار مناسبة، ونسعى في التدريب والتعليم، خلونا نصير غرفتها مميزة في تعليمك كيف تكون غرفة والدي المقعدين سريريا في البيت، نعلمك ونعرفك ونعينك على توفير الاحتياج في متناول أيدي، خلي هو يحس، خلي الوالدين يحس باللمسة الطيبة بكف ويد أبنائه مش العاملة. هذا أنا دائما أنادي فيه برضا الله ورضا الوالدين. أشهد. اللهم يرضى عليكم ويجعلكم من الأبناء الصالحين إن شاء الله لدائما بارين في والديكم لآخر يوم من حياته، حتى لما يتوفوا ما خلاص دفناهم ونسيناهم، هنا بعد يبقى في دور، دور الدعاء، دور الصدقة، دور الوقف. ترى هذا هو ليش الله يعني يفرحنا، يعني محظوظ اللي عنده أبناء لما يتوفى ابن صالح. ليش لهذا الصالح هذا يذكرني بدعائه، يذكرني بالصدقات، ولو بقليل البسيط تعطيه صدقة بنية عن والدي لها بركة وأجر عظيم. يذكرهم يوم الجمعة بالدعاء بالصدقة ولو بشيء بسيط، هذا واجب، واجب على كل ابن وبنت على برها لأبنائها. فما ننسى هذا الشيء، ولا تخلي الحياة تنسينا، بالعكس دائما نتذكر هذا الشيء، نذكر الأحياء منهم والأموات منهم، دائما يكونوا هذيلا يعني الأساسيات في حياتنا قبل كل شيء. وكل هذا بيرجع لنا بأولادنا،
5: نعم.
6: بعدين أولادنا بيتعاملوا معنا على نفس الشيء، قايم بالزين بيجيك الزين، قايم بالشين بيجيك الشين.
5: واضح.
6: والله بعد عدنا الشين وعنكم إن شاء الله.
5: اللهم أمين حبيبتي، اللهم أمين. يا
6: يوم أنتي ما سأليني
5: والله أم قصي، أنا كيف أقول لش أنتي تعرفي وأنتي تتكلمي أنا يعني دمعت عيني والله، عسانا ما نكون قصرنا والله في والدينا يا مقصي. الحمد لله رب
6: الحمد لله
5: الحمد لله
6: كنتي ونعم البنت.
5: الله يعزك. اللهم أتمنى أختي، أتمنى والله صدقوني، أتوقع يعني كلمات مقصي نصائحها والله توزن بماء الذهب، أمانة اسمعوهن، أمانة يعني اللي عنده مسار ما هو بصح يغير مساره ويرجع يهتم بوالديه، مثل ما قالت أختي مقصي يعني هذه لا هدية ربانية. سألوا اللي نعم. ما عنده والدين، سألوا اللي يعني يكتب لهم رسائل من الشوق
6: نعم.
5: من الحاجة، هم جمكم ترى، هم جابوكم صبر ربوكم، يعني واحد مثل ما يشوف نفسه يعني ربيناهم هم صغار واهتمينا واخذنا همهم، والدينا نعم. كمان كانوا
6: نعم.
5: فواجب نعم. تواجب نعم. واجب وكمان يعني رعاية الوالدين. أستاذة جوخة قالت هذا الموضوع، قالت هي ما ينتهي اهتمامك بوالديك بوفاتهم، بالعكس تدخل اهتمام ثاني، انك اهتمامك برحمهم، اهتمامك
6: نعم.
5: باخواتك باخوانك برحم امك وابوك
6: حتى اصدقائهم. يعني
5: أصدقائهم.
6: لك يعني توفت الوالده وعندها صديقه تبريها بالزياره وبالهديه كانك يعني ذاكره والدتك او ذاكره والدك لهذا الاصدقاء.
5: يا الله
6: متابعه. يعني في ناس يقول يعني انا اعرف واحده ما شاء الله عليها امها كانت صديق يعني عندها صديقة وتعرف أنها تحب أمها، وأمها كانوا صديقات مع بعض
5: نعم.
6: دائما تزورها والمناسبات تودي لها هدية، دائما يعني تجلس معاها وتجيبها عندها وهي تروح عندها، فتقول هذه ريحة أمي. كيف ريحة أمي يعني هي صديقات أمها هذولا كأنها هي تشم فيهم ريحة أمها
5: نعم.
6: أنها تودهم وتوصلهم بالوصل وتسأل عنهم وتهاديهم، تحسس عمرها كأنها هي سوت ذا الشيء لأمها، لا زالت موجودة فيها ريحة أمها، صديقة أمها، رفيقة أمها أو رفيقة أبوها. الحمد لله رب العالمين،
5: شكرا
6: الله
5: أني
6: قعدنا دائما إن شاء الله بارين فيهم.
5: اللهم أمين.
6: يسألوني واجد دكتورة فنة يقول ليش أنت مهتمة في كبار السن؟
5: نعم.
6: أقولهم أنا انحرمت منهم
5: حبيبتي،
6: فدائما أحب أذكر الناس ببر والديهم. مهما يعني نحن قمنا من واجب ودور من اتجاه والدينا بعدنا مقصرين
5: حبيبتي.
6: فالأشياء اللي حسيت أني أحس فيها أني أنا قصرت فيها دائما أذكر فيها الناس
5: حبيبتي بارك
6: وإن
5: الله،
6: وإن شاء الله ما كون قصرنا، لكن بعدنا نحس عمرنا مقصرين.
5: الحمد لله.
6: فقدانهم صحيح يعني ما يشغلوا أي شيء ثاني، يبقى فاقد مساحة كذا في القلب فاضية من دونهم. اللهم يا ربي يرحمهم.
5: اللهم أمين حبيبتي، اللهم أمين. وأنا يعني أشهد لك أختي مقصي، أشهد لك أنك أنت من البارات، البارات جزاك الله خير، وهذا يمكن رزق من الله سبحانه وتعالى لك، أنك يعني مع بالرغم من أنك أنت بارة، أنا أشهد لها مقصي أننا أعرفها من سنوات عقود من معرفتي بأم قصي، ولله الحمد على ذلك. فيعني ربي أراد لك أنه برك الوالدك، أنك أنت توسعي هذا الشيء وتنثري هذا يعني عبق هذا البر، ومن خلال الخدمات اللي تقدميها من خلال جمعية إحسان الرائدة صراحة.
7: نعم.
5: في رعاية المسن.
7: الحمد لله.
5: أختم قصي، لما نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن رعاية المسن، المسن يعني وصل بإذن المولاي سبحانه وتعالى إلى عمر يحتاج، يعني صار فيه تغيرات فسيولوجية في جسده، عضوية، فصار الجسد ما هو بالطريقة اللي كانت، حتى يعني قيامه بأعماله يعني تغيرت. ترى هذه سنة الحياة، ربي خلقنا
7: نعم.
5: ما دائمين لهذه الأرض، وإحنا قابلين هذا الشيء. يعني إذا إحنا وبأعمارنا وحاسين إنه لما كنا بالعشرين غير لما كنا بالثلاثين غير لما تو إحنا بالخمسين حقيقة،
7: نعم.
5: يعني الحمد لله على ذلك. فما بالك لو ربي سبحانه وتعالى أذن وأعطانا أن إحنا بإذن الله نعيش للستين والسبعين، فأكيد يعني بتكون احتياجاتنا تختلف. أختي الغالية، المسن احتياجاته من ناحية المسكن، يعني أنت ذكرتي جزية الجنة أنه اهتموا فيه من ناحية النفسية، اشركوا زوروا من ناحية النفسية الاجتماعية، لكن من ناحية المسكن أختي الغالية مقصي، تعرفي سقوط المسن في المنزل، الجروح وغيرها وغيرها. فنبي نسمع هذا الجانب. نعم
7: والله، ما الحين يعني لما نشوف كثير من كبار السن يعني عندهم جروح وجروح حتى عميقة، يعني تتألمي. ليش؟ لأن الناس هذا الأسباب لهذا الشيء هي أنا أحسها التقصير في الرعاية المنزلية.
5: نعم.
7: بسبب أن المريض يكون نايم 24 ساعة على السرير، ما حد يقلبه، يعني المفروض كل ساعتين يقلب. تقليب المريض، وجود الفرشة الهوائية اللي عن التقرحات، هذه ما مفروض تكون وقت القرح.
5: واو.
7: لا، هذه قبل القرح.
5: نعم.
7: يعني لما يكون المريض خلاص أصبح ما يقوم فوق فراشه، واجب علينا نحن أنه نبدأ نحط الفرشة الهوائية. هذه عبارة دكتورة عن فرشة بلاستيكية فيها جهاز يضخ هواء في الفرشة البلاستيكية، ويعني يكون كأنه منفاخ تتغير الحركة لهذا الجهاز تحت المريض، يحرك الدورة الدموية بحيث أنه ما يبقى الجسم نايم 24 ساعة من دون ما تتحرك الدورة الدموية ماله. فذا الجهاز مفروض يشرى قبل لا يصير الجرح. للأسف بعض الأسر تعرف عن هذا الجهاز بعد ما يصاب بالقرح، وزارته الممرضة في البيت خبرته روح جيب هذا الفرشة الهوائية.
5: نعم.
7: فرشة اسمها الهوائية. فالمفروض هذا تفرش على طول أول من أصبح المسن أو الشخص بصفة عامة، مسن أو كبير، أصبح مقعد، مفروض على طول تحط هذه الفرشة تحته.
5: نعم.
7: وهذه متوفرة معانا في الجمعية ب27 ريال فقط، المفروض يفرشها. غير كذا التقليب لازم ما نخلي نايم طول الوقت سيده، لازم بين فترة نحط مخدات ناعمة خفيفة ما بين القدمين ورا ظهره، لما نقلب ذاك الصوب نحط المخدات عشان ما يرجع على مرة ثانية، نحط مخدات ما بين رجولة، هذه المخدات الناعمة الخفيفة تخفف عليه شوية، نحط زيت زيتون، زيت لقمان، زيت المعجزة، الزيوت كلها هي كمرطبة لجسمه عشان ما يصير جاف ويصير له جفاف ويبدأ عنده احمرار ومن ثم يصير له القروح. فدائما يقلب، دائما يحط الزيت والمرطبات، ودائما يفرش، ووجود الفرشة ضرورية جدا. هذه الأشياء نحسها من الأساسيات أن نهتم فيها، خاصة لكبير السن اللي أصبح مقعد سريريا. طبعا اي واحد مقعد سريريا هذه الفرشه الهوائيه المفروض نحطها تحت قبل.
5: نعم.
7: قبل لا يصير الجرح.
5: نعم.
7: ايضا التغذيه ما نعتمد، يعني كبير السن لما يكون خلاص فقد كل اسنانه محتاج نحن نهتم في تغذيته، ان ما نخليه من وجبه الى وجبه، لازم ما بينهن شيء بسيط، يعني نطحنه ومطحنه مثل ما كنا نطحن حن اولادنا، مثل ما كانت أمنا تطحن الأكل لما نحن في 4 أشهر، جدورنا نحن نحين نطحنها وهي في 70. سبحان الله كيف تتغير الدنيا. نطحن الأكل طحن ونعطيها إياه عن طريق المعلقة أو عن طريق التيوب إذا كان تأخذه، وإذا كان تأكل عادي تعطيها عن طريق المعلقة، فواكه، سلطة، لحوم، أسماك، كلها تطحن
5: نعم.
7: تطحن بطريقة لينة تكون سهلة الهضم وسهلة الأكل، هذا واجد مهم نهتم تغذيتهم. في حليبات مغذية نحن موجودة هنا عندنا لمرضى السكري، لمرضى الضغط، لمرضى الكلى، حسب نوعه وحسب وصفة الطبيب متوفر أيضا معنا، هذا مساعد مع هذه التغذية، هذا ضروري نغذيهم. أيضا نحاول نحن نكون مشجعين ومساعدين للكبار السن في البيت من ناحية الحركة، يقال في الحركة بركة. ما معناتها أمنا أصبحت مقعدة ونخليها كما هي لحد ما خلاص يتبس نرجولها وما ترم حتى تمدها، لازم نحاول نساعدها في المشي، في مشاية تمسكها، أمسك يدها منها ومن أختي الثانية من مكان الثاني ونحاول نمشيها لحد قريب من مكان دورة المياه إلى مكان بغية تروح في الحوش شرايح حقاية، شوي شوي نمشيها ونحركها. نعم. ما نخليها 24 ساعة نايمة، طالما تقدر بعدها تتحرك نحركها تمشي، نجيب لنا المعالج العلاج الطبيعي. الحين فيه عيادات خاصة تجي لحد البيت، ما لازم نحن نتعبه، نتعلم نحن من هذا العلاج ونحاول نطبقه في البيت، نهتم فيهم، ما نخليهم بس كذاك على حيلة العاملة ونحن من بعيد نشوف، لا لازم نحن نتقرب منهم ونعمل هذه الأشياء، أولادنا يشوفونا وبكرة بيسويوا كماننا.
5: صح.
7: ما نخليهم يكونوا ما يحسهم رايح من الدنيا وهو نحن مقصرين، لا رايح من الدنيا ونحن إن شاء الله قايمين بكل واجباتنا وسعيدين إنه يعني قدرنا نحقق شيء من السعادة لهم.
5: بارك الله فيك. الله يعني اللهم آمين. تعرفي يا أستاذة جوخة، أنت قلتي جملة الله يحفظك، إنه ما نخليه يروح من الدنيا هو زعلان. يا أخي عورتني. نعم. هذه الكلمة، تعرفي هذه الجملة وايد عورتني.
7: صحيح.
5: يعني
7: في منهم راحوا من الدنيا وهم زعلانين،
5: يا سوء حظ أولادهم، يا سوء. نعم. حظ أولادهم في الدنيا وفي الآخرة،
7: راح من الدنيا وهو ما راضي أمه عنه، ما زعلانة منه، ما عرام يراضيها.
5: شفتي كثير قصص أستاذة جوخة؟
7: أيوة.
5: شفتي قصص من هذا النوع واقعية؟
7: طبعا شفت وسمعت وتأذيت، لكني أقول الله يهديهم،
5: الله يهديهم
7: دائما. عشان كذا نحن دائما نقول ونذكر. نعم. بأهمية بر الوالدين. نعم. وبأهمية أرضائهم.
5: نعم.
7: ما نخلي شيء يكدرنا.
5: نعم.
7: أنا أقول حال الولد ترى الزوجة تحصل بدلها 20، لكن ما بتحصل مثل أمك وأبوك. وأقول حال البنت ترى الزوج تحصلي آلاف، بس ما بتحصلي مثل أمك وأبوك، فلا ترضيهم هم من عشان خاطر يعني زوج أو زوجة.
5: أشهد.
7: تزعلي أو تغضبي والديك.
5: أشهد حبيبتي. أشهد.
7: رضاهم من رضا الله هم سبحان. أول.
5: نعم. أشهد.
7: يأتوا هم بعدين.
5: أشهد يا رقالة.
7: والزوجة والزوج الصالح ما يبعدش عن والديك، هذا زوج غير رضي.
5: إيه
7: هو باكر هو بيصير له بالشيء.
5: واضح.
7: هو بفروض يفرح.
5: نعم.
7: لما يشوف زوجته بارة بوالديها، لأن أشهد. بكرة إذا طاحت بتبر فيك.
5: أشهد.
7: ونفس الشيء بالنسبة للولد، إذا الزوجة شافت زوجها بار بوالديه خلي عنك الغيرة. أنت فرحي إن زوجك قال يبر بوالديه، واقف لهم ويشلهم ويحطهم ويوديهم ويحط لهم يوم. فرحي إن هذا بيكون بار فيش أنت وولادك. وما في خير حال والديه ما بيكون في خير حالك مهما كان.
5: البر البر
7: في يوم من الأيام إنه هو سيء معك، لأنه هو أصلا ما كان سيء جيد مع والدي.
5: سأل
7: الله أن يرزقكم الناس الطيبين اللي يبروا فيكم وفي والديكم.
5: اللهم آمين.
7: ويا محل الزوجة اللي تبر بأم زوجها.
5: يا الله. أو ما بأمه وتبر. بوالديه.
7: والديه. هي هي هي مفروض هذه تعتبرها أمها.
5: بالعكس بيحبها أكثر أنا أتوقع.
7: بيحبها أكثر طبعا. لأنه هو لما يشوف زوجته حببه في أمه وتشجع على برها وتقوم هي بالدور.
5: بيخلصها.
7: أكيد هذا بيحطها على رأسه.
5: واضح واضح. واضح.
7: أيوة. لأنها كما تدين تدان.
5: تدان.
7: هو محظوظ بهذه الزوجة البارة.
5: أشهد.
7: وهي محظوظة بالزوج البار.
5: أشهد.
7: والدي.
5: أشهد. أشهد.
7: محلاتهم لما يجتمعوا بأربعتهم مع بعض.
5: يا
7: وهم
5: الله.
7: سنين معهم.
5: يا الله.
7: والأحفاد.
5: يا الله.
7: يعني
5: يا
7: أمها وأمه ويوم مفتوح جلسة حلوة مع الأحفاد، مسابقات وسين قيم وأشياء جميلة، والأولاد يشوفوا ذا الشيء. ويشوفوه هو قاعد يحتضن أمه ويحتضن والدي وهي أيضا، هذا كله بيرجع لهم هم
5: أشهد.
7: المستقبل
5: أشهد حبيبي.
7: لأن تعلموا إن الوالدين يعني شافوا قدام عيونهم والديهم يسمعوا منهم ويشوفوا منهم الكلمة الحلوة. هل وش أنا أقول هل أمهات سمعي ولأبنائك حبك، يعني ما تخلي حبك مخزون في قلبك، طلعي برا، خلي ولدك يسمع كلمة شكرا حبيبي بارك الله فيك يا ولدي الغالي يا بنتي الغالية، يسمعوا ذا الكلمات الحب من أمهم وأبوهم ولا يسمعوهم من برا. كما دائما أنا أفتخر فيكي دكتورة فنة ما شاء الله عليك.
5: الله يرضى عنك على إيش
7: إنسانك الجميلة فالرطبة في كلمات الحلوة اللي تقوليها سواء لأولادك أو للناس اللي تحبيهم.
5: الحمد لله
7: حبيبتي وروحي وعمري وأشياء الجميلة اللي دائما تطلع منك وما شاء الله وبارك الله، هذه أشياء جميلة.
5: الحمد لله الحمد
7: يعني نحن أنا دائما أقول لو منعود لساننا دائما على الحمد لله وما شاء الله والكلام الحلو لأنفسنا وللناس اللي نحبها تتعود لساننا.
5: أشهد حبيبتي
7: تبقى متعودة، ما تعرف تقولي كلمة من دون ما تقولي كلمة حلوة. أشهد وراها
5: أشهد
7: لأن تعودت لسانك الرطبة بالكلام الرطب الجميل.
5: الحمد لله
7: فهكذا المفروض نحن نتعود دائما
5: الحمد لله
7: لأولادنا ولأم أو والدينا وللناس الطيبة الحلوة بكلمة الجميلة زي إن طيبة. أنا دائما أقول حال الطالبات لما أروح المدارس دائما تغزلي بوالديك
5: الله
7: واسمعيهم الكلمات الحلوة، حتى لو والدتك ما تقولش انت قوليها، انت تغزلي في امك
5: نعم.
7: علشان امك بترد لك، بعدين امك بتعرف ان انت باغيه الحب من امك. احتضني امك لما ترجعي المدرسه، حبيها حضنيها، لا تطلعي من البيت ولا تطلعي من البيت وانت رايحه المدرسه ما تقولي حال ماما ماما انا رايحه المدرسه، لان ودائما اقول حال الام سمعيها لما تقولش رايحه المدرسه قولي لها الله يحفظك استودعتك يا ربي، تسمع البنت الدعاء من امها، ما تقولي لها هذا الشيء وانت في قلبك، لا قولي لها وهي تسمعه ما انا رايحه المدرسه الباص جاي استودعتك الله الله يحفظك يا بنتي الغاليه. هذا لما تسمعه من امها تفرح. في بنات يقولوا لي نحن ما تقولنا امنا هذا الكلام، هي تقول بس تقول في قلبها وهذا خطا. انا دائما تو لما اجلس مع الامهات اقولهم سمعيهم دعائك
5: نعم.
7: سمعيهم حبش حسسيهم فيه احتضنيهم
5: نعم.
7: ودائما اذكرهم برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وذكرت من من من من احد الحلو الاشياء الحلوه لما يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واحفاد الحسن والحسين يكونوا على ظهره ويطيل السجود يطيل السجود ليش؟ عشان ما يبغاهم يطيحوا من ظهره، يبغاهم ينزلوا براحه. فهذا معنى صبر وطول باله وحبه للاطفال ولعبه مع الاطفال ومساعدته مع زوجاته، هذه كلها رسائل من رسولنا الكريم لنا نحن نعبرها. اليوم يقول لك لا انا اروح اطبخ انا اروح اغسل، ليش لا؟ ساعد امك بكره بتساعد زوجتك، بكره زوجتك بتقول رحم الله والدتك اللي علمتك ودربتك، ما تقول كلمة ما حلوة لأنها أمك ما علمتك تشيل كوب الشاهي من قدامك وتكل على زوجتك. فلازم نعرف أن هذا البداية يا أمهات وتسويه في أولادكم اليوم هذا درس
5: دين دين دين حياتي. والله دين يعني تعرفي مو مقصي دين مستعجل
7: نعم.
5: ما نعم. ما يجلس واجد هذا الدين، هذا لازم تودي لازم تسوي يعني ما
7: أيوة. يعني ولدك اليوم كيف انت تتعاملي معه وكيف هو يتعامل معك بكره ينقل رسالته لبيته لزوجته. شوف اذا كان هو متعامل وما اخذ الحب والكلام الحلو والطيب والاخلاق الطيبه والمعامله الزينه ومتعاون مع امه وابوه هكذا بيكون في البيت.
5: اشهد
7: زوجته وتبقى زوجته تدعي لك بالخير.
5: اشهد
7: تخيلي عاد لو كنت مسوي العكس انت رايحه من الدنيا وبعد حد يدعي عليك من اولاد بسبب سوء التعامل المعامل اللي صارت من اولاده.
5: لا ان شاء الله جعلنا الله
7: من اولاد اللي ربيتيهم خطا. آمين. فهمتيني آمين. الله يبعد عنك الخطا ان شاء الله يا
5: اللهم امين حبيبتي ولكل من يسمعنا. طيب اختي الغاليه انت ذكرتي باذن الله سبحانه وتعالى الاهتمام تهيئه المنزل التغذيه المشاركه المجتمعيه. في نقطه حساسه اللي هي ذكرتي انه العنايه الصحيه انه لازم هم يكونوا مع والديهم وكذا، ذكرتي نعم. انه انتم كجمعيه احسان باذن الله بتساعدوهم لو في حالتهم محتاجوا اشياء اخرى بالطريقه اللي انتم يعني في اللائحه التنظيميه لجمعيه احسان
7: نعم.
5: جزاكم الله كل الخير. في نقطه احنا يمكن نبي كثير اليوم نعول عليها انه كبير السن نبي نقول ونعيد إنه أنت ما وحدك فقط تهتم بأبوك أو أمك كبير السن، فما تحس بنفسك إنك أنت يعني متحمل مسؤولية وما أعرف مو، ترى كل الجهات الحكومية معك، وزارة الصحة الموقرة، وزارة التنمية، جمعيات الأهلية ومن أهمها جمعية إحسان، كلهم موجودين عشان يدلوك، عشان يساعدوك، عشان بالعناية والاهتمام. أبي أسمع رأيك على هذا الكلام اللي قلته أنا تو.
7: رأيي جيد، وتعرفي الحمد لله بفضل من الله يعني وزارة الصحة والتنمية والجمعيات هذا أنا أحسهم كسند للأبناء.
5: واضح.
7: والمفروض نحن نسأل، ما نجلس نحدنا المشكلة و

0: اخلي ما تعرف الاحتياج متى يجيني. فالمفروض نحن دائما مطلعين، وانا اشجع على الاطلاع على المتابعه، سواء برنامج المسنين في وزاره الصحه او برنامج المسنين في وزاره التنميه او جمعيه احسان. هو مجرد زر في الجوجل يخليك تكتشف هذه الاشياء وتتعرف عليها كمعلومه، يعني انا اعلمها لنفسي او اعلمها لاولادي اساس انها تبقى معي، واعرف نفسي وقت الاحتياج وين اروح ومن اللي هو بيساعدني، من هو اللي يوقف معي، وكيف احصل الخدمه هذه من خلال الاطلاع قبل الحدث مش بعد الحدث. انا دائما اوصي ان الانسان يكون مطلع ويتابع ويسال. واليوم اصبحنا عكس الزمان، اليوم كل بيت فيه حاسب الجهاز الالكتروني والتليفونات
1: نعم.
0: والجوجل الموقع موجود بالمجان، تفتحي وتسالي وتعرفي، وان شاء الله ما راح يكون في العقبات مثل زمان. حتى الحين الاشياء اللي ما موجوده في مثل عمان عن طريق التوصيل تقدر تشتري الحاجه، وممكن تكون بسعر اقل حتى من هذا لما تكون تحصلها في اذا ما حصلتها في البلد نفسه.
1: واضح
0: بقى. الحمد لله اليوم غير، بس هو كله محتاج ان نحن نكون عندنا
1: الرغبه
0: ايوه والاهتمام والحرص على هذا الشيء ان انا احافظ عليه عشان هذا ارث يبقى لي من بعدي.
1: واقولش على شيختي الغاليه، تعرفي انه الدراسات العلميه بينت وانت قريتيها اكيد انه اهتمامك بابوك او امك كبير السن، جدك جدتك خالتك عمك، على فكرة يساعد، يعني شوف يطيل بعمارهم، ترى هذا واجد يساعدهم، واجد يحميهم، واجد يقيهم، في نفس الوقت يساعدك أنت ترى، يعني ينعكس إيجابا على صحتك النفسية والعضوية. رأيك أختي مقصي؟
0: أنا معاش للرأي، لأن فعلا إن شوف الاهتمام يطول العمر والتقصير يقصر العمر. كيف؟ لأن الحين أنا لما عندي مسنة هذا تراها أنت لو نسأل عمرنا تراها البركة تروح الله. أول من يروح راح من البيت البركة،
1: والله صح.
0: أول حاجة بركة سؤال الناس اللي كانوا يزورهم لأجلها أو لأجله، أول من يموت انتهت خلاص، ما حد يسأل يزورك.
1: صح
0: بركة دعائهم، دعاء الوالدين بركة، أول من يروحوا راحت هذه البركة من عندك.
1: واجد ناس
0: فأنت محتاجة لهذه البركة تحافظ عليها.
1: صح، واجد ناس يقولوا لما ربي سبحانه وتعالى أخذ أمانته من والدينا صاروا الناس ما يجونا، بيوتنا تسكرت.
0: أيوة بالفعل لأنهم كانوا يجيوا علشان الكبيرة.
1: صح
0: أول من راحت الكبيرة راح الاهتمام،
1: بيض الله
0: سؤال كم فترة وخلاص، عاد خلاص كل حد مشغول بحاله. فلازم نحن نهتم فديلة بالاهتمام، إن هي مش بس اتكالية على العامل، بالاهتمام الشخصي من الأبناء والرعاية الشخصية من الأبناء، تخريجهم شوية برا، جلستهم شوية يعني في الحوش مش 24 ساعة في الغرفة. حتى أنا عملت نموذج سميته العم مرهون، جبت كرسي يتحول سرير حطيته في الممر في المدخل الجمعية.
1: نعم
0: شيبة هذا أنا كنت أنا أبث رسالة للناس إنه ما يكون 24 ساعة في الغرفة.
1: نعم.
0: خلوا يطلع برا في الحوش، خلوا نعم. شوية الشمس ياخذ تشميسة خفيفة الصباح،
1: نعم.
0: يخلي يجلس مع الأحفاد يلعب في الحوش، نطلعه ولما يتعب من الجلسة يقدر يرجع على وراء ويكون سرير. ما شاء الله أول من نزلت هذا الإعلان في الحالة التليفوني تقريبا أكثر من 50 كرسي اشتروا الناس. الناس لما تعرف الأشياء ما تبخل على، يعني نشوفي ليش أقول نحن بخير، إن الناس حقيقة أنا أقدر أقول أشياء 100%، الناس لما تعرف وتحس إن في حد جالس يساعدها وجالس يقف معها ويجيب لها الاحتياج في متناول أيدي الناس تشتري. أنا عودت جمعية إحسان الناس يكونوا مبادرين وليس اتكاليين، والحمد لله ليش سويت ذا الشيء؟ علشان باغي أفرح الوالدين من خلال أبنائهم. تفرح الأم لما تعرف إن ولدها اشترى هذا الكرسي حالها وطلعها ويخرجها ويفرحوا. جابولي من؟ جابولي ولادي، ما حد تمنن علي،
1: الله
0: جابولي إياه ولادي. ولما ولادي
1: أنا تعبت عليهم
0: مع بعض
1: وربيتهم وأفنيت عمري عشانهم الله.
0: جابولي اليوم الشيء اللي يريحني. فهنا أنا ما أريد دائما يقولوا ليش أنت تبيع الأغراض وأنت جمعية، الأغراض اللي بيعها ما حل دوخة ولا على إحسان، هذه شركات تعاون.

0: تعاملت معها أعطوني تخفيض خاص لأعين الأبناء على شراء الاحتياج وتفريح والديهم.
1: بيض الله وجهك، بيض الله وجهك حبيبتي، وجزاك الله خير وبارك لك الله في قصة إن شاء الله، ويجعل بار بيك يا أختي.
0: يا ربي وأولادك أيضا الحلوين الطيبين،
1: اللهم
0: جزاهم الله خير.
1: اللهم آمين. طيب أختي الغالية، ما شاء الله يعني داهمنا كما يقول الوقت، وصار لنا يمكن سبع دقائق وتخلص الساعة. أستاذة قصي، لما نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى أنه كمان رعاية المسن، من ناحية أنه يعني لو دخل المسن يعني الفترة اللي هو يكون في الفراش وما بوعيه وكذا، النظافة الشخصية، النظافة الشخصية مهمة، مهمة جدا جدا جدا يعني.
0: طبعا
1: أي والله يعني واجد ناس يعني شوية ما أقول تكسل عن هذا الموضوع، لكن في بعضهم شوية يكسلوا شوية.
0: والله تعرفي أختي يعني.
1: أقاطعش على شيء، تعرفي أنا مرة شفت مسنة قالت استرين يا بنتي، يعني أنا تقول أنا عمري ما تكشفت على هذا، فما تخلي حد يسبحني. يعني في واحدة والله يعني بنتها قالت لي هذا الكلام يعني، فهذه رسالة حقيقة أستاذة جوخة عبر هذه المنصة الطيبة أثير إذاعة سلطنة عمان، إنه يعني إذا إذا البنت أنت يعني أنت حمي والديك، أنت غسليه الولد، انت غسل والدك، يعني من هالجانب يعني كمان، لانه
0: نعم.
1: عارفه
0: انا دائما انادي فيه
1: سبحان الله،
0: ودائما اقول على العامله وعلى العامل،
1: لانه لي بعد
0: لا تخلي احد يكشف على والدي،
1: لانه لي ابعاد كثيره، ترى لي ابعاد كثيره، ما هو مساله انه فقط انه مسؤوليه، لا يعني لا، ابعاد نفسيه اخلاقيه دينيه. صحيح. تعرفي يعني صحيح. قد يكون العامل غير مسلم، عرفتي حبيبي.
0: ايوه سبحان الله. ودائما اغلبيتهم حتى لو مسلم، ليش اخلي والدي يكشف علي عامل؟
1: نعم
0: يعني
1: نعم.
0: انا ما افتخر اني جايب عامل
1: او عاملين او ثلاثه،
0: عامل ما فخر،
1: صح،
0: او المفخره انك انت بعتني في والديك بنفسك، العامل هذا مساعد لك انت وليس مساعد للوالد.
1: اشهد.
0: وقت التسبوح وقت الاشياء الحساسه بالنسبه له
1: كون
0: انت تكون فيها.
1: اشهد.
0: يعني لما نتذكر والدينا نحن وكنا صغار في الشهرين والشهر وحديثين لاولاده، لما تريد تنظفنا امنا ما ترسلنا حل بيت الجيران.
1: اشهد.
0: نظفنا وحدنا وحدها، غسلنا وحدها، سبحنا وحدها، وما نبغى حد غيرها. هكذا هم ايضا ما يبغي احد غيركم تتكشفوا عليه. واحد تعرفي من القصص الجميله اللي دائما ما انساها من هذاك الشاب حكى لي اياها، يقول لي استاذ انا خواتي كلهم بعيد وانا اراعي امي، الوقت اللي يحرقني جدا انا هو وقت الاستحمام والتنظيف. يقول والله يعني الله يذكره بالخير والله يرحم امه الحين.
1: آمين.
0: يقول انا ما اسوي وقت الاستحمام، اجيب الحاف امي واربط فيه عيوني لاني انا استحي من امي.
1: لا اله الا الله،
0: رغم انها هي امه.
1: سويتيني يا استاذه يعني دمعتي لي عيني مره ثانيه، بارك الله
0: حبيبة
1: فيك
0: قلبي.
1: بارك الله فيك، له كل المحبه
0: والله
1: والاحترام.
0: العظيم يقول لي يا هذه القصه، يقول لي انا كنت استحي من امي وما اريد امي تغسلها العامله.
1: لا اله الا الله،
0: فكنت اجيب الحاف امي واربط عيوني وانظفها.
1: الحمد لله.
0: يعني يستخدم اللمس في تنظيفه، ما يستخدم يشوف عيونه. لهالدرجة كان محافظ على عورة أمه.
1: صون كرامة أمه.
0: واليوم نحن وكرامة أمه، واليوم نحن نعطي ونسلم والدينا للعامل والعاملة. لا أبوي ما يستحقوا. لازم نشد أعمامنا ونغير النظرة. العاملة والعامل يوم جايين لهم حدود. العاملة والعامل يوم جايين لهم مكان وقت. ما يكونوا على مصرع كل حاجة، هم مساعدين لي أنا من بعد تنظيفهم. يا الله، الله يرحم والدينا إن شاء الله.
1: بيض الله وجهك. تصوري يا أختي جوخة، يعني كثير أحب أسمع لك كثير، لأنه كلامك جاي من خبرة، يعني موظفة في وزارة
0: حبيبتي.
1: الصحة وتدرجتي ولله الحمد على ذلك، ولك يعني
0: الحمد لله. وأنا أسأل ربي أن يثبتني على الاستمرار
1: اللهم
0: في هذا الموضوع، وأن يرزقني من يقف معي في تحقيق كل أهداف الجمعية، وأن يرزقني أعضاء ثابتين في خدمة المجتمع في نقلهم عن طريق سيارات نقل المرضى. أسأل الله أن يثبتنا الناس الطيبة اللي تدعمنا دائما من أجل إحسان ومبادرات إحسان وسيارات إحسان وبناء مقر لإحسان
1: بإذن الله،
0: اللي هو يكون مؤهل لكنادي نهاري لهم، يكون مؤهل لتدريب. أنا يجيوني طلبة مدارس، بكرة عندي مدرستين جايات، يجيوا هنا علشان بس يتعرفوا على الخدمات، يتعرفوا على الأدوات، يتعرفوا على غرفة خلوة نصيرة، يتعرفوا على المبادرات وإيش معنى عمل التطوعي.
1: نعم.
0: فأتمنى يوم من الأيام يكون عندي مكان مهيئ لهذه الفئة من الناس، وأتمنى ربي يرزقني المتبرعين اللي يتبرعوا لي في بناء هذا المبنى اللي بيكون وقف وصدقة إن شاء الله عنا جميعا.
1: اللهم
0: من خلال أستغل. منبرك هذا وبرنامجك الرائع وناشد القطاع الخاص وأهل الخير يقفوا معي في بناء مقر لجمعية إحسان.
1: اللهم آمين. وأنا معك.
0: ونحن خلاص خلصنا الخرائط وإن شاء الله قريب بنبدأ. وأنا أشكرك على اهتمامك وعلى دائما حرصك إن تكون معش في لقاء في برنامجك الرائع، إن نبث رسالة ونوعي المجتمع ونذكر أنفسنا نتألم، لكننا نحن صابرون من أجل إن نحن نوصل الرسالة واضحة للأبناء يستمروا في رعاية والديهم الجنة اللي موجودة معهم في البيت، يكونوا إن شاء الله معهم في الجنة اللي مع الله سبحانه وتعالى في الآخرة.
1: اللهم آمين. حبيبتي تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صح.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. بمشاركة محلية ودولية واسعة، بدء أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. التوقيع على 33 عقدا تنمويا واستثماريا في محافظة الداخلية بقيمة تقارب 8 ملايين ريال عماني. تسلم فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان أوراق اعتماد سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية السودان، وذلك بالقصر الجمهوري في الخرطوم. ونقل سعادة السفير إلى فخامة رئيس مجلس السيادة تحياتي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته للسودان وشعبه الشقيق بدوام الأمن والاستقرار. من جانبه حمل فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان سعادة السفير نقل تحياته إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار. بمشاركة محلية ودولية واسعة، بدأت في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة. يناقش المؤتمر مجالات أسواق الكهرباء ومسارات تحول الطاقة وأحدث التقنيات في مجالات التوليد والنقل والشبكات الذكية.
1: أسواق الكهرباء والطاقة المستدامة والتخزين وأنظمة الطاقة وحلول الشبكات، بالإضافة إلى أنظمة التوزيع وكفاءة الطاقة وإدارة الأصول وتحسين الأداء، أبرز المجالات التي ركزت عليها أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة تحت شعار تمكين مستقبل الطاقة، مسارات تحول الطاقة ومرونة الشبكات في بيئة متزايدة التعقيد، والذي افتتح بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة محلية ودولية واسعة من الخبراء والقيادات والمتحدثين والمهتمين بالقطاع. سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن.
2: هذه النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة يأتي في مرحلة محورية بالنسبة لقطاع الطاقة بشكل عام، بالنسبة للكهرباء بشكل خاص، طبعاً كون القطاع حيوي جداً يعزز نمو الاقتصاد. عمان هذه السنة نموها بالنسبة لإنتاج الكهرباء 9%، هذا طبعاً رقم لن تساوي كثير من الدول حولنا، وذلك لأهمية القطاع وأيضاً قيام عدة مشاريع صناعية وأيضاً نمو السكان إلى آخره.
1: ويستعرض المؤتمر والمعرض مسارات تحول الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات ومرونة الشبكات وتطوير أسواق الكهرباء، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والشبكات الذكية وتحويل أهداف تحول الطاقة إلى مشاريع قابلة للتطبيق. المهندس علاء بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء.
3: هذا المؤتمر يتكلم اليوم عن 3 محاور رئيسية أساسها موضوع إمداد الطاقة، أمن الطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة. بشكل عام نتكلم عن التحديات التي تواجه القطاع خاصة في بعض الظروف الجيوسياسية الحالية، تأمين سلاسل الإمداد للطاقة والتعامل مع طريقة شبكة الكهرباء وتحولاتها العامة، سواء كانت تغييرات تكنولوجية أو تغييرات في طلب الطاقة.
1: وعلى هامش المؤتمر والمعرض الذي تستضيفه شركة نماء لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، جرى التوقيع على 4 اتفاقيات لتدريب 500 طالب عماني في مجال تخطيط ومحاكاة وحماية شبكات الطاقة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.
4: علي محمد جواد العبدواني من شركة فولتام، مدير تطوير أعمال للخليج. مشاركتنا تيجي كمشاركة في المعرض وفي المؤتمر اللي موجود، ومقدمين ورقة بحث عمل في موضوع الجودة والصيانة، وهم نعرض المنتجات الجديدة اللي تخص الطاقة المتجددة مثل نظام حماية البطاريات ومحولات الركتفاية اللي هي متخصصة لمشروع الهيدروجين الأخضر.
5: محمد الجهني، شريك مؤسس ورئيس تنفيذي الأعمال في شركة ديما للطاقة. إيمانا منا في ديما للطاقة بأهمية الابتكار في قطاع الطاقة، المشاركين في هذا المؤتمر في سلطنة عمان، حيث نقدم الكثير من الحلول المبتكرة التي تعتمد على مرونة شبكة الكهرباء بشكل عام. مع تطور أنظمة الكهرباء ودخول الطاقة المتجددة وتغير مزيج الطاقة، زادت أهمية مرونة الشبكة بشكل كبير.
1: ويسعى مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للحوار المتخصص في قطاع الطاقة، الذي يمر بمرحلة تحول تتطلب شبكات أكثر مرونة وموثوقية قادرة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، بما يتوائم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجه نحو الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
0: دشنت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى مع مختلف المؤسسات الوطنية لتطوير قدرات قياداتها لتتواكب مع خطة الأكاديمية في بناء القدرات القيادية الوطنية وللمساهمة في تحقيق توجهات رؤية عمان 2040. ويركز البرنامج على 4 مسارات تشمل القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعمل التكاملي والسياسات والتشريعات وصنع القرار والبروتوكول والسياسات الخارجية والدبلوماسية والاتصال الجماهيري والظهور الإعلامي. وتتيح هذه المسارات للأعضاء النظر إلى القضايا من زوايا متعددة والاستفادة من أدوات وأساليب يمكن توظيفها في أعمال المجلس ولجانه بما يخدم أولويات التنمية وتطلعات المواطنين. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج القيادة واللوجستيات الذي يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات القيادية للعاملين في القطاع اللوجستي. ويسعى البرنامج إلى تطوير قادة قادرين على ربط القرارات التشغيلية بالنمو المؤسسي والأولويات الوطنية والقدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل، والانتقال من التركيز على التكاليف والتفكير التشغيلي إلى القيادة التجارية القائمة على القيمة وبناء منظور متكامل لسلاسل الإمداد. ويستهدف البرنامج 30 مشاركا من مديري الدوائر ومساعدي مديري العموم من القطاع الحكومي ومن في حكمهم من القطاع الخاص. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 10 للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ناقش الاجتماع حزمة من الملفات الاستراتيجية الرامية إلى دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل للانتقال نحو نهج مؤسسي مرن يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والاستباقية في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ترأس وفد سلطنة عمان الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين. الاجتماع استعرض أحدث المبادرات وتعزيز العمل المشترك لرسم ملامح مستقبل بيئي أكثر استدامة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. بقيمة تقارب 8 ملايين ريال عماني وقعت محافظة الداخلية 33 عقدا تنمويا واستثماريا لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية. تأتي هذه المشاريع ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية في ولاياتها.
6: عقود استثمارية وتنموية تستهدف تطوير البنية الأساسية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية ضمن أولويات المحافظة لتعزيز التنمية ضمن الجهود والتوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المحافظات وتفعيل دورها في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. المهندس خالد بن عديم بن يوسف السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
7: طبعا العقود الاستثمارية هذه توزعت بين المشاريع الترفيهية والخدمية والمشاريع كذلك الصناعية وكذلك بعض المشاريع السياحية والتجارية. طبعا من خلال هذا المشاريع تهدف المحافظة إلى تحقيق عدد المستهدفات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع، كذلك توفير الوظائف والأعمال، بالإضافة إلى توفير المرافق الترفيهية للمواطنين.
6: وشملت العقود الموقعة قطاعات الطرق والبنية الأساسية والسياحة والترفيه والأنشطة التجارية ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية في الولايات. سهام بنت أحمد الحارثية رئيس مجلس إدارة شركة أفق للتطوير والاستثمار متحدثة عن أحدث مشاريعها السياحية في جبل شمس.
8: وقعنا اتفاقية لإنشاء منتجع في جبل شمس ويعتبر إضافة نوعية للقطاع السياحي في سلطنة عمان، وخطوة مهمة نحو تعزيز السياحة الجبلية واستقطاب السياح الباحثين عن الفخامة والطبيعة والمغامرات. يضم المشروع 60 وحدة فندقية فاخرة و10 فيلل بمسابح خاصة وإطلالة بانورامية على الجبال والأودية، إلى جانب مرافق سياحية من المطاعم والمقاهي والاستجمام ومسارات للمشي والهايكينج ومناطق للمغامرات والأنشطة الجبلية وسط تصميم معماري ينسجم مع طبيعة الموقع وهويته.
6: وتعمل المحافظة على توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال حزمة من المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني، محافظة الداخلية.
0: كشفت وزارة العمل عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتتضمن اللائحة عددا من التنظيمات والاشتراطات الجديدة، من بينها اعتماد عقود استقدام موحدة ومعتمدة من وزارة العمل وضمان خدمة الاستقدام لمدة سنتين إلى جانب تحديد مدة واضحة لاستقدام العامل لا تتجاوز 45 يوما. كما تشمل اللائحة تخفيض مبلغ رسوم الترخيص لأصحاب المكاتب لتصل إلى 300 ريال لمدة سنتين، وإمكانية فتح فروع للمكاتب بعد مرور سنة من الحصول على الترخيص، واستقدام القوى العاملة غير العمانية من خلال وكالات معتمدة ومصدق عليها. وأكدت اللائحة عدم تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل الاستقدام، مع إلزام المكاتب بوجود عرض للعمل قبل الاستقدام، بالإضافة إلى توفير السكن والرعاية للعامل خلال فترة وجوده لدى المكتب. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل $1.34 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم $109.70 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ $114.07 للبرميل. بدأ في محافظة جنوب الشرقية موسم صيد الشارخة الذي يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وتشكل الشارخة موردا اقتصاديا مهما في مجال الصيد الحرفي، وتحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والخارجية.
9: مع بداية شهر أكتوبر تتجه أنظار الصيادين بمحافظة جنوب الشرقية نحو بدء موسم صيد الشارخة، والتي تعد مصدرا مهما للدخل وفرصة لتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بالثروة البحرية. المهندس عبد الله بن محمد المخيني مدير دائرة الثروة السمكية بجعلان بني بو علي.
10: تعد الشارخة أو ما يسمى بجراد البحر من أهم القشريات ذات القيمة الاقتصادية العالية في المصائد العمانية، ويمارس صيدها بشكل رئيسي ضمن قطاع الصيد الحرفي مع أهمية خاصة للمجتمعات الساحلية. يوجد ثلاث أنواع مسجلة في المصائد العمانية، أو من أهم ثلاث أنواع. النوع الأول هو ما يسمى بسكالوبد سبيني لوبستر، وهو الشارخة ذات اللون البني المائل للإحمرار، والنوع الثاني ما يسمى ببينتيد سبيني لوبستر وهو ذو اللون الأسرق المائل للإخضرار، والنوع الثالث وهو ما يسمى بسليبر لوبستر أو ما يسمى بأم الشارخة.
9: وتشكل الشارخة قيمة مهمة في الاقتصاد الأزرق لمحافظة جنوب الشرقية، حيث بلغت الكميات المصطادة خلال العام الماضي حوالي 136 طنا، وبقيمة بلغت حوالي 575 ألف ريال عماني في موسم صيد يبدأ من بداية أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر. محمد بن خميس الجعفري من الجمعية العمانية للصيادين.
11: طبعا الموسم الشارخة يعتبر من المواسم التي يحسب لها حساب مع الصيادين، هي تعتبر كثروة، أولا ثروة وطنية، ثانيا تعتبر رافد من روافد الاقتصاد الوطني سواء كان على المستوى المحلي لأسواق تغذية الأسواق المحلية أو كذلك الأسواق الخارجية.
9: وتكتسب الشارخة أهمية خاصة، وذلك لما تحظى به من قيمة تسويقية وطلب في الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي يجعل تنظيم موسم صيدها مهما في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
0: بدأت بمحافظة مسقط فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الفيلم الأوروبي 2026 بتنظيم من بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في سلطنة عمان، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للسينما ومؤسسة عمان الدولية للسينما. المهرجان الذي يستمر حتى 18 من أكتوبر الجاري يمثل منصة ثقافية مهمة في سلطنة عمان، لما يوفره من فرصة للالتقاء بين الثقافات من خلال الفن السابع وفتح آفاق جديدة للحوار والتبادل الثقافي والتعرف على تجارب سينمائية متنوعة. وختام المستمعين هذا تذكير بأبرز العناوين. بمشاركة محلية ودولية واسعة، بدء أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. التوقيع على 33 عقدا تنمويا واستثماريا في محافظة الداخلية بقيمة تقارب 8 ملايين ريال عماني. حرر لكم النشرة مستمعينا يعقوب سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

أجمل التحايا لكم مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن جنوح الأحداث، إشارات مبكرة ومسؤولية مشتركة. سنتحدث عن هذا الموضوع من مختلف الجوانب، جهود وزارة التنمية الاجتماعية، سنتحدث كذلك عن الجوانب القانونية، سنتحدث عن الجوانب النفسية من خلال استضافتنا طبعا لطبيب اختصاصي في الطب النفسي، وكذلك لاستضافتنا عبر الاتصال لضيفتنا من النيابة العامة وضيوفنا مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية ومراقب اجتماعي بدائرة شؤون الأحداث بالوزارة، سيكونوا معنا هنا بالاستديو للحديث عن هذا الموضوع من مختلف الجوانب. وما نستغنى دائما وأبدا عن مشاركاتكم وكذلك أسئلتكم واستفساراتكم على 7244-20-10 عبر الواتساب. إذن مستمعينا هذا موضوعنا لليوم، وأكيد إن شاء الله ستكون هناك مساحة لتفاعلكم معنا. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي سيرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبد الله السعيدي وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا محمد الشبيبي. فاصل ولنا عودة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نذكر بموضوعنا مرة أخرى، سنتحدث عن الأحداث وجنوح الأحداث وما هي الإشارات المبكرة والمسؤولية المشتركة للجميع. طبعا سنتحدث بشكل تخصصي وسنطرق مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع. دعوني أرحب مباشرة بضيوفي في الاستديو، الأستاذ فهد بن زاهر الفهدي، مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك الأستاذ فهد.
1: حياك الله أستاذ عبد الله، وشكرا بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: حياك الله، سعيدين بوجودك معنا في الاستديو. ومعنا الأستاذ أحمد بن محسن الخروصي، مراقب اجتماعي بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك الأستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، جزاكم الله خير على هذا الاستضافة.
0: حياك الله وسعيدين بوجودك معنا. على أن ينضم لنا لاحقا إن شاء الله الدكتور عبد الله بن يوسف الغيلاني، طبيب اختصاصي في الطب النفسي، وزينب بنت حمود الحاتمي، وكيل نيابة عام ثاني بالنيابة العامة، للحديث عن هذا الموضوع من مختلف جوانبه. وأكيد مستمعينا نرحب بمشاركاتكم على 7244-20-10. طبعا مستمعينا، هذه ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن هذا الموضوع، وأفردنا له مساحات كثيرة من برنامج استوديو الظهيرة، ولأهميته طبعا بين فترة وأخرى نجدد الحديث عن هذا الموضوع لمتابعة مستجداته ومتابعة كذلك مختلف الطرق والأدوات والمبادرات لتعزيز الوعي به. الأستاذ فهد، من الجيد أن نوضح للمستمع والمتابع وكل من لديه يمكن معرفة بسيطة بهذا الموضوع، عندما نقول الحدث، من هو الحدث قانونا؟
1: الحدث حسب تعريف قانون مساءلة الأحداث الصادر عام 2008، إذا ذكرنا الحدث بنفسه هو كل ذكر أو أنثى لم يكمل 18 من العمر. ولكن الحدث يقسم إلى قسمين فحسب التعريفات القانون، إلى الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح. الحدث الجانح هو كل من بلغ 9 ولم يكمل 18 من العمر وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون،
0: هذا الحدث الجانح.
1: ومن المهم حقيقة اللي هو معرفة الحدث المعرض للجنوح، ومن هو هذا الحدث المعرض للجنوح. هو إذا ذكرنا حسب تعريف القانون مساءلة الأحداث وتوضيحه، ذكر هو المعرض إذا لم يكن له محل إقامة مثلا، هذا يعتبر معرض للجنوح. إذا كان سيء السلوك، مارق عن سلطة أبيه، هذا يعتبر معرض للجنوح. ولذلك إن كثير ربما تمر علينا احنا حالات يكون مارق عن سلطة أبيه، ما يستمع لهم غير ربما النصح المرة الأولى الثانية الثالثة، يقوم بأفعال مثلا أنه يروا أنه يخالف عليه القانون، ولذلك يعتبر أن هذا معرض للجنوح لأنه رايح يوصل إلى الجنوح. كذلك إذا اعتاد مخالطة من هم الجانحين أو المعرضين للجنوح الذين هم في سنة واللي هم سيئي السمعة، كذلك مصاحبة من هم أكبر سنة وكذلك اللي هم سيئين السمعة. من المهم كذلك التركيز إذا اعتاد وتكرر، الهروب من المنزل، كذلك الهروب من المدرسة أو معهد أو أي مكان تعليمه هو في هذا السن. من ضمنها كذلك إذا لم تكن له وسيلة عيش مثلا، يعتبر كذلك من ضمن المعرضين للجنوح. كذلك المهم من ضمن ما ذكره القانون من هو المعرض للجنوح، إذا وجد في بيئة تعرض سلامته، وهذا مهم، اللي هي الأخلاقية والنفسية والجسدية أو التربوية، وتعرض للخطر، فهو يعتبر معرض للجنوح. وكذلك من ضمنها إذا ارتكب فعلا يشكل جناية وجنحة وكان دون 9 من العمر، يعتبر معرض للجنوح.
0: نعم، إذن هذه أبرز التعاريف الموجودة والتعريفات الموجودة في القانون. واللي من خلالها طبعا مستمعينا ومتابعينا بيكون حديثنا إن شاء الله لليوم. نحن سبق لنا لقاء يعني وتحدثنا بشكل كبير، اليوم هذا اللقاء كذلك نثريه بوجود الأستاذ أحمد. الأستاذ أحمد هو مراقب اجتماعي بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. من الجيد كذلك أن نعرف المستمع والمستمع المتابع عن دور المراقب الاجتماعي، خاصة أنه هذا الدور وهذا المسمى تم الإشارة إليه حتى في القانون نفسه، ويعني هناك أدوار يعني مهمة يقوم بها المراقب الاجتماعي، يحتاج يمكن إلى التوضيح للمستمع والمتابع، وسنتحدث لاحقا عن التمكين كذلك الذي حظى به المراقب الاجتماعي في هذه العملية وهذه المنظومة.
2: المراقب الاجتماعي حسب قانون مسالة الأحداث منحه صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون مسالة الأحداث، ويعتبر المراقب الاجتماعي العنصر الأساسي في منظومة الأحداث. هذه المنظومة جزء كبير منها أوكل المهمة للمراقب الاجتماعي في كل ما يتعلق بالحدث الجانح أو المعرض للجنوح. طيب المراقب الاجتماعي إيش عمله بالضبط؟ بداية

0: المناسبة لهذا الحدث.
1: وهذا يتطلب عمل ميداني وقرب من
0: نعم
1: حالة الحدث الجانح أو المعرض للجنوح من خلال وجوده يعني في البيئة التي يعيش فيها
0: بكل
1: الحدث.
0: تأكيد،
1: نعم.
0: بكل تأكيد أن العمل اللي يقوم به المراقب الاجتماعي جزء كبير منه عمل ميداني، بحيث أنه أحيانا يدرس الحالة في البيئة الطبيعية للحدث، سواء كان في البيت أو في المدرسة أو أحيانا في وحدة شرطة الأحداث إذا كان في فترة التوقيف، وأيضا زيارات المتكررة للمنزل للمدرسة إلى آخره لمعرفة وضع هذا الطفل. بعد ذلك يضع التوصية المناسبة لصلاح هذا الطفل واستقراره داخل الأسرة وكذلك داخل المجتمع،
1: نعم.
0: بالإضافة إلى عمل حضوره إلى المحاكم، أحيانا حضوره إلى التحقيق مع النيابة العامة، يحضر المراقب الاجتماعي لكتابة التقارير إلى آخره، ومن ثم تقدم للمحكمة.
1: نعم.
0: أيضا الشق الأكبر المعني فيه المراقب الاجتماعي في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق أي حدث، أوكل هذه المهمة للمراقب الاجتماعي، بالإضافة إلى مهام أخرى وضحتها المادة الخامسة من قانون مساءلة الأحداث.
1: نعم الأستاذ فهد، طبعا وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المعنية بتنسيق هذه الجهود وأشار لها القانون كذلك، حتى أشار للدائرة بشكل واضح. نتحدث عن أبرز الأدوار المؤسسية ولو بشكل مختصر التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية، سواء بشكل مباشر أو من خلال دورها في تنسيق ومتابعة هذا التكامل بين مختلف الجهات.
2: نعم، دائرة شؤون الأحداث هي تعتبر الدائرة المركزية لجميع الأحداث في سلطنة عمان. كذلك أن الدائرة هي يبدأ عملها من وصول، هي شيئين شقين، أول حين الجانب التوعوي، أن تبدأ أن توعي المجتمع بدورها وعملها، وكذلك الوعي بالقانون. ولذلك انطلقت عدد من البرامج اللي تعتبر معنا برنامجين، البرنامج الداخلي اللي اسمه غراس، وكذلك البرنامج الخارجي نرتقي بوعينا. حريصين ان كانت الوزارة تشارك في جميع المحافل، كذلك الزيارات المباشرة لبعض مثلا التجمعات اللي هي المهمة، نجد ان فيها ان بامكاننا نصل الرسالة، توصيل الرسالة. من المهم كذلك معرفة الدور اللي تقوم بالدائرة عند وصول الحدث، يعني احنا نعتبر انه من وصول الحدث مثل ما ذكر زميلي نبدأ دراسة الحالة الحدث، ولذلك ان يتم الدراسة على جميع اللي هي سواء كان الاجتماعي او الاقتصادي او التعليمي او مكونات الأسرة او الاحتياجات اللي مثلا الظروف اللي مر فيها الحدث، وهذا يحتاج انه متابعة بشكل عام يعني، ودراسة تحليلية لهذه المواقف. بعدها لذلك انه يتم رفع الموضوع سواء كان للنيابه العامه واستكمال الاجراءات في المحكمه. هذا يقوم به الشق اللي هو دور المراقب الاجتماعي. الدور الاخر اللي هو انه موجودات دارين في دائره شؤون الاحداث، وزاره التنميه الاجتماعيه، دار لاصلاح الاحداث ودار توجيه الاحداث. دار اصلاح الاحداث هو للجانحين، الأحكام اللي صدرت في حقهم سواء الأحداث اللي هم من 9 على 18 يتم إيداعهم في دار إصلاح الأحداث، أما الأحداث اللي هم المعرض للجنوح يكونوا إيداعهم في دار توجيه الأحداث.
1: نعم، دار إصلاح الأحداث هو الذي يوازيه دور الإصلاح أو المتعارف عليه السجن للبالغين، هكذا نقدر نقول، ولا أنتم يعني مثلا إذا حدث معين يعني ارتكب يعني جرم أو مخالفة معينة، وين يقضي العقوبة هذه؟ أنا عارف إنه المفردات أنتم حساسين اتجاهها، لكن أنا أستخدم المفردات اللي متعارف عليها يعني مع المستمعين
2: لا، هي يجب علينا التوضيح في
1: نعم
2: هذه
1: تفضل.
2: المصطلحات. دار لإصلاح الأحداث احنا ما نقدر نقول سجن، لأن حقيقة نتعامل هو ليس سجن بالداخل، مختلف تماما، هو مكان رعاية، مكان إصلاحي،
1: لكن الحدث يبقى معكم
2: ويبقى الحدث
1: طوال
2: معنا
1: الفترة
2: طوال
1: التي
2: الفترة يقضيها حسب الحكم القضائي الصادر في حقه.
1: نعم
2: ولكن إن وجود الحدث داخل هذه الدور حقيقة بخلاف ربما ما يتصوره البعض، يعني هو مكان إصلاحي، ولذلك احنا معنا لابد يكون دخول الحدث ليس مثل لما

0: الاخرج، يعني نعم. يكون مختلف تماما. يعني نحاول انه نغير حسب المده اللي يقضيها. اذا كان شهر يكون التاثير ربما لمده شهر، لكن على حسب العقوبه. اذا كان لمده سنه تكون الفتره اطول لذلك. انه فلذلك موجوده معنا كثير من البرامج الداخليه، كذلك موجودة مدرسة داخلية لكل حدث من أول يوم يصل، لذلك نحاول أن ما يوجد فاقد تعليمي نهائيا، موجودين معلمين مختصين في جميع الفصول الدراسية. هذا
1: يعني هو مشوار الدراسي ما يتوقف بدخوله إلى دار الأصل.
0: نعم. أبدا ما يتوقف، يستكمل. كذلك بمقابل اللي موجودة البرامج الأخرى التي تؤهل الحدث بأنه لما يرجع يندمج في المجتمع، وهذا حريصين عليه بشكل كبير، كذلك انه كيف انه يجد لنفسه في سوق العمل، ما هي مثلا بعض الانشطه، كذلك ما هي بعض الفعاليات. احنا وصلنا لمرحله حاليا ان بعض الشهادات تكون معتمده من وزاره التعليم، كذلك معتمده من الجهات والمعاهد المختصه يحصل عليها، ولذلك لما يخرج انه ونشمل جميع الاحداث عموما يعني، وسواء كان الحدث الجانح او المعرض للجنوح.
1: نعم.
0: فهذا اللي هو بخصوص اللي هو دار إصلاح الأحداث من حيث، ولذلك إن احنا ما نقدر نقول إنه سجن أكثر من إنه هو مكان للإيداع، وفعلا هو مكان للإيداع الأحداث. من حيث دار توجيه الأحداث يختلف قليلا عن، أو ربما ما مش نقدر نقول، ربما في مجالات تختلف عن دار توجيه، عن دار إصلاح الأحداث، بحيث أن دار توجيه هو أقرب من المنزل.
1: نعم.
0: لأن هذه الفئة أنت محتاج أن تحتويها، محتاج أنك تصل لها بسرعة، يعني يكون من حيث التأهيل، من حيث التدريب، من حيث معرفة ما هو احتياجاتها، كذلك إذا موجود عند الاضطرابات، كذلك الجلوس بشكل أكبر من قبل الإخصائيين يكون النفسيين خلال وجوده في دار توجيه الأحداث.
1: نعم نعم. الأستاذ أحمد يعني قريب من واقع أكيد الأسرة، وأحيانا بعض الأسر تبدو من الخارج أنها أسر مستقرة، ولكن في الداخل ربما تواجه يعني تحديات، ويواجه كذلك الأبناء يعني ظروف معينة. بداية، كيف تستطيعون الدخول إلى تفاصيل هذه الأسر، وكيف تقتربون أكثر من ظروف الحدث سواء الجانح أو المعرض للجنوح؟ وهل نستطيع القول أنه هكذا من الوهلة الأولى يبدو الطريق مفروش بالبرود في تعاون الأسر معكم؟ نريد نقترب أكثر من هذه المشاهد.
2: بكل تأكيد من أصعب الأعمال أنك تدخل في عمق خصوصية أسرة، تفاصيلها البسيطة جدا جدا، هذا ليس بالأمر الهين. دائما من المعروف أن العلوم الإنسانية من أصعب العلوم في التعامل، لأن التعامل مع أسر، التعامل مع خصوصية شخص إلى آخره. نحن دائما ندخل، خلينا نقول، الأسرة من جانب اجتماعي بحت. لا ننظر للحدث أنه ارتكب قضية ما على أنه مجرم مطلق. نتعامل مع الإنسان أخطأ لظروف ما، محتاج إلى إعادة تصحيح المسار. فدائما دخولنا إلى الأسرة من جانب شراكة بين وبين الأسرة، لعملية التكامل بيننا وبين الأسرة. العملية الإصلاحية ليست مطلقة مع الحدث. نحن دائما لما نوضع خطة تأهيل الحدث دائما نشرك الأسرة، أنتم جزء أساسي من عملية صلاح ابنكم سواء كان جانح أو معرض للجنوح. فمن هذا المنطلق هم يشعروا بالمسؤولية اتجاه ابنهم في المقام الأول، واتجاه كذلك بقية أفراد الأسرة لضمان استقرار هذه الأسرة، لأنه صلاح فرد واحد داخل الأسرة يجنب الأسرة كثير من المشكلات، ربما تصل إلى تفكك الأسرة. وهذا ما نلاحظه، أنه كثير من القضايا اللي يرتكبها الأحداث لما ندرس وندخل في عمق تفاصيل هذا الحدث نكتشف أنه هناك خلل فعلي داخل الأسرة.
1: نعم.
2: فقل اهتمامنا يكون انه كيف نوعي الأسرة بأساليب التربية الحديثة، كيف انهم يتعاملوا مع ابنائهم، فيصبح انه جزء كبير من الخطة العلاجية مقدم للأسرة.
1: نعم.
2: فالجزء الآخر مقدم للحدث. حتى في مسألة، في حالة انه تم إيداع حدث، تهيئة الأسرة قبل خروج ابنهم للداخل الأسرة، أيضا محتاج إلى برامج، محتاج إلى زيارات إلى آخره، محتاج إلى نوعي الأسرة بحيث أن ما يرجع مرة ثانية ابنهم للسلوك مخالف للقانون. هناك طبعا في أسر ما تتقبل، لا تعطيك الحقيقة الواضحة بالنسبة لك، فنلاحظ أنه مدى استقرار هذه الأسر نوعا ما تكون متذبذب، خلينا نقول العملية الإصلاحية تكون ناقصة. ليش؟ لأن جزء كبير مفقود، الأسرة ما اعترفت أنه فعلا أنها خلل داخل الأسرة، خلل في طريقة وأساليب التربية، خلل في تعاملهم. قد يكون الأسرة ترفض أساسا الاشتراك في البرامج التأهيلية الخاص فيها، فهذا نواجه إشكالية. فمتوقع جدا أنه بيرجع الحدث أو بيستمر في أسرة غير مستقرة تماما.
1: يعني أستاذ فهد واضح جدا أن الأسرة هي محور صلاح الأبناء واستقرار المجتمع، وكثير يمكن من الحلول يعني أسرارها موجودة في صندوق الأسرة إن صح التعبير.
0: نعم، التركيز احنا على الأسرة هو يعتبر بالنسبة لنا هو العامل المساعد لإصلاح الأحداث عموما، وإحنا نقول لجميع الأبناء، فإذا الأسرة اهتمت، فإذا الأسرة هي اللي بنأت أبنائها، متابعتهم كذلك، معرفة كذلك حواليهم، يعني كذلك مع معرفة أصدقائهم، معرفة السلوكيات البسيطة اللي ننظر لها بعض الأحيان إنه فعل بسيط لكن ربما يتكرر مرة مرتين، فلذلك إنه ربما يوصل إلى هذا إلى قضية في يوم من الأيام يعني. فلذلك إنه دور الأسرة هنا مهم حقيقة، متابعتها مهم، وكذلك إحنا شقين مهمات بالنسبة لنا. الأسرة من يصل معنا الحدث فهي محتاجة إلى متابعة، الجلوس معها، كذلك الأسرة اللي هي مثلا لو تم إيداع معنا الحدث في دار الإصلاح ودار التوجيه. قريبا كنا بدأنا في برنامج اسمه برنامج وتد، هذا البرنامج يختص بشكل عميق داخل الأسرة، يعني من محتاج في الأسرة مثلا، سواء كان الجلوس مع الأب، كذلك الجلوس مع الأم، كذلك الجلوس مع الإخوة، نحاول نشرك جميع الأسرة في كيفية يكون صلاح ابنه. ولذلك ما هو ما كل الأحداث، لأنه بعضهم ربما بعض الأحداث وصلوا لظروف ما، وليس إن إهمال من الأسرة أو تقصير من الأسرة، لكن الظروف هي اللي وصلته بإنه يكون يوم الأيام يرتكب فعل أو كحدث. ولكن بعضهم في حقيقة محتاج إنك تقف معهم الأسرة، بعض الأسر محتاجة دعم، محتاجة الوقوف معها. وكما ذكر زميلي الأخ أحمد إنه هي ما كل الأسر رايحة تتعاون ورايحة أن تقف، ولكن نقول لهم من الأهمية وحرصا لأبنائكم، فإحنا دائما نحتاج أن التعاون.
1: الحدث الجانح ترى هو ارتكب فعل يخالف عليه القانون، يعني حتى مسألة التدخل هي يعني تحدث بعد مخالفة للقانون. لكن عندما نتحدث عن الحدث المعرض للجنوح، هنا الأستاذ فهد تعاون الأسرة معكم هو تعاون اختياري ولا انه تعاون ملزم بحكم القانون؟ وليش تعتبروه مهم لهذه الدرجة؟ ما صار شيء ترى بعد الامور طيبة يعني، وتعرف انت الاسر مرات عندها حساسية في تدخل اي حد في شؤون تربية ابنائها وهكذا. اريد اتحدث عن هذه الجزئية بالتحديد، الحدث المعرض للجنوح.
0: جزاك الله خير. من المهم حقيقة التركيز على المعرض للجنوح. احنا من ضمن الاحصائيات في وزارة التنمية الاجتماعية للمعرضين للجنوح خلال الفترة الماضية، الارقام تصاعدية. ربما ان ينظر لها ان المعرض للجنوح كلما ارتفع العدد ربما يكون جانب اللي هو غير ايجابي فعلا، ان احنا ما نريد ابنائنا يوم من الايام يكون لا معرضين للجنوح ولا جانحين، ولا نطمح يوم من الايام نشوف رقم انه موجود معنا ليكون من الاحداث. ولكن وجود المعرضين للجنوح نرى أنه مؤشر بالنسبة لنا إيجابي، دليل على أنه وعي الأسرة. ومثل هذا البرنامج حقيقة والبرامج الأخرى اللي تصل للمجتمع هي تساعد بأنه ربما نجد أنه يجد صعوبة في التعامل مع ابنائه، يجد مثلا مارق من سلطة أبيه، عنده الهروب المتكرر من البيت أو من المدرسة، أو مصاحبة من هم أكبر منه سنا وهم هذا سيئين السمعة لكن النصح من الأب والأم مرات ولكن لا يستجيب، هذا يلجا الى دائرة شؤون الأحداث، أو كذلك ربما يلجأ إلى النيابة العامة، ولكن ربما الأسهل أنه يلجأ إلى دائرة شؤون الأحداث، نستمع له، نتابع الموضوع، ندرس الموضوع، نحلل الموضوع قبل أن تكون أن تتشكل كقضية في الموضوع، فإنه قررنا في كثير من الحالات تحل، ولكن بعض الحالات محتاجة إلى التدخل القانوني في هذا المجال، ولذلك أن نرفع يكون إلى النيابة العامة ونكمل الإجراءات. كذلك الطرق هي ما تأتي فقط من الأسرة، تدخل من الطلب من الأب أو الأم أو الوصي والولي، ولكن بعض الأحيان تأتي من المدرسة.
1: نعم.
0: إن بعض مثلا أحد الطلب مثلا لديه سلوكيات ربما أن توصل إلى الجنوح، ولذلك أنه محتاج إلى التدخل. حقيقة نجمع يمكن العدد 2 أو 3 أو 4 ونجلس يكون كجلسة حالة، اللي هي دراسة حالة مع المؤتمر حالة يعقد بين وزارة التعليم وكذلك بين مختصين في دائرة شؤون الأحداث، وربما نستدعي بعض الجهات الأخرى، ويتم ما هو الأفضل والأنسب.
1: نعم، لكن دائما التدخل بطلب من الأسرة بالنسبة للمعرضين للجنوح.
0: بعض الأحيان يكون من الأسرة أو المدرسة أو ربما ملاحظة يكون في كسلوك مثلا يقوم به مثلا.
1: نعم، ماذا تقول أبرز المؤشرات والأرقام عن إحصائيات 2025؟
0: 2025 ارتفع العدد تقريبا ل 104 تقريبا، اللي هو المعرض للجنوح.
1: الجنوح والإجمالي من
0: الإجمالي العدد لكل القضايا الأحداث 704 تقريبا.
1: نعم،
0: 706 كان عدد الأرقام 2025.
1: نعم، نحن طبعا سنتحدث كذلك مستمعين ومتابعين عن الجوانب الأخرى، لكن نخرج لفاصل وبعدها نشرك مجالات جديدة مثل النيابة العامة وكذلك دور الصحة النفسية للأحداث في يعني اهتمام الأسرة وكذلك التركيز على أثرها في سلوكهم.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. نتحدث اليوم عن الأحداث من مختلف الجوانب. سنطرق باب جديد هذه المرة ونتحدث عن الجانب النفسي من خلال تواصلنا مع الدكتور عبد الله بن يوسف الغيلاني، طبيب اختصاصي في الطب النفسي. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، وسعيدين بالتواصل معك للحديث عن هذا الموضوع.
2: أشكركم على الاستضافة وسلامي للضيوف الكرام.
1: يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله. طبعا مع الأستاذ فهد والأستاذ أحمد، تحدثنا عن كل الأطر المفاهيمية المرتبطة بالأحداث. نريد نتحدث معك الدكتور عبد الله عن فهمنا لجنوح الأحداث، ما هي أبعاده النفسية وكيف يمكن أن نفرق بينه وبين أي اضطرابات نفسية أخرى؟
2: هو طبعا بداية بالحديث عن الجنوح، هو في الأصل يعني مصطلح قانوني أو اجتماعي أكثر من أن يكون
1: طبي.
2: تشخيص نفسي أو طبي. فمثل ما تفضلوا يعني ببساطة، أي شاب دون 18 ارتكب سلوك يخالف القانون عليه. فإذا بغينا نقارن أو نفهم الفرق بينه وبين أي اضطراب نفسي، فببساطة ما نقدر نقول هل الجانح مريض نفسي؟ ليس بالضرورة. فصحيح أن الاضطرابات النفسية تعد يعني أكثر انتشارا في هذه الفئة، ولكن كثير منهم لا يعانون اضطراب اصلا. ففهمنا لهذه يعني السلوكيات بالضبط يعني قد تكون ذات سببين، يعني هل هي فعلا هل الشخص ادى هذا السلوك السيء لان لديه اضطراب نفسي او لا. فهنا يعني فهمنا لهذه الاشكاليه.
1: نعم
2: طبعا.
1: تفضل دكتور.
2: يعني هي كل حالة تحتاج إلى دراسة يعني على حدة.
1: نعم، عندما نتحدث عن الجوانب النفسية التي تسبب التوتر في العلاقة ما بين الأبناء وآبائهم، ما بين الأبناء ويعني أسرهم، ما هي أبرز هذه العوامل النفسية التي تفقد الابن هذا التواصل مثلا مع أسرته، تفقد الشعور بالأمان في الأسرة، تجعله يبحث عن بيئة غير أسرته؟ يعني كثير من الجوانب اللي تحدثنا عنها قبل قليل مرتبطة يا أنه بهروب من المدرسة، يا أنه كذلك بعدم الاستقرار في الأسرة. يعني هذه كلها يعني وكأنها علامات يعني علامات المعرض للجنوح يعني دكتور.
2: صحيح. فمثل ما تفضل يعني السبب الرئيسي أو إذا قلنا يعني أكبر مشكل للخطورة في هذه الحالات هي الأسرة، لأن دائما تأتي في المقدمة. ف يعني إذا قلنا هل يوجد سبب واحد؟ لا، بس أهم الأسباب هذه يعني مثل ما قلنا خلافات مستمرة في البيت، الإهمال أو القسوة، وحتى ضعف المتابعة. فأكثر ما يرتبط بالسلوك الجانح هي ضعف العلاقة مع العائلة. فإذا كانت دائما بينهم توتر أو يعني دائما متخالفين، عدم وجود مثلا اهتمام الأهل أو متابعتهم سواء كان في المدرسة أو في البيت، فكل هذه قد تشكل نوعا ما خطورة. وما نقدر نقول إنها مسببة 100%، بس هي يعني تعتبر العامل الأكبر مثل ما نقول. وإذا بنتكلم عن مثلا المدرسة أو المكان أو الحي، فهي دائما يعني تأثيرا بالأصدقاء اللي حولهم، بالرفقة التي تشجع مثلا تشجع على المخالفة هي من أهم الأسباب التي تعد يعني
1: نعم
2: تجعل الشخص يعني يستمر في هذه السلوكيات.
1: نعم دكتور، من وجهة نظرك على أقل تقدير من البعد النفسي، هل العقاب يعالج الجنوح؟ يعني نحن الأسرة خاصة إنه الأطفال في هذا السن من 9 فأعلى، يعني شوية علامات النضوج بدأت تظهر عندهم، فيعتقد بعض أولياء الأمور أو بعض الأسر إنه العقاب، حتى العقاب الجسدي، قد يكون مؤدب ورادع. يعني يعني كيف تجد هذا التعامل ودوره؟ وهل يعني من الممكن أن يسبب مضاعفات أكثر بدل لا يقوم السلوك؟
2: والله هو للأمانة دائما نقول الكلام سهل والفعل شوية في صعوبة، بس يعني وبقول مثلا نبدأ بالعقاب أو ويعني نطمح للاقتراب. يعني هي المهمة يعني موازنة بين موضوع أنك تقترب من الطفل سواء كان سلوكه سيء أو لا، والأهم أن نفهم هذه السلوكيات يعني ما وراء هذا الفعل أو السلوك، لأن لا يوجد سلوك أو فعل بدون مسبب. فطبعا هي فكرة العقاب دائما يعني موجودة من الأزل، طبعا ما نقدر ننكرها، بس الفكرة أن كيف نقدر نوازن. يعني في نفس الوقت الطفل يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى مثلا مساعدة وفهم هذه الأشياء. طبعا إذا كان دائما اللي يلاقيه عقاب عقاب فقط، ما بيكون في الصلة أو مثل ما تقول القرابة بينه وبين أهله.
1: نعم
2: فقدر الإمكان إذا كان اللي يعني ممكن من الأهل إنهم يكونوا قريبين منه قدر الإمكان طبعا، وفهم هذه السلوكيات هي بتكون فائدتها أكبر من إنك فقط ملزم بالعقاب.
1: نعم أحد المستمعات الآن تسمع هذا الحديث وتشاركنا يعني ربما قصتها مع أبنائها، إنه بعد العقاب الجسدي يعني أو الضربة وغيره، تلاحظ أن مستوى العناد والعدوانية والإصرار على تكرار المخالفة يزيد. يعني
2: طبعا
1: بدل ما تكون النتيجة إيجابية تصير النتيجة كأنها عكسية، ويصير العقاب الجسدي كأنه أمر معتاد لا يكترث له الأبناء.
2: بالضبط.
1: نعم
2: فهو مثل ما قلت، يعني إذا الطفل دائما اللي لقاه من الأهل عقاب أو ضرب طبيعي، يعني هو في النهاية مخ الطفل كأنه إسفنجة، فبيتعود أن هذا هو السلوك الصحيح،
1: نعم
2: أن إذا شيء صار غلط لازم في عقاب، لازم في ضرب. فبيكون يعني الأطفال اللي هم دائما على هذه السلوكيات
1: نعم
2: بيعاند أكثر، بيحاول أن مثل ما يقولك أنت تنتج جيل مثلا يعرف كيف يتخفى أو يعرف كيف يخبي هذه المشاكل
1: نعم
2: أكثر من أنه يكون منفتح أو أنه يتكلم بهذه الأشياء بأريحية.
1: نعم لكن كثير من الآباء وأولياء الأمور يقولون نحن أحيانا ضربونا وطلعنا رجال، يعني
2: هم
1: فأسأل
2: شوف
1: مقرب يعني لا تسأل
2: اللي يقول هذه
1: لا
2: الكلام
1: تسأل
2: يضحك
1: الدكتور عبد
2: معه.
1: الله، سأل مقرب
2: معظم الناس اللي تقول كذي يعني داخليا هم يعرفوا أن هذه الأشياء يعني لها فائدة طبعا، بس مثل ما قلنا بموازنة.
1: واختلاف الأجيال بعد، يعني لا
2: أكيد
1: ممكن إنه
2: أكيد
1: نتغافله دكتور، يعني أكيد
2: حاليا أقول لك لا
1: أنا
2: لا بتأذيه وما تمسه.
1: نعم حتى صار مصطلح التربية الحديثة وغيرها من المصطلحات اللي أحيانا يستهجنها المجتمع، يعني
2: صحيح
1: يقول لك
2: صحيح
1: هذا أساليب التربية الحديثة هذه بتضيعهم.
2: والله هذه حاليا للأمانة إذا نتكلم عن رأيي الشخصي فيها نوعا ما خطورة،
1: نعم
2: هذا ما نراه حاليا، بس هو دائما أنك تجعل المجتمع واعي أو أنك أنت تشرح. يعني طبعا ما بيقول لك أنت تأمرني بشيء بس في نفس الوقت ما تخبرني كيف أسويها أو
1: نعم
2: كيف أنا ممكن أوصل لهذه القرابة بيني وبين أبنائي بدون عقاب أو بدون مثلا يعني رادع مثل ما تقول.
1: نعم نعم شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة الثرية في موضوعنا، وسعيدين جدا بمداخلتك ومشاركتك معنا.
2: شكرا شكرا لكم.
1: يعطيك العافية الدكتور عبد الله بن يوسف الغيلاني، طبيب اختصاصي في الطب النفسي، كان معنا للحديث طبعا عن الجانب النفسي. وبعد قليل إن شاء الله أو بعد الأذان راح يكونوا معنا من النيابة العامة الأستاذ أحمد. من خلال تجاربك ومن خلال معايشتك لكثير من الظروف التي يمر بها الأبناء والتي تمر بها الأسر، يعني ما هي أكثر القصص الملفتة التي مرت عليك، وكيف يعني أحيانا تكون المشاكل الأسرية والتحديات الأسرية تلقي بظلالها على الأبناء بطريقة تشعر فعلا أنهم ضحايا لكل هذه التحديات في نطاق أسرهم؟
3: نعم، بكل تأكيد كثير من الحالات اللي من خلال دراستنا نكتشف أن هذا الحدث هو ضحية ظروف ما جعلته حدث جانح أو معرض للجنوح. الظروف المعيشية اللي يعيشها داخل البيت، أحيانا غياب الأب أو غياب الأم يحدث فرق كبير في شخصية هذا الحدث. المستوى الاقتصادي داخل الأسرة نفس الشيء له دور كبير أساسا في استقرار الحدث داخل البيت. خلينا نقول، ذكرنا مصطلح مع الدكتور التربية الحديثة. احنا ما نقول تربية حديثة، احنا نقول التربية الصحيحة، التربية مبنية على أسس، التربية مبنية على تفاهم بين الأب وابنه. الحديث الطيب بين الأب والابن كثير من الأسر ما موجود أساسا. يرجع من المدرسة ما يسأل ابنه أنت إيش سويت في يومك، إيش تفاصيل، خبرني إيش تعلمت، إيش عندك بكرة. هذه التفاصيل البسيطة تخلق جو آمن لدى الطفل، أنه عنده مساحة آمنة للتعبير، عنده شخص يثق فيه يخبر عن مشاعره في حالة يوم من الأيام وقع عليه فعل داخل المدرسة، في حالة يوم من الأيام تعرض لسوء معاملة. هنا يصبح لما يرجع البيت عنده شخص يثق فيه ويخبره كل هذه التفاصيل. عدم وجود هذه المساحة الآمنة داخل البيت أو البيئة الآمنة، نكتشف أن أساسا بيقع أثرها على المجتمع وعلى الأسرة، بيخرج مع رفقاء السوء، بيجلس طول الوقت خارج البيت.
1: نعم.
3: على سبيل المثال، إحنا كثير ما كنا نتعرض لي قضايا السرقة على سبيل المثال. بعض الحالات نكتشف أنه فعلا في أحداث نتيجة وضع اقتصادي معين يقوم بعملية السرقة مع المحفزات الأخرى، أصدقاء السوء، البيئة غير مناسبة. بعض منهم لإشباع رغبات هذا الحدث أساسا، هو تم توفير له جميع الاحتياجات الأساسية، ولكن مسألة وعي الحدث، أنا الأشياء اللي أمتلكها لابد أني أحمد ربي عليها، أنا اللي عندي غيري ما عنده. هذه الأشياء تخلق نوعا ما استقرار داخل الحدث، بحيث أنه ما يشعر دائما أنه شعور بالنقص. فأيضا تأثير الأقران، يجب على الأسرة أن توعي أبنائها بمسألة مع من تصاحب، من تخرج في يومك، الأشخاص اللي تلعب معاهم، اللي تخرج معاهم في المدرسة. هذا جميع الأشياء، جميع البيئة المحيطة للحدث هي أيضا مؤثرة بشكل كبير.
1: الانفصال أو الطلاق بين الزوجين يعني هذا يضاعف هذا التحدي.
3: أكيد أكيد الانفصال يخلق هناك فجوة في الأبناء، يحدث تشتت، خلينا نقول داخل الأبناء بين الأم والأب، هو مع من عايش، مرة يكون مع الأب مرة يكون مع الأم. أيضا في طريقة معاملة، هذا يشد بشكل كبير وهذا يرخي، هذا اللي يعطي دائما فأنا أفضل أكثر من أمي. هذه الأشياء موجودة واقعية نحصلها دائما. أيضا الاختلاف الفكري بين الأب، خلينا نقول عماني أو أم غير عمانية، أحيانا يحدث هناك تصادم في أساليب التربية ويصبح الابن ضائع هو أساسا.
1: نعم.
3: مع من بالضبط؟
1: نعم. هو الانفصال بين الزوجين ما يعفي مسؤوليتهم كأب وأم، يعني نحن نتمنى دائما
3: نعم.
1: أن ما يكون يعني الانفصال أو الطلاق يكون يساوي هدم الأسرة.
3: نعم.
1: يعني
3: أيوه.
1: الانفصال أنا أستاذنك بس نطلع لأذان العصر ونرجع إن شاء الله نكمل حديثنا. إذا مستمعينا نذهب إلى الفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها نواصل إن شاء الله حديثنا ونستعرض كذلك مشاركاتكم ومداخلاتكم.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، وتحيه لكل من يستمع لنا عبر تردداتنا، ومن يتابعنا عبر منصاتنا الرقميه، ومن يتابعنا مرئيا على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصه اكس. وجدد الترحيب كذلك بضيوفي في الاستديو، الاستاذ فهد والاستاذ احمد. اهلا وسهلا بكم. وستنضم لنا ان شاء الله الاستاذه زينب بنت حمود الحاتمي، وكيله نيابه عامه ثاني بعد قليل في برنامجنا. طبعا كنا نتحدث عن يعني دور الأسرة وهكذا، وحتى لا يداهمنا الوقت نريد نتعرف الأستاذ فهد معك عن أبرز القضايا الموجودة عندنا للأحداث. ما هي أبرز هذه القضايا؟ لأنه الواحد كذا من الوهلة الأولى يقول إذا هذا يعني الطفل عمره من 9 إلى حوالي 18 سنة، يعني ما الذي يدخله إلى دار رعاية؟ يعني حتى يمكن في بعض القضايا يكون مسألة إنه الواحد يتنازل وغيره بحكم إن هذا الطفل تكون يعني مرات واردة وهكذا. فأريد نتحدث عن الحالات التي تتعامل معها، ما هي طبيعة المخالفات القانونية والجرائم المرتكبة؟
3: إذا رجعنا إن ما هي القضايا، إحنا نقول كل القضايا اللي يخالف عليها ويعاقب عليها القانون، سواء كان الجناح أو المخالفات أو الجنايات، هي نتعامل معها بشكل عام بشكل كامل. أما من حيث أنه هي تختلف، يعني من فترة لفترة تختلف وتتأثر بناء على المعطيات والمتغيرات، سواء كانت الاجتماعية أو غيرها، وتؤثر عليها، اللي هي تجد أن السرقة معنا كانت ترتفع بين تتذبذب بين فترة فترة، ولكن اللي هي الاعتداء على سلامة الآخر والمشاجرات اللي تحدث بين الأحداث أنفسهم هي حقيقة الأعلى تعتبر كان الـ 2025. كذلك موجودة، إذا ذكرنا هتك العرض موجودة، إذا ذكرنا مثلا السرقة مثل ما ذكرنا، مثلا الدخول البلاد بطريقة غير مشروعة مثلا موجودة، عندنا كثير من تقريبا أغلب القضايا، ولكن ما تتركز بشكل كبير، يعني تتنوع هذه القضايا، كذلك تتنوع هي على مستوى محافظة سلطنة عمان. فلو أخذنا كمؤشر مثلا جنوب الباطنة وشمال الباطنة ومسقط، هي تعتبر الأعلى
2: في الأرقام،
3: في الأرقام في سلطنة عمان. من المهم هنا نعرج على أنه مهما كانت يعني القضية نراها أنها بسيطة في البداية، مثل ما ذكرنا سابقا، هي ربما تتطور إذا ما تم الاهتمام من الأسرة. وأركز مرة ثانية على الأسرة، أن الأسرة لها دور حقيقة. كثير من القضايا توصلنا هي في البداية ربما النظر لها بسيطة، وربما تنحل ربما بين الأسرة وبين الأسر الأخرى مثلا، ولكن مثل ما ذكر الدكتور وزميلي أحمد على أن الأسرة هي معولة أن تجلس مع أبنائها، تصادق أبنائها، تستمع لهم. لأن بعض القضايا إحنا لما توصل تقريبا بنسبة عالية تعتبر أن الأسرة ما عندها خبر، يقول لك أنا ما عندي خبر. تفاجأت إن جان اتصال من مثلا من الشرطة، أو جان اتصال مثلا من شرطة عمان السلطانية، أو جان اتصال مثلا من النيابة العامة،
2: يعني ما يعرف إيش
3: ما
2: صاير مع
3: يعرف اللي
2: ابنه أو
3: صاير
2: مع
3: مع
2: ابنه.
3: ابنائه. لكن لو حاوره ربما في البداية وكان عنده مباشرة ابنه يستمع له، وجود حوار داخل الأسرة، كان عرض للموضوع، ربما حل المشكلة قبل أن تصل إلى هذا
2: لأن
3: الجهات.
2: يمكن المشكلة مع جاره، مع حد في محيطه، شجار يمكن بسيط بين
3: بالضبط،
2: الأبناء،
3: وشجار
2: ويتفاجأ
3: بسيط،
2: إنه
3: نعم،
2: هو آخر من يعلم.
3: وآخر من يعلم يتفاجأ بس إنه اللي يكون الاتصال من الجهات الرسمية. هذا نجد إنه نقول دائما إنه الأفضل دائما وإن الجلوس مع الأبناء، الحوار، والأفضل إحنا نربيهم، ما يربيهم مثلا لا وسائل التواصل الاجتماعي تربيهم ولا الآخرين مثلا. فالأفضل دائما إنه نبقى قريبين من أبنائنا.
2: نعم الأستاذ أحمد، هل تلاحظوا التكرار، يعني تكرار بعض الحالات من نفس الحدث؟ لأن هذا يطرح كذلك علامات استفهام، يعني إذا كان الحدث يكرر هذه التجاوزات والمخالفات.
4: نعم، نجد هناك بعض الحالات عندنا هي مسألة التكرار. على سبيل المثال، دائما نضرب مثال بقضية السرقة. إذا ما تم معالجة السبب الحقيقي لارتكاب الحدث لجريمة السرقة، فراح نلاحظ أن الحدث يكرر هذا الفعل. اكتشفنا أن بعض الحالات عندنا عندهم السرقة المرضية، هذا محتاج إلى علاج فعلي لأنه ارتكب ما قضية ولا قضيتين، ممكن يقول 5-6 قضايا ارتكبها هذا الفعل. قد يكون القاضي في القضية الأولى أعطاه فرصة تدبير من التدابير غير الاحتجازية، معناته يقود في بيئة طبيعية بحيث أنه يراجع نفسه،
2: نعم،
4: مع متابعة المختصين ويعدل من سلوكياته. إذا ما اهتم في مسألة تعديل سلوكه راح يعود لك مرة ثانية بيرتكب سرقة أخرى. هنا نلاحظ أنه كل حالة وطبيعتها وظروفها اللي تجعل من الحدث يعود لك مرة أخرى. قد تكون أنت بذلت جميع الأساليب العلاجية اللي عندك قبل إيداع هذا الحدث، ولكن لم تجدي نفعا مع هذا الحدث، فبالتالي تلقى إلى نعتبر إحنا الحل الأصعب للحدث ولأسرته، وكذلك لنا بالنسبة لنا أنه هذا الطفل يكون موجود معنا في أحد
2: الدول.
4: لإيداع
2: مرة أخرى.
4: نعم
2: نعم, نعم. 706 حالات، لو بغينا نفسر هذا الرقم ما بين كنسبة وتناسب أو كأعداد ما بين الأحداث الذكور والأحداث الإناث، كيف يمكن أن نوصفها؟
3: تعتبر نسبة الإناث الأقل، تقريبا
2: الأقل.
3: 10% تقريبا من
2: مقارنة
3: هذا العدد،
2: بنسبة
3: من هذا العدد.
2: نعم. نذهب إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام مباشرة إلى الأستاذة زينب بنت حمود الحاتمي، وكيل نيابة عامة ثاني بالنيابة العامة. أهلا وسهلا بك الأستاذة زينب.
5: أهلا وسهلا أستاذ عبد الله والمستمعين الكرام.
2: يا مرحبا وسهلا فيك. اليوم نتحدث عن الأحداث ومن مختلف الجوانب. عندما نتحدث عن النيابة العامة ونتحدث عن القانون، ما هي فلسفة التعامل مع قضايا الأحداث قانونيا؟
5: أول شيء طبعا المشرع العماني أولى قضايا الأحداث عناية خاصة، مراعاة لطبيعة المرحلة العمرية التي يمر فيها الحدث. طبعا هذه المرحلة العمرية تقتضي يعني تعامل مختلف يوازن بين مساءلة الحدث عن أفعاله بالإضافة إلى حماية حقوقه والسعي إلى إصلاحه. لذلك يعني نص القانون على مجموعة من الإجراءات والضمانات القانونية. من حيث طبعا هي الإجراءات، خصص القانون في مرحلة جمع الاستدلال وحدة شرطة الأحداث. هذه الوحدة تتولى جمع الاستدلال والضبط في قضايا الأحداث بمراعاة الضمانات والإجراءات القانونية اللي نص عليها. طبعا من ثم رفع هذه الدعوة إلى النيابة العامة. النيابة العامة تتولى مهمة التحقيق في قضايا الأحداث من حيث أول شيء دائرة مختصة، أعضاء نيابة عامة مختصين يتم التعامل مع قضايا الأحداث بشكل مختلف. عند الانتهاء من هذه المرحلة يتم رفعها إلى المحكمة لمباشرة محاكمة الحدث أمام محكمة الأحداث. خلال هذه المراحل يتم مراعاة طبعا مجموعة من الضمانات لحق المشرع، فقد حاط يعني المشرع الحدث حماية قانونية خاصة. من أبرزها طبعا ضمانة حقه في الدفاع من خلال توكيل محامي أو ندبه من قبل المحكمة، ومن خلال مثلا السماح لولي الأمر بحضور التحقيق، كذلك سرية المحاكمة التي تضمن الحفاظ على خصوصية الحدث، حتى بعد في مرحلة لاحقة اللي هي مرحلة صدور الأحكام، القانون حظر نشر اسم وصورة الطفل أو تفاصيل محاكمته إلا بإذن المحكمة، بالإضافة إلى طبعا عدم تسجيل أي أحكام صادرة ضده في صحيفة السوابق. حتى في مرحلة اللي هي مرحلة الإجراءات أو اللي هي القرارات القضائية، وضع القانون ضوابط خاصة لإيداع الحدث في دار الملاحظة، ربط هذه طبعا مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث نفسه مع مراعاة طبعا جميع ظروفه بمختلفها، ظروف النفسية والاجتماعية. وهنا نستعين طبعا كنيابة عامة نستعين في هذا الجانب بالتقارير الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.
2: نعم الأستاذة زينب، من خلال تحقيقاتكم مع الأحداث كيف يعني تلتمسون دور الأسرة ودور الأب والأم من خلال طبعا النتائج ومخرجات هذه التحقيقات؟
5: شوف، هو الأسرة تمثل طبعا البيئة الأولى ينشأ فيها الطفل. ممكن أن نقسم دورهم لمرحلتين، هي المرحلة ما قبل وقوع الحادثة أو الواقع أو الجريمة، تمثل دورهم في الوقاية منها والمشاركة طبعا في تنشئة الطفل للتنشئة السليمة اللي تجنبه أول شيء وقوعه في هذه الواقعة، أو تجنبه وقوعه كحدث جانح يرتكب هو الفعل، أو أنه اللي هو تجنبه اللي هو كيفية الدفاع عن نفسه لكي لا يتعرض لأي حادثة تشكل استغلال أو عنف ضده. في مرحلة لاحقة طبعا إذا صار وحدثت الواقعة أو الجريمة على الطفل، يعني يظهر دور الأسرة من خلال الإبلاغ المبكر عن هذه للجهات المختصة لحماية حق الطفل، سواء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الفعل أو حماية الطفل في مرحلة التحقيق من خلال تقديم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي يعني للطفل.
2: نعم.
5: في الواقع طبعا يعني بعض حالات جنوح الأحداث قد ترتبط بظروف أسرية واجتماعية، مثلا ضعف الرقابة الأسرية أو تأثير برفاق السوء أو حتى يعني غياب التوجيه والاحتواء من قبل الأسرة. لذلك هنا يظهر دور الأسرة بداية في الوقاية من اللي هو وقوع الجريمة على الحدث، وإذا ما وقعت اللي هي في كيفية التعامل مع هذه الواقعة باتخاذ الإجراءات والإبلاغ المبكر عن لدى الجهات المختصة.
2: نعم طبعا القانون عرف الحدث الجانح كل من بلغ 9 ولم يكمل 18. كيف نعم. تتعاملوا مع التفاوت في السن، يعني اللي سنه 9 واللي سنه 17 هذه كلهم الآن حدث جانح يعني، لكنه في العمر بالنسبة لأطفال يفرق يمكن واجد اللي عمره 9 سنوات ولا 10 سنوات عن اللي عمره 17. كيف تراعي التحقيقات هذا التفاوت؟
5: هو بشكل عام يعني التحقيق مع الطفل يراعى في كل الظروف، يعني مهم جدا أن نوصل للحدث أيا كان عمره، سواء كان في عمر 9 ولا حتى في عمر 16 أو 17. مهم أن يدرك الحدث أن كل تصرف يقوم فيه يعني له تبعات ومسؤوليات، وإنه ممكن نتخذ يعني ضد الإجراءات القانونية. طبعا تختلف الإجراءات القانونية، نص القانون طبعا إنه في مرحلة هي المسألة الجزائية للطفل تبدأ من السن 9، لكن تتفاوت مثل ما قلنا من خلال سن 9 إلى سن ما قبل 16 يتم اتخاذ عدة تدابير نص عليها القانون، ممكن أن يراعى من خلالها سن الطفل ومدى إدراكه طبعا لفعله. بعد سن 16 طبعا نص القانون انه هناك اجراءات مختلفه للطفل، ممكن يعني الطفل خلال بعد سن 16 يخضع للعقوبه الحبسيه، ممكن طبعا يعني يكون اجراءات التدابير او المتخذه معه مختلفه تماما. من هنا حتى في اجراءات التحقيق مثلا يتم طبعا التعامل مع الطفل اصغر سنا، انه كيف نقدر ناخذ المعلومه من الطفل سواء كان هو طفل مجني عليه أو حدث جانح، كيف طرح أسئلة التحقيق مختلفة، مدى يعني مدى اللي هي مراعاة اللي هي مثلا إذاعة في دار الأحداث من غيرها، يتم مراعاة جميع الظروف. طبعا في هذه الحالة في إذا كان الحدث جانح يتم الاستعانة طبعا بوزارة التنمية الاجتماعية لإعداد تقرير شامل عن الظروف اللي يمر فيها الطفل، الظروف الاقتصادية، الظروف الاجتماعية، الظروف الأسرية، وطبعا الوصول الى قد نقول إنه ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع الحدث وارتكاب هذا الفعل؟
2: نعم، هل يتضح لكم من خلال بعض التحقيقات إنه هذا الحدث يعني ارتكب هذه المخالفة نتيجة تحريض أو استغلال من شخص بالغ أو تحت تأثير يعني منهم أكبر منه سنا في محيطه؟
5: هو بالطبع يظهر، يعني مثل ما خبرتك أستاذ إنه أساسا يعني عند التحقيق مع الطفل يتم ضرورة، يعني خاصة إذا كان الطفل جانح يتم إعداد دراسة حالة للطفل، يتم فيها تقدير الأسباب اللي أدت ومن خلاله يظهر هذا، يعني إيش هي العوامل المؤثرة اللي أدت إلى ارتكاب الفعل، ارتكاب الطفل هذا الفعل. من ضمنها طبعا كان ظهرت عندنا مثلا إنه مثلا رفقاء السوء، غياب التوجيه من قبل الأسرة. طبعا الأسرة مثل ما قلت إنه قد يكون تحريض من قبل اللي هو شخص أكبر منه، قد يكون من أفراد الأسرة.
2: نعم، متطالهم المسؤولية الأستاذة زينب يعني قانونيا؟
5: هو شوف إنه يعني ما يكون بشكل واضح إنه هل يعني إنه هل هذا تحريض أو لا، نحن ندرس الواقع بشكل كامل. يعني إذا ارتأينا إن الواقع غير صحيح أو إنه ما يمكن أساسا إنه الطفل يقول لك إن أنا تم تحريضه من قبل، نستشف منها أن مثلا أن الواقعة ليست ثابتة بشكل كامل.
2: نعم.
5: يعني
2: نعم.
5: يتم التعامل معها مع كواقعة، هل هي ثابتة أو لا.
2: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذة زينب، وجهود مقدرة يعني في تكامل هذه المنظومة التي تسعى لحماية الأحداث يعني من أي ظروف تدفعهم إلى ارتكاب أي مخالفة قانونية، فجزيل الشكر والتقدير لك.
5: شكر موصول أيضا لكم كذلك أستاذ على مجهودكم في تسليط الضوء على قضايا الأحداث.
2: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذة زينب بنت حمود الحاتمي وكيل نيابة عامة ثاني بالنيابة العامة، كانت معنا طبعا للحديث عن البعد القانوني وكذلك جهودهم التكاملية مع مختلف المؤسسات. إذا نواصل حديثنا، ما شاء الله الوقت يعني يمضي سريعا. أريد نتحدث كذلك الأستاذ فهد عن نقطة مهمة، الوصمة أحيانا التي قد ترافق الحدث بسبب ارتكاب لمخالفة معينة. كيف تسعوا في وزارة التنمية الاجتماعية من خلال برامجكم ومبادراتكم أنه بعد إيداع الطفل في دور الإصلاح هذه يخرج يعني باندماج أكثر مع مجتمعه ومحيطه ولا ترافق هذه يعني الوصمة أو الضغوط التي قد يعني تصاحبه؟ ونحن نعرف يمكن جهود الحفاظ على خصوصية يمكن الأحداث الموجودة عندكم، ولكن نحن مجتمعنا بطبيعته هكذا متقارب وكل حد يعرف يعني نطاقه ومحيطه.
3: شكرا على هذا السؤال، ومن المهم حقيقة نعرج على هذا الموضوع وللمستمعين. الوصمة هي يعني احنا نقول انه كل حدث او كل من في هذا السن، في هذا السن وهو سن المراهقة، هو معرض يكون دائما انه يرتكب فعل بسبب الظروف او غيره، ولكن اصلاحه في هذه الفترة هي تعتبر انه هي حتى القانون لما دائما في حديثنا نقول على انه حقيقة القانون مسألة الاحداث يعتبر هو مربي جزء من التربية، يعني حتى في التدابير الموجودة، احنا موجودة في القانون تدابير احتجازية وتدابير غير احتجازية. ونوضحها للمستمعين، الإيداع في دار الإصلاح هو الأعلى، هو الأشد يعتبر، يعني خلال الفترة هو على أن إيداعه هو هذا اللي يعتبر أنه أعلى العقوبات، بعد يأتي الوضع تحت الاختبار القضائي وهو موجود داخل الأسرة ينفذ العقوبة، كذلك أنه التحاق برنامج تدريبي أو أداء واجبات معينة أو مثلا الإيداع في مؤسسة صحية على حسب حالة الحدث ووضعه، ولكن الأشد هو الإيداع في دور التوجيه. ونأتي هنا إلى وصمة العار، من الأغلب من هو يكون وصمة العار هو من يصل مثلا إلى الدور يعتبر، ولذلك احنا مثل ما ذكرنا سابقا هذه الدور هي دور رعائية، دور لذلك دار رعاية دار إصلاحي، نحاول خلال العمل الذي يتم داخل الدور على أنه لوصمة العار احنا نقوي أول حين شخصية الحدث، البرامج اللي يعطيها مثلا اللي مر عليها مثلا انه ما يتوقف عن الدراسة، كذلك انه رفع المستوى الثقة في النفس، هذه لما يخرج من الدور يخرج هو مفتخر بنفسه في نفس الوقت انه هو اليوم حصل على شيء انه ما كان يحصل عليه لو كان مثلا موجود داخل بيئته الطبيعية. كذلك انه للأسرة هو الأكثر العامل المهم من هذا الجانب اللي هو الأسرة تجد انه ولدها دخوله بمجرد انه دار الإصلاح او تنفيذ العقوبة هو يعتبر انه وصمة عار، لذلك نخفف عليهم هذا الضغط هذا الأمر لقلوا اسمعهم. ولذلك مثل ما ذكرت سابقا بأنه أطلقنا مشروع اللي هو داخليا برنامج اللي هو وتد، باعتبار احنا نقوي الجانب داخل الأسرة، نغير المنظور إنه ما تعتبر وصمة عار، بأن هذا هو يتطور مع هذا الجانب، هو حصل على كذا وغيره. وإنه فأغلب الأحداث حقيقة بالنسبة عالية تقريبا نقول بنسبة ربما احنا نقيسها أكثر من 90% هو يخرج وما يحس بأن هناك وصمة عار.
2: نعم، وهذا أتوقع يعني في غاية الأهمية حتى يواصل مسير الأستاذ أحمد. نحن نعرف أنه في فترة وجود الحدث في يعني هو يواصل دراسته وكذا وبعدها يرجع للمدرسة، هل هناك يعني أدوار معينة في متابعة المدرسة في تهيئة البيئة لأنه انقطع عنهم فترة والحين رجع، يعني كيف تحاولوا أنه هذه العلاقة تكون

0: هو خلال فترة انتظامه في المدرسة إذا كان يتعرض للتنمر، يتعرض لمضايقات إلى آخره، فمباشرة نحن نتخذ إجراءات مع وزارة التعليم، سواء بنقله أو حتى تقديم برامج توعوية داخل المدرسة. كل حالة وطبيعتها والظروف المحيطة فيها.
1: نعم
0: بعض الأسر بسبب وضع المدرسة إلى آخره ننقل لهم من منطقة إلى منطقة أخرى، قد يكون القضية ارتكبت في تلك المنطقة وفي تلك المدرسة، فبالتالي واحدة من الإجراءات اللي نتخذها إن ننقل الأسرة من منطقة إلى منطقة أخرى ومن مدرسة إلى مدرسة أخرى لضمان إنه يرجع للمجتمع بصورة طبيعية، بحيث إنه إذا شعر الحدث في لحظة من اللحظات إنه المجتمع ما متقبلنه، فبالتالي هو طبيعي جدا راح يشكل عبء للمجتمع من خلال السلوكيات اللي راح يرتكبها.
1: نعم نعم أحد المستمعات تفضل عدم ذكر اسمها، يعني تقول كيف يمكنها الحصول على الدعم اللازم، يعني بسبب شعورها أنه ابنها معرض يعني للجنوح، وتواجه صعوبات يعني في التعامل معه، لكن في نفس الوقت يعني هي ما تريد تشعر أنها أو تشعر ابنها انها تواصلت يعني مع جهة او مؤسسة لطلب هذا الدعم. ربما احيانا يكون الدعم حتى غير مباشر او بمشورة معينة او حتى بتدخل دون، يعني لا تلامس هذا الاحساس عند الابن انه طرف اخر يتدخل. يعني
2: في هذا الجانب حقيقة نراعي الأسر حقيقة في هذا الجانب، وبالنسبة لنا مهم بأنه في نفس الوقت حنريد أن الحدث ربما يكون تعديل وتدخل من داخل الأسرة أفضل من أن يتم تدخل من قبل يكون جهات أخرى، على سبيل المثال مثلا من دائرة شؤون الأحداث. فهنا بإمكانهم يقدم مباشرة التواصل مع دائرة شؤون الأحداث أو زيارة الدائرة والجلوس مع الدائرة والجلوس مع المختصين، وإذا كان في أحد المحافظات بإمكانهم إلى مديريات العامة للتنمية الاجتماعية، إلى دائرة التنمية الأسرية، موجودين المختصين المراقب الاجتماعي، ربما يتم الجلوس معهم في مختلف المحافظات سلطنة عمان، ويمكن التواصل بشكل مباشر مع دائرة شؤون الأحداث. من ضمن أول حين من ضمن الخطوات اللي نتبعها أول حين الجلوس مع الوالدين، أو من ثم هل يستدعي إنه نجلس مع الحدث أو لا يستدعي، يقدر الموضوع. وبعض الأحيان نعطي كذلك برامج مباشرة مثلا يقدموها الأهل، سواء كان الأب أو الأم، لتعاملهم أو الطريقة إلى أن يصلوا. ربما نوصل لمرحلة من شهر لشهرين. أنا في موضوع قريب كان قبل فترة تقريبا من 6 أشهر تواصلت الأسرة معنا،
1: نعم
2: وضحنا لهم الموضوع إنه وضحوا وضع الحدث، فوضحنا لهم موضوع آلية التعامل مع خلال الفترة مثلا اللي هي الماضية، مثلا خلال 6 أشهر الماضية. لكن اللي وصلوا لمرحلة بعد الإجازة الصيفية إنه الوضع ما استقر وما زال بعد نفس الآلية السابقة. جلسنا معهم خلال الفترة الماضية، ولذلك إنه مشينا الجانب اللي هو إنه لابد الجلوس مع الحدث، ونبدأ يكون كبرامج داخلية مبدئيا قبل أن يتحول الموضوع إلى سواء كان النيابة العامة أو إلى المحكمة الإيداعية أو لاتخاذ تدابير أخرى.
1: نعم نعم الأستاذ أحمد، طبعا في أكثر عن سؤال ولكن بدمجهن أنا في نفس السؤال. يتحدث عن دوركم مع المدارس، يقولوا
0: نعم
1: أن مع بداية المدارس وهكذا وجود الطلبة في هذه الفئة اللي هم الحدث، يعني تحدث كثير من السلوكيات والأعمال يعني اللي فيها شوية تنمر واللي فيها، خلونا نبسطها يعني، هذا الشيجار اللي يصير خارج المدارس
0: نعم
1: وغيره، تخرج الأمور أحيانا عن السيطرة نوعا ما،
0: نعم
1: ويكون هذا الاعتداء له أضرار على أقرانهم، يعني أضرار جسدية أحيانا تكون بالغة. فكيف تشتغلوا مع المدارس، سواء في التوعية سواء في تعزيز المسؤولية تجاه الحدث نفسه، أنه ترى يعني بعض الجوانب تترتب عليها عواقب وخيمة وهكذا. فأريد كذلك نعرف المستمع على طبيعة العلاقة والتعاون بينكم وبين المدارس.
0: نعم، تعاون كبير مع وزارة التعليم في تقديم البرامج التوعوية.

0: بدأنا معهم خلال السنوات الماضية في تقديم مجموعة كبيرة من خلينا نقول الجرعات فيما يتعلق بقانون مساءلة الأحداث، خصوصا للفئات من عمر خلينا نقول 15 سنة إلى عمر 18 سنة. يمر بمراحل تغيرية، الواحد يريد يظهر نفسه هذا الحدث أمام زملائه إلى آخره، فيوقع أنه يسبب ضرر لزميل الآخر من خلال الشجارات الضرابة حتى بعد انتهاء اليوم الدراسي. وبالتالي نحن نقدم مجموعة من البرامج حسب طلب من وزارة التعليم، وتعاوننا معهم بشكل مستمر، بالإضافة من خلال اللقاءات والملتقيات اللي تحدث في المجتمع. على سبيل المثال معرض الكتاب، احنا نقدم مجموعة كبيرة من البرامج اللي تخص هذه الفئة، فئة أقل عن 18 سنة، من خلال محاضرات، الورش اللي نقيمها في هذه الملتقيات، وكذلك من خلال خروجنا للمجتمع من خلال على سبيل المثال برنامج نرتقي بوعينا. هذا البرنامج ينفذ للمجتمع مباشرة بحضور طلبة المدارس وحضور أولياء الأمور. فأعطيك على سبيل المثال قضية وقعت في واحدة من المدارس، خلينا نقول شجار بين الطلاب. هذا الشجار تطور الموضوع إلى تسجيل واقعة عنف ضد طفل. بعد ما تم التحقيق في القضية وإحالتها كذلك للمحكمة المختصة، صدر فيها أحكام تصل إلى الإيداع. من خلال هذه القضية أصبحت هناك تأثير إيجابي داخل المدرسة، أنه في حالة وقوع شجار داخل المدرسة ترى ممكن أنه تحول إلى المحكمة ويحدث فيها تدابير معينة واتخذ فيها إجراءات قد تكون نوعا ما صعبة للحدث، فبالتالي انعكس على التزامهم داخل المدرسة. فتعاوننا مستمر، تواصلنا مستمر بشكل دائم، حتى انهم في بعض الحالات يطلبوا منا نجلس معهم بطريقه بشكل ودي، نعطي بعض التعليمات والنصائح لهذه الاحداث، بعض الجلسات نقدمها مقابل ان لا تحال كاجراءات رسميه ويتخذ اجراء رسمي في حق هذا الاحداث.
1: نعم. الاستاذ فهد، قبل الختام نريد نركز مره ثانيه ونرجع على موضوع الاسره، لان صراحه كل ما تكلمت ويدور الموضوع ويرجع أقول يا الله كم من المشاكل والأحداث كانت راح تنحل لو كان هناك في حوار مباشر ما بين الأب وابنه، ما بين الأم وبنتها، وكم من التحديات اللي دخلت فيها الأسرة كانت قادرة أنها تتجنبها لو وفرت هذه البيئة الآمنة. رسالة توجهها للأسرة، لكل من يستمع لنا الآن، لأب شغلته ظروفه وشغلته أعماله عن الجلوس عند أبنائه، لأم كذلك شغلتها ظروف الحياة من الجلوس مع أبنائها وبناتها، كيف يمكن أنه يقوموا بدورهم؟ لأنه أحيانا العواقب تكون وخيمة على الأسرة حقيقة. ما حد يبغى ابنه موجود داخل دار إصلاح، يعني تم إيداعه في دار إصلاح، ولا يروح المحكمة بسبب شجار أو خلاف أو سلوك. يعني تفضل.
2: جزاك الله خير. أبدأ والحل ونشوف احنا كرقم، ربما نشوفه ربما بسيط، نقول ربما على عدد الأحداث، ربما اللي نقول لو نقيسه على طلبة المدارس في هذا العمر 706، لكن أقول دائما إنه 700 حدث هذا اللي وصلونا لدائرة شؤون الأحداث حقيقة، هذا جلسوا على في أروقة المحاكم، وتم الجلوس أمام المحكمة وجلوسهم أمام القاضي وحكم عليهم بحكم أو قرار قضائي. فالموضوع ما سهل، يعني ربما إن الألم يصلهم لما يصل إلى هذا الموضوع، ربما مثل ما ذكرنا في البداية ربما الموضوع بسيط، وبعدم وجود الحوار وعدم المناقشة دائما وعدم الجلوس الأسرة ومتابعتها لأبنائها، ربما سيصل والده يوم من الأيام إلى إلى إلى إلى قاعات المحكمة. لذا نقول دائما لنصيحتنا أن الجلوس مع أبنائكم، الحوار مع أبنائكم من أهم العوامل. التقي أبنائك، والوقاية هي دائما خير وأفضل من أن يوم اليوم نوصل لقضية من القضايا وبعدها نوصل لصلح ولغيره، أو نبحث عن وسيلة يكون لنا أمام المحكمة وآلية أن خروج أبنائنا، ولا أن الخروج أو محامي أو غيره أو غيره. ما سهل الموضوع، ربما بعض المواضيع توصل معنا من سنة ربما أو أكثر، ربما بعض المواضيع حسب حيثيات القضية وغيرها. فتردد المحاكم ما سهل، سواء كان على الأسرة أو على أو على الحدث.
1: لا.
2: فدائما نقول إنه النصيحة هي الجلوس مع أبنائهم، مناقشتهم، متابعتهم أول بأول.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فهد، وشاكر ومقدر وجودكم معنا اليوم وهذه المساحة اللي خصصتوها للمجتمع للمستمعين والمتابعين في تعزيز وعيهم اتجاه موضوع الحدث والحدث المعرض للجنوح ودور الأسرة، فجزيل الشكر والتقدير لك أستاذ فهد.
2: بارك الله فيكم وشكرا للصدارة أستاذ
1: عبد الله، جزاك الله خير. الله الأستاذ أحمد، جزيل الشكر والتقدير، إذا كان هناك كلمة أخيرة.
0: خالص الشكر لكم. نحن دائما نقول التربية الصحيحة، وليس بمعنى التربية الحديثة، التربية الصحيحة معناتها محتاج أنه الأب والأم يجتهدوا مع أنفسهم في تعليم أنفسهم أساليب التربية الصحيحة لوقاية أبنائهم ولبناء أو لخروج أبناء للمجتمع، لأنهم هم أساس نهضة هذا المجتمع وصلاحه واستقراره. خلاص، الشكر لكم على هذه المساحة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك أحمد بن محسن خروصي، مراقب اجتماعي بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية، الأستاذ فهد بن زاهر الفهدي مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية، والشكر موصول للدكتور عبد الله بن يوسف الغيلاني طبيب اختصاصي في الطب النفسي، وكذلك للأستاذة زينب الحاتمي من النيابة العامة. والشكر لكم مستمعينا على تفاعلكم ومداخلاتكم معنا، حاولنا نغطي أغلب الأسئلة وكذلك بعض الأسئلة تم طرحها في بداية البرنامج، فبإمكانكم العودة للحلقة على منصاتنا الرقمية وقناتنا في اليوتيوب. هذه تحيات فريق العمل يحييكم، في التقديم عبد الله السعيد وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا محمد الشبيبي. في أمان الله.

0: تمام الرابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا الأعزاء من مركز الأخبار، وهذه الفترة الإخبارية الثانية نبدأها بالعناوين.
1: بمشاركة محلية ودولية واسعة، بدء أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
0: تصعيد مستمر للاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.
1: بعد إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق، الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بقصف منشآت للطاقة الأوكرانية.
0: التوقيع على 33 عقداً تنموياً واستثمارياً في محافظة الداخلية بقيمة تقارب 8 ملايين ريال عماني.
1: من العناوين وإلى التفاصيل، تسلم فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان أوراق اعتماد سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية السودان، وذلك بالقصر الجمهوري في الخرطوم. ونقل سعادة السفير إلى فخامة رئيس مجلس السيادة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته للسودان وشعبه الشقيق بدوام الأمن والاستقرار. من جانبه حمل فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان سعادة السفير نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.
0: بمشاركة محلية ودولية واسعة، بدأت في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة. المؤتمر يناقش مجالات أسواق الكهرباء وتحول الطاقة وأحدث التقنيات في مجالات التوليد والنقل والشبكات الذكية.
2: أسواق الكهرباء والطاقة المستدامة والتخزين وأنظمة الطاقة وحلول الشبكات بالإضافة إلى أنظمة التوزيع وكفاءة الطاقة وإدارة الأصول وتحسين الأداء أبرز المجالات التي ركزت عليها أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة تحت شعار تمكين مستقبل الطاقة، مسارات تحول الطاقة ومرونة الشبكات في بيئة متزايدة التعقيد، والذي افتتح بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة محلية ودولية واسعة من الخبراء والقيادات والمتحدثين والمهتمين بالقطاع. سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن.
3: هذه النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة يأتي في مرحلة محورية بالنسبة لقطاع الطاقة بشكل عام، بالنسبة للكهرباء بشكل خاص، طبعاً كون القطاع حيوي جداً يعزز نمو الاقتصاد. عمان هذه السنة نموها بالنسبة لإنتاج الكهرباء 9%، هذا طبعاً رقم لن تساوي كثير من الدول حولنا، وذلك لأهمية القطاع وأيضاً قيام عدة مشاريع صناعية وأيضاً نمو السكان من الآخر.
2: ويستعرض المؤتمر والمعرض مسارات تحول الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات ومرونة الشبكات وتطوير أسواق الكهرباء، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والشبكات الذكية وتحويل أهداف تحول الطاقة إلى مشاريع قابلة للتطبيق. المهندس علاء بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء.
4: هذا المؤتمر يتكلم اليوم عن 3 محاور رئيسية أساسها موضوع إمداد الطاقة، أمن الطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة. بشكل عام نتكلم عن التحديات التي تواجه القطاع خاصة في بعض الظروف الجيوسياسية الحالية، تأمين سلاسل الإمداد للطاقة والتعامل مع طريقة شبكة الكهرباء وتحولاتها العامة سواء كانت تغييرات تكنولوجية أو تغييرات في طلب الطاقة.
2: وعلى هامش المؤتمر والمعرض الذي تستضيفه شركة نماء لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، جرى التوقيع على 4 اتفاقيات لتدريب 500 طالب عماني في مجال تخطيط ومحاكاة وحماية شبكات الطاقة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.
5: علي محمد جواد العبدواني من شركة فولتام، مدير تطوير أعمال للخليج. مشاركتنا تيجي كمشاركة في المعرض وفي المؤتمر اللي موجود، ومقدمين ورقة بحث عمل في موضوع الجودة والصيانة، وهم نعرض المنتجات الجديدة اللي تخص الطاقة المتجددة مثل نظام حماية البطاريات ومحولات الريكتيفاير اللي هي متخصصة لمشروع الهيدروجين الأخضر.
6: محمد الجهني، شريك مؤسس ورئيس تنفيذ الأعمال في شركة ديما للطاقة. إيمانا منا في ديما للطاقة بأهمية الابتكار في قطاع الطاقة، المشاركين في هذا المؤتمر في سلطنة عمان، حيث نقدم الكثير من الحلول المبتكرة التي تعتمد على مرونة شبكة الكهرباء بشكل عام. مع تطور أنظمة الكهرباء ودخول الطاقة المتجددة وتغير مزيج الطاقة، زادت أهمية مرونة الشبكة بشكل كبير.
2: ويسعى مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للحوار المتخصص في قطاع الطاقة، الذي يمر بمرحلة تحول تتطلب شبكات أكثر مرونة وموثوقية قادرة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، بما يتوائم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجه نحو الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
1: نشرت الأكاديمية والسلطانية للإدارة البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى مع مختلف المؤسسات الوطنية لتطوير قدرات قياداتها، لتتواكب مع خطة الأكاديمية في بناء القدرات القيادية الوطنية والمساهمة في تحقيق توجهات رؤية عمان 2040. ويركز البرنامج على 4 مسارات تشمل القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعمل التكاملي والسياسات والتشريعات وصنع القرار والبروتوكول والسياسات الخارجية والدبلوماسية والاتصال الجماهيري والظهور الإعلامي. وتتيح هذه المسارات للأعضاء النظر إلى القضايا من زوايا متعددة والاستفادة من أدوات وأساليب يمكن توظيفها في أعمال المجلس ولجانه بما يخدم أولويات التنمية وتطلعات المواطنين.
0: كما أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج القيادة واللوجستيات الذي يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات القيادية للعاملين في القطاع اللوجستي. البرنامج يسعى إلى تطوير قادة قادرين على ربط القرارات التشغيلية بالنمو المؤسسي والأولويات الوطنية والقدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل، والانتقال من التركيز على التكاليف والتفكير التشغيلي إلى القيادة التجارية القائمة على القيمة وبناء منظور متكامل لسلاسل الإمداد. ويستهدف البرنامج 30 مشاركا من مديري الدوائر ومساعدي مديري العموم من القطاع الحكومي ومن في حكمهم من القطاع الخاص.
1: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 10 للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ناقش الاجتماع حزمة من الملفات الاستراتيجية الرامية إلى دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل للانتقال نحو نهج مؤسسي مرن يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والاستباقية في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
0: كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين. الاجتماع استعرض أحدث المبادرات وتعزيز العمل المشترك لرسم ملامح مستقبل بيئي أكثر استدامة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
1: وإلى الأخبار العربية والعالمية، ونبدأها من اليمن، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. كما أعلنت الهيئة تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار. على الأراضي اليمنية، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة أنصار الله في محافظة تعز. كما أفادت وسائل إعلام بأن غارات جوية أخرى استهدفت مناطق في صنعاء. وتشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله على عدد من الجبهات.
0: للفوز بأصوات الناخبين الإسرائيليين يتوجب التصعيد ضد الفلسطينيين، معادلة إسرائيلية تكلف الفلسطينيين يوميا شهداء وجرحى وأراضي مسلوبة لصالح الاستيطان والتهويد.
7: القتل في قطاع غزة بصمة يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجماته المستمرة. القطاع شهد غارات طالت مدينتي خان يونس ورفح في الجنوب، أعلن عن استشهاد 5 فلسطين جراءها، إضافة لاستشهاد أحد المصابين في قصف سابق على مدينة غزة. المدفعية الإسرائيلية واصلت استهداف الأجزاء الشرقية للقطاع، خاصة مدينتي غزة وخان يونس، كما سمعت أصوات نسف الجيش للمباني في أحياء الشجاعية والتفاح شرق غزة، في سياق توسيع الجيش المدى الجغرافي للخط الأصفر الذي يسيطر بموجبه حاليا على 70% من مساحة القطاع. أما المشهد الإنساني فتعكس كارثيته أرقام نشرها المكتب الإعلامي الحكومي، حيث تسببت الحرب في خسائر مباشرة بقيمة 80 مليار دولار مع دمار 90% من مقومات الحياة، ما ترتب عليه اعتماد 95% من السكان على المساعدات التي تقيدها إسرائيل. الضفة الغربية تعيش صورا مختلفة للتصعيد الإسرائيلي، إذ رصدت تقارير حقوقية ارتفاعا في عمليات اختطاف مستوطنين إسرائيليين لفلسطينيين مع عدم معرفة مصيرهم. المستوطنون يوسعون هجماتهم، فمنعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم في قرية عورتا جنوب نابلس، وأوقع المستوطنون إصابات بين فلسطينيين في اعتداءات طالت قرى مدينة رام الله ومحيط مدينة سلفيت، كما قطع مستوطنون التيار الكهربائي عن قرية المسعودية شمال نابلس وبيرين في الخليل، إضافة لإقامة بؤرة استيطان شرق طوباس. الجيش الإسرائيلي بدوره يدعم المستوطنين، إلى جانب شن اقتحامات لعدة مناطق اعتقل خلالها شبانا، إضافة لاقتلاع أشجار زيتون معمرة في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. ويستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عراب الاستيطان في رفض عودة الفلسطينيين إلى المخيمات التي هجروا منها قصرا شمال الضفة، مع تأكيده على ضرورة فرض الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية الكاملة. القدس المحتلة عاشت تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وتسببت قيود إسرائيلية شمال المدينة في عرقلة تنقل الفلسطينيين. وحدات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدات قطنة والعيسوية والعزارية واعتقلت شبانا، في وقت عمدت جرافات الاحتلال إلى هدم مسجد ومنازل لثمانين عائلة فلسطينية في النقب المحتل جنوبا. تفاصيل ميدانية متصاعدة ضد الفلسطينيين يستخدمها ساسة إسرائيل ورقة عبور بهدف الفوز بانتخابات الكنيسة المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وإلى لبنان، حيث تعرضت مناطق عدة في جنوبها لقصف مدفعي إسرائيلي تزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. وحذرت بلدات جنوبية الأهالي من دخول بساتين الزيتون خشية وجود قنابل عنقودية وألغام خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف المدفعي استهدف ليلا مناطق وبلدات في الجنوب، وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت بالتزامن عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه مناطق في محافظة النبطية. كما طال القصف المدفعي بلدة المنصور بقضاء صور بعد استهداف محيط بلدات مجاورة.
0: الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بقصف منشآت للطاقة الأوكرانية بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة في البلدين، ويرد على مطالبة الرئيس الأمريكي الأوكرانيين باختيار رئيس جديد لهم مع اتساع التعليقات والتصريحات حول صفقة الديزل الروسي وظهور ردود أمريكية حادة على الانتقادات الأوروبية لها.
8: لم يكن إعلان الرئيس ترامب عن بدء هدنة ووقف إطلاق النار على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مفاجئا بقدر ما كان غامضا يطرح إشارة استفهام كبيرة. من الذي كتب الاتفاق ومن الذي وقعه وأين ومتى؟ وهي المرة الثانية التي يعلن فيها ترامب عن مثل هذا الوقف لإطلاق النار كما حدث في سبتمبر الفائت، خاصة أنه أشار إلى أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار. ولهذا يرجح أن يكون ترامب قد استند إلى الحوارات العديدة التي أجراها مع الرئيس بوتين واستشف منها موافقته من حيث المبدأ على ذلك. وقد أعلن الرئيس زيلينسكي أنه ينتظر تفاصيل من واشنطن حول وقف إطلاق النار مع روسيا، معبرا عن تأييده لهذه الخطوة ومشددا على أهمية أن تلتزم روسيا بهذا الأمر، حيث اتهم موسكو بمواصلة استهداف محطات توليد الكهرباء الأوكرانية وأن منشآت الطاقة عموما تعرضت لأكثر من 200 هجوم في الأسبوع الفائت. من جهة ثانية، سارع الرئيس الأوكراني إلى الرد على مطالبة ترامب باختيار رئيس جديد لأوكرانيا بأن الشعب الأوكراني وحده هو المخول بهذه المهمة، وطالب الرئيس ترامب بأن يحصل على وقف كامل لإطلاق النار لمدة شهرين كي تستطيع أوكرانيا إجراء انتخابات طبيعية، ورفض في غضون ذلك تحميل أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود معتبرا أن الارتفاع جاء نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك ظهرت ردود فعل حادة على الانتقادات الأوروبية لصفقة الديزل مع روسيا، حتى أن وزير الخزانة الأمريكي بيسنت وصف الانتقادات بأنها نفاق لأن الأوروبيين منحوا روسيا أموالا أكثر كونهم عاجزين عن التخلي عن الطاقة الروسية. وفي حيل أعنى كوبيلوس مفوض شؤون الدفاع الأوروبي أن بروكسل وكييف لن تستطيع بعد الآن التعويل على واشنطن في تسوية النزاع في أوكرانيا، أيد أوكامورا رئيس البرلمان التشيكي ترامب معتبرا أن الأحمق هو الذي يقدم الإيديولوجيا على مصلحة بلاده الاقتصادية، وأن على تشيكيا أيضا أن تعمل لمصلحتها. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: على صعيد متصل بالحرب الروسية الأوكرانية، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن التكتل سيرحب بهدنة لوقف الضربات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا عند صمودها، تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مثل هذه الهدنة. وشددت كالاس على أن أي هدنة يجب أن تشمل أكثر من مصاف النفط في البلدين، مشيرة إلى أن أوكرانيا لديها مصفات واحدة وروسيا لديها العديد من المصافي، وبالتالي فإن هذا يصب بوضوح في مصلحة الروس حسب قولها. وأثار إعلان ترامب عن الهدنة حالة من الارتباك، إذ باغت الإعلان كييف فيما لزمت موسكو والصمت حياله.
0: يعتزم القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا عرض تصور الحلف لمواجهة أي هجوم محتمل، بالتزامن مع دعوات بولندية إلى استعداد دول الحلف لرد قوي وحازم على أي هجوم روسي هجين محتمل. ومن المقرر أن يعرض القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا الجنرال الأمريكي أليكسس جرين كيفيتش ما وصفه بنظرية النصر في مواجهة أي هجوم محتمل خلال مؤتمر أمني في العاصمة البولندية وارسو وفق مسؤولين في الحلف. هذه الخطوة تأتي في وقت يسعى فيه الناتو إلى ردع ما يصفه مسؤولون غربيون بهجمات روسية متعددة الوسائل تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا، وسط تزايد المخاوف من اتساع نطاقها واحتمال تسببها في خسائر بشرية.
1: أعلنت سول أن بيونغيانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين، على خلفية انفجار لغمين أرضيين على حدودهما الشديدة التحصين. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق عدة صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان. ولفتت هيئة الأركان إلى أن بعض الصواريخ التي رصدتها قطعت مسافة أكثر من 900 كيلومتر، مضيفة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا لتحديد مواصفاتها بدقة. يذكر أن كوريا الشمالية كانت في وقت سابق قد أطلق صاروخا فرط صوتي متوسط المدى تضمنت استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن الصاروخ قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض.
0: أعلنت وزارة الداخلية التايلاندية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي بدأت في تايلاند في سبتمبر الماضي إلى 71 شخص. أفادت الوزارة بأن الفيضانات اجتاحت 51 إقليما في الفترة من 16 من سبتمبر الماضي إلى 12 من أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأسر المتضررة بلغ أكثر من 900,000 أسرة. وفي الوقت الراهن لا تزال هناك مناطق في 21 إقليما متضررة من الفيضانات بما في ذلك العاصمة بانكوك.
1: ضرب الإعصار سايمون الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ بوصفه إعصارا من الفئة الرابعة، بينما اجتاحت رياحه وأمطاره المناطق المأهولة الواقعة بين جبال سييرا مادري والمحيط. ودار مركز الإعصار بمحاذاة الساحل مقتربا من منطقة بويرتو فالارتا، حيث كان من المتوقع أن تضرب المنطقة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار منتصف الليل، وأن تستمر تأثيراته حتى اليوم. وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الإعصار سيصل إلى اليابسة، الأمر الذي قد يتيح له الحفاظ على قوته التدميرية في ظل استمرار سرعة رياحه عند 140 ميلا في الساعة.
0: منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 للأمريكيين روبرت هال ومايكل وودفورد، تقديرا لأبحاثهما في الأسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي، وهي إسهامات ساعدت على فهم كيفية الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي ومواجهة الركود والتضخم. وحسب موقع جائزة نوبل يتقاسم الفائزان الجائزة بالتساوي.
1: وإلى أخبارنا الاقتصادية، بقيمة تقارب 8 ملايين ريال عماني وقعت محافظة الداخلية 33 عقدا تنمويا واستثماريا لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية. تأتي هذه المشاريع ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية في ولاياتها.
9: عقود استثمارية وتنموية تستهدف تطوير البنية الأساسية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية ضمن أولويات المحافظة لتعزيز التنمية ضمن الجهود والتوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المحافظات وتفعيل دورها في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. المهندس خالد بن عديم بن يوسف السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
10: طبعا العقود الاستثمارية هذه توزعت بين المشاريع الترفيهية والخدمية والمشاريع كذلك الصناعية وكذلك بعض المشاريع السياحية والتجارية. طبعا من خلال هذه المشاريع تهدف المحافظة إلى تحقيق عدد المستهدفات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع، كذلك توفير الوظائف والأعمال، بالإضافة إلى توفير المرافق الترفيهية للمواطنين.
9: وشملت العقود الموقعة قطاعات الطرق والبنية الأساسية والسياحة والترفيه والأنشطة التجارية ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية في الولايات. سهام بنت أحمد الحارثية رئيس مجلس إدارة شركة أفق للتطوير والاستثمار متحدثة عن أحدث مشاريعها السياحية في جبل شمس.
11: وقعنا اتفاقية لإنشاء منتجع في جبل شمس ويعتبر إضافة نوعية للقطاع السياحي في سلطنة عمان، وخطوة مهمة نحو تعزيز السياحة الجبلية واستقطاب السياح الباحثين عن الفخامة والطبيعة والمغامرات. يضم المشروع 60 وحدة فندقية فاخرة وعشر فلل بمسابح خاصة وإطلالة بانورامية على الجبال والأودية، إلى جانب مرافق سياحية من المطاعم والمقاهي والاستجمام ومسارات للمشي والهايكينج ومناطق للمغامرات والأنشطة الجبلية وسط تصميم معماري ينسجم مع طبيعة الموقع وهويته.
9: وتعمل المحافظة على توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال حزمة من المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني، محافظة الداخلية.
1: كشفت وزارة العمل عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتتضمن اللائحة عددا من التنظيمات والاشتراطات الجديدة، من بينها اعتماد عقود استقدام موحدة ومعتمدة من وزارة العمل وضمان خدمة الاستقدام لمدة 2 سنين، إلى جانب تحديد مدة واضحة لاستقدام العامل لا تتجاوز 45 يوما. كما تشمل اللائحة تخفيض مبلغ رسوم الترخيص لأصحاب المكاتب لتصل إلى 300 ريال لمدة 2 سنين، وإمكانية فتح فروع للمكاتب بعد مرور 1 سنة من الحصول على الترخيص، واستخدام القوى العاملة غير العمانية من خلال وكالات معتمدة ومصدق عليها. مؤكدة اللائحة عدم تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل الاستقدام، مع إلزام المكاتب بوجود عرض للعمل قبل الاستقدام، بالإضافة إلى توفير السكن والرعاية للعامل خلال فترة وجوده لدى المكتب.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل $1.34 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم $109.70 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ $114.07 للبرميل.
1: أما عالميا، فقد تراجعت أسعار النفط على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات الروسية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة التابعة لكل منهما. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت $1.54 للبرميل لتبلغ $103.18، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $90.31 بانخفاض قدره $1.54 للبرميل.
0: بدأ في محافظة جنوب الشرقية موسم صيد الشارخة الذي يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وتشكل الشارخة موردا اقتصاديا مهما في مجال الصيد الحرفي، كما تحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والخارجية.
12: مع بداية شهر أكتوبر تتجه أنظار الصيادين بمحافظة جنوب الشرقية نحو بدء موسم صيد الشارخة، والتي تعد مصدرا مهما للدخل وفرصة لتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بالثروة البحرية. المهندس عبد الله بن محمد المخيني مدير دائرة الثروة السمكية بجعلان بني أبو علي.
13: تعد الشارخة أو ما يسمى بجراد البحر من أهم القشريات ذات القيمة الاقتصادية العالية في المصائد العمانية، ويمارس صيدها بشكل رئيسي ضمن قطاع الصيد الحرفي مع أهمية خاصة للمجتمعات الساحلية. يوجد 3 أنواع مسجلة في المصائد العمانية، أو من أهم 3 أنواع. النوع الأول هو ما يسمى بسكالوبد سبيني لوبستر، وهو الشارخة ذات اللون البني المائل للإحمرار. والنوع الثاني ما يسمى ببينتيد سبيني لوبستر، وهو ذو اللون الأسرق المائل للإخضرار. والنوع الثالث وهو ما يسمى بسليبر لوبستر، أو ما يسمى بأم الشارخة.
12: وتشكل الشارخة قيمة مهمة في الاقتصاد الأزرق لمحافظة جنوب الشرقية، حيث بلغت الكميات المصطادة خلال العام الماضي حوالي 136 طنا، وبقيمة بلغت حوالي 575,000 ريال عماني في موسم صيد يبدأ من بداية أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر. محمد بن خميس الجعفري من الجمعية العمانية للصيادين.
14: طبعا الموسم الشارخة يعتبر من المواسم التي يحسب لها حساب مع الصيادين. هي تعتبر كثروة، أولا ثروة وطنية، ثانيا تعتبر رافد من روافد الاقتصاد الوطني، سواء كان على المستوى المحلي لأسواق تغذية الأسواق المحلية أو كذلك الأسواق الخارجية.
12: وتكتسب الشارخة أهمية خاصة، وذلك لما تحظى به من قيمة تسويقية وطلب في الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي يجعل تنظيم موسم صيدها مهما في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
1: يلتقي وزراء المالية وحكام المصارف المركزية عبر العالم هذا الأسبوع في بانكوك للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من صدمة ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد الضغوط على الديون العامة وثورة الذكاء الاصطناعي. وتجمع هذه اللقاءات السنوية للمؤسستين الماليتين من الاثنين إلى السبت كبار المسؤولين الماليين في الدول الأعضاء الذين سيشاركون في اجتماعات مغلقة ومؤتمرات علنية، وبعدها بيوم يكشف صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة.
0: تبدأ تركيا إعادة تنظيم المصارف الإسلامية الحكومية تحت مظلة صندوق الثروة السيادي بالتزامن مع أزمة شهدتها سوق صناديق الاستثمار وأثارت مخاوف بشأن السيولة وثقة المستثمرين. ويأتي التطوران في وقت تسعى فيه السلطات التركية إلى الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة بالأسواق.
15: شملت المرحلة الأولى نقل ملكية بنكي زراعات كاتلم وهالك كاتلم إلى شركة تابعة بالكامل لصندوق الثروة السيادي ضمن خطة أوسع تستهدف جمع المصارف الإسلامية الحكومية تحت مظلة ملكية مشتركة وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق التركية. وفي المقابل شهدت سوق صناديق الاستثمار اضطرابات دفعت السلطات إلى تصفية عشرات الصناديق وسط مخاوف بشأن قدرة بعضها على تلبية طلبات سحب الأموال، ما أثار قلق المستثمرين بشأن سلامة استثماراتهم وكفاءة إدارة السيولة. ورغم تزامن التطورين لا توجد مؤشرات معلنة على أن إعادة تنظيم المصارف جاءت استجابة مباشرة لأزمة الصناديق، لكن الحدثين يبرزان أهمية الرقابة على المؤسسات المالية وإدارة المخاطر والحفاظ على ثقة المودعين والمستثمرين. وقد أشار البنك المركزي التركي إلى انتقال جزء كبير من الأموال المسحوبة من الصناديق إلى الودائع المصرفية، معتبرا أن الاضطرابات لم تشكل خطرا على النظام المالي ككل. وبين إعادة تنظيم المصارف ومعالجة اضطرابات سوق الاستثمار يبقى التحدي أمام تركيا في تعزيز الثقة بالأسواق وحماية المدخرات والحد من مخاطر انتقال الأزمات من قطاع مالي إلى آخر. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: بدأت بمحافظة مسقط فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الفيلم الأوروبي 2026 بتنظيم من بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للسينما ومؤسسة عمان الدولية للسينما. المهرجان الذي يستمر حتى 18 من أكتوبر الجاري يمثل منصة ثقافية مهمة في سلطنة عمان لما يوفره من فرصة للالتقاء بين الثقافات من خلال الفن السابع وفتح آفاق جديدة للحوار والتبادل الثقافي والتعرف على تجارب سينمائية متنوعة.
0: طور علماء صينيون ساعة نووية حققت تشغيلا مستقرا في خطوة تنقل قياس الوقت فائق الدقة من الاعتماد على انتقالات الإلكترونات داخل الذرات إلى الانتقالات داخل نواة الذرات. الساعة النووية تتمتع بحالة صلبة بمزايا محتملة في مجالي التصغير والتصميم الهندسي، ومن المتوقع أن تلبي متطلبات قياس الوقت والتردد عاليي الدقة في تطبيقات تشمل الملاحة عبر الأقمار الصناعية واستكشاف الفضاء العميق. وقال رئيس كلية الفيزياء بجامعة تسينغوا تشاي هوي إن الساعة الجديدة يتوقع أن تضع معيارا جديدا للجيل القادم من تقنيات قياس الوقت والتردد، وأن تمثل اختراقا مهما في مجال القياس الكمي الدقيق.
1: وأخيرا إلى خبرنا الأوحال في صفحتنا الرياضية، حقق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة بعد 6 انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز التاسع. ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة السادسة غدا الاثنين بمواجهة كوفنتري سيتي ونيوكاسل يونايتد.
0: مستمعينا الأعزاء، الفترة الإخبارية الثانية انتهت. قبل الختام نذكر بالعناوين.
1: بمشاركة محلية ودولية واسعة، بدء أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
0: تصعيد مستمر للاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.
1: بعد إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق، الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بقصف منشآت للطاقة الأوكرانية.
0: التوقيع على 33 عقدا تنمويا واستثماريا في محافظة الداخلية بقيمة تقارب 8 ملايين ريال عماني.
1: لكم تحيات الزملاء في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وصاحبكم في تقديم هذه الفترة الإخبارية والتي أتتكم من إذاعة سلطنة عمان أحمد بن سالم الكندي وطلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي شيماء بنت مبارك بن علي بن ناصر الصوافي بولاية سنحو، عمري 10 سنوات.
11: شيماء طالبة في مدرسة سناو للتعليم الأساسي، تهوى القراءة والرسم والسباحة، وتتمنى أن تصبح في المستقبل

0: الرياضيات؟
1: لأني أحب واجد رياضيات، جدول الضرب والحساب.
0: أنت حافظة جدول الضرب؟
1: طبعا.
0: لين أي رقم حافظة؟
1: لين 10.
0: لين 10. يعني لو قلت لك مثلا 10، أو خلينا أقول مثلا 8 في 8 كم؟
1: 64.
0: ده ما شاء الله عليك، فعلا حافظة ممتازة يا شيماء. والقراءة، تحبين القراءة؟
1: أيوه،
0: إيش قريتي؟
1: قرأت كثير من القصص، لكن استعداد لهذا البرنامج قرأت قصة سارق الأغاني.
0: سارق الأغاني، تعرفي تأليف من؟
1: أيوه،
0: تأليف من؟
1: دكتور ألبير مطلق.
0: البير مطلق، ممتاز يا شيماء. إيش حكاية سارق الأغاني؟
1: كان هناك رجل اسمه ديلار، كان عنده كل شيء يحتاج إليه إلا في شيء ناقص. صوته كان نفس صوت نقيق الضفادع، وكان يستحي أن يتكلم بين الناس لأن الناس بيقصوا يضحكوا عليه. وفي يوم مرة ينام، فحلم أنه راح مدينة الضفادع، وفيها واجد ضفادع وفيها واجد ماي. روح هناك حلم، وبعدين راح عند حاكمهم، قال أنا عندي مشكلة أريدك تحل لي إياها، هي إن صوتي نفس نقيقكم. قال الحاكم مال الضفادع، يعني أنت معاقب منك نقيقنا ونهم كل الضفادع؟ قال لهم يجيوا يهجموا عليها.
0: جميل.
1: وبعدين راح يركض، كان حجم الضفادع نفس حجم الإنسان. راح يركض لين بيته وطاح في فراشه من التعب. بعدين اليوم الثاني جاته مفاجأة، شاف رجال نفس صورته اسمه زوط. كان نفس صور
0: اسمه مين؟
1: زوط.
0: زوط.
1: كان نفس شكله، لكن ثيابه بسيطة، وكان ديلار مع انه غني كان ثيابه يعني فخمة. وبعدين ديلار مسك العصا وحسبه حلم، وقايب يضرب المرأة يعني يكسر المرأة. قال لزوط، تمهل تمهل قليلا، إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل استمع لي. اذهب عند المعلم ماكلوت وقل له أن يعلمك. قال ديلار، أنا الغني أتعلم من فقراء. قال لزوط، إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل. قال ديلار، سأذهب لن أخسر شيئا. عندما ذهب لم يجد المعلم ماكلوت، فقال أنا أعلم أن العلماء يعني ينامون كثير في النهار. بعدها شاف أوراق فيهن أغاني، فجاء الفضول أنه يقرأهن، جايب يقرأهن معرف. بعدين سرقهن وراح عند زوط، قال أنا كتبت أغاني لكنك كذب. قال زوط، لا تكذب، ما بتقدر تكذب اللي. بعدين قال ديله، إذا أنا لازم أكتب. مرة يومين وما كتب شيء. في اليوم الثالث قال سأذهب لماكلوت والمعلم ماكلوت وأقول له أنه يعلمني. فذهب وقاين أمطار ورياح. بعدين قال المعلم ماكلوت إنه لازم يسمع للرياح والأمطار كيف يسمع أغانيهن. قال ديلر، أتستهزئ بي؟ قال معلم ماكلوت، لا. قال له، لا تكذب، أنت تقول أن صوتي يعني بشع. بعدين ديلار ضرب معلم ماكلوت وذهب إلى البيت. قال حلزوت، أتقول للمعلمين أن يستهزئوا بي؟ قال زوت، لا. فكسر ديلار من الغضب المرأة.
0: نعم، خليني بس أقاطعك لأن ما شاء الله طولت القصة. كيف انتهت؟ تعلم ديلار
1: إنه روح مكان وحدة وفي الطبيعة، وجلس كل يوم يعني يطلع برا ويسمع الطبيعة وفهم لغة الطير والرياح والأمطار. بعدين كتب أغاني كثيرة وراح عند المدينة، شاف طفل بيطيح جاين أمطار ورياح. وقو ساعده، قال الرياح أعطينا الطفل ولا تعطينا الأغاني. قال ديلا، أنا الأغاني يعني

0: تعبت عليهن وما اقدر ان اعطيك اياه، ما اقدر ان اعطيك اياه. بعدين كان الطفل بيزلق، بعدين دلال عقل اغانى طن الرياح وشل الطفل ساعده، بعدين مخفن الرياح والامطار خلى الطفل يروح عند اهله.
1: جميل. طيب ايش الاستفادة من هذه الحكاية او هذه القصة؟
0: ان بعدين يوم رجع جايين كل الناس حبوه، سوى كل الناس اصدقاء. العبرة ان الصوت ما مهم، طيب والحنية والتعاون هن الاهم.
1: ايوه جميل. اذا يعني الانسان ليس بصوته وانما بتعامله مع الناس.
0: أيوة.
1: صح، ممتاز يا شيماء، هذه حكاية جميلة. وإيش بعد قريتي من قصص؟
0: قرأت قصة الهدية الصغيرة.
1: الهدية الصغيرة هذه إيش حكايتها؟
0: كانت بنت اسمها سارة طالعة برا، شافت عصفور صغير، كانت رايحة المدرسة، شافت عصفور صغير متعب، اقتربت منه بحذر فحملته واعتنت به، يعني اعتنت به أيام. بعدها شافتها أمها أن اعتنت به ويعني ساعدته. بعد أيام العصفور طلع، يعني قام تحسن وطار وقف الشجرة. بعدين يوم وقف الشجرة حست سارة أن العصفور يشكرها، فأمها حبت أنها تعطيها هدية، فعطتها أمها هدية صغيرة فيها عصفور عشان تعتني به كون حالة. بعدين استوت سارة تحب واجد تعتني بالعصافير والحيوانات.
1: ممتاز ممتاز يا شيماء. طيب إيش إذن الاستفادة من هذه القصة؟
0: إن مساعدة الآخرين تسعدنا.
1: ممتازة يا شيماء، ما شاء الله عليك، رائعة، جميل. من هواياتك الثانية قلنا الرسم، تحبين الرسم؟
0: أيه.
1: ترسم إيش؟
0: أرسم دلافين أكثر شيء.
1: ليش عاد دلافين بالذات؟ تحبين
0: دلافين؟
1: أيه. ليش تحبين دلافين؟
0: أحس شكلهم يعني حلو.
1: جميل. وأيضا من هواياتك السباحة؟
0: أيوه.
1: جميل جدا جميل. وأيضا تحفظين قصائد أو أناشيد؟
0: أيوه قصائد أكثر شيء.
1: أكثر شيء قصائد، إيش بتسمعيني؟
0: قصيدة صوت صفير البلبلي.
1: للأصمعي.
0: أيوه.
1: جميل، سمعين.
0: صوت صفير.

0: ورق صفرجة
1: وخلاص. جميل، من حفظك إياها هذا القصيدة؟
0: كانت أختي عندها مسابقة كانت تحفظها، أنا كل حين كنت أسمع من عندها وحفظها.
1: ممتازة يا شيماء، ممتازة. وتحفظين القرآن، أنت بعد شاركتي في مسابقة الجامع لجامع سناو صح؟
0: أيوه.
1: ممتاز، في شاركتي بأي صور؟
0: 4 أجزاء.
1: طبعا مسابقة القرآن الكريم.
0: أيوه.
1: ممتاز، وإيش بتسمعين الحين؟
0: سورة التحريم.
1: سورة التحريم، طبعا آيات من سورة التحريم لأنها طويلة، يعني خلينا الآيات الأولى نسمع منها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، ممتازة ممتازة يا شيماء. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: معلمة رياضيات.
0: آه صح، أنت قلتي لي في البداية إنك تكوني معلمة رياضيات. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين معلمة رياضيات كبيرة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الصديق وقت الضيق.
0: ممتاز، الصديق وقت الضيق، تعرف تشرحيها؟
1: أيوة، إن عندما نحتاج إلى الصديق يكون معنا.
0: أيوة ممتازة ممتازة يا شيماء. إذا شيماء بنت مبارك بن علي الصوافية، طالبة رائعة في مدرسة سناو للتعليم الأساسي، البالغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، نمسى عليكم بالخير ورحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مثل ما تعودتم مستمعينا، من الخامسة وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم. نتمنى نكون رفقة طيبة لكم خلال ساعتين نقضيها معا، وإن شاء الله هكذا نقضي أجمل وأمتع الأوقات. والجميل والأجمل أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244210، ورحلة متجددة معكم، رحلة الاثنين.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية لكم إذن مستمعينا، وتحية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، خاصة للي يسمعنا عبر مذياع السيارة وهو في الطريق ذاهب إلى أي مشوار مسائي. نقول لك درب السلامة، هلا هلا في الطريق، وإن شاء الله تستمتع معنا ونخفف عنك عناء الطريق. واللي عالق في الزحمة بعد نقول لك إن شاء الله نخفف عنك الزحمة وكذا تستمتع معنا. أهم شيء الصبر وعدم الاستعجال، ويعني تحاول من خلال سماعك لبرنامجنا تنسى الزحمة وتشاركونا لحظاتكم المسائية الجميلة والأجواء عندكم على رقم الواتساب 7244210. دائما نسعد بتواصلكم الجميل الذي يفيد ويثري البرنامج. إذن رحلة متجددة معكم مستمعينا من بانوراما حتى السابعة مساء إن شاء الله. هذه تحيات فريق العمل، سنكون معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، شارك في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، ومساء الخير بانوراما.

سلام الله عليكم مستمعينا، وحياكم الله في رحلة بانوراما، رحلة الاثنين. وأكيد نسعد بتواصلكم على رقم الواتساب 7244-20-10، واللي يسمعنا هو في الطريق مثل ما قلنا هلا هلا في الطريق، عدم الاستعجال، عدم السرعة الزايدة، عدم الانشغال بمشتتات طبعا الطريق اللي هي أبرزها الهواتف أثناء القيادة أو أي مشتت آخر. ركز في الطريق وإن شاء الله تصلوا بحفظ الله ورعايته، لكن هناك من يستعجل، خاصة مثلا إذا كنت في يعني مكان وكان في زحام، تلقى في أشخاص يعني مستعجلين، يريد يوصل بسرعة، كأنه هو اللي يريد بس يوصل بسرعة، يعني ما وراك ويتجاوز من طرف الطريق، يعمل لك كذا يعني بالإضاءة أنه ابتعد شوية، وسع لي شوية، ترى المكان زحمة وإن كان يمشي يعني بشكل بسيط. فالصبر مطلوب حقيقة في أثناء القيادة، وحفظكم الله وإن شاء الله تصلون إلى وجهاتكم بحفظ الله ورعايته. ودائما يعني إحنا هذا الوصل اللي جمعنا معكم عبر رقم الواتساب 7244-20-10، نسعد أكيد بتواصلكم. تحية لمن يرسل لنا، ودائما يعني مع بدايات البرنامج هناك عدد من المستمعين يعني من أوائل من يتواصل معنا. حمد العوفي أبو شهاب ولاية العوابي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياسر والمخرج وطاقم البرنامج، يقول تجنب الحديث أثناء الغضب، قد يكون كلامك صحيح لكن حتما أسلوبك خاطئ. يعني دائما عند الغضب حاول تتمالك نفسك، لأنه مثل ما ذكر حمد العوفي يعني البعض يمكن أثناء الغضب يقول صح كلام صحيح لكن الأسلوب قد يكون خاطئ بسبب نوبة الغضب يعني. فالأفضل الإنسان يكون كذا لما يغضب يجلس يعني فياخذ كذا دقيقة صمت حتى، فحتى لا يقول كلام بعد ذلك يندم عليه. تحية لك يا حمد، شكرا على مشاركتك. أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يقول مساء الأنوار لكم ياسر الغائبة الحاضرة فتحية، وجه لها تحية فتحية. طبعا إن شاء الله كذا أيام قليلة وتكون معنا وتطلع عليكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما. يقول يا اللهم احفظ عماننا الحبيبة وسلطانها المفدى وشعبها الوفي من كل سوء ومكروه، دمتم سالمين اللهم آمين. شكرا لك يا أبو حكيم. وتحية لأبو أسعد الهاشمي، وجه لك تحية. كيف القهوة أبو أسعد؟ أنت دائما تعزمنا على قهوة سواء في الصباح مع زملائنا طبعا عائشة وخالد أو نحن، فتحية وياسر دائما تعزمنا على القهوة. إن شاء الله يجي يوم وتشرفنا هنا في وزارة الإعلام ونتقهوى مع بعض يا أبو أسعد. شكرا جزيلا لك على تفاعلك الدائم مع برنامجنا. الحين مستمعينا نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير. ومثل ما تعودنا مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية ومن أخبارنا. سلطنة عمان واليونان تعقدان بمسقط الجولة الأولى من المشاورات السياسية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرصهما على مواصلة تطوير التعاون في مجالات السياحة والنقل البحري والثقافة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. والمنطقة الحرة بصلالة توقع اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مشروع لإنتاج المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة بحجم استثماري يصل إلى 3,850,000 ريال عماني. ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تؤكد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية لتسجيل العلامات التجارية بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويحد من النزاعات التجارية ويعزز ثقافة المستهلكين والمنافسة العادلة. وانطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة بمشاركة 4200 شخص من 47 دولة، ويستمر حتى 14 أكتوبر. وسلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث،
الاستشراف والجاهزية والتكامل ركائز وطنية للحد من مخاطر الكوارث. تواصل سلطنة عمان تطوير منظومتها الوطنية لإدارة المخاطر والحالات الطارئة عبر جهود متكاملة تشمل السجل الوطني للمخاطر، استشراف المخاطر وتحليلها وتقييم آثارها وتحديد الأولويات الوطنية للوقاية والاستعداد، والمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الاستجابة ودعم اتخاذ القرار والوعي المجتمعي، إطلاق نسخة المجتمع من السجل الوطني للمخاطر لتعزيز الوعي بالمخاطر وسبل الاستعداد لها. وكذلك تزامنا مع اليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يوافق 13 من أكتوبر الإطار الوطني لحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية لتوحيد مرجعية إدارة المخاطر في الجهات الحكومية وإطلاق النسخة الإنجليزية من نسخة المجتمع للسجل الوطني للمخاطر. وفريق إعداد قانون حماية الأسرة يستعرض في اجتماعه الأول مهامه والخطة التفصيلية لإعداد قانون حماية الأسرة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الأسرية وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لشؤون الأسرة. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-10.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما.

مساء الخير عليكم جميعا، مساء عليكم بالخير، اتمنى لكم مساء جميل. حياكم الله في رحلة الاثنين من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مساء جميل نتمناه للجميع، شكرا على تواصلكم، رسائلكم على رقم الواتساب 7244-2010، وعلى تفاعلكم منذ بداية البرنامج، هذا شيء يسعدنا أكيد. رسالة من أم إبراهيم، أم إبراهيم تقول مساء الخير، ممكن تهنئة لأم جاسم وهي بالطريق فرحانة بزيادة المولود الجديد سلطان بن خليفة البلوشي. أي والله ممكن أكيد نوجه لها التهنئة والتباريك، وهذا مقطع من أغنية لمقدم إهداء لأم جاسم.

0: في أم جاسم المولود الجديد سلطان، وإن شاء الله يتربى في عزكم ويكون من الذرية الصالحة، وتفرحوا إن شاء الله لما يكبر. الله يعطيه الصحة والعافية ويبارك فيه. شكرا لك يا أم إبراهيم، أتمنى أن التهنئة وصلت. ورسالة من عبد الله البطاشي أبو عصام من ولاية قريات، يقول: مساء النور والسرور على أروع فريق عمل وصناع البهجة في برنامجكم الرائع، طبعا بانوراما. يقول: مساء الخير، يسعدني دائما أن أشارككم هذه اللحظات المسائية الجميلة واستمتع بكل ما تقدمونه من محتوى راقي ومواضيع تلامس القلوب. شكرا جزيلا لك يا أبو عصام، دعيتم أبدعتم ودائما مبدعين، كل عام وأنتم بخير والجميع بألف خير وعافية، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو عصام، يسعدنا أكيد تواصلكم، نتمنى دائما أن نقدم كل ما هو مفيد لكم، وإن شاء الله تستمتعوا في رحلة مسائية تكون جميلة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما. عيسى النيري من ولاية قريات يقول: مساء الخير، تحية للأخت الغائبة الحاضرة فتحية الخنبشي، وجه لها تحية، إن شاء الله يومين كذا وبتكون حاضرة فتحية معنا. يقول: مساء العافية، مساء النشاط والهمة وحب الوطن، أسعد الله مساءكم بكل خير، مساءك محبة. شكرا لك يا عيسى، شكرا على تواصلك، وتحية ليوسف الصوافي، شكرا على تواصلك كذلك، مساء عليك بالخير، وتحية لكل من يستمع لنا. ونروح الحين لمحطة سالفة بيننا وبينكم.
1: بصراحة انذبحت أنا، بصراحة بغير شغلتنا، هذا بغيرها من الصبح قاعد ولا أحد يسلم علي.
0: احنا سلمنا عليك شبيبي، وتحية لكم مستمعين. اذا في سالفة مثل ما تعودت، ونطرح مواضيع كذا تكون قريبة وجميل انكم تشاركونا، مثل الدردشة البسيطة بيننا وبينكم، ونستفيد من آرائكم اكيد على رقم الواتساب 7244-2010. سمعت طبعا الحكمة والمثل يقول: الصراحة راحة، يعني معروف الصراحة راحة، لكن في بعض الاحيان البعض يقول لك بعض الاحيان ممكن الصراحة إذا قيلت بأسلوب مختلف قد تكون جارحة على للآخرين، فأفضل أن يكون في نوع من المجاملة ولو كان بشكل بسيط. فالبعض يفضل أن يكون هناك في نوع من المجاملة، والبعض يقول لك: لا أنا صريح، الصراحة راحة، أفضل أقول الكلام بكل صراحة ووضوح، ما أجلس أجامل وما أحب اللف والدوران. البعض يقول: لا، يعني في أحيانا ممكن أجامل، لأنه ما كل حقيقة لازم تنقال، خصوصا إذا هذه الحقيقة يمكن ما تحقق فائدة كبيرة، فالأفضل أن أجامل ولو شيء بسيط، أحافظ على مشاعر الناس وأقولهم الكلمة الطيبة، وهذه الكلمة ما تكلفني شيء، ويعني مثل هذا القبيل. لكن الفريق الآخر اللي يحب الصراحة يقول لك: أنا صريح، لكن أحاول أختار الكلمات المناسبة حتى ما أجرح الآخرين، يعني أحب الصراحة، بس المهم
2: تبغى الصراحة تراني زعلان وآخد في نفسي.
0: يا الله، يعني حتى إذا كنت زعلان عن الشخص قول له الصراحة: أنا زعلان، لا تجلس تجامله. فيعني البعض يرى أن الصراحة راحة، ويقول لك: أنا أحب أقول الصراحة، والمجاملة الزايدة أحيانا تسبب مشاكل. ويقول: الصديق الحقيقي هو اللي ينصحك بصدق حتى ولو ما عجبك الكلام، يعني الصديق الحقيقي يقول لك النصيحة بكل صراحة حتى لو ما عجبتك. لكنك في فريق آخر لطيف ودود يقول: أجامل ولو شيء بسيط، احنا لأن في بعض الأمور تحتاج دبلوماسية وليس صراحة مباشرة، أجامل في الأمور البسيطة، لكن إذا كان الأمر مهم أكون صريح. فيعني هناك اختلاف طبعا في الآراء، فنحن نطرح الموضوع عليكم مستمعينا. أنتوا هل تفضلون، أو أنت اللي تسمعنا، هل تفضل أن تكون صريح حتى لو أزعجت هذه الصراحة الآخرين، أم تجامل حفاظا على مشاعرهم؟ وليش؟ ليش تختار الصراحة حتى لو كان يعني يمكن الصراحة فيها إزعاج؟ أنك تقول رأيك بصراحة، يمكن الشخص اللي البعض يمكن يقول لك: والله في نوع من يعني تجريح أو الإزعاج، أو البعض يمكن ما يتقبلها، أو في يعني حفاظا على المشاعر، لكن البعض يقول لك: لا الصراحة راحة. فهل تفضل أن تكون صريحا حتى لو أزعجت الآخرين، أم تجامل حفاظا على مشاعرهم؟
3: يا عم أنا مش عايز أشوفك متضايق والنبي.
0: إذن الشبيب يحب المجامل عشان ما أشوفك متضايق. إذن مستمعينا شاركونا آراءكم، هل تفضل أن تكون صريح حتى لو هذه الصراحة قد تزعج الآخرين، أم تجامل حفاظا على مشاعر الآخرين؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 72442010.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
1: إذن 31 دقيقة بعد الخامسة وما زلنا مواصلين معكم مشوار بانوراما، وكنا قد طرحنا عليكم سالفتنا لليوم. سؤالنا يعني جانب اجتماعي هكذا، يعني بعض الأحيان يوقفك أو يصادفك موقف ممكن أن تقول فيه رأيك لشخص، صديق، عزيز، زميل عمل، أي إن كان. في بعض الأحيان البعض يقول رأيه بصراحة حتى وإن كانت الصراحة قد يعني البعض لا يتقبلها، لا، والبعض الآخر يقول لك لا أنا أجامل حفاظا على مشاعر الآخرين. أنت إيش تحب مستمع الكريم؟ هل أنت من النوع اللي يقول الصراحة حتى وإن كان الشخص الآخر لا يتقبل هذه الصراحة، أم تجامل حفاظا على مشاعرهم؟ على رقم الواتساب 72 442 0 10. أبو أسعد الهاشمي يقول نعم صريح بس ما في كل الأوقات. تحية لك يا أبو أسعد. أما سليمان الوائلي يقول إذا كانت المجاملة بتخليك تستمر أنك تجامله كل مرة فهذا الشيء راح يصير مزعج، والصراحة راح تكون الحل المناسب. لكن مثل ما قلت، حتى الصراحة لازم تكون بأسلوب ما يسبب زعل أو ينهي علاقتك بهذا الشخص. يعني حسب سليمان الوائلي أنه تكون الصراحة لكن بأسلوب وانتقاء الكلمات حتى ما يكون فيه كلمات تجريح للطرف الآخر. أبو حكيم عبد الله الدبدو من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم ياسر ولجميع طاقم البرنامج. يقول أنا أحب أن أكون صريح ونصيحتي تكون بأسلوب، لكن إذا لم يقبل أو ما يتقبل الشخص الآخر الصراحة والضايق فأقول لا تزعل من الصراحة ولا تخلي طبعا يعني الشيطان يدخل بيننا، ولك مني كل المحبة ولو لم تحب الصراحة، يعني تحب صراحتي. تحية لك يا أبو حكيم، شكرا جزيلا لك. إذا أكيد يعني مواصلين معكم رسائلكم مستمعين، نقرأ مجموعة من الرسائل. رسالة من صاحب الرقم الذي ينتهي ب3062 يقول على حسب الموضوع، يعني حسب الموضوع، الموضوع يتطلب ان اقول الصراحة اقول الصراحة، موضوع يتطلب ان اجامل يعني شيء بسيط. اذا يعني البعض يمكن يشوف يقول لك والله على حسب الموضوع، افكر اذا كان الموضوع يستاهل ان اقول الصراحة بقول الصراحة حتى لو هذه الصراحة ممكن ان تزعل الطرف الاخر. وطبعا يعني مثل ما ذكرنا في البداية أن الصديق الحقيقي هو اللي ينصحك بالصدق حتى لو ما أعجبك كلامه. دائما صديقك ما يجاملك، يعني حاول يقول لك الصدق دائما، فالصدق في راحة بالنسبة لك أن يعني يكون صادق، أن يكون رأيه بصدق لك. فما دائما تكون الآراء متوافقة مع توقعاتك، قد تكون الآراء يمكن مخالفة لتوقعاتك اللي أنت تريده، يعني أن الشخص هذا يقول لك هي الرأي، لا، قد يكون هو رأيه مختلف، فهذا الرأي تقبله. وإذا كان هو ينتقدك بصراحة الأفضل أنه ينتقدك، أما إذا كان يجاملك أنت أخطأت وهو جالس يجاملك وكأنه أنت عملت شيء صح أو عملت إنجاز وأنت أصلا عملت حاجة خاطئة، فهذا ما يريد لك مصلحتك. فبعض الأحيان الصراحة تكون مهمة حقيقة، صراحة مفيدة حتى لك يعني لتصحيح المسار. فمستمعينا إذا ننتظر مشاركاتكم، هل تفضل أن تكون صريحا حتى لو أزعجت هذه الصراحة الآخرين، أم تجامل حفاظا على مشاعرهم؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 72 442 0 10.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، حياكم الله مجددا في بانوراما، مواصلين معكم مشوارنا. الحين نروح لمحطتنا الأسبوعية كل يوم اثنين، محطة قانون. وفي محطة قانون مثل ما تعودتوا دائما في قانون هكذا ننشر جرعات توعوية قانونية من خلال هذه المحطة. واليوم موضوعنا موضوع جدا مهم ونشوفه ونلاحظه في المساجد في كل مكان، هو موضوع التسول في القانون العماني. الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ المحامي مازن الجابرين. مس عليك بالخير أستاذ مازن، سعيدين بوجودك معنا.
1: الوطبل وانا استاذ جمال بشكال، استاذ ياسر انا ايضا سعيد بسماع صوتك الجميل وهذه العوده الرائعه. فتره طويله ما تحدثنا مع بعض حقيقه، ولا تحدثنا جمهور هذه الاذاعه ايضا.
0: بالفعل اكيد نتشرف بك استاذ مازن، دائما تتحفنا حقيقه بطروحاتك وتفاعلك معنا ومع مواضيعنا اللي نطرحها في محطة قانون. واليوم موضوع أتوقع أنه يمس شريحة كبيرة من المجتمع، وهذا نلاحظه حقيقة وكيفية التعامل معه في مساجدنا في أسواقنا في كل مكان، نلاحظ هذه الظاهرة، ظاهرة التسول. فالتسول في القانون العماني سنناقشه معك اليوم في محاور سنطرحها عليك، والبداية من مفهوم التسول والتكييف القانوني له. طبعا التمييز بين التسول المجرم قانونا وطلب المساعدة، والفرق بين التسول وجمع التبرعات دون ترخيص. أستاذ مازن
1: شكرا جزيلا. أستاذ ياسر أنتم سلطتم اليوم الضوء على ظاهرة فعلا لا نقول بدأت في الانتشار، هي منتشرة من الأساس وكثرت، والجهات المعنية مشكورة، ووعي الناس أيضا من خلال البرامج المطروحة كمثل هذا البرنامج والتوعيات أيضا في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة بدأت تنتشر.
0: نعم.
1: الجهات المعنية أيضا مشكورة، يعني تقوم بدور كبير لمكافحة هذه الظاهرة سواء بالتوعية أو حتى من خلال التقنين منها ومعاقبة مرتكبيها. التسول طبعا أمر غير، حتى هنالك فتوى من أهل العلم، منهم من كرهها ومنهم من حرمها، وهم حتى من السلسلة بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل بينكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عذرا في سورة البقرة. فالتسول عادة كريهة وهي نبتة سامة وضارة، وبالعكس هي تؤدي إلى تعطيل قدرات الشباب وتعطيل اقتصاد البلد، وأيضا يؤدي إلى نتيجة مأساوية فيما لو نهجها الكثير. يعني قد يكون الإنسان مستطيع لديه القدرة على العمل على الإنجاز على الإبداع، ثم يقوم بتعطيل هذه القدرة التي لديه ويلجأ إلى التسول، لأن غالبا التسول فيه نوع من الراحة وعدم المسؤولية وعدم الكلفة. مسألة الفرق بين التسول وبين جمع التبرعات، غالبا التسول فيها نوع من الاستعطاف، أن الرجل يظهر بمظهر الفقير، مظهر المسكين، يظهر أيضا أنه محتاج مثلا، يعاني من حاجة محددة، ويأتي هو مباشرة بصورة مباشرة أيضا. أما التبرعات غالبا فيها شريحة أوسع، فيها جمهور، وهكذا ما يعني عندما فرق قانون جزاء العماني بين التسول وبين جمع التبرعات من الجمهور، هناك أيضا الفئة المستهدفة، الوسائل أيضا المستخدمة. كلا الأمرين مجرم عندنا في القانون، والشريعة لا ترحب بمثل هذا ولا القيم الاجتماعية أيضا. طبعا نص المادة 297 من قانون الجزاء عاقب التسول بجريمة من لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة أيضا تصل إلى 100 ريال عماني. كذلك هنالك ما يسمى العود أو تكرار التسول، هناك أيضا شددت في هذا الأمر. أما جمع التبرعات دون ترخيص، هناك أيضا جمع التبرعات بوجود تراخيص من الجهات المعنية. أما التبرعات التي غير منظمة وغير مشروعة أيضا عاقب تعليها المادة 299 من ذات القانون بسجن على ما توقع لا يقل أو لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة أيضا لا تزيد على 600 ريال.
0: ممتاز.
1: كذلك أيضا هناك عقوبة دائما تلازم هاتين الجريمتين، وهي مصادرة الأموال. يعني أحيانا قد يحصل متسول أو من يجمع التبرعات على أموال طائنة، هذه الأموال أيضا يتم مصادرتها.
0: وهناك ظهرت ظاهرة أخرى طبعا في موضوع التسول، يعني التسول احنا عرفنا، يعني إما يأتي شخص ويتظاهر بالفقر والحاجة في سواء في المساجد أو في الأسواق أو أي كان، وهذا خلاص عرفناه. لكن هناك التسول الإلكتروني، والتسول الإلكتروني، خاصة يعني موضوع استغلال الأطفال كذلك. ما هي الأحكام القانونية المتعلقة أستاذ مازن بالتسول عبر وسائل التقنية، وكذلك استغلال الأطفال أو تسخيرهم كذلك للتسول؟
1: نعم، هذا يعني هذا الفعل أشنع من الفعل السابق. يعني مسألة استغلال الأطفال، ودائما الأطفال أستاذ ياسر في المجتمع عندنا، احنا لما يأتيك طفل يتسول، غالبا أنا أذكر يعني قصة من القصص ترويها امرأة، تقول جاني طفل يعني وبدأت عليه حالات الفقر وأنا مسكين، وكان ما يوجد لديها مال، تقول ما كان عندي فلوس ساعتها، فلما جاء طلبني يعني ما وجدت شيء أعطيه، فكان في يدها الظاهر دبلة من ذهب أو خاتم من ذهب، قل ذيك الأيام يسوى يمكن 60-70 ريال لو رحت أوزنه. فتقول أنا لا إراديا شفت حالة هذا الطفل، فقلت له تعال يا ولدي، فسخت خاتمها أو دبلتها هذه ربما، سلمت الخاتم الذهبي. هي قد تعتقد بهذا الفعل أنها يعني ساهمت، أو كما نقول احنا قدمت لحياتها للآخرة، أنها تصدقت على هذا. ربما قد يكون هذا الطفل أغنى منها في الحقيقة، ربما يدور عليه هذا التسول مبالغ طائلة. منهم من أيضا يلجؤون إلى فعل كما ذكرت التسول الإلكتروني. مسألة احنا نتحدث الآن عن استغلال الطفل، يعني بجانب ارتكاب جريمة التسول هنالك أيضا استغلال هذا الطفل. قانون الطفل جرم هذا الفعل ووضع له عقوبة أيضا، كذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أيضا جرم هذا الفعل ووضع له عقوبة أيضا لا تقع 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة توقع لا تزيد إلى 5000 يعني من نظرا لجزامة هذا الفعل. وكذلك أيضا تضاعف العقوبة، هذا في حال استخدام الطفل أو شخص فاقد الأهلية كالمجانين، أحيانا الناس يستغل

0: استاذ مازن، يعني احنا المجتمع العماني يتعاطف كثيرا، يعني اذا شاف شخص بحاله هكذا يعني يظهر كانه فقير محتاج، يعني احنا نفسيا نتعاطف، ولكن هذا الامر طبعا مجرم قانونيا وهذا الامر غير صحي. فاهميه الابلاغ اليوم والاجراءات اللي ممكن ان يتخذها اي شخص يشاهد مثل هؤلاء المتسولين، فيعني ما هو المطلوب اليوم من المجتمع وافراد المجتمع؟
1: السؤال جميل أستاذ ياسر. المجتمع أنا أعتبره هو الشرطي الأول أو رجل القانون الأول. المجتمع هو خط الدفاع الأول عن كل ما يعني يضر بمصالح هذا الوطن، ما يضر بمصالح ولاة أمورنا، ما يضر بمصالح أيضا الناس ذاتهم، المجتمع ذاته أيضا. المتسول الذي اليوم يحترف هذه المهنة إن لم يحصل على المال مستقبلا سيحترف مهنة أخرى، السرقة والعياذ بالله، يلجأ إلى النصب أيضا، يلجأ إلى استخدام حيل أشد فتكا وأشد ضررا على المجتمع. المجتمع للأسف الشديد يعني لا نعمم، لكن فئة كثيرة من الناس أحيانا بدافع الشفقة بدافع الرأفة بدافع الرحمة يقول والله أنا أضع في هذا المسكين ريال. قد يكون هذا ليس مسكين، يعني لو أن التسول خير من العمل لما عمر الخطاب عندما زار مصر من الأمصار قرية من القرى فدخل عليهم فسألهم من أفضل الناس عندكم، قالوا رجل موجود في المسجد، فذهب إليه فنظر فكان فعلا يذكر الله وكان يعني كما يقال خاشع في المحراب. فسألهم قالوا ماذا يصنع هذا الرجل؟ قال هذا الرجل، شفت هذا الرجال بشار السنان؟ قالوا نعم. قال هذا من الصباح لين الليل هو يعبد الله سبحانه وتعالى. قال طيب هذا الرجل من يتكسب عليه؟ من يطعمه؟ من أين يأكل؟ قالوا إن هذا الرجل له أخ يطلع يعني يخرج كل صباح ليحتطب فيأكل معه. قال أخوه، يقصد الحطاب الذي يعمل ويكد، قال أخوه خير من هذا ملء الأرض.
0: بالفعل
1: شخص يعمل بيديه، الصحاب الذي نعم الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده خشنة من العمل،
0: نعم،
1: فأراد أن يصافح النبي فكف يديه فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال هذه يد يحبها الله ورسوله.
0: نعم، العمل عبادة أكيد،
1: العمل عبادة،
0: والعمل
1: التسول أكيد. فنحن الآن اليوم كمجتمع محتاجين أن نعي بهذا، وأن التسول خير لم تدح ولا ذكر،
0: نعم،
1: ولما ذم أيضا، نعم، ولما صدرت فيه فتاوى ونصوص تشريعية تجرم هذا الفعل.
0: جزاك الله خير أستاذ مازن، إحنا الوقت يدركنا، نعتذر منك، شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي مازن الجابري، وموضوعنا عن التسول وظاهرة التسول في القانون. إذا مستمعينا إحنا مواصلين معكم مشوارنا، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة،
ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ربنا

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما. بانوراما
2: الساعة السادسة مساء مستمعينا، حياكم الله في الساعة الثانية من عمر برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ما زلنا مواصلين معكم المشوار في الساعة الثانية من عمر البرنامج. تحية مسائية لكل من يستمع لنا، وحياكم الله في هذه السانحة اللي تجمعنا معكم. دائما نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244210، وإحنا طرحنا عليكم سؤال سالفتنا لليوم عن موضوع الصراحة. هل تفضل أن تكون صريحا حتى لو أزعجت الآخرين، أم تجامل حفاظا على مشاعرهم؟ ومشاركات كثيرة على رقم الواتساب 7244210. بناخذ مجموعة من هذه الآراء والمشاركات. أم عماد تقول مساء الخير والعافية لطاقم البرنامج والمستمعين، تقول في الصراحة راحة والمجاملات ما ارتاح لها، المهم الأسلوب إنه ينتقي الكلام المناسب لكي تكون جيد لدى الطرف الثاني، يعني الكلام يكون جيد لدى الطرف الثاني. شكرا لك يا أم عماد. ورسالة من أم ناصر الهادي تقول مساء الخير ياسر وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير. تقول المجاملة أفضل لأنها تحافظ على القلوب والعلاقات، مو كل صراحة تنقال، الكلمة الطيبة تجبر خاطر وتخلي الناس تحبك، والمجاملة بذكاء تفتح لك أبواب الصراحة أحيانا تفتح لك أبواب الصراحة أحيانا تسكرها وتخسرك ناس واجد. يعني المجاملة بذكاء تفتح لك أبواب، والصراحة أحيانا تسكرها وتخسرك ناس واجد. خلي بلهجتنا يعني. شكرا لك يا أم ناصر الهادي، أم ناصر مع المجاملة عشان تحافظ على الود. أم ناصر تفضل أن تستمر العلاقات وتكون المجاملة حاضرة، لأن تخاف أن تقول رأيها بصراحة وتخسر الطرف الآخر. رسالة من سعد الهداب من منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة، يمسي بالخير على الجميع، يقول سلامي وتحياتي للمذيعة فتحية الخنبشي وإلى مخرجنا العزيز محمد الشبيبي، أحلى سلام من القلب، مبدع كالعادة. طبعا محمد الشبيبي مبدع دائما. يقول من وجهة نظري بخصوص موضوع الصراحة الواقعية أو المجامل دائما، والحمد لله ما أتعامل في حياتي اليومية بشكل عام إلا بالاحترام والتقدير، ويكون دائما مرن مع المجتمع، لكن الصراحة دائما من أساسياتي في الحياة، والمجاملة تكون حميدة ويكون استخدامها في حل الخلافات لكسب الفريقين لكي يكون التقدير ثابت. يعني سعد هو يحب الصراحة، لكن بعض الأحيان استخدم المجاملة في حل الخلافات. أتفق معك يا سعد بعض الأحيان. يعني حب الشبيب يتفاعل مع رسالتك سعد الهدافي، يقول أعتقد كسب الناس لا يحتاج إلى نفاق، فالشخص الطيب والودود مع المواقف يظهر معدنه، ويقول أما الشخص المزيف وأن ظهر طيبة مع الأيام راح يثبت معدنه وراح تتخذ فيه القرار. تحية لك يا سعد الهدابي، شكرا على مشاركتك. أما أبو يعرب يقول يسعد الله مساكم بكل خير، إذا كانت المجاملة تضرب مصلحة العمل وتضرب الشخص الذي يجامل فالمصارحة أفضل، لأن الصراحة وإن كانت صعبة أحيانا تساعد على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، بينما المجاملة قد تضرب العمل بالشخص نفسه على المدى البعيد. إذا كانت المجاملة تضرب مصلحة العمل وتضرب الشخص الذي يجامل فالمصارحة أفضل، مثل ما ذكر سلطان المعمري أبو يعرب، لأنه يقول لك الصراحة وإن كانت صعبة أحيانا تساعد على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء، بينما المجاملة قد تضر بالعمل وبالشخص نفسه على المدى البعيد. والصراحة راحة. تحية لك يا سلطان المعمر يا أبو يعرب، الصراحة راحة مثل ما ذكر أبو يعرب، شكله أبو يعرب دائما مع الصراحة. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر يقول سلامي لك أخي ياسر ولكافة المستمعين الأوفياء، أؤمن أن الصراحة مهما كانت مرة أرحم من مجاملة حلوة تخفي وراءها الحقيقة، صارحني بما تراه فيه ولا تجاملني بما ليس فيه، فجرح الحقيقة يلتئم لكن خيبة اكتشاف الزيف تترك ندبة في القلب، كن صادقا بأدب فليس كل وضوح قسوة ولا كل مجاملة محبة، أحيانا تكون الصراحة أصدق وجوه الاحترام. تحية لك يا دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، وتحية لأهلنا في الجزائر، شكرا على مشاركتك الدائمة في البرنامج، أكيد يسعدنا مشاركتك. وأكيد مستمعينا ننتظر آراءكم. نعم، إذن مثل ما يقول الشبيبي، المشاكل من القول طبعا الكلام الزائد أكيد في بعض الأحيان، يعني بعض الأحيان الصراحة هي مهمة أكيد لتصحيح الأخطاء. في بعض المواقف يمكن تستخدم المجاملة، يعني مثل ما ذكر سعد الهدابي، ممكن يعني لحل خلاف بين طرفين ممكن تستخدم المجاملة بهدف الإصلاح. يعني في بعض المواقف ممكن تستخدم المجاملة، لكن يعتمد على الموقف، لكن البعض يرى أن الصراحة هي أفضل. إذن هل تفضل أن تكون صريحا حتى لو أزعجت الآخرين، أم تجامل حفاظا على مشاعرهم؟ ننتظر آرائكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-10.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
1: حياكم الله مستمعينا في بانوراما، الحين نروح لمحطة حول العالم. والحول العالم من فرنسا، مع أنه الخلفية الموسيقية موسيقى فرنسية مستمعينا، وطبعا هناك ظاهرة طبيعية نادرة، وهذه الظاهرة صعبة التصوير، لكنها تشكلت فوق جزيرة كورسيكا الفرنسية. طبعا هي ظاهرة طبيعية نادرة صعبة التصوير، تظهر في جزء من الثانية، تشكلت فوق جزيرة كورسيكا الفرنسية، تمكن المصور الفرنسي فلوريان ريو من التقاطها. هي طبعا متعلقة بالبرق، طبعا في السماء، تسمى بالعربية عفاريت البرق، وتتشكل بعد صاعقة إيجابية قوية تفرغ شحنة كبيرة، تنشئ حقل كهربائي يصل لطبقات الغلاف الجوي فيتفاعل مع النيتروجين، ويسبب في النهاية ظهور هذا البرق أو الوميض الأحمر. هي ظاهرة سريعة، يعني تحدث في ثواني، وهي ظاهرة نادرة، لكن هذا المصور الفرنسي استطاع أن يلتقط هذه الصورة، وهذه الصورة انتشرت كثيرا حقيقة. هذا التصوير اللي قام المصور الفرنسي فلوريان ريو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم. يعني بالعربية الظاهرة اسمها عفاريت البرق، وتكون اللون البرق أحمر، وشكل البرق يعني شوية كذا غريب. فبالتالي يعني هذه الظاهرة موجودة لكنها نادرة، يعني هي طبعا صاعقة قوية تفرغ شحنة كبيرة، تنشئ حقل كهربائي يصل لطبقات الغلاف الجوي فيتفاعل مع النيتروجين، ويسبب في النهاية ظهور هذا البرق أو الوميض الأحمر. فهناك من تعجب حقيقة بهذه الصورة اللي استطاع هذا المصور الفرنسي من التقاطها، لكن البعض يعني ذكر بأن هذه الظاهرة موجودة، وأعطى نبذة مختصرة عن هذه الظاهرة. فيعني هذه من الظواهر الكهربائية الجوية العلوية، أو ما يعرف بالأحداث المضيئة العابرة. طبعا الظواهر الضوئية عند تحليلها فوق العواصف الرعدية تكون هناك في نفاثات زرقاء تنطلق من قمة السحابة للأعلى، ومضات حمراء كبيرة في طبقة الميزوسفير غالبا فوق البرق الموجب القوي، وحلقات ضوئية واسعة وسريعة في طبقة الإينوسفير، وظواهر نادرة وسريعة جدا يصعب رؤيتها بالعين المجردة. يعني هذه الظاهرة نادرة وتكون سريعة، يعني فرؤيتها في بعض الأحيان يصعب بالعين المجردة، لكن سبحان الله هذا المصور الفرنسي استطاع أن يلتقط هذه الظاهرة ويصورها، وهذه الصور انتشرت بشكل كبير على مختلف مواقع الأخبارية وسائل التواصل الاجتماعي، فنقلوا هذا الوميض الأحمر البرق، يعني سبحان الله كأنه برق أحمر كذا، كأنه لوحة حمراء نازلة من السماء، مثل يعني الصعق الكهربائي نازل من السماء ويحولون أحمر، سبحان الله. يعني هذه ظاهرة موجودة وظاهرة نادرة يصعب تصويرها مثل ما ذكرنا. إذن اللي صورها هو المصور الفرنسي فلوريان ريو، وكانت هذه الظاهرة تشكلت فوق جزيرة كورسيكا الفرنسية، عفاريت البرق إذا سمعت عنها. إن شاء الله إذن مستمعينا دائما نحاول أن نأتي بالأخبار الجديدة هكذا من مختلف دول العالم. إحنا مواصلين معكم المشوار، هل أنت مع الصراحة حتى لو كانت مزعجة للآخرين، أم والله تحب تكون هناك مجاملة حتى تحافظ على مشاعرهم؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-424-0.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، وما زلنا مواصلين معكم برنامج بانوراما ومحطات متنوعة. نحاول ننتقل من محطة إلى أخرى، والحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب مستمعينا بنقترب من التصفيات الأولية لمسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني الوقفية للقرآن الكريم وقراءاته. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني، رئيس قسم المصحف الشريف بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأحد المحكمين في اللجنة الرئيسية للتصفيات لهذه المسابقة. إذن أستاذ طاهر، نمسي عليك بالخير، سعيدين بوجودك معنا. أستاذ طاهر تسمعني؟ يبدو أن فقدنا الاتصال بالأستاذ طاهر العزواني. أستاذ طاهر تسمعني؟
1: نعم نسمعكم، بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ طاهر. إذن حديثنا عن التصفيات الأولية لمسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني الوقفية للقرآن الكريم وقراءاته. في البداية أستاذ طاهر، لو تحدثنا عن أهداف المسابقة الكبرى وما تمثله كفكرة، ما هي الرؤية العامة والهدف الرئيسي الذي تنطلق منه مؤسسة الشيخ مستهيل المعشني الوقفية من وراء تنظيم هذه المسابقة؟
1: بارك الله فيكم أولا، وحياكم الله الكريم، وصانكم رب البشر، ونسألكم ونسأل الله الإخلاص والتوفيق والتيسير. وبداية أيضا نشكركم جزيل الشكر على هذه الإضافة الكريمة للإذاعة العامة في هذا البرنامج المميز، ونسأل الله أن يتقبل منكم صالحات الأعمال. نشكركم حقيقة على إتاحة الفرصة أيضا للحديث عن هذه المسابقة القرآنية المباركة، وهي إحدى المسابقات المحلية الرائدة في سلطنة عمان، إذ إنها تتميز بأنها لحفظة القرآن الكريم كاملا بمستوياتها وفروعها. في الحقيقة يعني مسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني الوقفية الخاصة للقرآن الكريم وقراءاته تنطلق من رؤية سامية، يعني تتمثل في خدمة كتاب الله عز وجل، وفي تعزيز ارتباط أبناء المجتمع العماني بالقرآن الكريم، سواء كان ذلك في مجال الحفظ أو التلاوة أو الإتقان، أو ننتقل يعني إلى مستويات أخرى كقراءات القرآن الكريم المتواترة أو تفسير القرآن الكريم كما في نسختها الأولى. وهي في حقيقتها ليست يعني مجرد أن يتسابق المتسابق أو الحافظ لأن يحصل على إحدى المراكز الأولى أو إحدى الجوائز المالية، وإنما هي مسيرة لهذا الحافظ يعيش مع القرآن الكريم هو وأسرته ومجتمعه، وعليه يرتقي بمستوى، ونرتقي جميعا بمستوى الحفرة في سلطنة عمان.
0: نعم ممتاز. إذن 375 مشارك في هذه المسابقة، فأكيد هذه المسابقة خاصة هذا العام تتميز بتنافس في مجال القرآن الكريم وقراءاته. ما هي المستويات والمسارات المحددة للمشاركين، ولماذا تم إدراج محور القراءات مثل قراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي برواياته شعبة وحفص؟
1: نعم، على كل، مسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني الوقفية الخاصة للقرآن الكريم مسابقة تعنى لحفظة القرآن الكريم كاملا. انطلاقتها الأولى في العام الماضي كانت مخصصة لهذه الفئة، وانطلقت كذلك لفرعين مستقلين، فرع لجانب الذكور وفرع لجانب الإناث، فكل متسابق في أي فرع لا ينافسه أحد من الفرع الثاني، أي إن مثلا جوائز الرجال يتنافس عليها فقط الرجال في المستوى الأول وفي المستوى الثاني، وكذلك جوائز الجانب الإناثي يكون التنافس من قبل جانب الإناث، فكأن المسابقة عبارة عن مسابقتين أو عبارة عن جائزتين تدمج في مسابقة واحدة للرجال مستقلة وللنساء مستقلة. ثم بعد ذلك ننطلق إلى المستويات. عندنا فرع الرجال فيه مستويان، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا بإتقان أدائه بالقراءات القرآنية. وكذلك نفس هذا المستوى يكون للإناث. واخترنا هذا العام للقراءات القرآنية لأن حفظة القرآن الكريم العمانيين قد دخلوا في مجال تعلم القراءات القرآنية، والحمد لله وصلنا إلى عدد طيب من متعلمي القراءات القرآنية في عمان. فتشجيعا لهم جاءت هذه الانطلاقة السامية من مسابقة المؤسسة، وتحفيزا لهم ونشرا كذلك لأبناء المجتمع عموما، سواء كانوا دخلوا في علم القراءات أو لم يدخلوا، لكن حينما ينتشر هذا العلم بين أبناء المجتمع فيدركوا أن القرآن الكريم أنزل على أكثر من رواية، أنزل على أكثر من حرف كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الإمام الشاطبي: فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. ويقول كذلك: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. هو في حال استعراض للقراءات القرآنية السبع. دخلنا لهذه القراءات حتى ينتشر هذا العلم، وحتى يعرف بأن هناك روايات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها قرآن يتلى، ويجب أن نؤمن بهذه القراءات. خصوصا ربما بعض الناس قد يصلون خلف أئمة يقرؤون بروايات مختلفة، مثلا يقرؤون برواية ورش، أو يقرؤون بقراءة أبي جعفر المدني، أو برواية قالون، أو غيرها من القراءات. فهي خطوة أولية دخلنا في هذا العلم. وأيضا اختيارنا كما تفضلتم جزاكم الله خيرا لقراءة الإمام عاصم، مع أنه ترتيبه الخامس ما بين القراء، بروايتي شعبة وحفص، لأن المجتمع العماني والعالم الإسلامي يقرأ برواية حفص كما هو معروف. فرواية حفص منتشرة عند كثير من البلدان ومن بينها سلطنة عمان. وشعبة هو القارئ الثاني للإمام عاصم. اخترنا قراءة متكاملة قريبة إلى المجتمع، قريبة إلى كثير من الحفاظ في تعلمها وفي إتقانها وإتقان أحكام التجويد، حتى بعد ذلك الرؤية المستقبلية بإذن الله الكريم لهذه المسابقة أن ننطلق إلى روايات وقراءات أخرى بحول الله الكريم
0: بإذن الله. وأكيد
1: يعني المستوى الثاني لهذه الأفرع هو حفظ القرآن الكريم برواية حفظ. إذن عندنا المستوى الأول بقراءة عاصم بتمامه، والمستوى الثاني برواية حفص عن الإمام عاصم، ويكون الحفظ كاملا في كل المستويين.
0: نعم. إذن هذه هي المستويات مثل ما ذكرت أستاذ طاهر، وأكيد هذه المسابقة لتشمل طبعا كافة أبناء السلطنة، وهناك محطات تنتقل من خلالها لجان التقييم، فتنطلق المحطة الأولى للتصفيات في من محافظة مسقط بجامع السلطان قابوس الأكبر ببوشر بمشاركة 145 متسابقا ومتسابقة. كيف تم تنظيم الجدول الزمني للتصفيات يتنقل بسلاسة بين محافظات الداخلية، شمال الباطنة، شمال الشرقية، وصولا إلى محافظة ظفار؟
1: نعم، الحمد لله نحن بدأنا بمحافظة مسقط، كون أن عدد المشاركين والمتنافسين في مركز التصفيات بمسقط عددهم أكبر، وصل إلى 145 متسابقا ومتسابقة في جميع المستويات. فبدأنا بهذا المستوى كونه هو الأكثر اشتراكا من قبل حفظة القرآن الكريم، وارتأينا كذلك أو ارتأت عموما اللجنة المنظمة أن نختم هذه التصفيات بمحافظة ظفار، وستكون إن شاء الله بعد 3 أسابيع. التصفيات الأولية تستمر لمدة 3 أسابيع في فترتين: الفترة الأولى صباحا من 8 وحتى صلاة الظهر أو حتى انتهاء العدد، والفترة الثانية من 4 بعد صلاة العصر حتى انتهاء العدد. في كل هذه الأيام وفي كل هذه الأسابيع نتوقف قليلا، بحيث إن اللجان المنظمة ولجان التحكيم تستعيد قواها وتأخذ راحتها خلال الجمعة والسبت، وننطلق بعد ذلك إلى الأسبوع الذي بعده. اختيارنا أيضا للمواقع الأخرى من محافظة شمال الشرقية ومحافظة الداخلية ومحافظة شمال الباطنة، كون أن الأعداد فيها أيضا شيء من الارتكاز، وجمعنا في بعض المحافظات أكثر من محافظة، يعني كجانب وسطي يلتقي فيها الحفاظ مع لجان التحكيم ومراكز التصفيات. فمثلا محافظة شمال الباطنة بالإمكان أن يندرج حفاظ جنوب الباطنة، والبعيمي ومسندم يأتون إلى شمال الباطنة، وكذلك الظاهرة إن ارتأوا أن يأتوا إلى محافظة شمال الباطنة أو يذهبوا إلى محافظة الداخلية. وعندنا مثلا محافظة ظفار وتندرج تحتها محافظة الوسطى، ومحافظة شمال الشرقية أيضا يندرج معهم محافظة جنوب الشرقية. فهذا التقسيم، عندنا 5 مراكز للتصفيات الأولية بناء على بعض الأعداد وبناء على بعض المعطيات، تم اختيار هذه المراكز وصولا إلى بإذن الله الكريم إلى التصفيات النهائية. وسيكون هناك مركز واحد في محافظة مسقط للمتأهلين الذين يعني كانت نسبتهم عالية في كل مستوى، ويؤخذ عدد معين كما هو واضح في الشروط.
0: ممتاز. طيب أستاذ طاهر، بعد إسدال الستار إن شاء الله على محطات التصفيات الأولية بنهاية أكتوبر الجاري في جامع الشيخ مستهيل بولاية طاقة بمحافظة ظفار، كيف سيتم احتضان وتأهيل الفائزين إن شاء الله لتمثيل سلطنة عمان بكفاءة في المسابقات المحلية والدولية إن شاء الله؟
1: هذا من بين الأهداف التي رسمتها المسابقة أستاذ العزيز جزاك الله خيرا. فهي انطلقت لحفظة القرآن الكريم فقط، وليس فيما دون حفظ القرآن الكريم، كون أن المسابقات الدولية التي تخاطب وزارة الأوقاف رسميا ونشاركها وتمثل سلطنة عمان رسميا في هذه المحافل القرآنية، معظمها في حفظ القرآن الكريم كاملا، سواء كان ذلك يعني حفظ القرآن من غير شيء إضافي أو دخل معه التفسير أو معاني المفردات أو القراءات القرآنية. وصولنا لهذه المرحلة وانتقاء المتسابقين المتميزين في المسابقات المحلية، من بينها مسابقة المؤسسة ومسابقة السلطان قابوس وغيرها من المسابقات المحلية، وصولنا لهذه الفئة يعطينا دافعا لأن ننتقي أيضا من يمثل سلطنة عمان في المسابقات الدولية. وبفضل الله عز وجل بناء على هذا الانتقاء واختيار اللجنة في وزارة الأوقاف، مشكورين لانتقاء حفظة القرآن الكريم، وصلنا إلى مراكز متقدمة، حتى وصلنا إلى المركز الأول في بعض المسابقات الدولية. وهذا إن دل فإنما يدل على حرص الوزارة لانتقاء بعض الحفظة المتميزين، وأيضا حرص جزاهم الله خيرا الحفظة أنفسهم على تأهيلهم شخصيا وعلى سعيهم المبارك للالتحاق بحلقات القرآن الكريم و الالتحاق بمشايخ الإقراء يقرؤون على أيديهم القرآن الكريم كاملا بإتقان غيبا، سواء كان ذلك برواية حفص أو بغيرها من الروايات القرآنية المتواترة. فوصلنا لهذا المستوى بفضل الله عز وجل أن نحصل على بعض المراكز المتقدمة. وصلنا للمركز الأول، وصلنا مثلا في مصر، وصلنا للمركز الثاني والثالث والرابع والخامس في بعض المسابقات القرآنية الدولية، مثل مسابقة ليبيا، جائزة ليبيا الدولية للقرآن الكريم، وجائزة المملكة الأردنية الهاشمية، وجائزة مصر العالمية، وغيرها من المسابقات الدولية الأخرى. وهذا الحضور العماني في هذه المسابقات لهو مشرف لأرض السلطنة، وتستحق عمان أن يمثلها هؤلاء الشبيبة في هذه المحافل القرآنية. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا من خلال هذه المسابقات المحلية انتقاء هؤلاء الحفظة المباركين.
0: بإذن الله، وبإذن الله يمثلون سلطنة عمان خير تمثيل، وهكذا هم أبناء عمان دائما يشرفون في هذه المحافل. في ختام حديثنا أستاذ طاهر، يعني النصيحة اللي حاب توجهها عبر أثير إذاعة سلطنة عمان لكل متسابق ومتسابقة يرتلون آيات الله الآن ويستعدون لخوض غمار هذه المنافسة في مختلف محافظاتنا.
1: إن كانت هناك من كلمة نقول لهؤلاء الحفظة فنقول لهم هنيئا لكم، هنيئا لكم هذا الشرف العظيم، هنيئا لكم حفظ كتاب الله عز وجل، هنيئا لكم أن جعلكم الله من أهل القرآن الذين يتنافسون في حفظه وإتقان تلاوته وأدائه، والجميع فائز، إنما هناك تراتيب معينة كل يتقدم على الثاني بمعايير منضبطة من قبل لجنة التحكيم. ودخولكم لمثل هذه المنافسات الشريفة لهو توفيق من الله عز وجل في المقام الأول أن تستعدوا وأن تقرأوا كتاب الله عز وجل وأن تعيشوا مع آيات الله ليلا ونهارا. فقد يكون الحافظ لا يكتفي بنفسه أثناء المراجعة، وإنما تشتغل معه أسرته، تشتغل معه والدته، والده وإخوته والمتزوجون، يشتغل معهم أزواجهم وأبناؤهم كذلك. فالأسرة كلها تعيش مع كتاب الله عز وجل خلال فترة التحضير والاستعداد والمنافسة، وبلا شك هذا الوقت لن يضيع سدى. القرآن يعني من مسمياته بأنه كريم، ويجود على قارئه وعلى تاليه وعلى المتمسك به من هذا الكرم العظيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم يصل بعد ذلك إلى النور الإلهي وإلى الهداية القرآنية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملنا هذه الألفاظ وأن تشملنا هذه الأنوار والبركات. فهنيئا لهم وهنيئا للجميع هذه المنافسة، وبإذن الله نراهم يعني يشرفون أنفسهم ويشرفون أرضهم وبيئاتهم في المحافل القرآنية الدولية.
0: إذن نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبهم وأن ينير دروبهم وأن يجعل القرآن منهجا لحياتهم. إذن حديثنا كان عن التصفيات الأولية لمسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني الوقفي للقرآن الكريم وقراءاته. كل الشكر لك الأستاذ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني، رئيس قسم المصحف الشريف بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أحد المحكمين في اللجنة الرئيسية للتصفيات للمسابقة. شكرا جزيلا لك.
1: شكر الله سعيكم وبارك الله فيكم أستاذ الكريم، وشكر للإذاعة العامة على هذه الفرصة التي أتيحت للحديث عن مسابقة مؤسسة الشيخ مستهيل بن أحمد بن علي المعشني الوقفية الخاصة للقرآن الكريم وقراءاته، والشكر موصول لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تنظيمهم وعلى شراكتهم مع المؤسسة في تنفيذ مجريات المسابقة، والشكر الختامي للمؤسسة على جهودها وعلى بذلها في خدمة القرآن الكريم. ونسأل الله للجميع التوفيق والتيسير والتسديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أستاذ طاهر. إذن مستمعين مواصلين معكم مشوار بانوراما، فاصل مع الشبيب وراجعين.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: زلنا معكم مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد مواضيع متنوعة نحاول أن نقدمها لكم من خلال فقرات البرنامج ومحطاته المختلفة. الحين كذلك نروح لمحطة عن قرب، وفي محطة عن قرب بنقترب من تدشين النسخة الثانية من مشروع ميراث لتمكين القيادات الصحية بمسقط، وللحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا الأستاذة مروة بنت خميس المشيفري، مديرة مشروع ميراث لتمكين القيادات في قسم تنمية الموارد البشرية. أستاذة مروة، مسا عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
2: مساء النور، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على الاستضافة. سعيدة أكون معاكم اليوم وأشارك المستمعين تجربة مشروع ميراث لتمكين القيادات.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة مروة. في البداية لو تعرفينا على فكرة مشروع ميراث وما الذي دفعكم لإطلاقه؟
2: برنامج ميراث هو مشروع لتمكين القيادات تنفذه المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط. في البداية كانت فكرتنا أنه كيف نأهل قيادات الصف الثاني ونساعدهم يكتسبوا المهارات اللي يحتاجونها لتولي المهام، لتولي مسؤوليات قيادات المستقبل. لكن خلال دراسة الاحتياجات لاحظنا أن قيادات الصف الأول أيضا تحتاج إلى فرصة للتطوير وتعزيز مهارات، ومن هنا توسعت الفكرة وأصبح مشروع ميراث يستهدف قيادات الصف الأول والثاني.
1: نعم، وبالتالي يعني أكيد أنتم وضعتم مجموعة من الأهداف لتحقيقها من خلال هذا المشروع، فما هي أبرز هذه الأهداف؟
2: هدفنا الأساسي هو إعداد قيادات صحية أكثر قادرة على قيادة فرق العمل والتعامل مع التحديات، ونركز على تطوير المهارات القيادية والإدارية وتعزيز ثقافة التحسين المستمر واتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات واضحة. والأهم من كذا أن احنا نريد أن أثر البرنامج ما يتوقف عند المشارك، وإنما يمتد إلى فريقه ومؤسسته، وفي النهاية إلى جودة الرعاية الخدمات الصحية.
1: نعم، طبعا هذه النسخة الثانية مثل ما ذكرنا، فما الذي يميز النسخة الثانية من المشروع عن النسخة الأولى؟
2: بصراحة الدفعة الأولى كانت بالنسبة لنا تجربة مهمة، تعلمنا منها الكثير. وبعد انتهاء الدفعة الأولى ما اكتفينا بالتقييمات، راجعنا آراء المشاركين ملاحظاتهم، بدأنا نراجع المحتوى وطريقة تنفيذه، ومن هنا جاءت الدفعة الثانية.
1: نعم.
2: بشكل أكثر تركيز اختصرنا البرنامج إلى أسبوعين تدريبيين مكثفين، وعززنا الجانب العملي ومشاريع التحسين. يعني ممكن نلخص اللي سوينا أن احنا استمعنا وقيمنا وطورنا البرنامج.
1: ممتاز، إذن في هذه النسخة أكثر تطويرا عن النسخة الأولى واستفدتم من النسخة الأولى. فيعني دائما تمكين القيادات دائما ما يذكر في كل المؤسسات على أهمية تمكين هذه القيادات، واليوم نتحدث عن تمكين القيادات الصحية، فما المقصود بتمكين القيادات الصحية على أرض الواقع؟
2: التمكين بالنسبة لنا ما فقط أن القائد أو المسؤول يحضر دورة ويحصل على شهادة. التمكين حقيقي هو أن احنا نعطيه المعرفة والمهارات والأدوات التي تساعده يتعامل مع المواقف اليومية. مثلا يعني كيف يتخذ قرار مناسب.

0: والتحسين المستمر، لأن الابتكار أحيانا يبدأ بفكرة بسيطة لكنها يعني تحدث فرق كبير في بيئة العمل.
1: جميل. يعني هذا المشروع أكيد هناك مجموعة من المحاضرات وورش العمل حول القيادة والابتكار، كيف يمكن ترجمة هذه المعارف التي ممكن أن يكتسبها المشاركين من المحاضرات وورش العمل إلى ممارسات فعلية في بيئة العمل؟
0: هذا من أهم الأشياء اللي احنا نركز عليها في المشروع، لأن من البداية ما أردنا أن يكون البرنامج يعني مجرد محاضرات تنتهي بانتهاء اليوم التدريبي. لذلك أدخلنا مشاريع التحسين بحيث يعمل المشاركون على يعني يشتغل المشاركون على تحديات واقعية في مؤسساتهم، ويحددون ويشوفون إيش الأسباب ويقترحون حلول عملية. والهدف أن المعرفة تتحول إلى خطوات ممكن تطبق في بيئة العمل.
1: نعم، في هذه النسخة أنت ذكرتي أنه تم تقليص البرنامج خلال أسبوعين، وأكيد لكن تم يعني زيادة الجرعات يعني من المعارف والمحاضرات وورش العمل اللي بيتلقاها طبعا المشاركين من القيادات الصحية. كيف يمكن يعني ضمان استمرارية هذا المشروع، مشروع مراس، بعد انتهاء برامجه التدريبية؟ وإحنا ذكرنا أنه تم يعني تقليص هذا البرنامج إلى أسبوعين، لكن تم تكثيف هذه الدورات أو البرامج.
0: بالنسبة مثل ما ذكرت لك يعني إن بالنسبة لنا انتهاء البرنامج التدريبي ما يعني انتهاء رحلة ميراث، وإحنا نسميها رحلة لأن من البداية كان عندنا اهتمام إن ما نكتفي فيه بالحضور والتقييم، وإنما نتابع أثر التدريب عن طريق المشاريع التحسين ومتابعة المشاركين بعد 3 أشهر، متابعة سلوكهم، متابعة مدى تطبيق المهارات والتغيير في ممارسات القيادة. لأن النجاح الحقيقي بالنسبة لنا ما فقط عدد مشاركين أو الشهادات، بل الأثر اللي يترك البرنامج في بيئة العمل.
1: ممتاز، أكيد لديكم تطلعات للنسخة القادمة، لو تحدثين عن هذه التطلعات للنسخة القادمة من مشروع ميراث الذي نتمنى إن شاء الله أن يستمر.
0: إن شاء الله طموحنا أن طبعا ميراث يستمر ويتطور من دفعة إلى ثانية، نستفيد من نتائج التقييم ومتابعة في تطوير النسخ القادمة بإذن الله، ونتطلع أيضا إلى مشاركة تجربة ميراث مع المحافظات الأخرى وتعزيز تبادل الخبرات بين القيادات الصحية. والأهم أن عندنا أن ميراث ما يكون برنامج تدريبي، بل تجربة مستمرة في تمكين القيادات وصناعة الأثر، لأن من البداية ما أردنا أن القائد ينتهي بانتهاء البرنامج، وإنما بفكرة ومشروع يترك أثر في مؤسسة.
1: إذن كل التوفيق لكم في هذه النسخة الثانية من مشروع ميراث لتمكين القيادات الصحية بمسقط، وإحنا نشكرك الأستاذة مروة بنت خميس المشيفري مديرة مشروع ميراث لتمكين القيادات في قسم تنمية الموارد البشرية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، كنت معنا في برنامج بانوراما، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على
1: الاستضافة. شكرا لك أستاذة مروة. إذن مستمعينا مواصلين معكم المشوار، فاصل قصير وراجعين.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: إذن مستمعينا، وصلنا للدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا، لكن قبل لا نختم نأخذ مجموعة من الرسائل اللي وصلتنا حول موضوعنا بين الصراحة والمجاملة. سمير العمان يقول: بعد التحية الصراحة فضيلة ولكنها تحتاج إلى حكمة، والمجاملة ذوق ولكنها تحتاج إلى صدق. أكون صريحا عندما تكون صراحتي ضرورية لتصحيح مسار ما لصديق عزيز، أما المجاملة قد تؤدي إلى تضليل شخص ما ويعطاه أملا لا يتحقق. الصراحة غير الجارحة تبني الثقة ولا تخسر الأصدقاء. المجاملة تقرب القلوب لكن المبالغة فيها قد تكون نفاقا. الصراحة بلا رحمة قسوة، والمجاملة بلا صدق نفاق. تحية لك يا سمير العماني على هذه أو على هذا التحليل، شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله يقول: نقول الصراحة حتى يهنأ الجميع بالراحة. يقول: الشوارع زحمة والاختناق المروري موجود، وخاصة جسر القرم والرسيل والمعبيلة. ويقول يعني يتمنى أنه تخف هذه الزحمة وإيجاد حلول لها، وهذه هي الصراحة. لأن راحة. شكرا لك يا أبو عبد الله. إن شاء الله أبو عبد الله يعني تسمع برنامجنا وتنسى الزحمة. الزحمة موجودة لأنه وقت الذروة أبو عبد الله، هناك أكيد جهود، وهناك مشروع قادم لطبعا تحسينات على شارع مسقط السريع، إن شاء الله تنحل هذه الزحمة خلال الفترة القادمة. شكرا لك يا أبو عبد الله. أما أبو جاسم يقول: السلام عليكم ياسر، الصراحة راحة، المجاملة ما تعجبني. أبو جاسم صريح، الصراحة راحة والمجاملة ما تعجبني. شكرا لك يا أبو جاسم ومساء الصراحة. أما أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة ولاية عبري يقول: بمناسبة يوم المرأة العمانية 17 أكتوبر، يقول: إلى المرأة العمانية رمز العطاء والفخر والأمان، لك من القلب أجمل تحية وأصدق دعاء، أنت فخر الوطن ونور دروبه، وبعطائك تزدهر الحياة وتسمو رايته. نسأل الله أن يحفظك ويبارك في عمرك وجهدك ويديم عليك السعادة والتوفيق، ويحفظ مولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وعماننا الغالية، ويديم عليها الأمن والأمان والازدهار. كل عام والمرأة العمانية بألف خير. ما تحياتي يا أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة ولاية عبري، شكرا جزيلا لك. طبعا يوم المرأة 17 أكتوبر بيوافق إن شاء الله يوم السبت القادم، ونهنئ المرأة مقدما. إذن مستمعينا، هكذا وصلنا للختام، سامحونا على القصور، نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة. شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من شاركنا رأيه. إن شاء الله غدا يتجدد اللقاء معكم في بانوراما ورحلة جديدة. إلى ذلك الموعد تقبلوا تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، شاركنا في الإعداد محمد الهيمني، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، وفي أمان الله وليلة سعيدة.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الدقيقة الرابعة بعد السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان أستهلها بالعناوين. مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة يناقش تطوير أسواق الكهرباء وتعزيز أمن الإمدادات والشبكات ويستعرض أحدث التقنيات في مجالات النقل والتوزيع والشبكات الذكية. التوقيع على 33 عقدا تنمويا واستثماريا لتطوير البنية الأساسية ودعم الاقتصاد المحلي بمحافظة الداخلية بتكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين ريال عماني، وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع استثماري متكامل بولاية مصيرة. تسلم فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان أوراق اعتماد سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية السودان، وذلك بالقصر الجمهوري في الخرطوم. ونقل سعادة السفير إلى فخامة رئيس مجلس السيادة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته للسودان وشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار. من جانبه حمل فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان سعادة السفير نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ناقش الاجتماع حزمة من الملفات الاستراتيجية الرامية إلى دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل للانتقال نحو نهج مؤسسي مرن يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والاستباقية في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين. الاجتماع استعرض أحدث المبادرات وتعزيز العمل المشترك لرسم ملامح مستقبل بيئي أكثر استدامة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. عقدت اليوم بمسقط الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية سلطنة عمان وجمهورية اليونان. تم خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون في مجالات السياحة والنقل البحري والثقافة ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب اليوناني معالي ألكسندرا بابادوبولو نائبة وزير خارجية اليونان. بمشاركة محلية ودولية واسعة بدأت في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة. المؤتمر يناقش مجالات أسواق الكهرباء وتحول الطاقة وأحدث التقنيات في مجالات التوليد والنقل والشبكات الذكية.
1: أسواق الكهرباء والطاقة المستدامة والتخزين وأنظمة الطاقة وحلول الشبكات بالإضافة إلى أنظمة التوزيع وكفاءة الطاقة وإدارة الأصول وتحسين الأداء أبرز المجالات التي ركزت عليها أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة تحت شعار تمكين مستقبل الطاقة مسارات تحول الطاقة ومرونة الشبكات في بيئة متزايدة التعقيد، والذي افتتح بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة محلية ودولية واسعة من الخبراء والقيادات والمتحدثين والمهتمين بالقطاع. سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن.
2: هذه النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة يأتي في مرحلة محورية بالنسبة لقطاع الطاقة بشكل عام، بالنسبة للكهرباء بشكل خاص، طبعاً كون القطاع حيوي جداً يعزز نمو الاقتصاد. عمان هذه السنة نموه بالنسبة لإنتاج الكهرباء 9%، هذا طبعاً رقم لن تساوي كثير من الدول حولنا، وذلك لأهمية القطاع وأيضاً قيام عدة مشاريع صناعية وأيضاً نمو السكان من الآخر.
1: ويستعرض المؤتمر والمعرض مسارات تحول الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات ومرونة الشبكات وتطوير أسواق الكهرباء، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والشبكات الذكية وتحويل أهداف تحول الطاقة إلى مشاريع قابلة للتطبيق. المهندس علاء بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء.
3: هذا المؤتمر يتكلم اليوم عن 3 محاور رئيسية أساسها موضوع إمداد الطاقة، أمن الطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة. بشكل عام نتكلم عن التحديات التي تواجه القطاع خاصة في بعض الظروف الجيوسياسية الحالية، تأمين سلاسل الإمداد للطاقة والتعامل مع طريقة شبكة الكهرباء وتحولاتها العامة، سواء كانت تغييرات تكنولوجية أو تغييرات في طلب الطاقة.
1: وعلى هامش المؤتمر والمعرض الذي تستضيفه شركة نماء لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، جرى التوقيع على 4 اتفاقيات لتدريب 500 طالب عماني في مجال تخطيط ومحاكاة وحماية شبكات الطاقة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.
4: علي محمد جواد العبدواني من شركة فولتام، مدير تطوير أعمال للخليج. مشاركتنا تيجي كمشاركة في المعرض وفي المؤتمر اللي موجود، ومقدمين ورقة بحث عمل في موضوع الجودة والصيانة، وهم نعرض المنتجات الجديدة اللي تخص الطاقة المتجددة مثل نظام حماية البطاريات ومحولات الريكتفاير اللي هي متخصصة لمشروع الهيدروجين الأخضر.
5: محمد الجهني، شريك مؤسس ورئيس تنفيذي أعمال في شركة ديما للطاقة. إيمانا منا في ديما للطاقة بأهمية الابتكار في قطاع الطاقة، المشاركين في هذا المؤتمر في سلطنة عمان، حيث نقدم الكثير من الحلول المبتكرة التي تعتمد على مرونة شبكة الكهرباء بشكل عام. مع تطور أنظمة الكهرباء ودخول الطاقة المتجددة وتغير مزيج الطاقة، زادت أهمية مرونة الشبكة بشكل كبير.
1: ويسعى مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للحوار المتخصص في قطاع الطاقة الذي يمر بمرحلة تحول تتطلب شبكات أكثر مرونة وموثوقية قادرة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، بما يتوائم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجه نحو الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
0: دشنت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى مع مختلف المؤسسات الوطنية لتطوير قدرات قياداتها لتتواكب مع خطة الأكاديمية في بناء القدرات القيادية الوطنية وللمساهمة في تحقيق توجهات رؤية عمان 2040. ويركز البرنامج على 4 مسارات تشمل القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعمل التكاملي والسياسات والتشريعات وصنع القرار والبروتوكول والسياسات الخارجية والدبلوماسية والاتصال الجماهيري والظهور الإعلامي. وتتيح هذه المسارات للأعضاء النظر إلى القضايا من زوايا متعددة والاستفادة من أدوات وأساليب يمكن توظيفها في أعمال المجلس ولجانه، بما يخدم أولويات التنمية وتطلعات المواطنين. كما أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج القيادة واللوجستيات الذي يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات القيادية للعاملين في القطاع اللوجستي. ويسعى البرنامج إلى تطوير قادة قادرين على ربط القرارات التشغيلية بالنمو المؤسسي والأولويات الوطنية والقدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل، والانتقال من التركيز على التكاليف والتفكير التشغيلي إلى القيادة التجارية القائمة على القيمة وبناء منظور متكامل لسلاسل الإمداد. ويستهدف البرنامج 30 مشاركا من مديري الدوائر ومساعدي مديري العموم من القطاع الحكومي ومن في حكمهم من القطاع الخاص. التقى معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم مع شيوخ وأهالي ولايتي دبا وبخا، وجرى خلال اللقاء مناقشة سير المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز المحققة فيها والاستماع إلى المرئيات والمقترحات بشأن تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على إشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولويات التنموية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى مستوى الخدمات ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة مسندم. بقيمة تقارب 8 ملايين ريال عماني، وقعت محافظة الداخلية 33 عقدا تنمويا واستثماريا لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية. تأتي هذه المشاريع ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية في ولاياتها.
6: عقود استثمارية وتنموية تستهدف تطوير البنية الأساسية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية ضمن أولويات المحافظة لتعزيز التنمية ضمن الجهود والتوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المحافظات وتفعيل دورها في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. المهندس خالد بن عديم بن يوسف السالمي، مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
7: طبعا العقود الاستثمارية هذه توزعت بين المشاريع الترفيهية والخدمية والمشاريع كذلك الصناعية وكذلك بعض المشاريع السياحية والتجارية. طبعا من خلال هذه المشاريع تهدف المحافظة إلى تحقيق عدد المستهدفات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع، كذلك توفير الوظائف والأعمال، بالإضافة إلى توفير المرافق الترفيهية للمواطنين.
6: وشملت العقود الموقعة قطاعات الطرق والبنية الأساسية والسياحة والترفيه والأنشطة التجارية ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية في الولايات. سهام بنت أحمد الحارثية، رئيس مجلس إدارة شركة أفق للتطوير والاستثمار، متحدثة عن أحدث مشاريعها السياحية في جبل شمس.
8: وقعنا اتفاقية لإنشاء منتجع في جبل شمس، ويعتبر إضافة نوعية للقطاع السياحي في سلطنة عمان، وخطوة مهمة نحو تعزيز السياحة الجبلية واستقطاب السياح الباحثين عن الفخامة والطبيعة والمغامرات. يضم المشروع 60 وحدة فندقية فاخرة و10 فلل بمسابح خاصة وإطلالة بانورامية على الجبال والأودية، إلى جانب مرافق سياحية من المطاعم والمقاهي والاستجمام ومسارات للمشي والهايكينج ومناطق للمغامرات والأنشطة الجبلية، وسط تصميم معماري ينسجم مع طبيعة الموقع وهويته.
6: وتعمل المحافظة على توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال حزمة من المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني، محافظة الداخلية.
0: وفي محافظة الجنوب الشرقية، شهدت ولاية مصيرة اليوم وضع حجر الأساس لمشروع استثماري سياحي وتجاري متكامل بتكلفة تقديرية بلغت نحو 5,775,000 ريال عماني على مساحة تقدر ب60,000 متر مربع، حيث سيتكون المشروع من منشآت فندقية وسياحية تشمل نزلا تضم 20 غرفة وأكثر من 40 فيلا وشاليه وسوقا تجاريا تقليديا وقاعة متعددة الاستخدامات، إلى جانب ممرات للمشاة وحدائق ومساحات خضراء. رعى حفل وضع حجر الأساس سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية. بحجم استثمار يبلغ نحو 3,800,000 ريال عماني، وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية حق انتفاع مع شركة التعبئة المتطورة لإنشاء مشروع صناعي متخصص في إنتاج المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة. وسيقام المشروع في المنطقة الحرة بصلالة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 25,500 متر مربع، تشمل الاستحواذ على منشأة قائمة مقامة على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 15,000 متر مربع، إلى جانب تخصيص أرض إضافية بمساحة 10,000 متر مربع لدعم عمليات المشروع وخططه التوسعية المستقبلية. ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات في المنطقة الحرة بصلالة، كما يعكس اهتمام المستثمرين السعوديين بالفرص الصناعية واللوجستية التي توفرها المنطقة، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية التزام أصحاب المؤسسات والشركات ورواد الأعمال بالمتطلبات القانونية عند اختيار العلامات التجارية وتصميمها وتسجيلها، بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويحد من النزاعات التجارية ويعزز ثقة المستهلكين والمنافسة العادلة. وأوضحت الوزارة أن العلامة التجارية تعد من الأصول المعنوية المهمة للمؤسسات لدورها في تمييز المنتجات والخدمات وبناء السمعة التجارية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والخارجية. بدأها في محافظة جنوب الشرقية موسم صيد الشارخة الذي يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وتشكل الشارخة موردا اقتصاديا مهما في مجال الصيد الحرفي، وتحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والخارجية.
9: مع بداية شهر أكتوبر تتجه أنظار الصيادين بمحافظة جنوب الشرقية نحو بدء موسم صيد الشارخة، والتي تعد مصدرا مهما للدخل وفرصة لتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بالثروة البحرية. المهندس عبد الله بن محمد المخيني مدير دائرة الثروة السمكية بجعلان بني بو علي.
10: تعد الشارخة أو ما يسمى بجراد البحر من أهم القشريات ذات القيمة الاقتصادية العالية في المصائد العمانية، ويمارس صيدها بشكل رئيسي ضمن قطاع الصيد الحرفي مع أهمية خاصة للمجتمعات الساحلية. يوجد ثلاث أنواع مسجلة في المصائد العمانية، أو من أهم ثلاث أنواع. النوع الأول هو ما يسمى بسكالوبد سبيني لوبستر، وهو الشارخة ذات اللون البني المائل للإحمرار. والنوع الثاني ما يسمى ببينتيد سبيني لوبستر، وهو ذو اللون الأسرق المائل للإخضرار. والنوع الثالث وهو ما يسمى بسليبر لوبستر، أو ما يسمى بأم الشارخة.
9: وتشكل الشارخة قيمة مهمة في الاقتصاد الأزرق لمحافظة جنوب الشرقية، حيث بلغت الكميات المصطادة خلال العام الماضي حوالي 136 طناً، وبقيمة بلغت حوالي 575 ألف ريال عماني في موسم صيد يبدأ من بداية أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر. محمد بن خميس الجعفري من الجمعية العمانية للصيادين.
11: طبعا الموسم الشارخة يعتبر من المواسم التي يحسب لها حساب مع الصيادين، هي تعتبر كثروة، أولا ثروة وطنية، ثانيا تعتبر رافد من روافد الاقتصاد الوطني، سواء كان على المستوى المحلي لأسواق تغذية الأسواق المحلية أو كذلك الأسواق الخارجية.
9: وتكتسب الشارخة أهمية خاصة، وذلك لما تحظى به من قيمة تسويقية وطلب في الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي يجعل تنظيم موسم صيدها مهما في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل دولارا و34 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 109 دولارات و70 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114 دولارا و7 سنتات للبرميل. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مؤتمر عمال الكهرباء والطاقة يناقش تطوير أسواق الكهرباء وتعزيز أمن الإمدادات والشبكات، ويستعرض أحدث التقنيات في مجالات النقل والتوزيع والشبكات الذكية. التوقيع على 33 عقدا تنمويا واستثماريا لتطوير البنية الأساسية ودعم الاقتصاد المحلي بمحافظة الداخلية. بتكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين ريال عماني، وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع استثماري متكامل بولاية مصيرة. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل سليمان بن سهيل كيومي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كيف يدرس العلماء الطبيعة؟ هذه الطبيعة المعقدة التي تمتد على مساحة كوكب الأرض بأكمله، بجزء المائي والجزء اليابس، وحتى في الهواء والفضاء، أو حتى في أعماق المياه والمحيطات، وفي حتى أعماق التربة ذاتها. كل هذه نظم بيئية مختلفة ومعقدة جدا، وفيها تفاصيل دقيقة للغاية، وتعيش فيها الكثير من الكائنات الحية في توازن وفي تكامل. فكيف يستطيع علماء البيئة أو علماء الطبيعة أو علم البيئة أن يدرس كل هذه التفاصيل؟ علم البيئة الإيكولوجي، يعني ربما قد يعتقد البعض أو يربطها فقط بالتلوث أو النفايات أو حماية الحيوانات أو النباتات، لكن علم البيئة في حقيقته أوسع بكثير. فقد يقضي مثلا عالم البيئة سنوات وهو يدرس حشرة صغيرة جدا أو شجرة واحدة أو قطيعا من الحيوانات أو غابة كاملة، وقد يكون السؤال الذي يبحث عنه بسيط للغاية: لماذا يعيش هذا الكائن الحي هنا ولا يعيش في مكان آخر؟ مثلا شجار العلعلان في جبال الحجر، لماذا تعيش على ارتفاع 2000 متر باستثناء شجرة واحدة على ارتفاع 1600 متر؟ لماذا لا تعيش على ارتفاعات منخفضة؟ لماذا لا تعيش في السهل؟ والسؤال طبعا بعد دراسات كثيرة يتعلق بالبرودة، لأنه هذا النبات يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جدا. لذلك إذا انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات ارتفاعات 2000 متر سيعيش على السهل، يعني لا يوجد أي مشكلة إذا توافرت له الظروف المختلفة، لكن العنصر الأساسي كان البرودة لأشجار العلعلان. وهكذا، هذا كمثال. عالم البيئة عندما يدرس النباتات أو الحيوانات تكون الدراسة بهذه الطريقة. وعلم البيئة هو العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية ببعضها البعض، وعلاقتها أيضا بالبيئة المحيطة بها، الكائنات الحية وغير الحية. وهذه البيئة ليست النباتات والحيوانات فقط، درجة الحرارة هي بيئة، الماء بيئة، التربة والضوء والملوحة والرطوبة والرياح، كلها عوامل تدخل في حياة الكائن الحي. تخيلوا شجرة في أحد جبال ظفار. يمكن أن يبدأ الباحثين في علوم البيئة بسؤال بسيط جدا: لماذا تنمو هذه الشجرة في هذا الموقع؟ مثلا أشجار التمر الهندي أو أشجار صغيرة لماذا تنمو بكثافة في وادي شعبون؟ هذا الوادي الذي توجد في أحد العيون في قلب جبل سمحان، المنطقة المتأثرة بالخريف. هذا السؤال البسيط يبدأ بقياس رطوبة التربة، يبدأ بقياس درجات الحرارة، كمية الضوء، تأثير المطر، الضباب، ثم يكتشف أن القصة لا تنتهي عند هذه الشجرة. هناك حشرات تتغذى على أوراقها، طيور تستخدم أغصانها، وفطريات وكائنات دقيقة تعيش حول جذورها، وحيوانات قد تأكل ثمارها أو تنقل بذورها، وأبقار أو إبل أو ماعز قد أيضا ترعى أوراقها وشتلاتها. فجأة أصبحت هذه الشجرة الواحدة مدخل إلى شبكة من العلاقات، ولهذا يعمل علماء البيئة على مستويات مختلفة جدا. يمكن دراسة الفرد الواحد من الكائن الحي كيف يتحمل الحرارة والجفاف، ويمكن دراسة أيضا المجموعة، مجموعة البوبوليشن، مجموعة السكان لكائن حي للنوع نفسه، كم عددها، هل تتزايد، هل تتناقص، أين تنتشر. ثم يمكن دراسة المجتمع الحيوي، الكوميونيتي كامل، كيف تتفاعل أنواع متعددة من النباتات والحيوانات والفطريات والكائنات الدقيقة في المكان نفسه، ثم نصل إلى النظام البيئي أو النظم البيئي، النظام البيئي الصغير، كيف نضيف الماء، يعني حيث نضيف الماء والهواء والتربة والمناخ والطاقة والمغذيات ومختلف الكائنات الحية مع بعض، وهذه هي العلاقة الكائنات الحية وغير الحية ببعضها البعض. ثم يعني قد تتسع هذه أيضا الدراسة لتشمل اللاندسكيب أو المشهد الطبيعي بأكمله، ومناطق شاسعة تحتوي على نظم بيئية متعددة ومعقدة للغاية. فعالم البيئة لا يكتفي دائما بأن يعرف اسم النبات أو اسم الحيوان، بل يحتاج أن يعرف كم عدده، أين يوجد، أين ينتشر، ماذا يأكل، إيش علاقته في وسط الشبكة الغذائية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أنا نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. ضاع دلشاد في زحام محطة قطار مومباي في الهند بعد أن خاف ركوب القطار، وأضاع الرجل الأعمى الشيخ مبارك وابنه حمد وهو يحمل صندوق أمتعتهما. وها هو في مخفر الشرطة الهندية يروي قصته التي لا يصدقها أحد من رجال الشرطة.
2: أقسم لك يا سيدي أن الغول الأسود الطويل قد ابتلع شيخي وابنه، ولا أعرف أين ذهبا.
5: أنت تكذب، لقد سرقت هذا الصندوق.
2: أبدا يا سيدي، أنا لم أسرق في حياتي كلها. الصندوق لسيد الشيخ مبارك وابنه.
5: أها، اللذين ابتلعهما الغول، أليس كذلك؟ ألن تعترف؟ خذوه ولا تعيدوه إلى هنا حتى يعترف.
2: أخ أخ أخ.
6: وتضحك أيضا.
5: علقوه من رجليه واجلدوه حتى يعترف. هذا مجنون حتما. خذوا الصندوق وكل ما معه وارموه كالكلب في الطريق.
2: أي أي أي.
0: تحامل دلشاد على آلام جسده ومشى وهو يعرج هائما على وجهه في أزقة مومباي وحاراتها. كانت عيون الناس تنظر إلى ثيابه التي تمزقت وغدت خرقا على جسده. لم يكن أحد يأبه له، فهناك من هو أكثر بؤسا منه. فجأة اصطدم بشخص يلبس دشداشة وعلى رأسه غترة وعقال. نظر إليه دلشاد متوسلا ثم هوى على الأرض.
7: يا إلهي، لقد فقد وعيه. يا جوهر.
8: نعم يا سيدي.
7: احمله معي.
8: إلى أين يا سيدي؟
7: إلى البيت.

0: استيقظ دلشاد فوجد نفسه في مخزن بين جدران بيضاء. جاءته روائح عطرة من الغرفة المجاورة. تحامل على نفسه ومشى، فوجد رجلين يجلسان متقابلين، وأمامهما ميزان وقنان كبيرة، وهما يسكبان ما فيها في زجاجات صغيرة. تمايل دلشاد من التعب والألم وكاد يسقط.
1: يا جوهر، يا جوهر!
2: نعم يا سيدي.
1: اجلب كرسيا للرجل. اجلس، اجلس. كيف أصبحت الآن؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. هذا هو الرجل الذي أغمي عليه في السوق يا أحمد.
3: ما اسمك؟ فرحان بن غصيب، وينادونني دلشاد ودسيح.
1: من أين أنت يا دلشاد؟
3: أنا من مسقط.
1: من مسقط؟ حسنا، قبل أن تروي لنا قصتك، يا جوهر.
2: نعم يا سيدي.
1: أحضر له بعض الطعام.

0: الحمد لله.
1: ما الذي جاء بك إلى مومباي؟
0: جئت على متن سفينة نُخذ صالح المخيني، وقد كلفني رعاية قريبه الأعمى الشيخ مبارك الذي جاء لمداواة عينيه، وكان معه ابنه حمد، ولكني أضعتهما في المحطة. لقد ابتلعهما غول أسود طويل يصرخ بصوت مرعب ويرج الأرض عندما يسير.
2: أنت تقصد القطار؟
0: إذا كنتم تسمون الغول الأسود قطارا فهو القطار إذن.
1: أنا شاكر بن أحمد، وهذا شريكي أحمد بن سري، نحن تجار عطور ولؤلؤ من البحرين، سوف تبقى عندنا بضعة أيام حتى تستعيد عافيتك.
0: شكرا يا سيدي، شكرا.
1: العفو. يا جوهر، يا جوهر.
3: نعم نعم يا سيدي.
1: افرش له في المخزن، وادهن جراحه بالمرهم الأصفر، واجلب له الطعام أيضا.
3: حاضر حاضر يا سيدي.

0: بعد أسبوع استردد الشاد عافيته ووقف أمام الشيخ شاكر.
1: كيف أنت الآن يا دلشاد؟
2: الحمد لله، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله. اسمع يا دلشاد، هل تريد البقاء هنا في مومباي أم تريد العودة إلى مسقط؟
2: ليس لي حاجة في مسقط يا سيدي، سوف أبقى هنا وأعمل عندكم.
3: لسنا بحاجة إلى عمال.
1: مع السلامة، أوصله إلى الطريق يا جوهر.

0: مشى دلشاد وهو غائب الذهن وسط دكاكين وبسط وطعام ورجال ونساء وعتالين وثيران بقرون ضخمة تجر عربات محملة بسلال. مشى ومشى تحت الشمس الحارقة، شعر بالخواء والجوع ينهشه من جديد، فسقط على الأرض فاقدا وعيه. وحين فتح عينيه وجد نفسه في دكان التاجر شاكر من جديد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أسقه بعض الماء يا جوهر.
2: لقد وجدته في السوق فاقدا للوعي يا سيدي، والناس تكاد تدوسه.
1: ألا تعرف أحدا في مومباي؟
3: أبدا يا سيدي.
1: لا بأس لا بأس، سوف تشتغل معي ومع زميلي وتساعد جوهر في الحمل والنقل.

0: أمرت فردوس بأن تعمل مريم في المطبخ وتساعد الطباخة العجوز فرشه.
1: اسمعي يا مريوم، هل تريدين اللعب والتسلية هنا أم تريدين تعلم الطبخ؟
2: أريد أن أتعلم حتى ترضى عني بيبي فردوس وسيدي عبد اللطيف.
1: تعالي إذن، هذا المرطبان فيه كركم، وهذا فيه زنجبيل، وهذا فيه فلفل أسود، وهذا أحمر، وهذه قرفة، وهذا هيل. البهارات يا مريوم هي السحر، وعلى الطباخ الساحر أن يعرف كيف يستخدمها ومقادير استخدامها وخلطها. ولكل طعام بهاره، هناك بهار للسمك، وبهار للدجاج، وبهار للحم. تعالي كي أعرفك على مخزن المؤونة.

0: هذه أكياس الأرز، وهذه أكياس الطحين، وهذه أكياس المالح، وهذه أكياس السكر، وهذا وعاء السمن. تعالي يا مريوم، تعالي سأعرفك على أواني الطبخ وأسمائها.
1: ما هو الطعام الذي يحبه سيدي عبد اللطيف؟
0: سيدنا عبد اللطيف يحب السخونة الحمراء.
1: وماذا أيضاً؟
0: حلوى الماهو.
1: وماذا أيضاً؟
0: يحب الهريس.
1: إذن علميني كيف أصنعها.
0: حسناً، غداً سوف أعلمك إياها، لكن الآن تعالي أعلمك كيف يصنعون خبز الرخال. هاتي مقدار هذه الطاسة من الطحين بسرعة، هيا. نصنع أولاً العجين، ثم نفرده على حديدة ساخنة. انظري كيف أصبح رقيقاً كورق الشجر، هكذا تنزعينه بخفة وسرعة. هيا يا مريوم ساعديني، لقد اقترب وقت الغداء، وبعدها سوف تساعدينني في تحضير العشاء.
1: في حارتنا كنا سعداء إذا توفرت لنا وجبة واحدة في اليوم.
0: وماذا كنتم تأكلون؟
1: تمراً وسمكاً وبصلاً. أتعرفين ماذا كانت بهاراتنا يا خالة فرشو؟ الملح فقط.
0: توقفي عن هذا الضحك، لا أحب الضحك في مطبخي، سوف أطردك إذا أكثرت من الضحك أو الكلام.
1: حاضر حاضر.
0: هيا ساعديني لتحضير الطعام.

صبي الطعام في هذه الصحون ولا تملئي هذا الصحن كثيرا. ها هاتي الطبق الكبير، ضعي الصحون فيه.

0: إلى المطبخ حيث تعمل مريم.
1: البيبي فردوس تطلب أن تعود مريم إلى خدمتها الخاصة منذ الغد.
2: لكنني أحب العمل هنا يا مامويزي.
1: هذه أوامر البيبي فردوس.
2: أنا خائفة.
1: لا تخافي يا مريم، قولي دائما حاضر يا سيدتي ونفذي كل أمر دون إبطاء.
2: لماذا لم تتزوج البيبي فردوس حتى الآن؟
1: لم يأتي نصيبها بعد. لو أنها تزوجت حميد بن عبد الله لأراحت واستراحت. لا تسألي بعد مثل هذه الأسئلة يا مريم.
2: حاضر.
0: كان على مريم أن تلبي أوامر فردوس دون تذمر وبدقة ودون إبطاء أو أخطاء، وإلا فصوتها وشتائمها تصدع البيت وتقذف بيدها كل ما تصادف حولها. وكان على مريم كل ليلة أن تدهن جسد فردوس بالزيت وأن تدعكه بقوة حتى تسترخي عضلاتها وتعرف كيف تنام مرتاحة دون أوجاع.
2: مامويزي؟
1: نعم يا مريم.
2: ما هي سبب آلام البيبي فردوس؟
1: الجلوس الطويل طوال النهار وكثرة الطعام. لماذا تضحكين؟
2: في حارتنا يمرضون من كثرة العمل وقلة الطعام.

0: وفي أحد الأيام جاء الخادم سخي مسرعاً من السوق يعلن عن قدوم عبد اللطيف. وصل عند الظهيرة فاستقبله أهل البيت وركضت فردوس وقبلت يده فقبل رأسها. وعندما جاءت عساكر ووضعت الطعام أمام عبد اللطيف سأل بلهفة:
1: أين مريم؟
2: وماذا تريد منها؟
1: دائما تسألينني. احضري مريم يا عساكر.
2: أنا ذاهبة إلى غرفتي.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه، ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم المستمعين الكرام في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي. يشهد العالم اليوم تحولا غير مسبوق تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي التي لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية بين الدول والمؤسسات. وفي سلطنة عمان يحظى التحول الرقمي والابتكار باهتمام متزايد انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040، والتي تضع بناء الاقتصاد القائم على المعرفة وتنمية القدرات الوطنية في صدارة أولوياتها. ومن هذا المنطلق أطلقت عمان تل مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع، انطلاقا من رؤية تستهدف تمكين الأفراد والمؤسسات ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى أداة عملية تسهم في دعم الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي. حلقتنا اليوم بعنوان الذكاء الاصطناعي محركات النمو الاقتصادي، ونناقشها أيضا بأكثر توسعا من خلال ضيف المنتدى المهندس يوسف بن ناصر العزيزي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا في عمان تل. مرحبا بك يا باشمهندس.
1: حياكم الله، سعيد باللقاء معكم، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله. جميل جدا يعني هذه المبادرات التي تطلقها القطاع الاتصالات في سلطنة عمان بشكل عام، وخاصة أيضا المبادرات التي تطلقها أيضا كذلك عمان تل. لماذا الذكاء الاصطناعي للجميع أصبح أولوية من أولويات الوطنية؟ كذا على طول ندخل في العمق.
1: جزاك الله خير. إن شاء الله. هو ما في شك الآن يعني الذكاء الاصطناعي أصبح التقنية الأكثر حضورا الآن عالميا، وهي يعني أصبحت يعني على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى الجهات الحكومية، استخدامها أصبح لابد منه. فلذلك يعني في توجيه واضح وصريح يعني من الإدارة العليا عنا أنه كيف ممكن إحنا نمكن الاقتصاد الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي.
0: ولماذا في هذا الوقت يعني اهتمامكم بهذا الجانب من حيث كأولوية وطنية وليس مجرد خيار كما أشرنا في المقدمة، تقني في كيفية نقل المجتمع سواء كان على مستوى أفراد مؤسسات إلى هذا المحور المهم وسميته للجميع؟
1: نعم.
0: لماذا للجميع؟
1: هو مثل يعني ما تفضلت حضرتك يعني أنه الذكاء الاصطناعي للجميع يلامس الأفراد، وفي يعني البرنامج طبعا بدأ ما الآن، بدأ صار له سنتين، وبدأ أول شيء بالكفاءات الوطنية، التركيز على الكفاءات الوطنية، وكان ذلك من خلال عمان تل أكاديمي. تم إنشاء عمان تل أكاديمي وكان فيها برنامج صريح بالنسبة للذكاء الاصطناعي وكيف ممكن الاستثمار في طبعا الجانب البشري وتنميته وتجهيزه كذلك لما هو قادم، لأن أنت عندك الذكاء الاصطناعي عنده أسس معينة. الأساس الأول هو الجانب البشري، فاستثمرنا أول شيء في الجانب البشري داخل المؤسسة وكذلك في عمان خارج المؤسسات في عمان من خلال عمان تل أكاديمي. كذلك من أهم الركائز كان كيف ممكن نمكن الشركات الناشئة، وتمكين الشركات الناشئة كذلك كان من خلال مركز الابتكار اللي هو عمان تل إنوفيشن لاب، وذلك من خلال طبعا الإنوفيشن لاب في أكثر من مبادرة، فيها البيانات الضخمة، فيها 5G، فيها كذلك الذكاء الاصطناعي وكذلك مبادرات ثانية وتركيز آخر يعني. فمن خلال الذكاء الاصطناعي كان فيه بعض الشركات اللي تقدمت بأفكارها من خلال الانوفيشن لاب، ويعني عندها منتجات معينة تقدمت فيها، ومن خلالها من خلال برنامج يعني من خلال برنامج الانوفيشن لاب يدخلوا في برنامج مدة 6 أشهر، وهذا البرنامج يعني يتم صقل مهارات الشركات الناشئة هناك، وكذلك صقل المنتج كذلك اللي هم أو الفكرة كذلك. فإذن التركيز في البداية كان على الجانب البشري سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات الناشئة، وهذا كان خلال الفترات الماضية. الخطوة اللي بعدها كان الآن هو كيف ممكن تكون عندنا كذلك سحابة وطنية عالية الأداء. والسحابة الوطنية هذه عالية الأداء كانت من خلال أوتك، تم إطلاقها أو إعادة تشكيلها بطريقة مختلفة السنة الماضية، وتم إطلاق أوتك في بداية 2026، وهي من خلالها تركيزها على عدة مبادرات كذلك هناك، ولكن أهمها طبعا سحابة وطنية عالية الأداء. لأن أنت عندك الآن الجانب البشري تم تنميته، الآن أصبح ممكن أنك أنت تطلع منتجات، لكنك بتكون محتاج إلى سحابة وطنية عالية الأداء أنها تمكن أنك أنت تنشئ هذه البرامج طبعا من خلال الأفراد أو من خلال الشركات الناشئة طبعا. بالتالي تم إنشاء سحابة وطنية عالية الأداء. بعد ذلك أخذنا الخطوة الثالثة، اللي هي كيف ممكن إحنا نشتغل مع الشركات الناشئة بعمل منتجات معينة تخدم طبعا تحديات معينة وتلامس الأفراد المؤسسات الجهات الحكومية من خلال الشركات الناشئة.
0: جميل. التسلسل هذا يعني فعلا يعني محفز كبير، يعني خلينا أدخل في عمق جزء من العمليات هذه. لما أشرت يعني سنتين الآن تقريبا من بداية بعد المشروع بمراحل الثلاث إلى أن وصلت للمرحلة وهي العمل أيضا كذلك من خلال الشركات الناشئة المتخصصة في المجال التقني غالبا يعني أو التكنولوجيا بشكل عام. أشرت إلى الكفاءات الوطنية طبعا في قطاع الاتصالات في عمانتل خاصة، وكذلك أيضا كفاءات وطنية من خارج عمانتل. لو نقول حصاد يعني هذا المنظومة الآن وأنتم تقطفوا ثمار المراحل الانتقالية اللي تمت كقراءة أولية، يعني مدى الكفاءات المخرجات أيضا، مدى انتشار أيضا، هذه هي عبارة عن كفاءات يعني، فكفاءات فرصتها موجودة في يعني في أي موقع في عمان يعني.
1: طبعا من خلال عمانتل الأكاديمي يعني تم تدريب عدد كبير من المؤسسات، كذلك ورش عمل، تثقيف، يعني أكثر من يعني خلنا نقول الآن 15,000 تم تثقيفهم وتدريبهم، عدد كبير طبعا، وذلك من خلال نشر الوعي. يعني كثير من ورش العمل اللي تمت، وهذه ورش العمل طلعت من يعني عمانتل إلى أكثر من محافظة، يعني كنا نروح المحافظات نعمل ورش عمل من خلال الأكاديمي، عمانتل الأكاديمي، وطبعا كانت مختصة في أكثرها في الـ AI وسايبر سيكوريتي.
0: كويس.
1: تمام، فكان في تركيز على هذا الجانبين بحيث انه يكون في وعي، في ثقافة ايش هو الذكاء الاصطناعي، يلامس طبعا الافراد. كذلك طبعا مهم جدا ان الافراد ينمي نفسه
0: جميل.
1: ويكون عنده المعرفة كذلك وعنده الاطلاع، ويبدأ الموضوع بالاطلاع اول شيء، وبعدين بالاهتمام، وبعدين بالتدريب يدرب نفسه كذلك
0: جميل.
1: ويبادر.
0: جميل.
1: نعم
0: قلت يعني ركز على تمكين الشركات الناشئة، يعني معناته أنتم يعني في حصر عدد معين من الشركات الناشئة الوطنية طبعا، كيف استطعتوا أن تمكن هذه الشركات ويصير عندها مشاريعها الخاصة ويصير عندها أيضا كذلك يعني ابتكار إبداعات معينة، أيضا استطاع أن يوجدوا حلول لبعض الشركات والمؤسسات الحكومية فأصبح لهم أيضا يعني تواجد في السوق أيضا.
1: سؤال جدا ممتاز. طبعا يعني الشركات الناشئة عندنا موجودة من خلال مركز الابتكار. فمن خلال مركز الابتكار طبعا يمر أول شيء بمرحلة الاختيار. ومرحلة الاختيار عندنا في مركز الابتكار حقيقة يعني مرحلة جدا تهتم بالجودة، بجودة الشركات اللي ممكن تدخل مركز الابتكار. وطبعا هنا نتكلم عن جودة الأشخاص، اهتمامهم، يعني مدى كذلك هم عندهم القابلية وعنده المرونة وعنده سهولة إن هو يتغير، هذا جدا مهم. وكذلك المنتج والفكرة اللي هو بدأ فيها. فالأفكار نريد نسمع الأفكار من الشركات الناشئة، لأنه تتفاجأ من الشباب ما شاء الله عليهم عندهم أفكار جدا ممتازة. فمهم انك تسمع افكارهم وتتبناها وبعد ذلك تحاول تطبقها. فهذا دور مركز الابتكار، انه هو يسمع الافكار، يحاول يختار افضلها من خلال الفكرة ومن خلال الاشخاص كذلك، وبعدين يدخلوا في برنامج. البرنامج قد يكون من 6 أشهر إلى تقريبا سنة أحيانا. خلال هذه الفترة طبعا احنا نعرف الفريق اللي موجود في هذه الشركة بشكل أفضل، نشتغل معاه بشكل أقرب على الفكرة، نفهم الفكرة بشكل ممتاز، نحاول نطبقها معنا طبعا على البيئات اللي موجودة معنا. وطبعا احنا يعني في عمان تل من أهم الركائز اللي موجودة معنا هو الابتكار. وطالما أنك أنت تتكلم عن ابتكار، إذا تتقبل كذلك الخطأ، فتتقبل أنه الإنسان يقرب ويصحح يقرب ويصحح. فإحنا عندنا هذه القابلية أنه نحن نتقبل أنه هذا الآن يعني المرة الأولى في نجاح بنسبة معينة، نريد أفضل فيطور من المنتج ماله، بالتالي من خلال البيئة اللي موجودة معنا، ونكون نحن يعني خلنا نقول الأول في التجربة، وبعد ذلك يطلع من عمانتل إلى مؤسسات ثانية. وأحيانا بعض الأفكار طبعا ما هي متعلقة بعمانتل في الأساس، تكون أفكار متعلقة بجوانب أخرى، قطاعات ثانية
0: في المجال التقني أيضا،
1: في أغلبها في المجال التقني، لكن تحل مشكلة مثلا في الطاقة، تحل مشكلة مثلا في جانب آخر. وبالتالي احنا من خلال مركز الابتكار كذلك ومن خلال عمانتل عندنا طبعا الأذرع اللي هي توصل إلى الشركات المعنية في هذاك المجالات، فنوصلهم إلى قطاع البنوك مثلا، نوصل إلى قطاع البنوك، نعمل تجارب مع بعض وكذلك ينموا أفكارهم. فهذه المرحلة الأولى هي من خلالها نسمع الأفكار.
0: جميل.
1: انتقلنا إلى المرحلة الثانية الآن من خلال أن نحن ننشئ مركز تميز. مركز التميز هذا من خلاله ندرس السوق ونعرف إيش هي التحديات اللي موجودة في السوق، ونشتغل مع الشركات الناشئة على أساس أن نحن نطور منتجات معينة. طبعا الرؤية كانت حقيقة من الإدارة العليا أن إحنا ما بنشتغل مع الشركات الخارجية الآن، احنا بنشتغل مع الشركات الناشئة، لانه كان في جانب جدا مهم، ملامسة انه الشركات الناشئة موجودة عندك، الكوادر العمانية موجودة عندك، تم تأهيلها، كذلك المرونة والسرعة كان جدا عنصر مهم يعني لامسناه في الشركات الناشئة العمانية، انه عندهم مرونة وعندهم سرعة في التنفيذ. فبالتالي انت سرعتك انك انت تروح للسوق اصبحت افضل من السابق يعني. فكان يعني التوجيه صريح من الإدارة. طبعا احنا حصرنا التحديات، صار عندنا تحديات، الان نريد ننفذ هذه التحديات. والتطلع كان انه ممكن تجيب شركات عالميه تنفذ لك هذه التحديات، لكن كان التوجيه من الاداره العليا والثقه في الشباب العماني في الشركات الناشئه اللي لامسناها، انه لا احنا بنشتغل مع الشركات الناشئه. وحصرنا 5 شركات ناشئة مبدئيا الآن، اللي هي من خلالها نحن ننفذ هذه التحديات.
0: يا سلام، ممتاز جدا. يعني كانها إشارة مباشرة أنه فعلا تبنيتوا إعداد جيل من القيادات العمانية الشابة المتمكنة في هذا القطاع. هل ساهم ذلك أيضا في قضية الإحلال التعمين؟ يعني وجدنا كوادر جاهزة بإمكانها أن تحل محل أيضا كذلك يعني الفني الأجنبي اللي استعنا فيه فترة معينة، ثم أتى العماني لحل محله سواء كان على مستوى عمانتل سواء على القطاعات. شاهدت هذا التغيير حدث فعلا؟
1: طبعا أنت
0: بشكل عام يعني
1: بشكل عام يعني أنت ما تستهدف هذا، بيجيب نفسه مع الوقت.
0: ممتاز.
1: طيب أنت تستهدف المنتج
0: كمسار موجود.
1: مسار موجود، لكن أنت تستهدف المنتج وتوطن تقنية، توطين التقنية، ويكون عندك سيادة رقمية لبعض التقنيات المهمة، كان جدا مهم وأولوية. فمن خلاله يعني طبعا أنت يعني كل ما تحدثت عنه بيجي بنفسه، لأن أنت عندك الآن مثل ما تفضلت قيادات وطنية، كوادر وطنية تحت هذه الشركات. طبعا الشركات الناشئة وظفت ناس تم توظيف عمانيين.
0: كويس.
1: هذا العمانيين الآن هم اللي يقودوا مع مؤسسيها الشركات الناشئة هذه، بالتالي المنتجات كذلك بتصدر عن هذه الشركات الناشئة العمانية. فبالتالي عندك منتج تم توطينه تقنيا، يعني توطين تقنية جدا مهم. فبالتالي يعني عندك منتجات يتم توطينها من خلال الأدوات اللي تكلمنا عنها سابقا، سحابة رقمية عالية الأداء طالما أن هذه متوفرة، بيانات متوفرة، كفاءات متوفرة. إذا أنت الآن تستطيع أنك أنت تقوم بالمرحلة اللي بعدها هي المنتجات، والآن تم الاختيار أن تكون من خلال الشركات الناشئة العمانية. بالتالي يعني كله بيجي مع الوقت
0: جميل،
1: إن شاء الله.
0: بس كمسار واضح جدا، يعني الرؤية واضحة جدا
1: يعني
0: أنه يعني المواطن في النهاية أو الذي اكتسب خبرة سيمكن نفسه بنفسه
1: نعم المسار،
0: وسيوفر فرص أخرى
1: نعم المسار يفرض نفسه.
0: بإذن الله.
1: نعم
0: جميل جدا، يعني بناء على النظرة الواسعة باشمهندس، يعني هل في رؤية بناء على المعطيات، يعني احتياجات سوق العمل خلال المرحلة القادمة مثلا في عصر الذكاء الاصطناعي، يعني هل بنيتوا مثلا هذا التصور، يعني ما هو المستقبل القادم في مجال الذكاء الاصطناعي؟ وعلى طول ذلك يعني كثير من مناهجكم أو برامجكم التأهيل والتدريب مبنية على هذا القراءة.
1: هي وظائف المستقبل طبعا، احنا عملنا دراسة بالنسبة لوظائف المستقبل، وارتأينا ايش هي اهم الوظائف اللي يعني بتكون موجودة في المستقبل، وذلك يعني نحط في عين الاعتبار هي التقنيات المتقدمة. ومن واحدة من التقنيات المتقدمة طبعا الذكاء الاصطناعي، وفي تقنيات ثانية جاية في الطريق طبعا، فنجهز لها فريق من الآن. كيف ممكن يتم تجهيز فريق من الآن حال التقنيات الثانية كذلك؟ يعني فقد يكون في تأهيل، قد يكون في أنك أنت ما عندك التخصصات، كيف تشتغل مع الأكاديمية، يعني الجهات الأكاديمية أنك تنشئ هذه التخصصات. وطبعا كان في حديث مع مثلا جامعة السلطان قابوس، كيف ممكن ننشئ تخصصات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كيف ممكن ننشئ تخصصات تتعلق مثلا بتقنية الكوانتوم، كيف ننشئ تخصصات تتعلق ب يعني تقنيات المستقبل القادمة، ونجهز فيها الكوادر الوطنية من الآن، ويكون في استعداد مسبق لها طبعا. ف يعني حصر هذه الوظائف المستقبلية موجود، الإعداد لها والتدريب حالها موجود. نعم
0: ممتاز. يمكن المستمع يعني استرق منك كلمة أن الذكاء الاصطناعي حاليا موجود، ولكن أيضا في تقنيات قادمة.
1: نعم
0: هل يعني نحتاج نقول ما هي التقنيات القادمة ولا بعد الفاصل؟
1: تفضل.
0: بعد الفاصل.
1: طيب إن شاء الله. جزاك.
2: شاركونا في المنتدى الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الإذاعة على منصتي أكس والإنستغرام على الحساب @جنرال راديو، أو مباشرة خلال بث البرنامج من خلال أرقام التواصل 2469-1448 أو 2469-2666. المنتدى الاقتصادي، لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
0: حياكم الله ومرحبا وسهلا بكم. جميل جدا، يعني جذبتنا الدكتور للحوار، يعني تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن في حوارنا قبل قليل كنا نقول يعني هل فعلا نحن إلى الآن أو الكثير استخدموا كل الخدمات التي وفرها الذكاء الاصطناعي؟ قد نقول ربما، لما قلت لك يمكن 50%، قلت لي يمكن حتى أقل من ذلك أيضا. طيب ما هي التقنيات القادمة تقريبا المتوقع خلال نقول 10 سنوات القادمة؟ تصارع العلم هذا بشكل كبير.
1: نعم صحيح. إذا نتكلم عن التقنيات المتقدمة على أساس ما نطلع كثير يعني، ونكون مركزين في الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي يمر بتحولات سريعة جدا، وطبعا الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات اللي هي يعني متغيرة ويصير فيها تحديث بشكل جدا سريع، من أكثر التقنيات اللي تم تطبيقها بشكل سريع جدا كذلك. بالتالي يعني تطبيق التقنية ومدى تغيرها ومدى كذلك استحداث تقنيات جديدة في الذكاء الاصطناعي، هذا يعني متطور بشكل سريع جدا. بالتالي احنا الاستراتيجية اللي تكون موجودة معنا لازم تكون دائما محدثة ومتغيرة ومواكبة بشكل سريع كذلك جدا. هي ما استراتيجية مثلا تكون بالنسبة للتقنية لمدة سنة، الآن أصبحت لا، لازم تكون أنت كل 3 أشهر مواكب، كل 3 أشهر يعني تحدث الاستراتيجية مالك، بحيث أنك فعلا تحاول تطبق التقنية بشكل سريع، وتستخدم يعني الأدوات الأكثر يعني تقدما، لأنه اللي كان سابق يمكن السنة الماضية، السنة هذه صار في شيء متطور أكثر في الذكاء الاصطناعي، يفترض أنك أنت الآن تواكب هذا التطور وتعمل على تطبيقه. يعني في توقع أنه من أكثر التقنيات كذلك ممكن تجي في المستقبل على أساس أجاوبك، هي تقنية الكوانتم. متوقع أن في 2030 التقنية هذه تكون جاهزة، يفترض إحنا نكون جاهزين لها في 2029 يمكن نبدأ تجارب فيها. طبعا نحن في بعض التجارب الآن بنبدأ فيها بالنسبة للتقنية، ولكن يعني فعليا ممكن تكون موجودة في السوق بشكل خلنا نقول ممكن يطبق في 2029. فبالتالي نحن إذا الكوادر الوطنية في هذا الجانب لازم تكون جاهزنا في هذاك الوقت في 2030، ويبدأ كذلك برامج تتعلق بهذه التقنية، وهي تقنية جدا متقدمة كذلك. يعني
0: هل مختلفة عن الذكاء الاصطناعي بمعنى خلنا نطور كنوع من التطوير؟
1: أعتقد أنها بتكون يعني أكثر تطورا وأكثر فاعلية من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيكون ممكن لها، ممكن يكون يعني تشتغل هايبرد مع بعض، يشتغلوا مع بعض التقنيتين. فبالتالي يعني نتوقع انه الذكاء الاصطناعي وتقنية الكوانتم بيشتغلوا مع بعض في فترة من الفترات في 2029.
0: جميل. لما تحدثت باشمهندس عن الشركات الناشئة ودوركم في دعم هذه الشركات، آلية التعاون أيضا يعني مع الجهات اللي ممكن تعين، قد لا تكون عمان تل قادرة أيضا أنه نحتاج أيضا إلى نوع من الشراكة، نوع من التعاون، وأيضا كذلك نوع من إبراز قيادات يعني مؤسسية تقود هذه المؤسسات. نأخذ مكالمة ثم نكمل على إن شاء الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله، كيف حالك؟ طيب
3: الحمد لله.
0: من معي؟
3: يا مرحبا وسهلا، معك جابر، جابر السلامي من شركة أوركي.
0: حياك الله دكتور جابر، كيف حالك؟
3: الحمد لله، كيف صحتكم؟
0: نحن شكل الحلقة كلها تتحدث عن الشركات الناشئة وعلاقة أيضا عمانتل في مشاريعها أيضا كذلك. والباش مهندس موجود يوسف يستمع إليك.
3: أهلا وسهلا مهندس، كيف الحال؟
1: حياكم الله، يا مرحبا دكتور، كيف حالك؟ طيب
3: الحمد لله، الحمد لله، مالك كذا،
1: الله يسلمك.
0: جميل، تعرفنا ايش الدور اللي ايضا كذلك علاقتكم بعمانتل، وايش هي اورك يعني جاي من اوراكل ولا مختصر الاوراكل ولا له مفهوم اخر؟
3: لا طبعا احنا شركه ناشئه اسمها اوركي.
0: اوركي،
3: اسم اوركي جاي من اوركستريشن، من كلمه اوركسترا.
0: اوكي جميل، زين.
3: نعم،
0: اعطينا ايش الدور والعلاقه ايضا والتعاون بينكم بين عمانتل.
3: نحن شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، نوفر يعني منصة ممكن نسميها منصة توظيف.
0: جميل.
3: أو موارد يعني غير بشرية، هي موارد الذكاء الاصطناعي، موظفين افتراضيين يعملوا في أي مؤسسة، سواء كانت صغيرة كبيرة أو متوسطة، بهدف التعاون مع فريق العمل في المؤسسة والأنظمة الموجودة فيها لتحقيق أهدافها، رفع كفاءة العمل، مستوى رضا العملاء أو الموظفين، ومن الأهداف المؤسسية الأخرى. طبعا إحنا يعني من مخرجات منظومة عمانتل للابتكار.
0: متى بدأت؟ متى؟
3: إحنا الشركة تم تأسيسها في سنة 2024، وفي نفس السنة دخلنا مسرعة مختبرات عمانة الابتكار.
0: ممتاز.
3: طبعا برنامج المسرعة في عدة محاور، المحور الأول هو محور الابتكار، وأيضا محور ريادة الأعمال،
0: ممتاز.
3: الشراكات. خلال البرنامج اللي يمتد على 6 أشهر،
0: ممتاز.
3: يعني تعرضنا ل أو شاركنا في مؤتمرات دولية
0: ممتاز.
3: في السعودية وفي إسبانيا، كان فيه برامج تدريبية مركزة في ريادة الأعمال. أيضا يعني من المميزات اللي تميز برنامج مختبرات عمانة الابتكار عن البرامج الأخرى هو أنه يفتح المجال للشركة الناشئة في تجربة تقنيتها أو
0: ممتاز.
3: منتجها على أرض الواقع في بيئة يعني خصبة وتساعد على التطوير التقني، وهي بيئة يعني الأعمال في عمان. طبعا الشركة الرائدة في الاتصالات والتقنية في السلطنة، وتخدم الملايين من المستخدمين سواء كانوا أفراد أو شركات في السلطنة، وفيها عدد كبير من الموارد، الموظفين، يعني البنية التحتية، فتحتاج إلى الكثير من مثل ما تقول الأنظمة اللي تحتوي على جانب فيه ابتكار أو فيه تقنية حديثة لمساعدة المؤسسة على تطوير أعمالها ورفع الكفاءة.
0: جميل. إذا تقيم المؤسسة الآن بعد هذه التجربة من 2024 ودخولكم أيضا كذلك في مسرعات الابتكار أو مسرعات الأعمال، كيف تقيم أوراكل الآن؟
3: طبعا يعني
0: مدى
3: دخول
0: الاستفادة، تحديات، إيش بالضبط؟ خلينا نكون قريبين جدا حتى لو عملت الموجودة معنا يعني.
3: نعم، بارك الله فيكم. هو بأمانة الشركة قبل الدخول في يعني مسرعة أو في منظومة عمانة
0: ممتاز.
3: الابتكار بشكل عام، وبعدها هي يعني تشكل دائما قفزة نوعية، لأنه في البداية الحصول على فرصة تجربة التقنية وتجربة المنتج اللي تقدم الشركة على أرض الواقع وفي شركة مثل عمانة، هذه ما مسألة بسيطة، وعادة تحتاج وقت طويل وكثير من العمل. فالدعم اللي الشركة تحصل عليه من عمان تل يساهم أو يساعد مثل هذه الشركات على تطبيق أو تقديم خدمتها لمؤسسات أخرى كبيرة. الحمد لله من بداية متواضعة في سنة 2024 إلى يعني وضعنا الحالي الذي يعني نفخر اليوم بأن شركة ناشئة ولكن تخدم عدد كبير من المؤسسات سواء كانت الحكومية والخاصة في السلطنة، على رأسها يعني على سبيل المثال جهاز الاستثمار، عدد من المؤسسات المصرفية والوزارات، المؤسسات الحكومية،
0: ممتاز.
3: هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وأيضا عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
0: ممتاز.
3: فمن المحاور الأخرى اللي يمكن ما ذكرتها اللي
0: تفضل.
3: يعني المحاور الرئيسية لبرنامج عمانة الابتكار هو أيضا الاستثمار.
0: ممتاز.
3: طبعا تطوير المنتجات التقنية خصوصا في السنوات الأولى يحتاج موارد مالية وضخ استثمار في تطوير التقنية قبل لا تبدأ الشركة تجني ثمار هذا الاستثمار
0: ممتاز.
3: كعوائد يعني مالية. ف يعني عمان خلال السنوات الماضية استثمرت في عدد يعني لا بأس به من الشركات الناشئة في المجال التقني، والحمد لله يعني كنا واحدة من هذه الشركات. وحقيقة الاستثمار كان
0: ممتاز.
3: له دور رئيسي في تنمية وتسريع نمو الشركة ودخول للسوق وتطوير منتجها.
0: بعد هذه التجربة يعني هل ترى هناك من تحدي، سواء كان تحدي يتعلق في منتجات، في تحدي يتعلق بإجراءات، تحدي يتعلق بكفاءات، هل في تحدي معين بعيد عن مفهوم يعني الدعم أو وقوف عمانة بشكل عام؟ هذا القطاع يعني المنشآت المتخصصة الناشئة متخصصة في هذا المجال، هل أمامه تحدي معين الآن؟
3: هو حقيقة من التحديات اللي تواجهنا يعني في عمان اليومية. هو التحدي الأول حقيقة النقص في بعض أو في توفر بعض الكفاءات الوطنية في بعض المجالات التقنية، ومنها هو طبعا مجال الذكاء الاصطناعي اللي احنا نعمل فيه، وأيضا مجالات أخرى تقنية تتعلق بإدارة المنظومات التقنية تطويرها في الأمن السيبراني، أو أن تكاليف مثل هذه الكفاءات تكون ليس في متناول الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة المتوسطة. طبعا هناك في حلول لهذا مثل هذه التحديات، وعلى رأسها هي طبعا الاستثمارات اللي تحصل عليها أو تحصل عليها هذه الشركات، ولكن يمكن في بعض الأحيان هذه الاستثمارات غير كافية، خصوصا في بعض التقنيات اللي يمكن تكون حديثة عهد في البلد.
0: جميل.
3: ومن التحديات الأخرى أيضا يمكن
0: تفضل
3: بإمكان أن نذكرها خلال المداخلة، هو أن حجم السوق قد لا يحتوي بعض الشركات التقنية، فدائما فيه حاجة إلى التوسع في أيضا الأسواق المجاورة.
0: يعني هل حاولت أيضا تخرج خارج أيضا؟
3: أي نعم طبعا، إحنا الحمد لله كنا شركة تقنية، فخروجنا أو يعني بداية خدمتنا لمؤسسات أخرى خارج السلطنة نوعا ما أبسط، بس الشركات الأخرى اللي يطلب منهم الموضوع حضورهم بشكل فعلي لدخول هذا السوق يمكن الموضوع يكون أصعب بالنسبة لهم، ويتطلب موارد
0: مالية
3: إضافية أو أيضا
0: موارد مالية أكثر أو شركات،
3: موارد مالية أو وجود شركاء أو مؤسسات أخرى تدعمهم في الأسواق اللي حاولوا يعني يتوسع فيها.
0: شكرا لك دكتور جابر، سلام على هذه المداخلة الجميلة جدا، شكرا جزيلا.
3: جزاكم الله
0: أحسنت، شكرا جزيلا، أحسنت حياكم الله باش مهندس. كان حوار جميل جدا من الدكتور جابر، وفعلا نموذج من الشركات الناشئة التي أيضا حظت باهتمام ومتابعة ودعم من شركة عمانتل، وشرح حقيقة مسيرته من 2024 منذ دخولهم أيضا كذلك في الابتكار والمسرعات ريادة الأعمال، وأشار أيضا نقطة جدا مهمة، معناته لازال في طلب في السوق، فلذلك هو تحدي أنه الكفاءات يعني وطنية ربما قليلة، وأشار النقطة مهمة جدا أيضا مرتبطة أيضا تكاليف، أحيانا هؤلاء الناس المتخصصين المتمكنين يعني عالميا عليهم طلب في السوق بشكل كبير جدا،
1: ما في شك. صحيح.
0: فتفضل تعليقك على كلام الدكتور.
1: يعني لو تلاحظ الآن في البلد بشكل عام يعني صقل الكوادر الوطنية أصبحت مهمة الجميع يشتغل فيها، سواء من خلال عمانة الأكاديمي، سواء من برامج اللي تطرحها وزارة النقل والاتصالات، وذلك طبعا كله يصب في برنامج الاقتصاد الرقمي اللي يعني تبنيناه في الرؤية في 2040، فبالتالي يعني الكل يعني مهتم انه الكوادر الوطنية هي اساس انك انت تنمي هذا الاقتصاد، فتنميته يعني لا تزال في الطريق، الكثير من البرامج موجودة، ويعني هذه الشركات الناشئة ممكن تستفيد من هذه البرامج طبعا. الآن الجزء الآخر اللي هو تكلفة هذه للأشخاص طبعا، وبسبب الطلب عليهم والقلة طبعا منهم، طبعا أنت لازم تبحث عن الأفضل، الكل يبحث عن الأفضل.
0: صحيح.
1: ولكن طبعا هذه الكوادر الوطنية أول ما تكون تشتغل تحت الشركات الناشئة ومن خلال التحديات اللي موجودة أساسا تصقل نفسها بنفسها، فاليوم يمكن يكون أنت عندك شخص ما جاهز 100% لكن يمكن يكون جاهز 60%، 60% جاهز، إذا أنت يفترض أنك تتبنى الشخص يكون عندك تنميه وتطوره الجزء الآخر وتشتغل عليه انه هو خلاص ينمي نفسه بشكل دائم ومستمر. طبعا لان التقنيه هذه اذا ما تنمي نفسك انت خارج التقنيه، لانها تقنيه متطوره متحدثه بشكل
0: خارج
1: سريع.
0: التغطيه، هذا ما خارج التقنيه، خارج التغطيه كامل، يغرد خارج
1: خارج ايوه خارج التغطيه فعلا يكون خارج التغطيه، وبالتالي هو حتى الشخص اللي اليوم انت خذيته 100% جاهز، تعتقد انه جاهز، اذا ما طور نفسه هو اذا خارج التغطية، خلينا
0: نعم
1: نقول
0: صحيح
1: بالضبط.
0: صحيح.
1: ف يعني هذا جزء جدا مهم.
0: وحجم
1: الجزء
0: السوق
1: الاخر
0: أيضا، أشار إلى حجم السوق أيضا.
1: نعم،
0: فهل أيضا أنت عندها مبادرات أيضا كيفية أيضا يعني دعم هذا التوسع للخارجي وانتشار بحيث نخلق كفاءات وشركات يعني عالمية أيضا؟
1: والله حقيقة يعني الشركات اللي شغالة معانا الآن طبعا مجهزين لهم مفاجآت جدا طيبة.
0: ما شاء الله.
1: يعني عندنا رئيس تنفيذي يتكلم عن، طبعا عنده الرؤية انه هو ياخذ هذه الشركات الناشئة اليوم من عمان الى خارج عمان.
0: ممتاز.
1: وطبعا في البرنامج موجود انه اليوم نبدأ في عمان، نطبق هذه البرامج، نتأكد منها كذلك، من اهم شيء انها برامج ومنتجات مستدامة. مستدامة معناها هذا التحدي موجود في عمان وخارج عمان، بحيث انك انت لما تطلع خارج عمان فعلا تكون هذه التحديات كذلك مطلوبة في الأسواق الأخرى. بالتالي احنا ممكن ناخذ هذه الشركات الناشئة للأسواق الثانية. طبعا احنا ناخذ الشركات الناشئة من خلال مركز الابتكار معانا، حال مثلا مثل ما تفضل الدكتور جابر، ليب، برشلونة، موبايل وورد كونغرس، كذلك ليب في البرتغال، فرنسا على سبيل المثال، واحدة من الشركات إلى فرنسا. فبالتالي يعني أنك أنت تطلع إلى الأسواق الثانية متاح جدا. بالإضافة أن طبعا عمان تملك أكثر من 20% في زين، فالارتباط بالأسواق الثانية من خلال
0: زين
1: الشراكة
0: اللي هي
1: في
0: شركة
1: زين
0: الاتصالات الكويتية.
1: بالضبط. نعم
0: أوكي.
1: طبعا هي موجودة في
0: أكثر من
1: دولة،
0: نعم.
1: 7 دول أو 8 دول
0: نعم.
1: ثانية. بالتالي أنت يعني الآن نحن عملنا معاهم على أساس يكون في برنامج أن نحن ناخذ هذه الشركات الناشئة إلى الأسواق تبعهم،
0: ممتاز.
1: وكذلك هم يبادلون طبعا الشركات اللي موجودة معهم إلى السوق عندنا. فهذه المبادرة بدينا فيها الآن واتفقنا فيها معاهم، والآن إن شاء الله نبدأ فيها. كذلك كيف ممكن نوصل هذه الشركات إلى العالمية، يعني إلى الصين، إلى طبعا أمريكا. كذلك عندنا ارتباط طبعا مع تيرمينال 11. تيرمينال 11 هو طبعا أحد المبادرات اللي موجودة من جهاز الاستثمار، وهو بيكون معني بالشركات الناشئة وتنميتها كذلك والاستثمار فيها وصقلها من خلال طبعا تحديات تلامس احتياجات السوق. كذلك تيرمينال 11 بيكون مرتبط بأسواق ثانية، ومن خلالها ممكن احنا ناخذ هذه الشركات الناشئة إلى الأسواق الثانية.
0: جميل. هنا في أثناء الحوار أيضا في قضية أيضا يعني عملية التكامل يعني منهجية مهمة جدا، وهي بين مختلف المؤسسات في يعني إذا سمينا اقتصاد رقمي مستدام. طبعا القطاع الخاص لا بد له دور، الجهات أيضا لا بد له دور، فكيف التناغم ما بينكم بين أيضا الجهات الأخرى لتحقيق هذا الهدف اللي نعتبره هدف وطني أصلا في كيفية، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى أيضا كذلك المؤسسات؟
1: طبعا المؤسسات يعني حقيقة في تفاوت في الوعي، خلنا نقول، وأهمية توطين التقنيات. التفاوت هذا طبعا يعطيك بعضها، خلنا نقول اللي هم early adapter حال التكنولوجي، زين، وبعضها لا، يعني يكون كذا متحفظ أكثر، يعني المواكبة تكون أقل. المؤسسات طبعا اللي تواكب التقنية وخاصة الذكاء الاصطناعي، وتواكب الذكاء الاصطناعي تكون أكثر efficient و effective،
0: أكثر
1: وتحقق رؤيتها بشكل أسرع طبعا. فمن وهذا طبعا بنشمارك موجود عالمي، يعني الشركات والمؤسسات اللي استخدمت الذكاء الاصطناعي استطاعت أنها يعني تواكب رؤيتها بشكل أسرع. أما اللي تأخر طبعا أنه هو يطبق كذلك يتأخر في رؤيته طبعا. بالتالي يعني خلنا نقول الذكاء الاصطناعي من خلال سؤالكم، يعني كل ما كنت أنت قريب ومطبق للتقنية كل ما كنت أسرع، بعضها من خلال أنك أنت تطرح هذه التحديات من خلال مناقصات، وبعضهم لا، يقول لك تعال اشتغل معي، شوف التحدي بالضبط اللي موجود معي، وخلنا نوجد الحل، فنشتغل مع بعض كبحث وتطوير، نبحث في المشكلة مع بعض وكيف ممكن نطور فيها. البحث هذا قد يكون أول شيء من خلاله المؤسسة تتعلم وتفهم وتتثقف، جدا مهم بالنسبة لهم، وبعد ذلك يروح إلى النقطة الثانية اللي هي تطوير منتج معين ويكون بالشراكة معهم. فهذه أحد المبادرات، لكنها قليلة الآن في الوقت الراهن، يعني أكثرها مناقصات، ومن خلال هذه المناقصات إحنا طبعا نتقدم حل مناقصات. لكن الجانب الآخر اللي هو المنتجات، إحنا ننشئ منتجات، نعرف أن هذه المنتجات فيها تحديات في السوق، سواء في السوق داخليا معنا هنا في عمان أو في خارج عمان، فهذه هي اللي نركز على هذا النوع من المنتجات.
0: جميل. إذا يعني افترضنا المهندس يوسف مظلة في الدرون وتشوف تقيس مدى يعني مستقبل الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، يعني طبعا على شك أنه أكثر من مؤسسة، أكثر من جهة، أكثر من قطاع، أيضا استراتيجية رقمية أيضا موجودة على مستوى أيضا كحكومة، رؤية عمان أيضا في التوجهات الموجودة، التحول الرقمي المعرفي، كيف تقرأ مستقبل يعني هذا التحول؟ أنا حماشين بمنهجية بأطر واضحة جدا بعيدا عن عمانتل كشخص متخصص في هذا القطاع واستراتيجية أيضا.
1: خلنا نطلع شوية فوق الدرون إلى الساتلايت،
0: خلاص
1: للأقمار الصناعية، زين على أساس يكون
0: صرنا بعيد، إذا
1: نكون عالميين شوية.
0: ما صرنا بعيد
1: بعد إن شاء الله. لا
0: جميل.
1: إن شاء الله لا. طبعا عمان كموقع جغرافي وسياسي طبعا عندها جدا ممكنات جيدة. طبعا احنا تكلمنا عمان عندها الآن سحابة وطنية عالية الأداء، نموذج لغوي معين طبعا كان مبادرة من وزارة نقل والاتصالات، تم تنفيذه من خلال عمان تل أوتك، فبالتالي نموذج لغوي يعني يجسد ثقافة البلد. ثالثا عندك الكوادر الوطنية تم تأهيلها ولا يزال العمل فيها طبعا، عندك الاستثمارات طبعا في الكوادر الوطنية وفي الشركات الناشئة، عندك كذلك الممكنات الرئيسية لعمان هي الكوابل البحرية، والكوابل البحرية طبعا من خلالها أنت ممكن تستقطب استثمارات خارجية في مراكز بيانات تتعلق بالذكاء الاصطناعي. طبعا التحدي اللي موجود هو في الطاقة، فعمان يعني من خلال البرامج اللي تتعلق بالطاقة ممكن تنشئ مراكز بيانات، طبعا يعني هذه مراكز البيانات عالية الأداء تستقطب استثمارات خارجية. كذلك الشراكات والاستثمارات الخارجية اللي من خلالها طبعا تعمل يعني على تنمية الاقتصاد الرقمي ومستهدفاته المبدئية، طبعا المستهدف في 2030 نوصل إلى نسبة معينة وبعد ذلك 2040 كذلك. فكيف ممكن أنت توصل حال هذه المستهدفات من خلال الاستثمار الأجنبي في الجوانب اللي أنت محتاج إنها، في الجوانب اللي هي تضيف لك طبعا. هذا جدا مهم أنك أنت تكون ممنهج كذلك في استثماراتك، ما تكون عشوائية، عارف إيش تريد من خلال استثماراتك كذلك. بالتالي كل هذه مع بعض يعني، والاستثمار كذلك في البحث والتطوير، وكيف ممكن أنت اليوم نتكلم عن يعني سحابات وطنية عالية الأداء ولكنها ما موجودة على الأرض، موجودة على في الفضاء، بالتالي كيف أنت تكون جزء منها كذلك. فهذا كله إحنا الآن نبحث فيه، وعمان عندها كل الممكنات السياسية والجغرافية أنها تكون تقود هذا المجال في المنطقة كذلك، وتكون معين عالميا خلنا نقول كذلك. يعني ترتيب عمان في الذكاء الاصطناعي خليجيا الثاني حاليا، عالميا 18،
0: ما شاء الله.
1: فهذه يعني
0: نقلة كبيرة جدا،
1: نقلات كبيرة، وأنا أجزم أنه ممكن تكون كذلك المرحلة القادمة إذا اشتغلنا عليها صح ممكن تأخذنا إلى مستوى ثاني كذلك إن شاء الله.
0: لما نتحد يعني الإطار واضح، المسار جدا يعني، والحمد لله. هذا بمعنى إذا نحن فعلا 18 واثنين خليجيين معناته يعني القفزة متواصلة للوصول إن شاء الله إلى أرقام أكبر من هذه الأرقام بإذن الله سبحانه وتعالى. دليل وجود الكفاءات الوطنية، دليل وجود أيضا توطين هذه التقنيات، وجود إرادة أيضا لدى هذه المؤسسات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص، وقطاع الاتصالات في عمان بشكل عام، ومتمثلا أيضا جزء أيضا في عمان تل من هذا الجانب. البعض يسأل أحيانا أين الناشئين الجيل من هذه المرحلة. لما نتحدث عن المنظومة نشعر وكأنه يعني هؤلاء مخرجات خريجين جامعات خريجين كليات. هل من ضمن فعاليات وبرامج أيضا هم أنت تستهدف الناشئة في هذا الجانب؟ الشباب لا زالوا مثلا سواء كان إعدادية ابتدائية ثانوية على مقاعد دراستهم، هل في اقتراح لوجود منهج دليل أو في الإجازات الصيفية مثلا في هذا التوجه موجود لديكم ولا لا؟
1: احنا طبعا يعني اشتغلنا شوية عن قرب وكنا مهتمين ان نفهم وزارة التعليم هل عندها برامج. فشفنا ايوة الوزارة شغالة ان فعلا يكون في برامج

0: مثلا في الخريف في في في برنامج معين يتعلق بالذكاء الاصطناعي هناك من خلال بوث معين موجود هناك يتعلق بالجيمينج طبعا، ولكن مرتبط كذلك بالذكاء الاصطناعي هناك. هذه واحدة من المبادرات اللي هي تلامس طبعا هذا الجيل اللي هم بعدهم في المدارس
1: على
0: خلينا نقول.
1: البقاع الدراسية.
0: أيوة، بالإضافة إنه يعني عندنا اللي هم التدريب، فترة التدريب اللي هي ما بعد فترة الصيف طبعا مطلوب من
1: نعم
0: الكليات
1: صحيح
0: الجامعات أنهم
1: صحيح، ما
0: طبعا
1: قبل
0: يتدربوا
1: التخرج.
0: على رأس العمل، فهذا البرنامج موجود كذلك ومتاح على التدريب على رأس العمل من خلال الجامعات والكليات في البلد.
1: بما أن استهدفتم الذكاء الاصطناعي للجميع، مفهوم الجميع معناته يعني بمحاسنه وبمخاطره، يعني سلبياته إيجابياته، وهي ثقافة إلى المجتمع. كيف فعلا استطعت أن تصلوا ل يعني أغلب مثلا المجتمع، فيهم الكبار فيهم الصغار فيهم القرى فيهم الوديان فيهم اللي ما يفهم فيها، وفيهم الحذر جدا على ما يتحدثوا من هاكرز من اختراقات من جوانب أمنية جوانب أخلاقية اجتماعية؟ كيف توازنوا؟ يعني نحن ننتقل نقلة، ولكن أيضا يجب أن نوفر نوع من الحماية للمجتمع من خلال التثقيف.
0: طبعا التثقيف جدا مهم، والآن الإمكانيات اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي أن الإنسان يكون أكثر تطورا طبعا إذا استخدمه بالشكل المطلوب. يعني إذا أذكر السنوات الماضية الفئات العمرية الكبيرة لما نزل الهاتف الذكي تم تدريبهم على الهاتف الذكي، وكنا نسوي ورش داخل عمان تل انه كيف ندربهم كيف يستخدموا هذه الهواتف. احنا ماشيين بنفس المنهج يعني في الذكاء الاصطناعي، بيكون في برامج حال الفئات العمرية يعني المختلفة، وكيف ممكن تكون يتم استخدامها اكثر كفاءة. يعني الان الذكاء الاصطناعي ما يقتصر فقط على فقط البرامج، في البرامج وفي الاجهزة كذلك، كيف ممكن يستخدموا هذه الاجهزة مستقبلا بشكل افضل. طبعا في الروبوتات اللي تجي مدعومة بالذكاء الاصطناعي
1: صحيح
0: وكيف ممكن تساعد. أنا أتوقع هذا في المستقبل بيكون جدا يعني قريب من الأشخاص ومن استخداماتهم، وكيف ممكن يعاون الأشخاص أنهم هم ينفذوا أعمالهم ويلامس احتياجاتهم. لأن اللي في البلد مثل ما قلت احتياجاته مختلفة،
1: صحيح
0: اللي في المدينة احتياجاته مختلفة، اللي في البلد يمكن يريد طبعا الآن مثلا عندك الدرون يروح ويشوف المشاكل اللي موجودة في النبات ونستخدم الدرون، بكرة يمكن يكون عندنا روبوتكس يروح وكذلك يعين الأشخاص ويكون مدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهذا كله إن شاء الله من خلال الرؤية نشتغل عليه. الرؤية لا تزال يعني في بدايتها، احنا مشينا في برامج معينة، البرنامج لا يزال يعني شغالين فيه وتلامس فعلا الأفراد المؤسسات والجهات الحكومية.
1: شكرا جزيلا. أتمنى أيضا كذلك الكثير من المؤسسات القطاع الخاص والعام أن تنهج أيضا كذلك عمان تل في مثل هذه المبادرات. بلا شك هناك مبادرات كثيرة، لكن أتمنى أيضا كذلك أن يكون نوع من التحفيز لمثل هذه المبادرات. شكرا لك مهندس يوسف بن ناصر العزيزي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي للتكنولوجيا عمان تل. كما نتوجه بالشكر لكم المستمعين والمتابعين ولزملائي جمال الشعيلي والملهم العمري على إخراج هذه الحلقة. شكرا جزيلا.
0: مشكورين على
1: سنتم.
0: هذه المقابلة الرائعة، وشكر للمخرج وشكرا لك على الاستضافة.
1: الله
0: بارك الله فيكم.
1: يحييكم. شكرا
0: أحسنتم،
1: جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: شكرا.
2: المنتدى الاقتصادي، نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. إيران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا على مقترحها بشأن تخفيف التوتر، وتشير لاستمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لأبحاث تساعد على كبح التضخم والركود الاقتصادي. تسلم فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان أوراق اعتماد سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية السودان، وذلك بالقصر الجمهوري في الخرطوم. ونقل سعادة السفير لفخامة رئيس مجلس السيادة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته للسودان وشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار. من جانبه حمل فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان سعادة السفير نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، كما أعلنت الهيئة تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة أنصار الله في محافظة تعز، كما أفادت وسائل إعلام بأن غارات جوية أخرى استهدفت مناطق في صنعاء. وتشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله على عدد من الجبهات. أكدت إيران أنها ما تزال تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بشأن إنهاء التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران سترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة. وفي سياق متصل قال اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض شروط إيران السبعة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأشارت المصادر أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا قرب مسجد في منطقة المواصي شمال غرب رفح، مضيفة أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية في مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى أكثر من 8900 قتيل وأكثر من 30000 جريح. وأفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له بأن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم وصلت إلى أكثر من 4300 قتيل وأكثر من 12000 جريح. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل سيرحب بهدنة بخصوص الضربات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا عند صمودها. وشددت كالاس على أن أي هدنة يجب أن تشمل أكثر من مصافي النفط في البلدين، مشيرة إلى أن أوكرانيا لديها مصفاة واحدة وروسيا لديها العديد من المصافي، وبالتالي فإن هذا يصب بوضوح في مصلحة الروس حسب قولها. وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الهدنة حالة من الارتباك إذ باغت الإعلان كييف، فيما لزمت موسكو الصمت حياله. أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين على خلفية انفجار لغمين أرضيين على حدودهما الشديدة التحصين. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق عدة صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان.
ولفتت هيئة الأركان لأن بعض الصواريخ التي رصدتها قطعت مسافة أكثر من 900 كيلومتر، مضيفة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا لتحديد مواصفاتها بدقة. منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 للأمريكيين روبرت هال ومايكل ويدفورد، تقديرا لأبحاثهما في الأسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي، وهي إسهامات ساعدت على فهم كيفية الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي ومواجهة الركود والتضخم. وحسب موقع جائزة نوبل يتقاسم الفائزان الجائزة بالتساوي.

شاركت سلطنة عمان في الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ناقش الاجتماع حزمة من الملفات الاستراتيجية الرامية إلى دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل للانتقال نحو نهج مؤسسي مرن يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والاستباقية في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين. الاجتماع استعرض أحدث المبادرات وتعزيز العمل المشترك لرسم ملامح مستقبل بيئي أكثر استدامة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. عقدت اليوم بمسقط الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية سلطنة عمان وجمهورية اليونان. تم خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون في مجالات السياحة والنقل البحري والثقافة ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب اليوناني معالي ألكسندرا بابادوبولو نائبة وزير خارجية اليونان. التقى مع السيد فيصل بن حمود الوسعيدي محافظ مسندم مع شيوخ وأهالي ولايتي دبا وبخا، وجرى خلال اللقاء مناقشة سير المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز المحققة فيها والاستماع إلى المرئيات والمقترحات بشأن تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على إشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولويات التنموية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة مسندم. وفي محافظة جنوب الشرقية شهدت ولاية مصيرة اليوم وضع حجر الأساس لمشروع استثماري سياحي وتجاري متكامل بتكلفة تقديرية بلغت نحو 5,775,000 ريال عماني على مساحة تقدر ب60,000 متر مربع، حيث سيتكون المشروع من منشآت فندقية وسياحية تشمل نزلا تضم 20 غرفة وأكثر من 40 فيلا وشاليه وسوقا تجاريا تقليديا وقاعة متعددة الاستخدامات إلى جانب ممرات للمشاة وحدائق ومساحات خضراء. رعى حفل وضع حجر الأساس سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. إيران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا على مقترحها بشأن تخفيف التوتر وتشير إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لأبحاث تساعد على كبح التضخم والركود الاقتصادي. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل سليمان بن سهيل كيومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى لقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج قبل الجرس الذي يعنى بكل ما يهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: موضوع حلقة اليوم عن الخلافات الأسرية وانعكاساتها المختلفة على الطلاب، ونقترب من مسافة قريبة من هذا الموضوع مع الأستاذة هدى بنت عبد الكريم البلوشي، أخصائية نفسية بمدرسة شاطئ القرم من العاشر إلى الثاني عشر. أهلا وسهلا بك أستاذة هدى معنا في قبل الجرس.
2: أهلا وسهلا بك أستاذة نايلة، وشكرا على الاستضافة.
1: نبدأ أولا أستاذة هدى بالحديث عن الخلافات الأسرية، ومتى تكون هذه الخلافات ناقوس خطر يعني وتهدد صحة الطالب النفسية والجسدية وتؤثر أيضا في تحصيله الدراسي. دعينا نبدأ بالخلافات وكيف يمكن إدارتها إدارة سليمة، لأن من الطبيعي في الحياة أن تحدث خلافات داخل المنازل، لكن كيف لنا أن نديرها بشكل جيد حتى لا يحدث لها أي ردة فعل سيئة على الأطفال؟
2: في البداية سنعرف بمفهوم الخلاف الأسري. ما هي الخلافات الأسرية؟ نعرف نحن الخلاف الأسري بأنه حالة من الصراع والتوتر المتكرر بين أفراد الأسرة تؤثر في شعور الفرد بالأمان والانتماء والاستقرار النفسي، وقد تعكس على طريقة تفكيره وسلوكه وأيضا علاقاته بالآخرين، وتختلف آثاره النفسية بحسب شدة الخلاف وتكراره وطريقة تعامل الوالدين معه، وأيضا عمر الأبناء ومدى شعورهم بالأمان والدعم داخل الأسرة. بالنسبة للطالب، قد يؤدي الخلاف الأسري المستمر إلى القلق والخوف نتيجة الشعور بعدم الاستقرار، الضغط النفسي والحزن، تشتت الانتباه وضعف التركيز، انخفاض الدافعية والتحصيل الدراسي، الانسحاب الاجتماعي أو زيادة العصبية، انخفاض الشعور بالأمان والثقة بالنفس. ليس مجرد وجود اختلاف بين أفراد الأسرة هو المشكلة بالضرورة، فالاختلاف أمر طبيعي، لكن الخلافات الحادة المتكررة خصوصا هي التي تتضمن العنف أو التهديد أو وضع الأبناء في موقف اختيار بين أحد الوالدين، قد تكون أكثر ارتباطا بالآثار النفسية السلبية. للأسف يتأثر الطالب بالخلافات الأسرية لأن الأسرة تمثل له مصدرا أساسيا للأمان والاستقرار النفسي، وعند وجود هذه الخلافات قد يشعر الطالب بعدم الأمان والخوف من فقدان الاستقرار.
1: خلينا ندخل كذا في الجانب النفسي أستاذة هدى، من خلال معايشتك يعني واقع عملك وملامستك لحالات عديدة تأثرت فيها الطالبات بالخلافات الأسرية بين الأب وبين الأم، كيف تظهر الانعكاسات النفسية، أو يعني ما أبرز الملاحظات على الجانب النفسي اللي يلاحظها التربوي في المدرسة على الطلاب المتأثرين بالشقاق في المنزل؟
2: التأثيرات النفسية للطلبة قد تختلف على حسب الأعمار. هناك المرحلة العمرية الأولى في المدرسة من 7 سنوات إلى 10 سنوات، هناك مرحلة المراهقة أو المراهقة المبكرة. المرحلة الأولى يتأثر الطفل، قد يصيب بأنواع من الاضطرابات النفسية مثل التبول اللا إرادي، وكذلك التأتأة وتشتت الانتباه، العزلة التامة في المدرسة، الصمت الاختياري مرت علي حالة طالبة في الصف الثاني كان عندها صمت اختياري. لاحظوا معلمات الصف أن هذه الطالبة صامتة طوال الحصة الدراسية. تم التواصل مع الأم لمعرفة أسباب هذا الصمت الاختياري لدى الطالبة، فاكتشفنا أن صراخ الأب بالصوت العالي هو أدى إلى هذه المشكلة. صمت اختياري يعني أستاذة يعني صامتة طوال العام الدراسي، لا تتحدث لا مع المعلمات ولا مع زملائها أيضا نهائيا، لدرجة أنه افتكرنا أن هذه الطالبة أساسا لديها مشكلة في النطق
3: في الكلام
2: نعم لا تتحدث نهائيا. الأب يعمل خارج المنطقة، في وجود الأب هذه الابنة ترجع إلى حالة الصمت في المنزل، ولكن عند عودة الأب إلى العمل ترجع إلى حياتها الطبيعية مع الأم والأخوة،
3: تتحدث
2: نعم وبطلاقة تتحدث. كانت للأسف يعني ما استطعنا نحل هذه المشكلة، يعني عندها انتقلت إلى المرحلة الأخرى ومشكلة الصمت الاختياري ما زالت كانت تصاحبها. هذيك الفترة احنا ما كان عندنا يعني ما نقدر نحولها كنا لمختص يعني بدون موافقة ولي الأمر. شيء صار قبل 13 سنة.
3: نعم
2: أيوة. للأسف المعلمات لم يستوعبون هذا الصمت أو هذه الحالة التي تمر بها الطالبة. كان لديها تسميع سورة قرآنية وطلبت المعلمة إثبات من الأم بإرسال فيديو مصور للطالبة وهي تسمع للسورة القرآنية في المنزل. بصراحة اندهشت المعلمة عندما رأت الطالبة
3: تتحدث
2: نعم. وصلنا لمرحلة أنه لا نعي ما مدى تأثير هذه الاضطرابات النفسية في نفوس أبنائنا للأسف. أما في المرحلة الثانية في مرحلة المراهقة الاضطرابات النفسية قد تختلف، يتعرض الطالب إلى القلق والتوتر والخوف وتشتت الانتباه وانخفاض ملحوظ في التحصيل الدراسي، العزلة الاجتماعية التامة عن الزملاء، وكذلك قد تنعكس هذه الخلافات انعكاس سلبي على الأبناء، قد يصبح الأبناء عدوانيين خصوصا إذا كانت هذه الخلافات مصاحبة بالعنف الأسري، عنف من أحد الوالدين اتجاه الطرف الآخر أو اتجاه الأبناء. ينعكس هذا السلوك على الطالب في المدرسة إلى عدوانية وإلى تنمر وإلى عصبية.
3: كيف تؤثر الخلافات الأسرية المتكررة في شعور الطالب بالأمان والاستقرار النفسي؟
2: لأن الأسرة هي مصدر أساسي للأمان والاستقرار النفسي. عندما تكثر الخلافات يشعر الطالب بعدم الأمان والخوف من فقدان الاستقرار، فقدان الاستقرار في المنزل وأيضا فقدان الاستقرار في المدرسة. قد يؤدي عدم الاستقرار في المنزل إلى الهروب من المنزل، تكوين علاقات غير صالحة. من الحالات التي واجهتها في مجال عملي حالة طالبة متفوقة دراسيا ولكن تأثرت بالخلافات الأسرية. كانت هذه الطالبة تخاف من نهاية اليوم الدراسي، عندها خوف وقلق، تتمنى أن يطول اليوم الدراسي حتى لا تعود إلى المنزل. لماذا؟ لأنها فقدت الأمان، الشعور بالأمان والانتماء إلى هذه الأسرة. وأحيانا كانت تفكر أيضا في الانتحار بسبب المشاكل الأسرية المتكررة والدائمة في المنزل. كانت متخوفة جدا من يوم الخميس وقلقة من يوم الخميس. لماذا؟ لأن يوم الخميس هو يوم نهاية الأسبوع،
3: فهي راح تقضي يومين
2: في المنزل في مشاكل وفي ضغط نفسي. أحياناً عندي جلسات معها، جلسات إرشادية لهذه الحالة، جلسات فردية عفوا لهذه الحالة، وأيضا عملنا دراسة لهذه الحالة وحولناها إلى الجهات المختصة لأنها وصلت إلى درجة عالية من الاكتئاب بسبب الخلافات الأسرية.
3: طيب أنتوا بحثتوا في طبيعة هذه الخلافات إيش اللي يصير في البيت؟
2: نعم، تم استدعاء ولي الأمر، وعند التحدث إليه عن حالة الطالبة أنكر ولي الأمر وجود هذه الخلافات وذكر بأنها خلافات عادية جدا، ولكن لا يدركون أولياء الأمور مدى تأثير هذه الخلافات في نفسية أبنائهم،
3: وخاصة أنهم في مرحلة مراهقة وفي مرحلة نمو انفعالي.
2: بالضبط، في مرحلة المراهقة.
3: أيوة. فهذا يأثر على مشاعرهم. أمورهم وحالتهم النفسية
2: كثيرا. تم تحويل الحالة إلى الجهات المختصة وتم التواصل من الجهات المختصة إلى أحد الوالدين، ولكن للأسف رفض الوالد اصطحاب ابنته إلى المختصين. رفض لأنه أن البنت تبالغ، حساسة ودلوعة، ما تصدقوها، كذب شعور ابنته. يعني للأسف عندنا بعض أولياء الأمور غير متعاونين وغير مدركين مدى خطورة الحالات النفسية التي قد يتعرض لها أبنائهم، والاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على حياتهم الآن وفي المستقبل. لا يدركون هذا الأمر الآن في هذا الزمن مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني التأثيرات كثيرة، التأثيرات في الجانب النفسي كثيرة ومضرة جدا، ولا يعي الآباء مدى التأثيرات النفسية التي قد تقع على الأبناء في المستقبل.
3: نعم. إيش هي المشاعر اللي أنتوا تلاحظوها تظهر مع الطالب أو يعبر عنها الطالب، واللي تعطيكم كذا إيحاء بأنه يعيش في أجواء أسرية متوترة؟
2: قد تؤدي الضغوط الأسرية المستمرة إلى تراكم مشاعر الغضب والإحباط والتوتر لدى الطالب. كيف؟ قد يجد صعوبة في التعبير عنها بطريقة مناسبة، ويعكس ذلك على سلوكه داخل المدرسة، فقد يصبح الطالب سريع الغضب والانفعال، وقد يكون عدواني، وكذلك قد يتحدى المعلمين، ويعد هذا السلوك أحيانا تعبيرا عن الضغط النفسي أكثر من كونه مشكلة سلوكية لديه. لذلك يحتاج إلى الفهم والدعم والتوجيه المناسب. إذا هذا الطالب لا يجد الفهم والدعم والتشجيع من الأسرة التي ينتمي إليها، من أقرب الناس له الأم والأب، أين يبحث عنه؟
3: أصدقاء السوء.
2: طبعا أصدقاء السوء. بعض الطلاب قد يلجؤون إلى الصمت والانعزال لأنهم يخافون من ردود أفعال الآخرين اتجاههم، أو من زيادة الخلافات التي يشعرون بأنهم غير قادرين عن التعبير عن مشاعرهم. وقد يعتقد الطالب أن الحديث عن مشكلاته قد يسبب له بالإحراج أمام زملائه وأمام المعلمين أيضا في المدرسة. مع استمرار هذه الضغوط عليه في المنزل، قد يصبح الانطواء وسيلة من خلالها يحمي بها نفسه بالابتعاد عن الآخرين وعن المشاكل. العزلة التامة، الرهاب الاجتماعي. من المهم وجود شخص يثق به هذا الطالب داخل البيئة المدرسية، يلجأ إليه متى ما استدعت الحاجة، مثل وجود الأخصائي النفسي الداعم له، وأيضا لا ننسى الأخصائي الاجتماعي. إذا كان الطالب يعيش حاليا في ظل خلافات أسرية، فإن أهم ما يحتاج إليه هو الشعور بالأمان والانتماء داخل المدرسة. عدم تحمل الابن مسؤولية فوق طاقته. أحيانا بعض الوالدين يدخلون أبنائهم في حل النزاعات بينهم. هذه قد يتناسب مع بعض الطلبة على حسب الشخصيات، على حسب شخصية الابن، ولكن قد تؤثر عليهم. إذا كان الطالب يعيش في ظل خلافات أسرية متكررة، أهم ما يحتاج إليه هو الشعور بالأمان والدعم، وليس تحمل المسؤولية. ويمكن للأسرة والمدرسة البدء بخطوات بسيطة، مثل إبعاده عن الصراخ وإبعاده عن هذه المشكلات، وعدم مطالبة الأبناء إلى الانحياز لأحد الأطراف.
3: طيب ليش بعض الأطفال يشعر أنه هو سبب في المشاكل اللي قد تحدث بين الأب والأم؟
2: عندما
3: يعني هل عندك حالات، يعني أو هل قابلتك هذا النوع من الحالات اللي فيها لوم الذات؟
2: نعم، هناك حالات فيها لوم الذات. نعم، أحيانا فعلا قد تحصل مشكلة بين الوالدين بسبب الأبناء، وهذه أكثر المشاكل الطبيعية، المشاكل الطبيعية نتحدث عنها. هذه مش مشاكل يعني متكررة، مشاكل طبيعية.
3: مثلا أحيانا يكون نقطة الخلاف الرئيسية أن الأب يلوم الأم على مثلا طريقة تربية.
2: نعم طبعا طبعا، حتى على التحصيل الدراسي.
3: نعم، أو يعني أيوة. أو الأم تلوم الأب أو
2: العكس، القصور. نعم، تجاه الأبناء،
3: وتصير مشكلة حقيقية
2: بالذنب، إحساس بالذنب. نعم،
3: مشكلة حقيقية بينهم بسبب هذا الشيء. هذا الأمر كيف يحمل الطفل أيضا أو المراهق شعور بأنه هو سبب المشكلة؟
2: أحيانا نعم، بسبب بعض السلوكيات التي تصدر من الأبناء يلوم بعض الوالدين بعضهم البعض بسبب سلوك صدر من هذا الابن، أن أنت مسؤول عن هذا السلوك. أحياناً الأب قد يوجه المسؤولية كاملة للأم على الأبناء، في حال أنه صدر أي سلوك سيء من هذا الطالب تكون الأم هي المسؤولة عن هذا السلوك ويحدث خلاف، فيشعر هذا الابن قد يشعر شعور بالذنب أنه أنا سبب المشكلة التي حدثت اليوم. هذه أشياء من الواقع. مثالا على ذلك أستاذة نايلة، قد تحدث مشاكل أسرية بسبب تصرف من الابن أو الابنة. مرت علي حالة من أحد البنات صدرت منها سلوكيات غير مرغوبة داخل البيئة المدرسية، وعند التواصل مع الأم توسلت إلينا الأم بعدم إخبار الأب عن سلوكيات ابنتها. لماذا؟ لأن الأب يحمل الأم مسؤولية الأبناء كاملة. أي خطأ يرتكبوه الأبناء أنت المسؤولة عنهم. فقد تحدث كثير من المشاكل بسبب هذا الموضوع، لأن لا يوجد شراكة في تحمل مسؤولية الأبناء، لا يوجد حوار بين الوالدين عن تربية هؤلاء الأبناء. بعد احتواء الموضوع والتحدث مع الأم تم التوصل إلى الحلول التي قد تغير هذه السلوكيات الغير لائقة من الطالبة، والحمد لله رب العالمين تغيرت هذه السلوكيات كثيرا من الطالبة بدون تدخل الأب، لأن الأب يعتبر هنا مصدر تهديد للأم والابن أيضا. خلاصة هذا الموضوع عدم تحميل أحد الوالدين مسؤولية تحمل الأبناء، المشاركة في تحمل مسؤولية الأبناء وفي أخطائهم وفي سلوكياتهم. يعني تعرفي إيش معناته أن الطفل يخاف من أبوه، الطفل يخاف من أمه. هذا الشعور يعني شعور سيء جدا. يفترض أن يكون الوالدين أو الأسرة مصدر أمان لهذا الإبن، مش مصدر للخوف. بس للأسف بعض الوالدين قد تصدر بعض السلوكيات الخاطئة من الأبناء بسبب انعكاس عدم الاستقرار والأمان النفسي في المنزل.
3: وأحيانا أيضا تساهل أحد الوالدين
2: اللي يخليه على كيفه،
3: على كيفه، ممكن أيضا يؤدي إلى مشكلة كبيرة. لكن أيضا في حالة التساهل، أن أحيانا سبب التساهل مثل ما ذكرتي في قصة هذه الأم، أن سبب تساهلها مع بنتها هو كثرة المسؤوليات الملقاة عليها.
2: نعم. الضغوط النفسية التي تعيش فيها الأم
3: بالضبط.
2: الخوف من الأب والمشاكل الأسرية أحيانا بسبب أسلوب الأب في التعامل مع الأبناء ومع الأم.
0: قبل الجرس.
4: قبل الجرس.
3: طيب أستاذة هدى، ما أشكال السلوك العدواني اللي يحدث من بعض الطلبة، أو أشكال عصبيتهم أو تحديهم لمعلمينهم ولزملائهم الناتج عن الضغط الأسري؟
2: العناد، تخريب الممتلكات الخاصة داخل البيئة المدرسية، العصبية الزائدة، عدم احترام المعلم والزملاء أيضا، العدوانية، السرقة أحيانا، اللجوء إلى الصحبة السيئة، الصراخ أحيانا في الفصل الدراسي، التنمر على زملائه، وأيضا السيجارة الإلكترونية. تم اكتشاف بعض الحالات الذين أدمنوا على السيجارة الإلكترونية، فهذا يدل على أن غياب الرقابة الوالدية عن الأبناء هو سبب لتوجه الأبناء إلى هذه السلوكيات، أو سبب لانحراف الأبناء.
3: صحيح. خلينا أيضا نتكلم أستاذة هدى عن بعض الآثار الصحية التي تظهر على الطلبة، من صداع ومن ألم وآلام في البطن، تعب شديد، وهن، غيابات متكررة بسبب أيضا الضغوط الأسرية.
2: نعم.
3: ما أشكال هذه الآثار؟ نعم. الواضحة في المدارس؟
2: للأسف أستاذة نايلة، هناك بعض الحالات التي فعلا تدعي المرض ولكن بدون وجود سبب عضوي.
3: صحيح.
2: لا يوجد.
3: نعم.
2: أسباب عضوية. كلها أسباب نفسية.
3: نعم.
2: مثل ألم في البطن، مغص دائم متكرر، صداع مصاحب للطالبة، غثيان، الرغبة في التقيؤ، الدوخة المصاحبة للطالبة. هذه الأعراض تصاحب الطالبة ولكن لا يوجد لها سبب عضوي.
3: هي نفسية،
2: هي جميعها أعراض نفسية بسبب عدم الاستقرار النفسي والأمان والضغوط النفسية التي يعيشها في المنزل، بسبب الخلافات التي يعيشها بين الأب والأم. بسبب بعض الخلافات التي تحدث بين الأب والأم قد تكره الابن بأحد الطرفين. هل إحنا وصلنا إلى مرحلة نجعل أحد أبنائنا يكره أحد الوالدين؟ ليش؟ إحنا كوالدين مصدر للأمان والحب لهم
3: وليس الكراهية.
2: طبعا بالضبط. يعني أنا مرت علي حالة طالبة من أبوين منفصلين، هي تعيش مع الأم. أتى الأب إلى المدرسة وطلب مقابلة الإبنة، ولكن عندما ذهبت إلى الإبنة وتحدثت إليها رفضت هذه المقابلة. وصلنا إلى مرحلة أن نحن نجعل أبنائنا ينفروا منا. ليش؟
3: صحيح.
2: يعني إذا إحنا أقرب الناس لهم الأم والأب، نزرع فيهم هذه الكراهية اتجاهنا بسبب المشكلات الأسرية. أحيانا الانتقام، انتقام أحد الوالدين من الثاني، قد يؤثر على الأبناء في حالات التفكك الأسري. قد ينتقم الأب من الأم، وهذا الشيء يؤثر على الأبناء. لا يدركون الآباء مدى تأثير هذه الكلمات في نفوس أبنائهم ضد الأم مثلا.
3: تشويه صورة أحد الطرفين.
2: نعم، تشويه صورة أحد الطرفين.
3: أيوة، الأم تشوه صورة الأب أو الأب يشوه صورة الأم.
2: بالضبط. بالضبط. نعم. هذه وايد تصير عندنا.
3: وبالتالي أكيد أن مثل ما ذكرتي أستاذة هدى في الحلقة، الآثار الناجمة عن الخلافات بين الأب والأم من تنمر ومن عدوانية ومن اكتئاب ومن رغبة أحيانا في الانتحار للأسف، أو انحراف أخلاقي أيضا أو انحراف سلوكي.
2: نعم.
3: وانخفاض في التحصيل، يعني طبيعي أنها تحدث إذا وصل الابن إلى هذه المرحلة من من التوتر بسبب علاقة أبوه بأمه. أيوه. أو أمه بأبوه.
2: لابد أن يكون هناك تواصل إيجابي بين الزوجين أمام الأبناء حتى في وجود الخلافات، احترام متبادل وحوار بنبرة صوت غير عالية. هذا مهم جدا حتى يشعر الأبناء بالطمأنينة والأمان حتى أثناء الخلافات. أيضا قد يتأثر الابن أو الابنة من إهمال الأب للأم أو العكس، أو البرود في العلاقة بين الأبوين،
3: حتى لو ما كان في صراع أو مشاكل.
2: حتى لو ما كان في صراع أو
3: يعني
2: مشاكل،
3: حالة الصمت بين الأب والأم الدائمة تأثر في الأطفال.
2: أحاسيس تعود إلى الابن. قد يشعر الابن بعدم تقبل الأبوين بعضهم البعض، هذا ما يؤثر سلبا على نفسية الطالب حتى في عدم وجود المشكلات الأسرية.
3: نعم.
2: أو الخلافات الأسرية.
3: نأتي الآن أستاذة هدى إلى مسألة مهمة جدا، بعد أن تحدثنا عن الآثار النفسية والصحية والسلوكية للخلافات بين الوالدين على الأبناء، نأتي الآن لمسألة التحصيل الدراسي. يعني طبيعي جدا أن يؤثر كل هذا في التحصيل الدراسي للطلبة. فأيضا من واقع خبرة أعطينا كذا يعني صورة مقربة عن هذه المسألة.
2: انخفاض التحصيل الدراسي قد يكون بسبب الخلافات الأسرية، وأيضا هناك انخفاض في التحصيل الدراسي لأسباب عديدة. الخلافات الأسرية تجعل من الطالب أن يفقد الرغبة في الدراسة والإنجاز. الطالب عندما يعيش في بيئة أسرية مضطربة، بيئة أسرية غير آمنة وغير مستقرة، طبيعي أن يتأثر دراسيا، لأن الضغوط النفسية قد تستنزف كثيرا من طاقته واهتماماته في التعلم. الانشغال بالمشكلات الأسرية، وأيضا ارتفاع حدة التوتر والقلق وغياب الدعم والتشجيع الأسري. لما يكون الوالدين مشغولين بالخلافات الأسرية ينسوا الأبناء، يقل الدعم والاهتمام والتشجيع. هذا أيضا سبب من أسباب انخفاض التحصيل الدراسي. وكذلك الإرهاق وقلة النوم، قد ينام ساعة ويستيقظ بعدها حتى الصباح. أذكر مرت علي حالة لإحدى الطالبات، أتت إلى مكتبي وهي في قمة الانهيار والبكاء، وهذه طالبة كانت متفوقة جدا وأيضا لأول مرة تلجأ إلى الأخصائية النفسية. أتت إلى مكتبي تترجاني وتتوسل إلي: أستاذة، بس أحتاج أن أنام ساعة واحدة فقط حتى أكمل يومي الدراسي، لا أستطيع أن أدخل إلى الفصل الدراسي بسبب خلاف أسري حصل بين الوالدين في الليلة المنصرمة. تخيلي مدى تأثير الخلافات الأسرية على حياة هؤلاء الأبناء. يعني حتى النوم لا يستطيعون أن ينامون براحة. عندما تم التحدث مع الطالبة بعد ما أخذت الراحة، اكتشفت أن هذا الخلاف الأسري الذي حدث خلاف جدا طبيعي، وأنها من أسرة متفاهمة. رغم أن الأسرة هذه متفاهمة، ولكن لم يدركوا ما مدى تأثير هذه الخلافات في نفسية ابنتهم للأسف.
3: يعني أيوة، ربما حدث شقاق عابر أو خلاف عابر ارتفع فيه الصوت، وهم ما أداروا الحوار بينهم بطريقة سليمة. شوفي كيف انعكس على الطالبة
2: الابنة.
3: فما بالك بالأطفال اللي يتعرضوا بشكل مستمر لهكذا صراعات بين الأب والأم.
2: صراحة للأسف لا يدرك الآباء مدى كراهية الأبناء لهم بسبب هذه الضغوط التي يعيشونها، ضغوط النفسية والمشكلات. قد يفضلون بعض الأبناء إلى الانسحاب التام من العيش مع أحد الوالدين بالاستبدال في العيش إلى بيت الجد أو الجدة بسبب تعامل هؤلاء الآباء مع أبنائهم.
3: يعني توصل حالة الكراهية لآبائهم أنه ما يريد يعيشوا معاهم
2: أبداً.
3: بعض الطلبة أستاذة هدى يكون متكتم على مشاكله، يعني رغم الضغط الكبير اللي يتعرض له في المنزل، لكنه لا يعبر عن مشاعره ولا يعبر عن همومه، حتى لما يكون تأثير واضح على سلوكه وعلى دراسته. يعني كيف أنتوا عندكم القدرة النفسية على جعل هذا الطالب أنه يفضفض عن هذه المشاكل؟
2: نعم أستاذة نايلة، عندنا حالات من الطلبة الذين يتكتمون عن مشاعرهم بسبب الخجل والخوف من الآخرين. قد يتعرضون للتنمر من زملائهم، أو كذلك يعني إن
3: يشعر بالحرج.
2: أيوة نعم.
3: حتى من الأستاذة.
2: أيوة
3: يعني
2: نعم. أيوة أنا دوري كأخصائية أن أحتوي هذا الطالب وأمنح له الشعور بالأمان والخصوصية التامة والسرية، أيضا السرية جدا مهمة لتفريغ كل ما لديه من مشاكل، حتى يتسنى لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات في المحيط المدرسي. أيضا الطالب يقارن نفسه بالآخرين، يقارن تربية الآباء لأبنائهم. لماذا أنا والدي
3: حرميني
2: بالضبط؟ يعني لا،
3: يشعر بالحرمان،
2: يشعر بالقصور من الوالدين اتجاهه في التربية، قصور في الاهتمام، نعم قصور في الاحتياجات. بعض الآباء يكرسون حياتهم للعمل وينشغلون عن الأبناء، ويجعلون الأم تتحمل جميع المسؤولية، المسؤولية كاملة، وهذا ضغط نفسي على الأم وعلى الأبناء.
3: نعم.
2: الضغط النفسي الواقع على الأم قد يؤثر أيضا على الأبناء.
3: نعم، يشعروا
2: بالضغط.
3: طيب أستاذة هدى، متى تشعروا بأن الطالب أو الطالبة بحاجة إلى طبيب مختص في الجانب النفسي، وليس فقط إلى مسألة الدعم النفسي المعتاد اللي تقدموا أنتوا كأخصائيين نفسيين أو اجتماعيين؟
2: بعد دراسة الحالة والجلسات الفردية مع هذا الطالب، نعم قد يحتاج إلى تحويل من المدرسة لمختص نفسي. والسبب عندما يفكر الطالب في إنهاء حياته، يفكر بالانتحار، يصل إلى مرحلة من مراحل الاكتئاب المتقدم، الاكتئاب أو الوسواس، الاكتئاب أو القلق أو الخوف، يحتاج إلى تدخل مختص.
3: يعني يحتاج إلى أدوية.
2: نعم،
3: مضادة
2: يحتاج
3: للاكتئاب.
2: نعم. وأيضا أنا كأخصائية نفسية توجد لدي اختبارات مقاييس القلق والاكتئاب. هذه المقاييس قد تبين لي ما مدى مرحلة الاكتئاب أو القلق الذي وصل إليه هذا الطالب. وبعد التقييم قد يحول هذا الطالب إلى مختص، حتى يتم إعطائه علاج دوائي. بعض الآباء للأسف لا يعون ما مدى تأثير هذه الضغوط على أبنائهم، ويتحول أبنائهم إلى مختص نفسي بسبب الخلافات أو العلاقات بين الآباء والأبناء.
3: نعم، وبعضهم يرفض أصلاً
2: إن تحويله
3: إلى تحويله إلى طبيب.
2: صارت نعم. طبعاً.
3: طيب أستاذة هدى، إحنا تكلمنا عن تأثيرات مختلفة للخلافات الأسرية على الطالب. نأتي الآن إلى المدرسة وما الذي تفعله اتجاه هذه التأثيرات.
2: دور المدرسة التعامل مع الطالب بهدوء واحتوائه دون إشعاره بأنه تحت المراقبة أو موضوع اهتمام، وأيضا ملاحظة أي تغيير في حضوره أو تحصيله أو سلوكه ومقارنته بمستواه المعتاد. توفير شخص بالغ وموثوق مثل الأخصائي النفسي يستطيع الطالب اللجوء إليه عندما يشعر بالضغط. تخفيف الضغوط الدراسية مؤقتاً عند الحاجة مثل الاختبارات، مع مساعدته على استعادة تنظيمه الدراسي تدريجياً. التواصل مع الأسرة بطريقة داعمة وليس بطريقة تحمل اللوم، وأيضا إحالة الطالب إلى الأخصائي المختص أو الجهات المختصة إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة أو ظهرت مؤشرات تدل على وجود خطر.
3: طيب أخيرا أستاذة هدى، من خلاصة تجربة في التعامل مع الخلافات الأسرية في المدرسة، ومن خلاصة معرفة بأدق تفاصيل الطلاب وأدق التأثيرات المختلفة اللي تلاحظونها على الطلاب، ماذا تقولين للأسرة من خلال برنامجنا قبل الجرس؟
2: رسالتي إلى الإبن والإبنة: ما يحدث للكبار ليس بمسؤوليتك ولست مطالبا بإصلاحه. من حقك أنت أن تشعر بالأمان وأن تتحدث عندما تحتاج إلى المساعدة، نحن هنا لندعمك. لابد أن يكون هناك تعاون بين الأسرة والمدرسة لتقليل شعور الطالب أنه يواجه المشكلة وحده، وحمايته قدر الإمكان من امتداد هذه الخلافات الأسرية إلى صحته النفسية ودراسته. رسالة أوجهها إلى كل أب وأم لديهم أبناء: الأبناء بحاجة إلى الشعور بالأمان والاستقرار، وليس مطلوبا أن تكون الأسرة خالية تماما من المشاكل، وإنما أن يتعلم أفرادها كيفية حل الخلافات بطريقة هادئة ومحترمة، بعيدا عن الصراخ أو تبادل الاتهامات أو إدخال الأبناء في تفاصيل النزاع.
3: نعم، مثل ما ذكرت أستاذة هدى، يعني من الطبيعي أن تكون هناك خلافات، لكن أيضا ضروري أن نعلم أبنائنا كيف يمكن أن يحدث الخلاف ونحل أيضا هذه الخلافات ونديرها بشكل سليم، لأنهم بالطبيعي راح يواجهوا الحياة، والحياة فيها الكثير من الاختلاف في وجهات النظر.
2: لكن هذا الدور الأكبر يعود إلى الآباء.
3: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذة هدى بنت عبد الكريم البلوشي، أخصائية نفسية بمدرسة شاطئ القرم من 10 إلى 12. كنت معنا اليوم في قبل الجرس لمناقشة موضوع الخلافات الأسرية وانعكاساتها المختلفة على الطلاب. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا أستاذة نايلة. شكرا.
3: وشكرا لكل متابعينا الأحبة، نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
0: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العام.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
2: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
2: هذا الزمن وحده من يتذكره.
3: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
3: عبروا في ذاكرة الإنسان.
2: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
3: ولكن الأحلام واحدة.
2: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
3: تارة بكفاحهم
2: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
3: في الديار البعيدة،
2: أما الأحبة فالبيداء دونهم
3: مع العاطفة النبيلة.
2: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
3: وتارة بالمبدأ الجميل
2: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
3: على الأبواب المجيدة،
2: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
3: منذ ذلك الزمن والصوت القديم
2: وإني مقيم ما أقام عسي،
3: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
2: تسائلني من أنت؟
1: وهي عليمة.
3: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
4: من يكون هؤلاء؟
2: شهب،
3: شهب في سماء الإبداع.
2: شهب
1: في سماء الإبداع.
3: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
2: في سماء الإبداع.
3: في سماء الإبداع.
2: الإعداد نور الدين الهاشمي.
3: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
2: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: شهب
3: في سماء الإبداع.

0: عمن سيكون حديثنا هذا اليوم؟
1: سوف نتحدث اليوم عن شاعر لم يمت على فراشه أو في مشفى، بل مات شابا في ساحات المعارك من أجل القضية الفلسطينية.
0: من هو؟
1: إنه الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود.
0: عرفته، هو صاحب القصيدة الوطنية سأحمل روحي على راحتي، والتي غناها الكثيرون، وكأنه يتحدث في القصيدة عن نفسه ويتوقع مصيره.
1: نعم، عبد الرحيم محمود من مواليد قرية عنبتة التابعة لقضاء طول كرم في فلسطين عام 1913. درس المرحلة الابتدائية في بلدة عنبتة التابعة لمدينة طول كرم، ثم انتقل إلى مدينة نابلس لدراسة المرحلة الثانوية بمدرسة النجاح الوطنية من عام 1928 وحتى عام 1933.
0: وتتلمذ في هذه المدرسة على يد الشاعر إبراهيم طوقان وعدد من الأساتذة، فتعلم منهم خلال دراسته حب المعرفة والاعتزاز بالنفس والوطن والثورة على الظلم، وعين بعد تخرجه مدرسا للغة العربية وآدابها.
1: ثم اشترك في ثورة الشهيد عز الدين القسام ضد الصهاينة والاستعمار البريطاني التي اشتعلت عام 1935 على أرض فلسطين، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالإعدام فهرب إلى العراق وشارك في النضال الوطني هناك.
0: وحين اندلعت الحرب مع العدو الصهيوني عام 1948 عاد إلى فلسطين واشترك فيها كقائد في المعارك، واستشهد في معركة الشجرة قرب طبرية في 13 من شهر يوليو عام 1948 ودفن في بلدته.
1: هذا الشاعر نذر حياته لوطنه فلسطين، ويمكن أن نقول أنه قد نذر شعره أيضا، فهو يدرك أن الحق لا يعود إلا بالكفاح والتضحية. الحق ليس براجع لذويه إلا بالحراب، والنار تضمن والحديد لمن تساءل أن يجاب، حكمهما فيما تريد ففيهما فصل الجواب.
0: هذا صحيح، فالحق لا يسترجع إلا بالقوة في عالم تسود فيه القسوة والظلم وتضيع حقوق الشعوب.
1: وهذا الشاعر قد تنبأ بضياع القدس قبل عشرات السنين من ضياعها، وكأنه رأى ذلك بحدسه وبصيرته رؤيا العين.
0: حدثني عن هذه الواقعة، وكيف تنبأ بضياع القدس قبل عشرات السنين؟
1: في 14 من أغسطس من عام 1935 ألقى عبد الرحيم قصيدة وكان عمر الشاعر 22 عاما، قال فيها: يا ذا الأمير أمام عينك شاعر، ضمت على الشكوى المريرة أضلع، المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ وغدا وما أدناه لا يبقى سوى دمع لنا يهمي وسن نقرعه.
0: وأسفة، لقد كانت صيحة حق وإنذار، لكنها ضاعت.
1: الحقوق لن تضيع إن شاء الله ما دام هناك من يطالب فيها، ولكن لكل شيء أجل.
0: لما اشتهرت قصيدته الشهيد كثيرا وغناها الكثير؟
1: لأن الشاعر في رثائه لصديقه الشهيد كان يتوقع أيضا مصيره في الشهادة، وهذا ما نلمحه منذ البيت الأول والثاني، فهو سيحمل روحه على كفه ثم يلقي بها في أتون المعارك حيث يسود الموت، فإما أن ينال حياة الحرية ويسر أصدقائه بهذا النصر، أو يموت في ساحات المعارك بعد أن ينال من أعدائه. وها هو يقول: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيض العدا. إنه يرى بعينيه استشهادة وهو يسرع الخطى بجهاده نحو موته. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أشد إليه الخطى. إن استشهاده من أجل استرجاع الحق المغتصب وفداء لبلاده، وهذا هو ما يتمناه. أرى مصرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى.
0: للشعر أيضا شعر وجداني، فمن يعشق الوطن لابد أن يغرم بالمرأة أيضا، ومن امتلأ قلبه بحب الوطن لابد أن يفيض بحب المرأة، لأنها رمز الحياة والأمل. يقول في قصيدة أسماها حياتي: افرضيني آدما أخطأت لكني أتوب، قد تعذبت فأيان لفردوسي أؤوب، أو ترضين لقلبي يتقلى ويذوب، وشبابي بهيامي فيك يذوي ويذوب. انظري لي واتركيني أجتلي سر الفتون، يا لعينيك ويا لي بهما جن جنوني. انظري لي واغرسي الأهداب في قلب الطعين، اذبحيني بلحاظ وادفنيني في الجفون.
1: وكتب أيضا قصائد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في إحدى هذه القصائد: يتحدث عن عظمة الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، ويرى فيها درسا لنا في الصبر والمخاطرة والنضال في سبيل الهدف السامي العظيم. يوم مجد فات ما أجمل ذكره، فيه لو نفطن آيات وعبرة، فيه أن المال والأهل إذا لم يجودا ضحيا من أجل فكرة، شرعة علمناها المصطفى ليتنا نمشي على شرعة إثره، ودموع الذل ما رق لها قلب ظلم، إن قلب الظلم صخرة، وأعدوا لم يقلها ربكم عبثا فلتحسنوا في الذكر نظرة.
0: كنتم مع برنامج شهب،
1: شهب في سماء الإبداع،
0: شهب في سماء الإبداع. إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي:
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم، بل من كثرة التشتت ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التيزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الكلمة، وعرفنا أن الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها، واليوم نقف عند الجانب الآخر من التواصل، الجانب الذي يغفله أو يغفله كثير رغم أنه ربما أهم من الكلام نفسه. نقف عند ميزان الإنصات. دعني أسألك سؤالا بصدق، حين يتحدث إليك أحدهم هل تستمع لتفهم أم تستمع لترد؟ هل تمنحه عقلك كاملا أم أن نصف تفكيرك يعد الجواب بينما لا يزال الآخر هو يتكلم؟ وهل تتحمل صمت المحادثة أم تسارع إلى ملئه بكلامك قبل أن يكتمل كلامه؟ هذا هو الفرق بين من يسمع ومن ينصت. السمع فعل فيزيائي تقوم به الأذن تلقائيا، أما الإنصات فهو فعل إنساني يقوم به القلب والعقل والروح معا، وهو يكون واعيا. حين تنصت تمنح الآخر شيئا ثمينا لا يشتريه بالمال، تمنحه قيمته، تقول له دون أن تنطق: ما تقوله يستحق أن يسمع، وأنت تستحق أن تفهم، وهذا وحده يصنع علاقات لا تهتز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، الحديث يتحدث عن الكلام، لكن تأمل ما بين السطرين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصمت عدلا للكلمة الطيبة، لأن الصمت في موضعه ليس عجزا ولا إهمالا، بل هو حضور، حضور كامل مع من يتحدث إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال على الإنصات الحقيقي. كان إذا حدثه أحد أقبل عليه بوجهه كله، حتى الأطفال كان يقبل عليهم، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، وكان يدع المتحدث يكمل كلامه قبل أن يتكلم. وكان الجليس يشعر أنه أهم إنسان في العالم وهو يجلس أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإنصات، هدي نبوي في التعامل. وللإنصات الحقيقي ثلاثة أركان لا يكتمل بها. الركن الأول: الحضور الكامل، أن تضع هاتفك جانبا وتبعد تشتتك، وتكون مع من يتحدث إليك بعقلك وعينيك وقلبك. الحضور الجسدي وحده لا يكفي، فكم من إنسان جسده في المجلس وعقله في مكان آخر. الركن الثاني: الاحتمال، أن تحتمل الصمت بعد كلامه دون أن تتسرع، وأن تحتمل رأيا لا تتفق معه دون أن تقاطعه. المقاطعة رسالة ضمنية تقول: ما سأقوله أهم مما تقوله. الركن الثالث: الفهم قبل الرد، أن تسأل نفسك قبل أن ترد: هل فهمت ما يقصده حقا؟ وأحيانا أجمل ما تقوله بعد أن يكمل كلامه: أفهم ما تشعر به. هذه الجملة وحدها تفتح أبوابا لا تفتحها أي حجة أو رد. وفي عصرنا اليوم أصبح الإنصات أندر مما كان. الجميع يتكلم، والجميع ينشر، والجميع يعلق، لكن القليلين هم من يسمعون فعلا. ولهذا حين تجد إنسانا ينصت إليك بحق تشعر بأنك وجدت كنزا. أكثر الناس تأثيرا أحسنهم إنصاتا، ليس لأنهم يتكلمون أكثر، بل لأنهم يفهمون أعمق. فكر في آخر محادثة مهمة أجريتها مع عزيز أو صديق أو أي شخص، هل كنت حاضرا فيها حقا؟ أم كان عقلك يعد ردك بينما الآخر لا يزال يتكلم؟ وهل هناك شخص في حياتك يحتاج منك أن تجلس إليه وتنصت دون أن تبادر بالنصيحة أو الحلول؟ أحيانا الإنسان لا يحتاج حلا، يحتاج أن يسمع فقط. اليوم في أول محادثة حقيقية تجريها التزم بقاعدة واحدة فقط: لا تقاطع، دع الآخر يكمل فكرته كاملة مهما أردت أن تتكلم. وبعد أن يكمل خذ 3 ثوان قبل أن ترد، 3 ثوان فقط، لكنها ستغير نوعية ردك، وستغير كيف يشعر من أمامك تجاهك. وتذكر أخي أختي دائما أكثر الناس تأثيرا أحسنهم إنصاتا، لأن من ينصت جيدا يتكلم بعدها بما يستحق أن يسمع. تعلمنا كيف نتكلم وكيف ننصت، لكن الكلام والإنصات وحدهما لا يكفيان لبناء علاقات راسخة، لأن أعمق ما يجمع الناس ليس ما يقولونه لبعضهم بل ما يشعرون به تجاه بعضهم، الثقة. فكيف تبنى الثقة وكيف تصان وكيف تعود إذا اهتزت؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى. تذكروا إخواني المتابعين أخواتي المتابعات دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كيف يدرس العلماء الطبيعة؟ هذه الطبيعة المعقدة التي تمتد على مساحة كوكب الأرض بأكمله، بجزء المائي والجزء اليابس، وحتى في الهواء والفضاء، أو حتى في أعماق المياه والمحيطات، وفي حتى أعماق التربة ذاتها. كل هذه نظم بيئية مختلفة ومعقدة جدا، وفيها تفاصيل دقيقة للغاية، وتعيش فيها الكثير من الكائنات الحية في توازن وفي تكامل. فكيف يستطيع علماء البيئة أو علماء الطبيعة أو علم البيئة أن يدرس كل هذه التفاصيل؟ علم البيئة الإيكولوجي، يعني ربما قد يعتقد البعض ويربطها فقط بالتلوث أو النفايات أو حماية الحيوانات أو النباتات، لكن علم البيئة في حقيقته أوسع بكثير. فقد يقضي مثلا عالم البيئة سنوات وهو يدرس حشرة صغيرة جدا، أو شجرة واحدة، أو قطيعا من الحيوانات، أو غابة كاملة، وقد يكون السؤال الذي يبحث عنه بسيط للغاية: لماذا يعيش هذا الكائن الحي هنا ولا يعيش في مكان آخر؟ مثلا شجار العلعلان في جبال الحجر، لماذا تعيش على ارتفاع 2000 متر باستثناء شجرة واحدة على ارتفاع 1600 متر؟ لماذا لا تعيش على ارتفاعات منخفضة؟ لماذا لا تعيش في السهل؟ والسؤال طبعا بعد دراسات كثيرة يتعلق بالبرودة، لأن هذا النبات يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جدا. لذلك إذا انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات ارتفاعات 2000 متر سيعيش على السهل، يعني لا يوجد أي مشكلة إذا توافرت له الظروف المختلفة. لكن العنصر الأساسي كان البرودة لأشجار العلعلان، وهكذا. هذا كمثال. عالم البيئة عندما يدرس النباتات أو الحيوانات تكون الدراسة بهذه الطريقة. وعلم البيئة هو العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية ببعضها البعض، وعلاقتها أيضا بالبيئة المحيطة بها، الكائنات الحية وغير الحية. وهذه البيئة ليست النباتات والحيوانات فقط، درجة الحرارة هي بيئة، الماء بيئة، التربة والضوء والملوحة والرطوبة والرياح، كلها عوامل تدخل في حياة الكائن الحي. تخيلوا شجرة في أحد جبال ظفار. يمكن أن يبدأ الباحثين في علوم البيئة بسؤال بسيط جدا: لماذا تنمو هذه الشجرة في هذا الموقع؟ مثلا أشجار التمر الهندي أو أشجار صغيرت، لماذا تنمو بكثافة في وادي شعبون؟ هذا الوادي الذي توجد في أحد العيون في قلب جبل سمحان، المنطقة المتأثرة بالخريف. هذا السؤال البسيط يبدأ بقياس الرطوبة التربة، يبدأ بقياس درجات الحرارة، كمية الضوء، تأثير المطر، الضباب، ثم يكتشف أن القصة لا تنتهي عند هذه الشجرة. هناك حشرات تتغذى على أوراقها، طيور تستخدم أغصانها، وفطريات وكائنات دقيقة تعيش حول جذورها، وحيوانات قد تأكل ثمارها أو تنقل بذورها، وأبقار أو إبل أو ماعز قد أيضا ترعى أوراقها وشتلاتها. فجأة أصبحت هذه الشجرة الواحدة مدخل إلى شبكة من العلاقات، ولهذا يعمل علماء البيئة على مستويات مختلفة جدا. يمكن دراسة الفرد الواحد من الكائن الحي كيف يتحمل الحرارة والجفاف، ويمكن دراسة أيضا المجموعة، مجموعة الpopulation، مجموعة السكان لكائن حي للنوع نفسه، كم عددها، هل تتزايد، هل تتناقص، أين تنتشر. ثم يمكن دراسة المجتمع الحيوي، الكوميونيتي كامل، كيف تتفاعل أنواع متعددة من النباتات والحيوانات والفطريات والكائنات الدقيقة في المكان نفسه. ثم نصل إلى النظام البيئي أو النظم البيئية، النظام البيئي الصغير، كيف نضيف الماء، يعني حيث نضيف الماء والهواء والتربة والمناخ والطاقة والمغذيات ومختلف الكائنات الحية مع بعض. وهذه هي العلاقة الكائنات الحية وغير الحية ببعضها البعض. ثم يعني قد تتسع هذه أيضا الدراسة لتشمل اللاندسكيب أو المشهد الطبيعي بأكمله، ومناطق شاسعة تحتوي على نظم بيئية متعددة ومعقدة للغاية. فعالم البيئة لا يكتفي دائما بأن يعرف اسم النبات أو اسم الحيوان، بل يحتاج أن يعرف كم عدده، أين يوجد، أين ينتشر، ماذا يأكل، إيش علاقته في وسط الشبكة الغذائية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، مرحبا بكم مستمعينا إلى حصاد اليوم الإخباري، ونستهله بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تلقى رسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية اليونان.
0: مؤتمر عمان الكهرباء والطاقة يناقش تطوير أسواق الكهرباء وتعزيز أمن الإمدادات والشبكات، ويستعرض أحدث التقنيات في مجالات النقل والتوزيع والشبكات الذكية.
1: إيران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا على مقترحها بشأن تخفيف التوتر، وتشير إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء.
0: تصعيد مستمر للاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.
1: إلى تفاصيل حصاد اليوم الإخباري، يقرأه على حضراتكم محمد بن حافظ العامري وبدر بن خميس الظفري. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة كونستانتيوس تاسولاس رئيس جمهورية اليونان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. تسلم الرسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال استقباله اليوم معالي ألكسندرا بابادوبولو نائبة وزير خارجية جمهورية اليونان.
0: تسلم فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان أوراق اعتماد سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية السودان، وذلك بالقصر الجمهوري في الخرطوم. ونقل سعادة السفير إلى فخامة رئيس مجلس السيادة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته للسودان وشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار. من جانبه حمل فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان سعادة السفير نقل تحياته لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.
1: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي أرارات ميرزويان وزير الخارجية في جمهورية أرمينيا الصديقة. جرى خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية أرمينيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام والجهود الرامية إلى دعم وترسيخ الأمن والسلام.
0: عقدت اليوم بمسقط الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية سلطنة عمان وجمهورية اليونان. تم خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين مواصلة تطوير التعاون في مجالات السياحة والنقل البحري والثقافة، ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب اليوناني معالي الإسكندرا بابادوبولو نائبة وزير خارجية اليونان.
1: بمشاركة محلية ودولية واسعة، بدأت في مركز عمان المؤتمرات والمعارض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان الكهرباء والطاقة. المؤتمر يناقش مجالات أسواق الكهرباء وتحول الطاقة وأحدث التقنيات في مجالات التوليد والنقل والشبكات الذكية.
2: أسواق الكهرباء والطاقة المستدامة والتخزين وأنظمة الطاقة وحلول الشبكات، بالإضافة إلى أنظمة التوزيع وكفاءة الطاقة وإدارة الأصول وتحسين الأداء، أبرز المجالات التي ركزت عليها أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة تحت شعار تمكين مستقبل الطاقة، مسارات تحول الطاقة ومرونة الشبكات في بيئة متزايدة التعقيد، والذي افتتح بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة محلية ودولية واسعة من الخبراء والقيادات والمتحدثين والمهتمين بالقطاع. سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن.
3: هذه النسخة الخامسة من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة يأتي في مرحلة محورية بالنسبة لقطاع الطاقة بشكل عام، بالنسبة للكهرباء بشكل خاص، طبعاً كون القطاع حيوي جداً يعزز نمو الاقتصاد. عمان هذه السنة نموها بالنسبة لإنتاج الكهرباء 9%، هذا طبعاً رقم لن تساوي كثير من الدول حولنا، وذلك لأهمية القطاع وأيضاً قيام عدة مشاريع صناعية وأيضاً نمو السكان من الآخر.
2: ويستعرض المؤتمر والمعرض مسارات تحول الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات ومرونة الشبكات وتطوير أسواق الكهرباء، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والشبكات الذكية وتحويل أهداف تحول الطاقة إلى مشاريع قابلة للتطبيق. المهندس علاء بن حسن بن موسى الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء.
4: هذا المؤتمر يتكلم اليوم عن 3 محاور رئيسية أساسها موضوع إمداد الطاقة، أمن الطاقة والتكنولوجيا المرتبطة بالطاقة. بشكل عام نتكلم عن التحديات التي تواجه القطاع خاصة في بعض الظروف الجيوسياسية الحالية، تأمين سلاسل الإمداد للطاقة والتعامل مع طريقة شبكة الكهرباء وتحولاتها العامة، سواء كانت تغييرات تكنولوجية أو التغييرات في طلب الطاقة.
2: وعلى هامش المؤتمر والمعرض الذي تستضيفه شركة نماء لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، جرى التوقيع على 4 اتفاقيات لتدريب 500 طالب عماني في مجال تخطيط ومحاكاة وحماية شبكات الطاقة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.
5: علي محمد جواد العبدواني من شركة فولتام، مدير تطوير أعمال للخليج. مشاركتنا تيجي كمشاركة في المعرض وفي المؤتمر اللي موجود، ومقدمين ورقة بحث عمل في موضوع الجودة والصيانة، وهم نعرض المنتجات الجديدة اللي تخص الطاقة المتجددة مثل نظام حماية البطاريات ومحولات الريكتيفاير اللي هي متخصصة لمشروع الهيدروجين الأخضر.
6: محمد الجهني، شريك مؤسس ورئيس تنفيذي الأعمال في شركة ديما للطاقة. إيمانا منا في ديما للطاقة بأهمية الابتكار في قطاع الطاقة، المشاركين في هذا المؤتمر في سلطنة عمان حيث نقدم الكثير من الحلول المبتكرة التي تعتمد على مرونة شبكة الكهرباء بشكل عام. مع تطور أنظمة الكهرباء ودخول الطاقة المتجددة وتغير مزيج الطاقة، زادت أهمية مرونة الشبكة بشكل كبير.
2: ويسعى مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للحوار المتخصص في قطاع الطاقة الذي يمر بمرحلة تحول تتطلب شبكات أكثر مرونة وموثوقية قادرة على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، بما يتوائم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجه نحو الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. كما أعلنت الهيئة تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة أنصار الله في محافظة تعز، كما أفادت وسائل إعلام بأن غارات جوية أخرى استهدفت مناطق في صنعاء. وتشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله على عدد من الجبهات.
1: أكدت إيران أنها ما تزال تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بشأن إنهاء التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران سترد على واشنطن عبر الوسطى عند انتهاء هذه الدراسة. وفي سياق متصل قال اللواء محسن الرضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض شروط إيران السبعة.
0: للفوز بأصوات الناخبين الإسرائيليين يتوجب التصعيد ضد الفلسطينيين، معادلة إسرائيلية تكلف الفلسطينيين يوميا شهداء وجرحى وأراضي مسلوبة لصالح الاستيطان والتهويد.
7: القتل في قطاع غزة بصمة يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجماته المستمرة. القطاع شهد غارات طالت مدينتي خان يونس ورفح في الجنوب، أعلن عن استشهاد 5 فلسطينيين جراءها، إضافة لاستشهاد 1 المصابين في قصف سابق على مدينة غزة. المدفعية الإسرائيلية واصلت استهداف الأجزاء الشرقية للقطاع، خاصة مدينتي غزة وخان يونس، كما سمعت أصوات نسف الجيش للمباني في أحياء الشجاعية والتفاح شرق غزة في سياق توسيع الجيش المدى الجغرافي للخط الأصفر الذي يسيطر بموجبه حاليا على 70% من مساحة القطاع. أما المشهد الإنساني فتعكس كارثيته أرقام نشرها المكتب الإعلامي الحكومي، حيث تسببت الحرب في خسائر مباشرة بقيمة 80 مليار دولار مع دمار 90% من مقومات الحياة، ما ترتب عليه اعتماد 95% من السكان على المساعدات التي تقيدها إسرائيل. الضفة الغربية تعيش صورا مختلفة للتصعيد الإسرائيلي، إذ رصدت تقارير حقوقية ارتفاعا في عمليات اختطاف مستوطنين إسرائيليين لفلسطينيين مع عدم معرفة مصيرهم. المستوطنون يوسعون هجماتهم، فمنعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم في قرية عورتا جنوب نابلس، وأوقع المستوطنون إصابات بين فلسطينيين في اعتداءات طالت قرى مدينة رام الله ومحيط مدينة سلفيت، كما قطع مستوطنون التيار الكهربائي عن قرية المسعودية شمال نابلس وبيرين في الخليل، إضافة لإقامة بؤرة استيطان شرق طوباس. الجيش الإسرائيلي بدوره يدعم المستوطنين، إلى جانب شن اقتحامات لعدة مناطق اعتقل خلالها شبانا، إضافة لاقتلاع أشجار زيتون معمرة في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. ويستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عراب الاستيطان في رفض عودة الفلسطينيين إلى المخيمات التي هجروا منها قصرا شمال الضفة، مع تأكيده على ضرورة فرض الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية الكاملة. القدس المحتلة عاشت تجدد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وتسببت قيود إسرائيلية شمال المدينة في عرقلة تنقل الفلسطينيين. وحدات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدات قطنة والعيسوية والعزارية واعتقلت شبانا، في وقت عمدت جرافات الاحتلال إلى هدم مسجد ومنازل 80 عائلة فلسطينية في النقب المحتل جنوبا. تفاصيل ميدانية متصاعدة ضد الفلسطينيين يستخدمها ساسة إسرائيل ورقة عبور بهدف الفوز بانتخابات الكنيسة المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى أكثر من 8900 قتيل وأكثر من 30,000 جريح. وأفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له بأن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم وصلت إلى أكثر من 4300 قتيل وأكثر من 12,000 جريح.
0: الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بقصف منشآت للطاقة الأوكرانية بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة في البلدين. ويرد على مطالبة الرئيس الأمريكي الأوكرانيين باختيار رئيس جديد لهم مع اتساع التعليقات والتصريحات حول صفقة الديزل الروسي وظهور ردود أمريكية حادة على الانتقادات الأوروبية لها.
8: لم يكن إعلان الرئيس ترامب عن بدء هدنة ووقف إطلاق النار على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مفاجئا بقدر ما كان غامضا، يطرح إشارة استفهام كبيرة. من الذي كتب الاتفاق ومن الذي وقعه وأين ومتى؟ وهي المرة الثانية التي يعلن فيها ترامب عن مثل هذا الوقف لإطلاق النار، كما حدث في سبتمبر الفائت، خاصة أنه أشار إلى أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار. ولهذا يرجح أن يكون ترامب قد استند إلى الحوارات العديدة التي أجراها مع الرئيس بوتين واستشف منها موافقته من حيث المبدأ على ذلك. وقد أعلن الرئيس زيلينسكي أنه ينتظر تفاصيل من واشنطن حول وقف إطلاق النار مع روسيا، معبرا عن تأييده لهذه الخطوة ومشددا على أهمية أن تلتزم روسيا بهذا الأمر، حيث اتهم موسكو بمواصلة استهداف محطات توليد الكهرباء الأوكرانية، وأن منشآت الطاقة عموما تعرضت لأكثر من 200 هجوم في الأسبوع الفائت. من جهة ثانية، سارع الرئيس الأوكراني إلى الرد على مطالبة ترامب باختيار رئيس جديد لأوكرانيا بأن الشعب الأوكراني وحده هو المخول بهذه المهمة، وطالب الرئيس ترامب بأن يحصل على وقف كامل لإطلاق النار لمدة شهرين كي تستطيع أوكرانيا إجراء انتخابات طبيعية، ورفض في غضون ذلك تحميل أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، معتبرا أن الارتفاع جاء نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. في غضون ذلك ظهرت ردود فعل حادة على الانتقادات الأوروبية لصفقة الديزل مع روسيا، حتى أن وزير الخزانة الأمريكي بيسنت وصف الانتقادات بأنها نفاق لأن الأوروبيين منحوا روسيا أموالا أكثر كونهم عاجزين عن التخلي عن الطاقة الروسية. وفي حين أعنى كوبيلوس مفوض شؤون الدفاع الأوروبي أن بروكسل وكييف لن تستطيع بعد الآن التعويل على واشنطن في تسوية النزاع في أوكرانيا، أيد أوكامورا رئيس البرلمان التشيكي ترامب معتبرا أن الأحمق هو الذي يقدم الإيديولوجيا على مصلحة بلاده الاقتصادية، وأن على تشيكيا أيضا أن تعمل لمصلحتها. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين على خلفية انفجار لغمين أرضيين على حدودهما الشديدة التحصين. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق عدة صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان. ولفتت هيئة الأركان إلى أن بعض الصواريخ التي رصدتها قطعت مسافة أكثر من 900 كيلومتر، مضيفة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا لتحديد مواصفاتهما بدقة.
0: توفي ما لا يقل عن 139 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، إثر انقلاب قارب كان يقل أكثر من 300 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الجيبوتي في شرق أفريقيا. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنه لا يزال 84 شخصا على الأقل في عداد المفقودين في إحدى أسوأ حوادث غرق السفن حتى الآن على مسار الهجرة من القرن الأفريقي. ونوهت المنظمة إلى أن عمليات الإنقاذ ما زالت متواصلة وسط تزايد المخاوف على مصير المفقودين.
1: أعلنت وزارة الداخلية التايلاندية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي بدأت في تايلاند في سبتمبر الماضي إلى 71 شخصا، وأفادت الوزارة بأن الفيضانات اجتاحت 51 إقليما في الفترة من 16 من سبتمبر الماضي إلى 12 من أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأسر المتضررة بلغ أكثر من 900,000 أسرة. وفي الوقت الراهن لا تزال هناك مناطق في 21 إقليما متضررة من الفيضانات بما في ذلك العاصمة بانكوك.
0: وضرب الإعصار سايمون الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادي بوصفه إعصارا من الفئة الرابعة، بينما اجتاحت رياحه وأمطاره المناطق المهولة الواقعة بين جبال سيرا مادري والمحيط. ودار مركز الإعصار بمحاذاة الساحل مقتربا من منطقة بيوروتو فالارتا، حيث كان من المتوقع أن تضرب المنطقة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار منتصف الليل، وأن تستمر تأثيراته حتى اليوم. وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الإعصار سيصل إلى اليابسة، الأمر الذي قد يتيح له الحفاظ على قوته التدميرية في ظل استمرار سرعة رياحه عند 140 ميلا في الساعة.
1: أصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان ما زال مستمرا. هنا تذكير بالعناوين:
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاية تلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية اليونان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
1: مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة يناقش تطوير أسواق الكهرباء وتعزيز أمن الإمدادات والشبكات، ويستعرض أحدث التقنيات في مجالات النقل والتوزيع والشبكات الذكية.
0: إيران تؤكد أنها تدرس رداً أمريكياً على مقترحها بشأن تخفيف التوتر، وتشير إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء.
1: وتصعيد مستمر للاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.
0: أهلا بكم من جديد. التقى معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسلم مع شيوخ وأهالي ولايتي لبا وبخا، وجرى خلال اللقاء مناقشة سير المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز المحققة فيها، والاستماع إلى المرئيات والمقترحات بشأن تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على إشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولويات التنموية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة مسندم.
1: بقيمة تقارب 8 ملايين ريال عماني، وقعت محافظة الداخلية 33 عقدا تنمويا واستثماريا لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية. تأتي هذه المشاريع ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية في ولاياتها.
9: عقود استثمارية وتنموية تستهدف تطوير البنية الأساسية وتنشيط القطاعات السياحية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية ضمن أولويات المحافظة لتعزيز التنمية ضمن الجهود والتوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين المحافظات وتفعيل دورها في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. المهندس خالد بن عديم بن يوسف السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
10: طبعا العقود الاستثمارية هذه توزعت بين المشاريع الترفيهية والخدمية والمشاريع كذلك الصناعية وكذلك بعض المشاريع السياحية والتجارية. طبعا من خلال هذا المشاريع تهدف المحافظة إلى تحقيق عدد المستهدفات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع، كذلك توفير الوظائف والأعمال، بالإضافة إلى توفير المرافق الترفيهية للمواطنين.
9: وشملت العقود الموقعة قطاعات الطرق والبنية الأساسية والسياحة والترفيه والأنشطة التجارية ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية في الولايات. سهام بنت أحمد الحارثية رئيس مجلس إدارة شركة أفق للتطوير والاستثمار متحدثة عن أحدث مشاريعها السياحية في جبل شمس.
11: وقعنا اتفاقية لإنشاء منتجع في جبل شمس، ويعتبر إضافة نوعية للقطاع السياحي في سلطنة عمان، وخطوة مهمة نحو تعزيز السياحة الجبلية واستقطاب السياح الباحثين عن الفخامة والطبيعة والمغامرات. يضم المشروع 60 وحدة فندقية فاخرة و10 فيلل بمسابح خاصة وإطلالة بانورامية على الجبال والأودية، إلى جانب مرافق سياحية من المطاعم والمقاهي والاستجمام ومسارات للمشي والهايكينج ومناطق للمغامرات والأنشطة الجبلية، وسط تصميم معماري ينسجم مع طبيعة الموقع وهويته.
9: وتعمل المحافظة على توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال حزمة من المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان، هلال بن محمد سليماني، محافظة الداخلية.
0: وفي محافظة جنوب الشرقية، شهدت ولاية مصيرة اليوم وضع حجر الأساس لمشروع استثماري سياحي وتجاري متكامل بتكلفة تقديرية بلغت نحو 5,775,000 ريال عماني على مساحة تقدر 60,000 متر مربع، حيث سيتكون المشروع من منشآت فندقية وسياحية تشمل نزلا تضم 20 غرفة، وأكثر من 40 فيلا وشاليها، وسوقا تجاريا تقليديا، وقاعة متعددة الاستخدامات، إلى جانب ممرات للمشاة وحدائق ومساحات خضراء. رعى حفل وضع حجر الأساس سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
1: دشنت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج القيادي لأعضاء مجلس الشورى مع مختلف المؤسسات الوطنية لتطوير قدرات قياداتها لتتواكب مع خطة الأكاديمية في بناء القدرات القيادية الوطنية وللمساهمة في تحقيق توجهات رؤية عمان 2040. ويركز البرنامج على 4 مسارات تشمل القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعمل التكاملي والسياسات والتشريعات وصنع القرار والبروتوكول والسياسات الخارجية والدبلوماسية والاتصال الجماهيري والظهور الإعلامي. وتتيح هذه المسارات للأعضاء النظر إلى القضايا من زوايا متعددة والاستفادة من أدوات وأساليب يمكن توظيفها في أعمال المجلس ولجانه بما يخدم أولويات التنمية وتطلعات المواطنين.
0: كما أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج القيادة واللوجستيات الذي يهدف إلى تعزيز المهارات والقدرات القيادية للعاملين في القطاع اللوجستي، ويسعى البرنامج إلى تطوير قادة قادرين على ربط القرارات التشغيلية بالنمو المؤسسي والأولويات الوطنية والقدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل، والانتقال من التركيز على التكاليف والتفكير التشغيلي إلى القيادة التجارية القائمة على القيمة وبناء منظور متكامل لسلاسل الإمداد. ويستهدف البرنامج 30 مشاركا من مديري الدوائر ومساعدي مديري العموم من القطاع الحكومي ومن في حكمهم من القطاع الخاص.
1: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ناقش الاجتماع حزمة من الملفات الاستراتيجية الرامية إلى دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل للانتقال نحو نهج مؤسسي مرن يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والاستباقية في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ترأس وفد سلطنة عمان مع الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
0: كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين. الاجتماع استعرض أحدث المبادرات وتعزيز العمل المشترك لرسم ملامح مستقبل بيئي أكثر استدامة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة.
1: زار اليوم وفد من مجلس النواب الأمريكي الكونغرس ترافقه سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان زار مركز الأمن البحري، واستمع الوفد الزائر إلى إيجاز استعرض اختصاصات مركز الأمن البحري وأدواره الوطنية والمهام المنوطة به في مراقبة الأوضاع البحرية وتعزيز الاستجابة للحوارث والطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يسهم في ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. كما تجول الوفد في مرافق المركز واطلع على ما يضمه من تجهيزات وتقنيات وأنظمة تسهم في تعزيز قدراته العملياتية ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليه.
0: إلى الأخبار الاقتصادية، حيث وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم مذكرة تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في أوغندا، وتهدف المذكرة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وتشجيع المبادرات التجارية والاستثمارية وإقامة الشراكات وتوسيع علاقات الأعمال. جاء ذلك خلال استقبال سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وفدا من الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في أوغندا برئاسة كرام ماجي ألفا تشارلز الذي يزور سلطنة عمان حاليا.
1: بحجم استثمار يبلغ نحو 3,800,000 ريال العماني وقعت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية حق انتفاع مع شركة التعبئة المتطورة لإنشاء مشروع صناعي متخصص في إنتاج المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة. وسيقام المشروع في المنطقة الحرة بصلالة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 25,500 متر مربع، تشمل الاستحواذ على منشأة قائمة مقامة على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 15,000 متر مربع، إلى جانب تخصيص أرض إضافية بمساحة 10,000 متر مربع لدعم عمليات المشروع وخططه التوسعية المستقبلية. ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات في المنطقة الحرة بصلالة، كما يعكس اهتمام المستثمرين السعوديين بالفرص الصناعية واللوجستية التي توفرها المنطقة، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
0: أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية التزام أصحاب المؤسسات والشركات ورواد الأعمال بالمتطلبات القانونية عند اختيار العلامات التجارية وتصميمها وتسجيلها، بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويحد من النزاعات التجارية ويعزز ثقة المستهلكين والمنافسة العادلة. وأوضحت الوزارة أن العلامة التجارية تعد من الأصول المعنوية المهمة للمؤسسات لدورها في تمييز المنتجات والخدمات وبناء السمعة التجارية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والخارجية.
1: بدأ في محافظة جنوب الشرقية موسم صيد الشارخة الذي يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وتشكل الشارخة موردا اقتصاديا مهما في مجال الصيد الحرفي، وتحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والخارجية.
12: مع بداية شهر أكتوبر تتجه أنظار الصيادين بمحافظة جنوب الشرقية نحو بدء موسم صيد الشارخة، والتي تعد مصدرا مهما للدخل وفرصة لتنشيط الحركة التجارية المرتبطة بالثروة البحرية. المهندس عبد الله بن محمد المخيني مدير دائرة الثروة السمكية بجعلان بني بو علي.
13: تعد الشارخة أو ما يسمى بجراد البحر من أهم القشريات ذات القيمة الاقتصادية العالية في المصائد العمانية، ويمارس صيدها بشكل رئيسي ضمن قطاع الصيد الحرفي مع أهمية خاصة للمجتمعات الساحلية. يوجد ثلاث أنواع مسجلة في المصائد العمانية، أو من أهم ثلاث أنواع. النوع الأول هو ما يسمى بسكالوبد سبيني لوبستر، وهو الشارخة ذات اللون البني المائل للإحمرار. والنوع الثاني ما يسمى ببينتيد سبيني لوبستر، وهو ذو اللون الأسرق المائل للإخضرار. والنوع الثالث وهو ما يسمى بسليبر لوبستر، أو ما يسمى بأم الشارخة.
12: وتشكل الشارخة قيمة مهمة في الاقتصاد الأزرق لمحافظة جنوب الشرقية، حيث بلغت الكميات المصطادة خلال العام الماضي حوالي 136 طناً، وبقيمة بلغت حوالي 575 ألف ريال عماني في موسم صيد يبدأ من بداية أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر. محمد بن خميس الجعفري من الجمعية العمانية للصيادين.
14: طبعا الموسم الشارخة يعتبر من المواسم التي يحسب لها حساب مع الصيادين. هي تعتبر كثروة، أولا ثروة وطنية، ثانيا تعتبر رافد من روافد الاقتصاد الوطني، سواء كان على المستوى المحلي لأسواق تغذية الأسواق المحلية أو كذلك الأسواق الخارجية.
12: وتكتسب الشارخة أهمية خاصة، وذلك لما تحظى به من قيمة تسويقية وطلب في الأسواق المحلية والخارجية، الأمر الذي يجعل تنظيم موسم صيدها مهما في تحقيق الاستدامة الاقتصادية. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
0: وإلى سعر النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل دولارا و34 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 109.70 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114.07 دولار للبرميل.
1: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه جولة في أخبارنا المنوعة، حيث بدأت بمحافظة مسقط فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الفيلم الأوروبي 2026 بتنظيم من بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في سلطنة عمان، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للسينما ومؤسسة عمان الدولية للسينما. المهرجان الذي يستمر حتى 18 من أكتوبر الجاري يمثل منصة ثقافية مهمة في سلطنة عمان، لما يوفره من فرصة للالتقاء بين الثقافات من خلال الفن السابع، وفتح آفاق جديدة للحوار والتبادل الثقافي والتعرف على تجارب سينمائية متنوعة.
0: منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 للأمريكيين روبرت هال ومايكل وودفورد، تقديرا لأبحاثهما في الأسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي. وهي إسهامات ساعدت على فهم كيفية الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي ومواجهة الركود والتضخم. وحسب موقع جائزة نوبل، يتقاسم الفائزان الجائزة بالتساوي.
1: طور علماء صينيون ساعة نموية حققت تشغيلا مستقرا في خطوة تنقل قياس الوقت فائق الدقة من الاعتماد على انتقالات الإلكترونات داخل الذرات إلى الانتقالات داخل نوى الذرات. وتتمتع الساعات النووية ذات الحالة الصلبة بمزايا محتملة في مجالي التصغير والتصميم الهندسي، ومن المتوقع أن تلبي متطلبات قياس الوقت والتردد عالي الدقة في تطبيقات تشمل الملاحة عبر الأقمار الصناعية واستكشاف الفضاء العميق. وقال رئيس كلية الفيزياء بجامعة تسينغوا تشاي هو إن الساعة الجديدة يتوقع أن تضع معيارا جديدا للجيل القديم من تقنيات قياس الوقت والتردد، وأن تمثل اختراقا مهما في مجال القياس الكمي الدقيق.
0: دشنت منظمة الصحة العالمية استراتيجية تستهدف تمكين جميع دول العالم من اكتشاف التهديدات الوبائية وفهم طبيعتها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول عام 2030، بهدف منع تحول تفشي الأمراض إلى أوبئة وجوائح عالمية. وتشمل الاستراتيجية على 5 مبادرات، منها توظيف الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات الصحية وتعزيز المراقبة الجينية لمسببات الأمراض وتطوير أنظمة الرصد وتبادل البيانات وتعبئة الخبرات العلمية للاستجابة السريعة.
1: وإلى باقة من الأخبار الرياضية، حيث يستقبل نادي السيب ضيفه الحسين الأردني في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم يوم غد الثلاثاء. ويدخل السيب المواجهة بطموحات التعويض بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي بهدف دون رد، ويسعى إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتفادي فقدان المزيد من النقاط والإبقاء على أماله في بلوغ الدور المقبل.
0: سحبت قرعة كأس سوبر لكرة اليد العمانية للموسم الرياضي الجديد بمشاركة 4 أندية، وهي نادي عمان حامل اللقب، ونادي العامرات بطل دوري الدرجة الثانية ودرع الوزارة سابقا، ونادي نزوة ونادي السيب. وأوقعت القرعة نادي عمان مع نادي السيب ونادي العامرات مع نادي نزوة. هذا وتقام مباريات الدور يوم 8 من نوفمبر القادم، والفائز من المباراتين يتأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 14 من نوفمبر.
1: تعرض كارلوس ألكاراز الفائز ب7 بطولات كبرى لهزيمة مفاجئة أمام البلجيكي غير المصنف زيزو بيرجس، وذلك في الدور 32 من بطولة شانغهاي، وبعد دفاعه بنجاح عن لقب بطولة اليابان المفتوحة بفوزه على ييري لهيتشكا واستعادة زخمه بعد غياب طويل بسبب إصابة في المعصم. لم يستطع ألكاراز إيجاد إيقاعه في مباراة متقلبة استمرت 2:02. بهذا مستمعينا ينتهي حصاد اليوم الإخباري، قدمناه لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامه تذكير بالعناوين:
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية اليونان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
1: مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة يناقش تطوير أسواق الكهرباء وتعزيز أمن الإمدادات والشبكات، ويستعرض أحدث التقنيات في مجالات النقل والتوزيع والشبكات الذكية.
0: إيران تؤكد أنها تدرس رداً أمريكياً على مقترحها بشأن تخفيف التوتر، وتشير إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء.
1: وتصعيد مستمر للاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان.
0: ها هكذا مستمعينا الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم الحصاد الإخباري. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة. كان معكم في الإعداد الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي.
1: وقد صاحبني في قراءة هذا الحصاد محمد بن حافظ العامري، وهذه تحياتي بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم. يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التيزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الكلمة، وعرفنا أن الكلمة الطيبة تعيش أطول من قائلها، واليوم نقف عند الجانب الآخر من التواصل، الجانب الذي يغفله أو يغفله كثير رغم أنه ربما أهم من الكلام نفسه. نقف عند ميزان الإنصات. دعني أسألك سؤالا بصدق، حين يتحدث إليك أحدهم هل تستمع لتفهم أم تستمع لترد؟ هل تمنحه عقلك كاملا أم أن نصف تفكيرك يعد الجواب بينما لا يزال الآخر هو يتكلم؟ وهل تتحمل صمت المحادثة أم تسارع إلى ملئه بكلامك قبل أن يكتمل كلامه؟ هذا هو الفرق بين من يسمع ومن ينصت. السمع فعل فيزيائي تقوم به الأذن تلقائيا، أما الإنصات فهو فعل إنساني يقوم به القلب والعقل والروح معا، وهو يكون واعيا. حين تنصت تمنح الآخر شيئا ثمينا لا يشتريه بالمال، تمنحه قيمته، تقول له دون أن تنطق ما تقوله يستحق أن يسمع، وأنت تستحق أن تفهم، وهذا وحده يصنع علاقات لا تهتز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم، الحديث يتحدث عن الكلام، لكن تأمل ما بين السطرين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصمت عدلا للكلمة الطيبة، لأن الصمت في موضعه ليس عجزا ولا إهمالا، بل هو حضور كامل مع من يتحدث إليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال على الإنصات الحقيقي. كان إذا حدثه أحد أقبل عليه بوجهه كله، حتى الأطفال كان يقبل عليهم، لا يلتفت يمينا ولا يسارا، وكان يدع المتحدث يكمل كلامه قبل أن يتكلم. وكان الجليس يشعر أنه أهم إنسان في العالم وهو يجلس أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإنصات، هدي نبوي في التعامل. وللإنصات الحقيقي ثلاثة أركان لا يكتمل بها. الركن الأول: الحضور الكامل، أن تضع هاتفك جانبا وتبعد تشتتك، وتكون مع من يتحدث إليك بعقلك وعينيك وقلبك. الحضور الجسدي وحده لا يكفي، فكم من إنسان جسده في المجلس وعقله في مكان آخر. الركن الثاني: الاحتمال، أن تحتمل الصمت بعد كلامه دون أن تتسرع، وأن تحتمل رأيا لا تتفق معه دون أن تقاطعه. المقاطعة رسالة ضمنية تقول: ما سأقوله أهم مما تقوله. الركن الثالث: الفهم قبل الرد، أن تسأل نفسك قبل أن ترد: هل فهمت ما يقصده هو حقا؟ وأحيانا أجمل ما تقوله بعد أن يكمل كلامه: أفهم ما تشعر به. هذه الجملة وحدها تفتح أبوابا لا تفتحها أي حجة أو رد. وفي عصرنا اليوم أصبح الإنصات أندر مما كان. الجميع يتكلم، والجميع ينشر، والجميع يعلق، لكن القليلين هم من يسمعون فعلا. ولهذا حين تجد إنسانا ينصت إليك بحق تشعر بأنك وجدت كنزا. أكثر الناس تأثيرا أحسنهم إنصاتا، ليس لأنهم يتكلمون أكثر، بل لأنهم يفهمون أعمق. فكر في آخر محادثة مهمة أجريتها مع عزيز أو صديق أو أي شخص، هل كنت حاضرا فيها حقا؟ أم كان عقلك يعد ردك بينما الآخر لا يزال يتكلم؟ وهل هناك شخص في حياتك يحتاج منك أن تجلس إليه وتنصت دون أن تبادر بالنصيحة أو الحلول؟ أحيانا الإنسان لا يحتاج حلا، يحتاج أن يسمع فقط. اليوم في أول محادثة حقيقية تجريها التزم بقاعدة واحدة فقط: لا تقاطع، دع الآخر يكمل فكرته كاملة. مهما أردت أن تتكلم وبعد أن يكمل خذ 3 ثوان قبل أن ترد، 3 ثوان فقط، لكنها ستغير نوعية ردك، وستغير كيف يشعر من أمامك تجاهك. وتذكر أخي أختي دائما أكثر الناس تأثيرا أحسنهم إنصاتا، لأن من ينصت جيدا يتكلم بعدها بما يستحق أن يسمع. تعلمنا كيف نتكلم وكيف ننصت، لكن الكلام والإنصات وحدهما لا يكفيان لبناء علاقات راسخة، لأن أعمق ما يجمع الناس ليس ما يقولونه لبعضهم، بل ما يشعرون به تجاه بعضهم، الثقة. فكيف تبنى الثقة وكيف تصان وكيف تعود إذا اهتزت؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة إن شاء الله تعالى. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي،
10: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي،
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران،
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي،
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي

دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه تلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية اليونان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة يناقش تطوير أسواق الكهرباء وتعزيز أمن الإمدادات والشبكات، ويستعرض أحدث التقنيات في مجالات النقل والتوزيع والشبكات الذكية. التوقيع على 33 عقدا تنمويا واستثماريا لتطوير البنية الأساسية ودعم الاقتصاد المحلي بمحافظة الداخلية. بتكلفة بلغت أكثر من 5 ملايين ريال عماني وضع حجر الأساس لإنشاء مشروع استثماري متكامل بولاية مصيرة. إيران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا على مقترحها بشأن تخفيف التوتر، وتشير إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. تصعيد مستمر من الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان. عقوبات أوروبية جديدة تطال 1600 فرد وكيان مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، وزيلينسكي يتحدث عن استمرار الهجمات الروسية رغم الاتفاق المعلن. وأمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لأبحاث تساعد على كبح التضخم والركود الاقتصادي. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من الهمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. ضاع دلشاد في زحام محطة قطار مومباي في الهند بعد أن خاف ركوب القطار، وأضاع الرجل الأعمى الشيخ مبارك وابنه حمد وهو يحمل صندوق أمتعتهما. وها هو في مخفر الشرطة الهندية يروي قصته التي لا يصدقها أحد من رجال الشرطة.
2: أقسم لك يا سيدي أن الغول الأسود الطويل قد ابتلع شيخي وابنه، ولا أعرف أين ذهبا.
5: أنت تكذب، لقد سرقت هذا الصندوق.
2: أبدا يا سيدي، أنا لم أسرق في حياتي كلها، الصندوق لسيد الشيخ مبارك وابنه.
5: أها، اللذين ابتلعهما الغول، أليس كذلك؟ ألن تعترف؟ خذوه ولا تعيدوه إلى هنا حتى يعترف.
2: أخ أخ أخ
6: وتضحك أيضا.
5: علقوه من رجليه واجلدوه حتى يعترف. هذا مجنون حتما، خذوا الصندوق وكل ما معه وارموه كالكلب في الطريق.
2: أي أي أي.
0: تحامل دلشاد على آلام جسده ومشى وهو يعرج هائما على وجهه في أزقة مومباي وحاراتها. كانت عيون الناس تنظر إلى ثيابه التي تمزقت وغدت خرقا على جسده. لم يكن أحد يأبه له، فهناك من هو أكثر بؤسا منه. فجأة اصطدم بشخص يلبس دشداشة وعلى رأسه غترة وعقال. نظر إليه دلشاد متوسلا ثم هوى على الأرض.
7: يا إلهي، لقد فقد وعيه. يا جوهر.
8: نعم يا سيدي.
7: احمله معي.
8: إلى أين يا سيدي؟
7: إلى البيت.

0: استيقظ دلشاد فوجد نفسه في مخزن بين جدران بيضاء. جاءته روائح عطرة من الغرفة المجاورة. تحامل على نفسه ومشى، فوجد رجلين يجلسان متقابلين، وأمامهما ميزان وقنان كبيرة، وهما يسكبان ما فيها في زجاجات صغيرة. تمايل دلشاد من التعب والألم وكاد يسقط.
1: يا جوهر، يا جوهر!
2: نعم يا سيدي.
1: اجلب كرسيا للرجل. اجلس، اجلس. كيف أصبحت الآن؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. هذا هو الرجل الذي أغمي عليه في السوق يا أحمد.
3: ما اسمك؟ فرحان بن غصيب، وينادونني دلشاد ودسيح.
1: من أين أنت يا دلشاد؟
3: أنا من مسقط.
1: من مسقط؟ حسنا، قبل أن تروي لنا قصتك، يا جوهر.
2: نعم يا سيدي.
1: أحضر له بعض الطعام.

0: الحمد لله.
1: ما الذي جاء بك إلى مومباي؟
0: جئت على متن سفينة نُخذ صالح المخيني، وقد كلفني رعاية قريبه الأعمى الشيخ مبارك الذي جاء لمداواة عينيه، وكان معه ابنه حمد، ولكني أضعتهما في المحطة. لقد ابتلعهما غول أسود طويل يصرخ بصوت مرعب ويرج الأرض عندما يسير.
2: أنت تقصد القطار؟
0: إذا كنتم تسمون الغول الأسود قطارا فهو القطار إذن.
1: أنا شاكر بن أحمد، وهذا شريكي أحمد بن سري، نحن تجار عطور ولؤلؤ من البحرين، سوف تبقى عندنا بضعة أيام حتى تستعيد عافيتك.
0: شكرا يا سيدي، شكرا.
1: العفو. يا جوهر، يا جوهر.
3: نعم نعم يا سيدي.
1: افرش له في المخزن، وادهن جراحه بالمرهم الأصفر، واجلب له الطعام أيضا.
3: حاضر حاضر يا سيدي.

0: بعد أسبوع استردد الشاهد عافيته ووقف أمام الشيخ شاكر.
1: كيف أنت الآن يا دلشاد؟
2: الحمد لله، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله. اسمع يا دلشاد، هل تريد البقاء هنا في مومباي أم تريد العودة إلى مسقط؟
2: ليس لي حاجة في مسقط يا سيدي، سوف أبقى هنا وأعمل عندكم.
3: لسنا بحاجة إلى عمال.
1: مع السلامة، أوصله إلى الطريق يا جوهر.

0: مشى دلشاد وهو غائب الذهن وسط دكاكين وبسط وطعام ورجال ونساء وعتالين وثيران بقرون ضخمة تجر عربات محملة بسلال. مشى ومشى تحت الشمس الحارقة، شعر بالخواء والجوع ينهشه من جديد، فسقط على الأرض فاقدا وعيه. وحين فتح عينيه وجد نفسه في دكان التاجر شاكر من جديد.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أسقه بعض الماء يا جوهر.
2: لقد وجدته في السوق فاقدا للوعي يا سيدي، والناس تكاد تدوسه.
1: ألا تعرف أحدا في مومباي؟
3: أبدا يا سيدي.
1: لا بأس لا بأس، سوف تشتغل معي ومع زميلي وتساعد جوهر في الحمل والنقل.

0: أمرت فردوس بأن تعمل مريم في المطبخ وتساعد الطباخة العجوز فرشه.
1: اسمعي يا مريوم، هل تريدين اللعب والتسلية هنا أم تريدين تعلم الطبخ؟
2: أريد أن أتعلم حتى ترضى عني بيبي فردوس والسيدي عبد اللطيف.
1: تعالي إذن، هذا المرطبان فيه كركم، وهذا فيه زنجبيل، وهذا فيه فلفل أسود، وهذا أحمر، وهذه قرفة، وهذا هيل. البهارات يا مريوم هي السحر، وعلى الطباخ الساحر أن يعرف كيف يستخدمها ومقادير استخدامها وخلطها. ولكل طعام بهاره، هناك بهار للسمك، وبهار للدجاج، وبهار للحم. تعالي كي أعرفك على مخزن المؤونة.

0: هذه أكياس الأرز، وهذه أكياس الطحين، وهذه أكياس المالح، وهذا أكياس السكر، وهذا وعاء السمن. تعالي يا مريوم، تعالي سأعرفك على أواني الطبخ وأسمائها.
1: ما هو الطعام الذي يحبه سيدي عبد اللطيف؟
0: سيدنا عبد اللطيف يحب السخونة الحمراء.
1: وماذا أيضا؟
0: حلوى الماهو.
1: أها، وماذا أيضا؟
0: يحب الهريس.
1: إذن علميني كيف أصنعها.
0: حسنا، غدا سوف أعلمك إياها، لكن الآن تعالي أعلمك كيف يصنعون خبز الرخال. هاتي مقدار هذه الطاسة من الطحين بسرعة، هيا. نصنع أولا العجين، ثم نفرده على حديدة ساخنة. انظري كيف أصبح رقيقا كورق الشجر، هكذا تنزعينه بخفة وسرعة. هيا يا مريوم ساعديني، لقد اقترب وقت الغداء، وبعدها سوف تساعدينني في تحضير العشاء.
1: في حارتنا كنا سعداء إذا توفرت لنا وجبة واحدة في اليوم.
0: وماذا كنتم تأكلون؟
1: تمرا وسمكا وبصلا. أتعرفين ماذا كانت بهاراتنا يا خالة فرشو؟ الملح فقط.
0: توقفي عن هذا الضحك، لا أحب الضحك في مطبخي، سوف أطردك إذا أكثرت من الضحك أو الكلام.
1: حاضر حاضر.
0: هيا ساعديني لتحضير الطعام.

0: صبي الطعام في هذه الصحون ولا تملئي هذا الصحن كثيرا. ها هاتي الطبق الكبير، ضعي الصحون فيه.
1: هل يمكنني أن أخذ الطعام لبيبي فردوس؟
0: لا، هذه مهمة عساكر والطاووس.

0: في الشهور التي غابها عبد اللطيف نضج جسد مريم وتبدلت أحوالها. علمتها مويزي كيف تعتني بجسدها، وأعدت لها فرشه شراب القرفة كي يسكن وجع بطنها. وفي أحد الأيام جاءت مويزي إلى المطبخ حيث تعمل مريم.
1: البيبي فردوس تطلب أن تعود مريم إلى خدمتها الخاصة منذ الغد.
2: لكنني أحب العمل هنا يا مويزي.
1: هذه أوامر البيبي فردوس.
2: أنا خائفة.
1: لا تخافي يا مريم، قولي دائما حاضر يا سيدتي ونفذي كل أمر دون إبطاء.
2: لماذا لم تتزوج البيبي فردوس حتى الآن؟
1: لم يأتي نصيبها بعد. لو أنها تزوجت حميد بن عبد الله لأراحت واستراحت. لا تسألي بعد مثل هذه الأسئلة يا مريم.
2: حاضر.
0: كان على مريم أن تلبي أوامر فردوس دون تذمر، وبدقة ودون إبطاء أو أخطاء، وإلا فصوتها وشتائمها تصدع البيت وتقذف بيدها كل ما تصادف حولها. وكان على مريم كل ليلة أن تدهن جسد فردوس بالزيت وأن تدعكه بقوة حتى تسترخي عضلاتها وتعرف كيف تنام مرتاحة دون أوجاع.
2: مامويزي؟
1: نعم يا مريم.
2: ما هي سبب آلام البيبي فردوس؟
1: الجلوس الطويل طوال النهار وكثرة الطعام. لماذا تضحكين؟
2: في حارتنا يمرضون من كثرة العمل وقلة الطعام.

0: وفي أحد الأيام جاء الخادم سخي مسرعا من السوق يعلن عن قدوم عبد اللطيف. وصل عند الظهيرة فاستقبله أهل البيت وركضت فردوس وقبلت يده فقبل رأسها. وعندما جاءت عساكر ووضعت الطعام أمام عبد اللطيف سأل بلهفة:
1: أين مريم؟
2: وماذا تريد منها؟
1: دائما تسألينني. احضري مريم يا عساكر.
2: أنا ذاهبة إلى غرفتي.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كيف يدرس العلماء الطبيعة، هذه الطبيعة المعقدة التي تمتد على مساحة كوكب الأرض بأكمله، بجزء المائي والجزء اليابس، وحتى في الهواء والفضاء، أو حتى في أعماق المياه والمحيطات، وفي حتى أعماق التربة ذاتها. كل هذه نظم بيئية مختلفة ومعقدة جدا، وفيها تفاصيل دقيقة للغاية، وتعيش فيها الكثير من الكائنات الحية في توازن وفي تكامل. فكيف يستطيع علماء البيئة أو علماء الطبيعة أو علم البيئة أن يدرس كل هذه التفاصيل؟ علم البيئة الإيكولوجي، يعني ربما قد يعتقد البعض ويربطها فقط بالتلوث أو النفايات أو حماية الحيوانات أو النباتات، لكن علم البيئة في حقيقته أوسع بكثير. فقد يقضي مثلا عالم البيئة سنوات وهو يدرس حشرة صغيرة جدا أو شجرة واحدة أو قطيعا من الحيوانات أو غابة كاملة، وقد يكون السؤال الذي يبحث عنه بسيط للغاية: لماذا يعيش هذا الكائن الحي هنا ولا يعيش في مكان آخر؟ مثلا شجار العلعلان في جبال الحجر، لماذا تعيش على ارتفاع 2000 متر باستثناء شجرة واحدة على ارتفاع 1600 متر؟ لماذا لا تعيش على ارتفاعات منخفضة؟ لماذا لا تعيش في السهل؟ والسؤال طبعا بعد دراسات كثيرة يتعلق بالبرودة، لأن هذا النبات يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جدا. لذلك إذا انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات ارتفاعات 2000 متر سيعيش على السهل، يعني لا يوجد أي مشكلة إذا توافرت له الظروف المختلفة، لكن العنصر الأساسي كان البرودة لأشجار العلعلان. وهكذا هذا كمثال. عالم البيئة عندما يدرس النباتات أو الحيوانات تكون الدراسة بهذه الطريقة، وعلم البيئة هو العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية ببعضها البعض وعلاقتها أيضا بالبيئة المحيطة بها، الكائنات الحية وغير الحية. وهذه البيئة ليست النباتات والحيوانات فقط، درجة الحرارة هي بيئة، الماء بيئة، التربة والضوء والملوحة والرطوبة والرياح، كلها عوامل تدخل في حياة الكائن الحي. تخيلوا شجرة في أحد جبال ظفار. يمكن أن يبدأ الباحثين في علوم البيئة بسؤال بسيط جدا: لماذا تنمو هذه الشجرة في هذا الموقع؟ مثلا أشجار التمر الهندي أو أشجار صغيرة لماذا تنمو بكثافة في وادي شعبون، هذا الوادي الذي توجد في أحد العيون في قلب جبل سمحان، المنطقة المتأثرة بالخريف. هذا السؤال البسيط يبدأ بقياس رطوبة التربة، يبدأ بقياس درجات الحرارة، كمية الضوء، تأثير المطر، الضباب، ثم يكتشف أن القصة لا تنتهي عند هذه الشجرة. هناك حشرات تتغذى على أوراقها، طيور تستخدم أغصانها، وفطريات وكائنات دقيقة تعيش حول جذورها، وحيوانات قد تأكل ثمارها أو تنقل بذورها، وأبقار أو إبل أو ماعز قد أيضا ترعى أوراقها وشتلاتها. فجأة أصبحت هذه الشجرة الواحدة مدخل إلى شبكة من العلاقات، ولهذا يعمل علماء البيئة على مستويات مختلفة جدا. يمكن دراسة الفرد الواحد من الكائن الحي كيف يتحمل الحرارة والجفاف، ويمكن دراسة أيضا المجموعة، مجموعة الpopulation، مجموعة السكان لكائن حي للنوع نفسه، كم عددها، هل تتزايد، هل تتناقص، أين تنتشر. ثم يمكن دراسة المجتمع الحيوي الكوميونيتي كامل، كيف تتفاعل أنواع متعددة من النباتات والحيوانات والفطريات والكائنات الدقيقة في المكان نفسه. ثم نصل إلى النظام البيئي أو النظم البيئي، النظام البيئي الصغير، كيف نضيف الماء، يعني حيث نضيف الماء والهواء والتربة والمناخ والطاقة والمغذيات ومختلف الكائنات الحية مع بعض. وهذه هي العلاقة الكائنات الحية وغير الحية ببعضها البعض. ثم يعني قد تتسع هذه أيضا الدراسة لتشمل اللاندسكيب أو المشهد الطبيعي بأكمله، ومناطق شاسعة تحتوي على نظم بيئية متعددة ومعقدة للغاية. فعالم البيئة لا يكتفي دائما بأن يعرف اسم النبات أو اسم الحيوان، بل يحتاج أن يعرف كم عدده، أين يوجد، أين ينتشر، ماذا يأكل، إيش علاقته في وسط الشبكة الغذائية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
1: هذا الزمن وحده من يتذكرهم.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
1: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
2: عبروا في ذاكرة الإنسان.
1: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
2: ولكن الأحلام واحدة.
1: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
2: تارة بكفاحه
1: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
2: في الديار البعيدة،
1: أما الأحبة فالبيداء دونهم
2: مع العاطفة النبيلة.
1: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
2: وتارة بالمبدأ الجميل،
1: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
2: على الأبواب المجيدة.
1: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
2: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
1: وإني مقيم ما أقام عسيب،
2: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
1: تسائلني من أنت؟
0: وهي عليمة.
2: من يكون هؤلاء؟
1: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
1: شهب
2: في

برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب.

0: الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

0: عمن سيكون حديثنا هذا اليوم؟
1: سوف نتحدث اليوم عن شاعر لم يمت على فراشه أو في مشفى، بل مات شابا في ساحات المعارك من أجل القضية الفلسطينية.
0: من هو؟
1: إنه الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود.
0: عرفته، هو صاحب القصيدة الوطنية سأحمل روحي على راحتي، والتي غناها الكثيرون، وكأنه يتحدث في القصيدة عن نفسه ويتوقع مصيره.
1: نعم، عبد الرحيم محمود من مواليد قرية عنبتة التابعة لقضاء طول كرم في فلسطين عام 1913. درس المرحلة الابتدائية في بلدة عنبتة التابعة لمدينة طول كرم، ثم انتقل إلى مدينة نابلس لدراسة المرحلة الثانوية بمدرسة النجاح الوطنية من عام 1928 وحتى عام 1933،
0: وتتلمذ في هذه المدرسة على يد الشاعر إبراهيم طوقان وعدد من الأساتذة، فتعلم منهم خلال دراسته حب المعرفة والاعتزاز بالنفس والوطن والثورة على الظلم، وعين بعد تخرجه مدرسا للغة العربية وأدابها،
1: ثم اشترك في ثورة الشهيد عز الدين القسام ضد الصهاينة والاستعمار البريطاني التي اشتعلت عام 1935 على أرض فلسطين. وبعد فشل الثورة حكم عليه بالإعدام، فهرب إلى العراق وشارك في النضال الوطني هناك.
0: وحين اندلعت الحرب مع العدو الصهيوني عام 1948 عاد إلى فلسطين واشترك فيها كقائد في المعارك، واستشهد في معركة الشجرة قرب طبرية في 13 من شهر يوليو عام 1948 ودفن في بلدته.
1: هذا الشاعر نذر حياته لوطنه فلسطين، ويمكن أن نقول أنه قد نذر شعره أيضا، فهو يدرك أن الحق لا يعود إلا بالكفاح والتضحية. الحق ليس براجع لذويه إلا بالحراب، والنار تضمن والحديد لمن تساءل أن يجاب، حكمهما فيما تريد ففيهما فصل الجواب.
0: هذا صحيح، فالحق لا يسترجع إلا بالقوة في عالم تسود فيه القسوة والظلم وتضيع حقوق الشعوب.
1: وهذا الشاعر قد تنبأ بضياع القدس قبل عشرات السنين من ضياعها، وكأنه رأى ذلك بحدسه وبصيرته رؤيا العين.
0: حدثني عن هذه الواقعة، وكيف تنبأ بضياع القدس قبل عشرات السنين؟
1: في 14 من أغسطس من عام 1935 ألقى عبد الرحيم قصيدة، وكان عمر الشاعر 22 عاما، قال فيها: يا ذا الأمير أمام عينك شاعر، ضمت على الشكوى المريرة أضلع، المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه؟ وغدا وما أدناه لا يبقى سوى دمع لنا يهمي وسن نقرعه.
0: وأسفة، لقد كانت صيحة حق وإنذار، لكنها ضاعت.
1: الحقوق لن تضيع إن شاء الله ما دام هناك من يطالب فيها، ولكن لكل شيء أجل.
0: لما اشتهرت قصيدته الشهيد كثيرا وغناها الكثير؟
1: لأن الشاعر في رثائه لصديقه الشهيد كان يتوقع أيضا مصيره في الشهادة، وهذا ما نلمحه منذ البيت الأول والثاني، فهو سيحمل روحه على كفه ثم يلقي بها في أتون المعارك حيث يسود الموت، فإما أن ينال حياة الحرية ويسر أصدقائه بهذا النصر، أو يموت في ساحات المعارك بعد أن ينال من أعدائه. وها هو يقول: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيض العدا. إنه يرى بعينيه استشهادة، وهو يسرع الخطى بجهاده نحو موته. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أشد إليه الخطى. إن استشهاده من أجل استرجاع الحق المغتصب وفداء لبلاده، وهذا هو ما يتمناه. أرى مصرعي دون حق الصليب ودون بلادي هو المبتغى.
0: للشعر أيضا شعر وجداني، فمن يعشق الوطن لابد أن يغرم بالمرأة أيضا، ومن امتلأ قلبه بحب الوطن لابد أن يفيض بحب المرأة، لأنها رمز الحياة والأمل. يقول في قصيدة أسماها حياتي: افرضيني آدما أخطأت لكني أتوب، قد تعذبت فأيان لفردوسي أؤوب، أو ترضين لقلبي يتقلى ويذوب، وشبابي بهيامي فيك يذوي ويذوب. انظري لي واتركيني أجتلي سر الفتون، يا لعينيك ويا لي بهما جن جنوني. انظري لي واغرسي الأهداب في قلب الطعين، اذبحيني بلحاظ وادفنيني في الجفون.
1: وكتب أيضا قصائد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في إحدى هذه القصائد يتحدث عن عظمة الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، ويرى فيها درسا لنا في الصبر والمخاطرة والنضال في سبيل الهدف السامي العظيم. يوم مجد فات ما أجمل ذكره، فيه لو نفطن آيات وعبرة، فيه أن المال والأهل إذا لم يجودا ضحيا من أجل فكرة، شرعة علمناها المصطفى ليتنا نمشي على شرعة إثره، ودموع الذل ما رق لها قلب ظلم، إن قلب الظلم صخرة، وأعدوا لم يقلها ربكم عبثا فلتحسنوا في الذكر نظرة.
0: كنتم مع برنامج
1: شهب في سماء الإبداع.
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم وفقرات جديدة في أسلوب حياة.
1: البعض ينسى أن لديه ابتسامة جميلة، والبعض قد يمر عليه يوم كامل دون أن يبتسم، ولكن هل تعلمون أن الابتسامة لوحدها قد تغير الحياة من حولنا للأفضل؟
2: فالابتسامة تخرجنا من ضغوطات الحياة، تجعلنا نفكر بإيجابية في كل خطواتنا، تجعلنا دائما متفائلين، والتفاؤل أسلوب حياة.
1: كل التحية والتقدير من فريق العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسيني.
2: أهلا بكم.

0: مع تزايد الضغوط اليومية أصبح الإنسان يبحث عن وسائل تعيد إليه التوازن الجسدي والنفسي بعيدا عن صخب الحياة، وهذه الضغوط اليومية أصبحت بطبيعة الحال جزء من حياتنا. هناك أساليب متعددة تدفع الشخص ربما للخروج من روتينه اليومي، من بينها الانضمام لرحلات العلاج الاستشفائي، وهي التي تجمع بين بين الاسترخاء والعلاج. وهنا نقطة وعد أن هذه الرحلات مختلفة نوعا ما عن الرحلات السياحية.
1: نعم فاطمة، أكيد اليوم إن شاء الله رح نسلط الضوء في أسلوب حياة على مفهوم العلاج الاستشفائي، فوائده، أنواعه، وأهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد بوجودي من بينكم وشكرا على الاستضافة.
0: إذن رحلات العلاج الاستشفائي لا تقتصر على التغيير أو كسر الروتين، وإنما يعني تأخذ منحة صحي أكثر. بداية عرفنا ما المقصود برحلات العلاج الاستشفائي.
2: طيب، هو غالب الإنسان بما أنه جالس ينتج وينجز خصوصا في الفترة الحالية، ما شاء الله، يعني أنه الموظفين والناس بشكل عام جالسة يعني أنها تبذل جهد كبير جدا في أننا احنا نوصل إلى
0: أهدافنا.
2: يعني أهدافنا في الحياة وحتى أهداف المؤسسات والحكومات وإلى آخره. فمن الطبيعي أنك أنت لما تكون إنسان منتج تحتاج إلى أنك أنت تشوف لك المكان اللي خلينا نقول يحتويك أو يعلمك كيف تتعامل مع هذه الإنتاج الكبير اللي من الطبيعي أنه يولد ضغط.
0: نعم.
2: فأنت راح تتعرض إلى ضغوطات. هذه الضغوطات خلينا نقول إذا رحت مثلا على الجبل الأخضر أو إلى صلالة أو أي كان، جميل جدا، ولكن أنت ما جالس تتعلم الأدوات اللي تعلمك كيف تتعامل مع هذه الضغوطات. أنا الحين لو ضاعت سيارتي أو مثلا صار لي ألم في الأذن أو أيا كان، دائما ما أروح إلى الشخص المختص اللي يعلمني كيف أتعامل مع هذا الألم، ونفس الشيء يقدم لي العلاج.
0: صحيح.
2: وأحيانا حتى أتبع نظام غذائي معين أو رياضة أو أيا كان بحيث أن أنا أحافظ على صحتي، صح ولا لا؟ أو السيارة تحتاج أنك تشيكها دائما بحيث أن تحافظ على وضعها بحيث أن تكون يعني أنها آمنة. نفس الشيء الوضع النفسي، أنا أحتاج أن أنا أتعلم مهارات معينة، أسوي أشياء معينة، روتين حياتي يكون بشكل معين عشان أنا صحتي تكون في وضع جيد. طبعا الحياة دائما تكون مرة فوق ومرة تحت، أحيانا تتعرض لضغوطات، أحيانا والله مرتاح، فهذه التقلبات اللي فوق وتحت وإلى آخره تحتاج إلى شخص يعلمك أو يرشدك كيف أنت تتعامل معها. فهذه الرحلات الاستشفائية نحن نعلم الناس، هو ما تكون بمثابة هروب أن أنا أروح وغمض عيني وأحس بشعور حلو وأرجع والأمور تمام، لا، أحيانا حتى تكون شوية فيها جهد نفسي، فيها يعني تتحرك شوي من داخلك وتشوف قناعاتك وإيش الأشياء اللي تحتاج تغيرها، تبدلها، تطورها وإلى آخره. وهذا الموضوع ما سهل.
0: إذن هي ليست رحلة سياحية فقط.
2: هي ليست رحلة سياحية فقط. الحين الفرق ما بين الرحلة الاستشفائية والفرق ما بين الرحلة العادية. غالبا الشباب يعني ما شاء الله عليهم الحين زادت رحلات الهايكينج والتسلق
0: والرحلات الجماعية.
2: والرحلات الجماعية.
0: السفر الجماعي.
2: بالضبط. فهذا شيء جميل وممتاز بالعكس، ولكن الحين أنت رايح ترفه عن نفسك بس، أو أحيانا حتى في الهايكينج ورحلات المغامرة أنت ترفع الأدرينالين. صح ولا لا؟ بس نحن لا، الحين قاسين نتعامل مع شيء مختلف تماما. أنا الحين أخذك هناك أريدك تهدأ شوية، أريدك بالعلا تشوف الأشياء اللي في الخارج، تشوف الأشياء اللي في الداخل
0: داخلك.
2: كيف أفكارك جالسة، خلينا أقول التسلسل مال أفكارك، التسلسل مال مشاعرك،
0: تهدأ.
2: بالضبط. الحين لما يصير الرحلة هذه مرتبة ومصممة بطريقة جدا علمية، ما بطريقة فضفاضة أو بطريقة هلامية، فالشخص لما يجينا يعني انه هو في ايدي ناس دارسه كيف تصمم هذه الرحلات، دارسه الانسان من ناحيه الكيمياء اللي في الجسم وكهرباء الدماغ وكل هذه الاشياء، كيف الانسان يحس، ايش يحس، كيف انا ممكن انقله من نقطه الف الى نقطه باء من ناحيه العواطف والمشاعر والافكار والجانب النفسي. فالحين هذا جدا مهم بينها رحلة عادية، أنا راح أكتشف الأشياء اللي في الخارج من طبيعة وتاريخ وإلى آخره، إلا أني أنا أكتشف نفسي، أكتشف الأشياء اللي في الداخل.
0: واضح. إذن هو جاي وهو عنده مشكلة،
2: صحيح.
0: يفترض أنه يعني حاجة مثلا مسببة له أرق، قلة نوم، قلق، ربما بدايات اكتئاب، يعني في حوار قبل،
2: صحيح.
0: وهل رحلاتكم هذه كلها مثلا ممكن تكون داخلية فقط، أو ممكن هي أو سفر لخارج البلد؟ أيضا في سؤال خطر في بالي أستاذ أحمد، إذن أنتم ما تفرقوا عن المعالج النفسي؟ أنا ممكن أجيك نختصر كل هذا وأجي لمكانكم أو مركزكم وأقول المشكلة اللي عندي ونبدأ رحلة العلاج.
2: طيب الحين في مسألة أن نحن نطلع برا عمان، ما شيئانيا نحن نطلع برا عمان،
0: أوكي.
2: نحن بس رحلاتنا في عمان، لأن عمان ما شاء الله يعني اللي
0: زاخرة بالواقع
2: جدا.
0: نعم.
2: وبلد مريحة، الناس ترتاح. جميل. من توصل، ما من توصل مطار هم في الطائرة بتهبط يقول لك أنا ارتحت من أول ما وصلت. والناس يعني دائما أنا أسمع هذه الكلمة، فبلادنا الحمد لله جدا مريحة. طيب
0: فإذا تختاروا المواقع في البلد،
2: نحن نختار المواقع في البلد، صحيح.
0: نعم.
2: الجانب الثاني، نحن الشخص اللي يجينا هذا البرنامج مصمم لشيء معين. فالناس اللي تجي تسجل معانا، نحن أول شيء نسوي معاهم مثل الاستبيان، يعبي، بعد الاستبيان نروح نقابلهم، بعدين نشوف إذا هذا الشخص نحن نقدر نخدمه ولا لا.
0: جميل.
2: ففي ناس مثلا يقول لي وصل حل مرحلة الاكتئاب أو الوسواس القهري وإلى آخره، هذا لا، هذا أنا أقول له روح إلى طبيب أو استشاري نفسي، حتى وإن كان في عندنا استشاريين نفسيين. ليش؟ لأن طريقة التعامل معه مختلفة. حتى الغرفة اللي يجلس فيها لما يسوي الجلسة هذه اللي هي تكون فرد لفرد تكون مختلفة، في أرقام مختلفة من ناحية سعة الغرفة، من ناحية الضوء اللي موجود، وكل هذه الأشياء نحن طبعا نخليها في عين الاعتبار. نحن يعني إن الشيء اللي نقدمه للشخص أسلوب حياة أكثر من كونه علاج. فأنا ما أروح أعطي أدوية، أنا ما أروح أعطي الاستشارات اللي وصل إلى مرحلة الاكتئاب، لا، أنت تجيني أصلاً قبل وأعطيك أسلوب الحياة، أساعدك في أسلوب الحياة اللي يساعدك أنك أنت ما توصل إلى هناك. مثل اللي يروح عند مثلاً استشاري تغذية عشان يكون جسمه يعني يحس أنه مرتاح في جسمه، يحس أنه قوي،
0: وقاية نفسية نقول.
2: بالضبط. فهي تشتغل بهذا الطريقة، وأحياناً ما لازم تكون ترى عندك مشاكل كبيرة.
0: جميل.
2: أنا مثلاً خلينا أقول أنا
0: تغيير روتين، كسر
2: تغيير روتين، أو أنا مثلاً مقبل على زواج، أو أنا باغي أحس أني أنا أكثر مرتاح مع نفسي.
0: جميل.
2: الحين اللي يقبل على زواج هو ما فهم نفسه من داخل، من الصعب أنه هو يفهم الطرف الآخر، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: فأنا غالباً يعني ما عندي مشاكل كبيرة، ولكن أنا باغي يعني أن أستمتع في هذه الحياة أكثر،
0: كأني يعني أعمل وقفة، أدخل من مرحلة لمرحلة أخرى.
2: فيصير أحياناً يقدر يستمتع بالأشياء البسيطة أكثر، فالمشي على البحر، مشاهدة شروق الشمس، أحيانا تمر على زهر، الناس يمر عليها مرور الكرام، ما يقدر يستمتع بهذه الأشياء البسيطة، المشي في الليل، صح ولا لا؟
0: والفرق أنكم تقوموا بكل هذه الأشياء في الهواء الطلق،
2: صحيح. طبعا طبيعة حالها تأثير جدا جدا كبير، وهذه أشياء مثبتة علميا،
0: جميل.
2: مثبتة يعني حتى من ناحية تشريحية حالها إثبات علمي، في أوراق علمية، وفي يعني إن بحوث طبعا اللي يدخل موقعنا بيحصلها موجودة هناك، يقدر ينزلها ويقرأ هذه البحوث.
0: نعم.
2: إن كيف تروح وتتصل بالطبيعة، لما أقول اتصال بالطبيعة أنا ما أقصد أنك تروح وتبحر أو تنزل بحبل، هذا لا، أنت جالس ترفع الأدرينالين، جالس تتحمس، الاتصال بالطبيعة شكله شوي مختلف تماما، أو يعني
0: تتأمل
2: في الطبيعة. فلما تدخل في هذا النوع من المشاعر، وفي هذا السكون، في هذا الهدوء، فعلا تبدأ تتصل في الطبيعة وتشعر بمشاعر أخرى. الحين في ناس أنا أحيانا أشوفهم فعلا يروح يطلع على البحر وتسمع السماعة صوت للآخر، ويعني وايد أشياء تصير، هذا يعني إنه بعيد نوعا ما عن الاتصال في الطبيعة، هو طالع في الخارج ولكن ما اتصل في الطبيعة، الاتصال في الطبيعة
0: بس
2: يكون
0: يستمتع بطريقته. أستاذ أحمد
2: هو يستمتع، بس نسمي الأشياء بأسمائها.
0: نعم.
2: فقط.
0: جميل.
1: طيب خلنا نتكلم أكثر عن الفئات التي تستهدفها هذه الرحلات، أكثر الفئات إقبالا.
2: صدقا في خلال السنوات الماضية نحن بدينا من 2018 وأول تجربة كانت حالي 2016، وبعدين بديتها كشركة. قلنا صدقا الناس اللي يعني مدراء العموم اللي هم CEOs أحيانا ملاك الشركات، لأنهم يتعرضوا حل ضغط جدا جدا جدا عالي، وهو فاهم هذا الفكرة، أنه أنا ترى ما دائما الفلوس تشتري راحتي، حلها دور كبير لا ننكر، ولكن أنا مهما كان عندي من من من الفلوس ورايح وجاي، لأنه هو قرب كل هذه الأشياء
0: صحيح.
2: يقول لك أنا يعني أنا لا أزال أشعر بهذا الضغط، لا أزال أشعر أن في شيء مثلا قد يكون شيء ناقص وإلى آخره. طبعا خلينا نكون واضح، أول شيء اللي ندله على كل الناس أن أول شيء تلقى لله سبحانه وتعالى،
0: أكيد.
2: هو مصدر كل شيء، هو اللي يعينك، هو اللي يقويك، هو اللي يريحك، هو أذكارك، اتصالك بالله سبحانه وتعالى، قراءتك للقرآن، هذه كثير تساعدك، بالإضافة إلى التمارين والأشياء اللي نعطيك إياها والتأملات وإلى آخره. فهم غالبا هذه الناس اللي يجون لأنهم يتعرضوا لضغط كبير. مؤخرا فتحت مساحة اسمها كنف، هذه المساحة نفس الشيء تستهدف الموظفين، أو خلينا أقول الناس أقل دخلا من مدراء العموم، بحيث أنه لأن تكلفة الرحلة شوية تكلفتها جدا عالية. طيب فالمساحة هذه تكلفتها شوي أقل، ونفس الشيء تعطيك هذه التجربة كأنها تجربة صغيرة للرحلة الكبيرة، لأن نحن رحلاتنا غالبا تكون 7 أيام 8 أيام.
0: نعم، كنت يعني سبقتني كنت بسألك عن مدة الرحلة. إذن هي ليست علاج لي مثل ما قلت لي، أو بديل العلاج النفسي والسلوكي.
2: صحيح،
0: هذه نقطة. الشيء الآخر، هل يتم تصميم هذه الرحلات لمجموعات أو ممكن تكون فردية أستاذ أحمد؟
2: الحين إحنا في عندنا نوعين من الرحلات، في المجموعات وفي الفردية. المجموعات غالبا ما تكون مصممة سابقا بالتعاون مع الاستشاري النفسي ومع المدربين الآخرين اللي نتعامل معهم، وبعدين تبدأ الناس تسجل ونختار منهم الناس اللي نحن نقدر نفيدهم بشكل أفضل. أما الأشخاص لما يجون بشكل أفراد، يعني يقول شخصين ثلاثة بالكثير، أو حتى لو شخص واحد، نحن نجلس معه، إيش الشيء اللي تقاس تمر فيه في حياتك، إيش الأحداث اللي صارت لك مؤخرا، إيش أهدافك من هذه الرحلة، إيش تريد توصل، على أساسها نحن نبدأ نصمم له كم عدد أيام الرحلة، إيش الأماكن اللي بنروح،
0: حاجة تناسبه يعني
2: بالضبط، إيش الأشياء اللي بيسويها خلال هذه الرحلة.
1: جميل، ممتاز. طيب أنت تكلمت عن أن الرحلات هي رحلات داخلية، إيش أهم هذه الوجهات اللي أخذت فيها كتجربة، يعني رحلات استشفائية؟
2: والله يعني أنا من شخصيا من محبين الجبل الأخضر، فدائما نروح الجبل الأخضر، يعني إنه مكان فيه زراعة وفيه فواكه يعني موسمية، فيه هدوء جدا جميل المكان أصلا، لما تدخل في أماكن لما ندخلها شوية معزولة عن الناس، ويعني إنها آمنة، ما تحصل حد فيها، ما تحصل فيه مثلا سيارات رايحة جاية، ناس بالقرب منك يكونوا، تعتبر يعني مكان جدا جميل
0: مثالي.
2: انك انت يعني ان تجلس مع نفسك وتتامل وتدخل في داخلك، تغوص في اعماقك.
0: جميل.
2: صلالة روحها يعني على حسب الموسم، نفس الشيء صراحه في كثير من الضيوف اللي يكونوا معنا يحبوا صلالة، ولكن صدقا هم يحبوا التجربه اكثر من المكان نفسه. المكان له تاثيره، ولكن التجربه لها التاثير الاعمق يعني،
0: وهذا هو الاهم.
2: صحيح.
0: إذا الآن شخص سمعنا ولفتت الفكرة، خذنا يعني في أكثر داخل هذه الرحلة، أعطينا ممكن تفاصيل تنفيذها على أرض الواقع، إيش تسوون خلال يعني باختصار خلال 7 أيام؟
2: طيب من البداية لما يدخل معانا يسجل في الموقع، مثل ما قلت، يعبي أسئلة معينة بحيث أننا نحن نعرف يعني نتعرف عليه بشكل أفضل ونقدر نخدمه بشكل أفضل. بعد ما نتعرف عليه أكثر نبدأ نصمم، يعني إن الرحلة جماعية ولكن نسوي شيء خصيصا حاله خلال هذه الرحلة، نبدأ نرتبها بشكل أفضل. من بعدين يعني إن نستقبلهم في المطار، ناخذهم على المكان اللي هو في الرحلة. يبدأ الجدول بعدها اليوم الثاني، لأن أول يوم يكون بس عبارة عن الوصول، وغالبا ما يكون في تأمل الشروق وتأمل الغروب، وخلال هذه الفترة ما بين الشروق والغروب يكون في تمارين ومحاضرات. هذه التمارين غالبا ما نعلمه أشياء هو لما يرجع إلى بلده، أو لما يرجع هنا مسقط يبدأ يطبق هذه الأشياء، عشان ما تكون هرب من شعور معين هو قاسي يعيش الحين، هو يرجع من هناك بأدوات معينة يقدر يستخدمها خلال يومه.
0: جميل.
2: والأشياء هذه تكون أشياء بسيطة يعني نسويها خلال اليوم. وايد حريصين أن نحن ما نطلع بعيدا عن الدين والعادات والتقاليد عشان ما يشعر الإنسان بغربة أنه هو جالس يسوي هالأشياء. نحن أجدادنا سابقا تحصلي غالبا في المزرعة، ولما تعب وكذا وقف وشرب ماء وجلس تحت النخلة وخذ لحظة يتأمل فيها الشجر وارتاح من داخل، تحسيه مرتاح مطمن. فنحاول ندخل في نفس يعني إنه في نفس هذه الأجواء وبطريقة علمية نشرح لهم الجانب العلمي منها.
1: طيب يعني كيف من خلال، أكيد أنت ذكرت أنكم بدأتوا يعني من عام 2018
2: صحيح.
1: في هذه الرحلة أكيد هناك الكثير من التحديات اللي واجهتوها، من خلنا نقول التقييمات سواء كان إيجابية أو سلبية، فكيف تقيمون أثر هذه التجربة مع المشاركين بعد انتهاء كل فترة من برنامج معين؟
2: هو اللي يصير لأنه في معانا يعني إنه أشخاص متخصصين في هذا القياس.
0: نعم.
2: كيف إنه يقيس
0: قياس الأثر؟
2: قياس الأثر. غالبا ما نعتد بالتغذية الراجعة اللي تجينا من أول أسبوع. لأن الإنسان يعني إنه توك أنت راجع من سفر، فهو طبيعي إنك تكون مبسوط، صح ولا لا؟
0: صح.
2: يعني إنه وغالبا نشوف نرجع نتواصل معه بعد 3 شهور أو بعد 6 شهور أو أحيانا 9 شهور. إنه كيفك فلان، طمني عليك، إيش صار، هل استفدت، تحس نفسك استفدت؟ لأنه هو بيرجع وبيطبق، وهناك نحن نقدر نقيس الأثر الحقيقي. في محاضرات كثيرة تطلع منها أو تجارب كثيرة تطلع منها وتحس إنك أنت طائرة في السماء وفرحانة ومبسوطة، بس يعني إن أثرها لحظي أو بسيط. أنا أريد أتأكد إن الضيف لما يجيني يأخذ شيء يقدر يفيده على حياته بالكامل. فعشان كذا أنا أسأله بعد فترة، ما أسأله بعد الأسبوع، يعني إنه خلال هذاك الأسبوع اللي خلصت فيه الرحلة مباشرة.
0: نتمنى يعني المستمعين اليوم يعني أضافوا معلومة جديدة لحصيلة معرفتهم ومعلوماتهم عن موضوع الرحلات وأنواع الرحلات. يعني واحدة من الرحلات التي يجب أن يحطوها في بالهم موضوع اللي هو العلاج الاستشفائي. خالص الشكر والتقدير لك أستاذ أحمد بن سليمان العلوي، مؤسس شركة رحالة العلم. نتمنى اليوم المعلومات اللي قدمها عن موضوع العلاج الاستشفائي كانت مفيدة، وفي أشخاص ممكن مهتمين بهذا الموضوع وحابين أنهم يخوضوا هذه التجربة، فأعتقد أنهم ممكن يطلعوا على يعني تفاصيل هذا الموضوع من خلال صفحة الإنستغرام الخاصة فيكم أستاذ.
2: صحيح.
0: أحمد،
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا بإمكانكم تحصلوا صفحتنا على الإنستغرام، بس تكتب رحالة العلم وتظهر لك الصفحة. وحياكم الله، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات ممكن يعني نساعدكم في ظروف الحياة.
1: شكرا لك، كل التوفيق لك.
2: شكرا جزيلا.

0: حديث اليوم.
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع وسائل التواصل في حياتنا وحياة أبنائنا، كيف نجنبهم مخاطرها وكيف نحقق التربية الواعية لأبنائنا، حيث أكيد وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم تؤثر على السلوك، سلوك الأبناء، تنافس الأسرة في تربية أبنائهم في توجيههم، مما قد يؤدي إلى ظهور مخاطر منها الإدمان والعزلة والتنمر الإلكتروني.
2: نعم، لوسائل التواصل الاجتماعي العديد ومن الفوائد، هناك فوائد جمة متعلقة باكتساب المعرفة، المهارات، التعلم، الانفتاح نحو الآخر أكيد بطريقة إيجابية، لكن كل هذه الأمور يجب أن تكون من خلال الاستخدام الآمن والمتوازن للتقنية وتحت نظر ومراقبة الآباء والأمهات. وللمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة سمية بن سليمان الراشدي، وهي ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد رح نعرف ماذا يعني هذا المصطلح، ولها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. أهلا وسهلا بك سمية.
3: يا أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذة سمية، نحن نعيش أكيد اليوم في عالم تسيطر عليه الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي، و ربما هذا الشيء يحدث التأثير بشكل مباشر أو بغير مباشر في طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء. فنتكلم بشكل كذا مفصل عن تأثير الشاشات على علاقة الأب أو الأب والأم بأبنائهم.
3: نيجي أول شيء على جوهر العلاقة أصلاً بين الوالدين وما بين الأبناء، هي قائمة على عدة محاور أساسية. خلنا نقول أول شيء مبنية على الحضور، مبنية على الحوار، مبنية على الشعور بالأمان، ومبنية على التأثير. فأول شيء عندنا ناخذ الحضور. صار عندنا من الصعب جدا الحين إن احنا نكرس وقتنا وطاقتنا وحضور على كافة المستويات، اللي هو ما بس حضور جسدي، حضور نفسي، حضور عقلي مع أطفالنا. اليوم صار عندنا مشتتات كثيرة، وأول مشتتة اللي هي السوشيال ميديا والتقنية هذه. فصار جدا الآباء ما قادرين يعني ياخذوا الحضور الكامل وما قادرين يتواجدوا بشكل كامل مع أطفالهم، فهذا مؤثر جدا يعني عميق في مجرى العلاقة. نجي على الشيء الثاني اللي هو الحوار. قبل سابقا إيش يصير إن إحنا لما نجي من المدرسة يكون طول الوقت عندنا حوار مفتوح، عندنا مساحة كبيرة جدا للحوار مع آبائنا. الحين صار عندنا هذه الفراغات أو هذه الأوقات من اليوم إحنا دائما كآباء أمهات نعبيها بإيش؟ بالهواتف، لأن إحنا خلاص مكتفين من يومنا، مكتفين من الزحمة اللي صارت فيه، فكأننا نبى نهرب أو كأننا نبى نهرب من واقعنا ونبى شوية نسلي نفسنا فنستخدم الهواتف يعني. في المقابل في عندنا أطفال يعني ما جالسين نعطيهم لا الحضور ولا الحوار، ف يعني نقصان فرص الحوار مع الأطفال تؤثر على علاقتنا مع أبنائنا. الشيء الثاني صار عندنا قبل سابقا التأثير، نعرف إن الطفل يا إما يتأثر من أصدقائه المقربين أو العائلة المقربة، يا من المدرسة يا من الوالدين. الحين صار عندنا عامل تأثير آخر إحنا ما قادرين نتحكم فيه، اللي هو السوشيال ميديا، المحتوى اللي يعرض فيه. فصار كأنه العائلة تحاول تثبت إن ما أنا بس المصدر الوحيد أصلاً للمعلومة في هذه الحياة، في حياة طفلي، بل هل أنا الملجأ الآمن لطفلي حتى يتأكد من صحة هذه المعلومة. صارت عندنا منافسة، يعني يحاول الوالدين إثبات هل هذا الطفل أصلاً سيلجأ لي إذا احتاج إنه يتأكد من صحة هذه المعلومة. كذلك عندنا اللي هو الاهتمام والشعور بالأمان، إن هذا يعني يعتبر ركيزة أساسية في علاقتنا مع الأطفال. لما إحنا نشغل بالهاتف، إيش الرسالة اللي نقدمها للأطفال؟ إن أو إيش الرسالة اللي يفهمها الطفل أصلاً لما أنا أجلس مشغل على الهاتف؟ إن أمي وأبوي ما يهتموا فيني، أنا شخص ما مهم، ما محبوب، خلاص. إيش يصير؟ في البداية الأطفال يحاولوا يعني يلفتوا الانتباه، بيسوا أشياء مزعجة، يكسر الأشياء، يصرخوا، يحاولوا يشتتون عن الهاتف. بس بعد فترة من هذه المحاولات وإحنا مستمرين أصلا نستخدم هواتفنا بوجودهم، يعني يصير عندهم انسحاب من هذه التجربة، خلاص أنا سويت اللي علي وهذه وهذا اللي يقدمه لي أمي وأبوي. فعندنا هذه المحاور الأساسية في العلاقة مع أطفالنا تتأثر وتأثرت للأسف بسبب وجود الشاشات، فهذا اللي قاعد يصير بيننا نحن وبين أطفالنا،
2: فجوة يعني
3: صارت فجوة.
2: يعني من ضمن الأشياء اللي ركزتي عليها في تخصصك أنت تكتبين القصص، وهي مخصصة مثل ما ذكرتي لكل طفل حسب احتياجاته. وضحي لنا إيش نوع هذه القصص، وكيف يعني وكيف ممكن يتم التواصل معك عن طريق أولياء الأمور للاستفادة من هذه التجربة.
3: بدأت فكرة القصص المخصصة راحة مع والدي في البداية، لأنه كان عنده تحدي يمر فيه، تحدي تربوي، ما قادر أحصل القصة المناسبة، لأن أنا أؤمن بقوة القصة.
2: صحيح.
3: يعني ما في قصة تناولت كل العوامل اللي هي يعيش فيها والدي. فبدأت كتابة القصة هذه، صممتها كتبتها، والصور حتى اللي استخدمتها في القصة هي صور ابني، فلقيت تأثير إيجابي. يعني انحل الحمد لله هذاك التحدي بسبب أن هذه القصة تشبه،
2: لأن فيها رسالة معينة كانت مخصصة ومجهة لها. نعم.
3: جربتها مرة ثانية. جميل. في بنتي كذلك تحدي تربوي وتمر فيه، والحمد لله انحل. فبدأت اللي هو مشروع قصة تشبه طفلك، من خلال أسئلة معينة أنا أطرحها لأولياء الأمور وبيانات هو يكتبها، التحدي بشكل خاص، أجلس جلسة مع الأم تخبرني التحدي إيش هي سوت، إيش مشاعر الطفل أصلا، وأدخل بالعمق بالعمق للتحدي نفسه، وأحاول أحل التحدي عن طريق قصة من خلال الاحتواء والاحترام المشاعر والتغيير. يعني أحاول ألمس مشاعر الطفل بالحكاية لحتى نحل اللي هو المشكلة التربوية أو التحدي التربوي اللي هو يعيشه.
1: طيب، بما أنك كاتبة متخصصة للأطفال، إيش الدور الذي يمكن أن تؤديه القصة في أن هي مثلا تعزز قيمة معينة، الوعي حول شيء معين مثلا، أو منافسة المحتوى الرقمي الذي دائما يجذب أبنائنا؟
3: طبعا القصة أعتبرها من أقوى الأساليب التربوية، وأعتبرها نفس السحر صراحة. يعني أنا في أي شيء يواجهني مشكلة مع أبنائي أحكي حكاية وتوصلهم بسرعة، يعني حتى لو هم الأشخاص ما يشبههم، بس إن القيمة توصل بسرعة خاطفة. ليش؟ لأن هذه القصة تلامس، يعني يعيشوا من خلالها تجربة عاطفية. لما الشخص يعيش تجربة عاطفية يصير سهل ينقاد وراء القيم اللي موجودة في القصة. فيعني القصة من أسهل الأبواب عشان نغرس القيم، وعشان تكون ثابتة معه وتغيره، يعني تعمل على تغيير الطفل نفسه، على كيف يرى نفسه، كيف يرى العالم، كيف يعني كيف يطور من مهاراته بطريقة سهلة جدا. ما يحتاج أني أنا أتعب وأعيد وزيد وكرر وكرر وكرر. إنزين، لو نجي على شوية السوشيال ميديا تعطينا متعة لحظية أو تعطينا قيمة لحظية غالبا ما تترسخ. ليش؟ لأنه فيه واجد مشتتات.
2: صحيح.
3: يعني الأطفال مثلا ممكن يشوفوا شيء مفيد، بس لأنه في مشتتات كثير القيمة ما تضرب في العمق العاطفي بالنسبة للطفل، فبالتالي إيش يصير؟ يعني أوكي يتعلم هذا الشيء بس ما يقدر يطبقه في حياته. لكن لما يمشي مع القصة، وخصوصا لما تكون القصة كتاب موجود عنده، يقدر يقرأ
2: الموسى
3: أكثر من مرة.
2: نعم.
3: فتترسخ عنده هذا القيم بشكل سريع جدا.
2: نعم.
3: من ضمن يعني القيم اللي أنا أحاول أغرسها في القصص اللي هي احترام المشاعر وكذلك الاعتراف بالمشاعر. يعني احنا عندنا حس في جونا في عمان يعني او في منطقتنا نحاول شوي نسخف موضوع العواطف والمشاعر،
2: التعبير عن المشاعر
3: فيها. ايوه، التعبير عن المشاعر. فانا كثير جدا في القصص يعني استهدف فكرة المشاعر، ان انا في هذا التحدي اللي يمر فيه الطفل مثلا يشعر بشعور الخوف، يشعر بشعور الندم، يشعر بشعور التردد، يشعر بشعور انه غير مهم، يعني اصرح بالمشاعر نفسها. كذلك لما احنا في رحلة يعني الحل، كذلك اصرح في النهاية ايش هو شعوره، كيف انتقل من هذا الشعور إلى هذا الشعور. فهذا شيء جدا أركز عليه، لأن الطفل الواعي بمشاعر الطفل متمكن.
2: نعم. جميل. ذكرتي نقطة مهمة سمية، أن الحين بعض الأهل يلجؤون للتقنية لأنها يعتبروها وسيلة من وسائل التعلم، لكن ذكرتي أنه ممكن يكون الكتاب، القراءة، أنك تلمس الكتاب، ممكن يكون تأثيرها أعمق وأقوى. كيف ممكن نحقق هذه المعادلة إن إحنا بين إن نواكب التقنية الحديثة وبين إن التربية الواعية واختيار الأمثل لأسلوب التربية والأسلوب الترفيه وقضاء وقت الفراغ؟
3: مثلا إذا جينا نوازن ما بين الكتب والتقنية، أكيد لازم أوفر مكتبة أو كتب متنوعة في البيت. إذا ما أقدر أنا أخذ كتب بصورة دائمة، لا، في عندي كتب سمعية أو قصص سمعية، زين، أو حتى أنا نفسي يعني أطور مهاراتي أنا كأم في السرد،
2: في القراءة،
3: وفي القراءة، وأنا إني أكون قدوة. الطفل لما يشوف قدوة سهل إنه يحاكي هذه القدوة. أما بالنسبة اللي هو التقنية، كيف أنا أوازن بين هذه؟ أوضع حدود وأختار البرامج المناسبة اللي ترفع هذا الطفل، اللي تعزز من قيم هذا الطفل، اللي تواكب اللي موجود في الكتب مع اللي موجود في التقنية. فأنا لازم هنا أكون واعية باختياراتي في هنا وهنا، عشان أنا أحقق القيمة الإنسانية اللي أنا أسعى لها واللي أريد أغرسها في ولدي.
1: طيب، هل في طريقة معينة من خلالها نخلي الابن هو مثلا اللي يختار الوقت اللي يجلس فيه مع عائلته، كم عدد الساعات اللي يقضيها مع عائلته، بدل ما انه هو ينشغل بالشاشة او الأجهزة الإلكترونية بشكل عام؟
3: شوف، اول شيء ايش هو اللي يشد اصلا الطفل في الشاشات؟ ايش هو الشعور اللي يلبيه الشاشات أو الاحتياجات اللي تلبيها الشاشات؟ أول شيء في متعة، في فضول، في انشغال أو الهروب من الواقع، في إنه ما يحس بالملل، في ممكن يعطيه اللي هو الاهتمام، خصوصا إذا كان يكونوا صداقات من خلال السوشيال ميديا، يعني لما يكونوا صداقات إنه في شخص ثاني يهتم فيه ويحتويني وهكذا. فأنا لما أعرف هذه الاحتياجات اللي من خلالها أصلا طفلي مدمن على الشاشات، أنا أحاول ألبيها بطريقة صحية من خلال العائلة. كيف ممكن أنا ألبي هذه الاحتياجات اللي هي الاحتواء والاهتمام والشعور بالأمان والإنصات وكل هذه الأشياء؟ من خلال الحوار اليومي، الجلوس، الطلعات العائلية، أنا أبني هذه الثقة وأبني هذه العلاقة وألبي هذه الاحتياجات. إذا أنا لبيت هذه الاحتياجات، بطبيعة الحال لما يكون الطفل مدمن رح ينتقل مرحلة الإدمان، وإنه يشغل وقته فترة طويلة، ترجع وتتقلص المساحة اللي يستخدم فيها أصلاً التقنية بشكل طبيعي ومعقول. يعني لأنه خلاص كل احتياجاته أصلاً اللي كانت تدفعه أنه يستخدم الشاشات خلاص انحلت، ما موجودة، تم
1: يعني
3: تلبيتها.
1: كان فيه نوع من الفراغ وامتلأ.
3: فالطفل إذا امتلأت حاجاته داخل المنزل، مستحيل يروح يدورها برا البيت.
2: صحيح. نعم. في ظل أيضاً الانشغال بالحياة وضغوطات الحياة، أكيد أحياناً نفتقد لبعض اللحظات الإنسانية والحوار والنقاش ولدفء الأسرة وتجمع الأسرة. ما أهمية الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين؟ كيف ممكن أن يحقق الوعي الذاتي، أو كيف ينعكس موضوع الوعي الذاتي على وعي الوالدين بأنفسهم وعلى أسلوبهم في تربية أبنائهم؟
3: الوعي الذاتي إيش يعني؟ أنا كأم أو أب عارف مشاعري، عارف كيف أدير مشاعري، عارف أفكاري، وخصوصا الأفكار التربوية اللي نحن تربينا عليها، أكون عارف واضحة بالنسبة لهذه الأفكار وكيف أنا أتعامل معها. كذلك عارف إيش هي نقاط قوتي، إيش هي نقاط ضعفي في التربية أصلا. كيف ممكن الوعي الذاتي، أنا كأم، أنا إنسانة واعية، كيف ممكن يأثر على تربيتي؟ راح تكون التربية أسهل وأيسر، لأني أنا أتعامل بالفعل لا بردات الفعل. لما أنا أكون كشخص أو كأم واعية بطبيعة مشاعري، إحنا مرات ترى نتصرف كل شيء ردات فعل. ولدي طيح الكوب وكسره، أنا بصرخ لأنها ردت فعل ما فعل. فلما يكون الواحد عارف بطبيعة مشاعره، راح ينتقل من مرحلة التصرف من ردة فعل إلى فعل، فيكون عندنا الرد، يعني لما الطفل يسوي أي شيء تكون عندنا ردات فعلنا هي أفعال حقيقية، يعني يكون متسمة أكثر بهدوء، راح يكون عندنا وضوح في التربية، وضوح في تلبية احتياجات أطفالنا، وضوح في فهم مشاعر الطفل، راح يكون عندنا وعي أكثر في كيف أصلا الطفل يشعر وإيش هو عالم الطفل. فأكون متعاطفة معاه، أنزل إلى مستواه. لما أكون أنا فاهمة نفسي أقدر أفهم طفلي. إذا كنت أنا ما فاهمة نفسي، يعني رح أحس بصعوبة في فهم هذا المخلوق. صحيح. اللي جالسة أنا أنشئه بين يدي.
1: طيب، حابين كذا نستفيد كخلاصة في الختام، كيف من الممكن أن العائلة تستعيد اللحظات الإنسانية اللي ممكن افتقدتها من خلال انشغال كل فرد باستخدام هذه الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، ونعادل بين التربية والاستخدام الآمن للتقنية؟
3: في البداية كيف أنا أعيد أو أنعش العلاقة الأسرية مثلا؟ أول شيء لازم إحنا كآباء نكون واعيين إن لازم ولا مفر لازم نقلل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونقننه لأوقات يكون أطفالنا محتاجين فيه. يعني الوقت اللي مثلا وقت العصر يعتبر وقت جوهري، راجع هو من المدرسة، أنا راجع من الدوام، هنا يصير الاتصال والحوار، كيف كانت مشاعرك، إيش صار، إيش كذا. إحنا غالبا راجعين من الدوام نستخدم التليفون لأن إحنا تعبانين وما فينا بارض حال أطفالنا. فلازم نوصل إلى مرحلة إن نتفق فيها أنا وأبو الأولاد إن نقنن استخدام الهاتف، متى الأوقات اللي نحن نستخدم فيها الهاتف. مثلا وقت الطعام ممنوع نستخدم فيه الهواتف، صحيح. يكون في عنا حوار. مثلا وقت العصر ممنوع استخدام الهاتف، نقلل استخدام الهواتف. الشيء الثاني نحاول إنه يكون عندنا أنشطة جماعية متجددة بين فترة وفترة، هذه تعزز العلاقة والقوة والثقة بيننا وبين الأطفال. كذلك مثل ما قلت الحوار، الحضور والشعور بالأمان. أهم هذه أهم العلاقة الأسرية تتلخص في 4 محاور نحاول إحنا ننعشها من خلال اللي هي وضع الحدود في استخدامها ومنح حرية. يعني لما نعطي الأطفال اللي هو استخدام الشاشات نعطيهم حرية متدرجة، ما نفتح لهم إياها مباشرة من عمر صغير.
2: نعم. خلص، الشكر لك سمية بنت سليمان الراشدي، كل الشكر طبعا لهذا اللقاء الثري، وما قدمتيه من أفكار أكيد كانت ملهمة وقيمة، أضافت أكيد عمقا ومعرفة في موضوع الوعي الذاتي بالنسبة للوالدين، الأفكار الجميلة المتعلقة بموضوع القصص المخصصة للأطفال ودورها في تغيير سلوكياتهم. في مثلا حساب معين ممكن الأهل أو أي حد مهتم في هذا الموضوع أنه يتابعك من خلال وسائل التواصل أيضا؟
3: عندي اللي هو حساب مشروعي قصة تشبه طفلك على الإنستغرام. موجود.
2: جميل.
1: كل الشكر لك الأستاذة سمية بنت سليمان الراشدي، ملهمة وعي ذاتي وتربوي وكاتبة قصص مخصصة، وأكيد أيضا لها الكثير من التجارب في التربية الواعية والوعي الذاتي والحياة. شكرا لك، نورتينا، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء أفاد الكثير من الأهل، ويمكن يعلمهم الطرق المناسبة في أنهم يتعاملوا مع أبنائهم في تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
3: جزاك الله.
2: شكرا لك.

0: ختاما نقول أن التوازن في الحياة يبدأ من وضوح القيم والأولويات، ففي ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية المتلاحقة يبقى الإنسان بحاجة لعلاقات إنسانية حقيقية وليست افتراضية،
1: وكل ذلك أكيد بحاجة إلى أن نتواصل مع بعضنا البعض حتى أن نقلل هذه التحديات التي نمر بها في يومنا ونعيش بسعادة. لكم خالص الود والتقدير من طاقم عمل البرنامج.
0: في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
0: وهذه أجمل تحية من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: هل يجوز بحجة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟
2: في القطاع الصحي بشكل عام أنت من الصعب جدا أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء أيضا ما بين المرض.
1: ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
2: مقدم رعاية صحية، لماذا أتجه للمجهول ولدي الخيار الآمن؟
1: إن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل.
2: نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن.
1: أولا، إذا أصبح الدواء متاحا للجميع لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟
2: فإذا ليس هناك ما يعرف بسماء بدواء آمن،
1: لكننا نرفض أن تتحول الأزمة للتنازل عن سلامة الإنسان.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام.
3: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة. في هذه الحلقة نناقش استخدام الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في ظل الأزمات الصحية. حين تتسارع أزمة صحية ويصبح الوقت عاملا حاسما في إنقاذ المرضى، يبرز سؤال صعب: هل يجوز استخدام الأدوية التي لم تكتمل تجاربها السريرية إذا أشارت الأدلة الأولية إلى فائدة محتملة؟ أم أن التعجل في استخدامه قد يعرض المرضى لمخاطر لم تعرف بعد؟ بين الحاجة إلى العلاج والواجب الأخلاقي في التثبت من سلامته وفاعليته، نطرح فرضيات حلقة اليوم من المناظرة، فأهلا وسهلا بكم. ضيفتي الأولى في هذه الحلقة هاجر بنت هارون الجابري، تمثل جانب الموالاة وتؤيد إتاحة الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في الأزمات الصحية للحالات التي تفتقر إلى علاج مثبت. أهلا وسهلا بك هاجر.
2: أهلا بك.
3: وضيفتي الثانية في هذه المناظرة مروة بنت خميس الهطالية، تمثل جانب المعارضة وتعارض استخدام هذه الأدوية قبل اكتمال الأدلة السريرية.
2: أهلا بك. أهلا وسهلا.
3: نبدأ بما نسميه خطاب الافتتاح بشكل شمولي لكل واحدة منكما 3 دقائق تتحدث عن ما تؤمن به من وجهة نظرها حول هذه القضية المطروحة. أبدأ معك هاجر أولا، تفضلي في 3 دقائق.
2: إذن موقفي الآن في هذه المناظرة هو موقف موالي لما تم طرحه، وأنا أؤيد استخدام هذه الأدوية لما أراه من نافعيتها الإنسانية والأخلاقية، وأيضا بسبب إيماني الشديد به حق الحياة لدى المريض وتغليب المصلحة المريض الجماعية في وقت الطوارئ. وأستند في هذا الموقف إلى مستندين أو مبدئين أساسيين. الأول وهو إطار الابتكار السريع. نحن عندما نقوم بإتاحة هذا الدواء في المراكز الصحية أو المستشفيات أو المؤسسات الصحية، هنا تكون هناك عملية تستغرق ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة. الآن أنا في حالة الطوارئ، لا يمكنني أن أنتظر كل هذه السنوات وأعرض المريض للموت. فهذا هو المبدأ الأول الذي استند إليه، وهو محاولة تسريع تسريع هذه التسلسل المكتبي كما يمكن أن نقول. أيضا بيانات الفعالية المبكرة. نحن مثل ما ذكرت هذه الأدوية تكون تمر في مرحلة طويلة من 10 إلى 15 سنة، فأنا هنا لدي من 10 إلى 15 سنة إلى أن تأتي هذه الحالة الطارئة. الدواء قام باجتياز المراحل الأولية التي تثبت أنه آمن وتجاوز مرحلة الخطر من المضاعفات التي قد تؤدي إلى موت المريض أو أنها تؤدي إلى إيذائه بشكل أكبر من الموت. فبهذه النقاط الرئيسية قم ببناء 4 مبررات أساسية. أولاً، الأول وهو الضرورات تبيح المحظورات. الآن أنا في حالة طوارئ، لا يمكنني الانتظار. ثانياً، الاستخدام الرحيم والمسؤول. هنا أنا لن أقوم بإلزام المريض، في النهاية المريض لديه الحق في رفض الدواء أو قبوله، ولديه الحق في معرفة ما سيحدث له والعواقب الناتجة منه. فهنا المريض ما بين نارين، الموت أو الدواء البديل، وهنا لديه أيضاً ميزان، وهو ميزان الحياة أو ميزان أنه سيبقى على قيد الحياة إذا أخذ هذا الدواء وقام بأخذ المجازفة التي يمكن أن نقولها. أيضا الضرورة الوبائية والمرونة التنظيمية. الآن عندما أنا أقوم بالتحدث عن وباء جماعي، الآن أنا لا أهدد هذا المريض بنفسه، أنا أهدد منظومة جماعية كبيرة. مثلا عندما حدث في كوفيد 19، الآن ليست هناك فقط مجتمع صغير أو منزل واحد أو أسرة واحدة فقط التي ستتضرر، لدي العديد من المجتمع كامل اللي سوف يتضرر. لهذا عندما أقوم عندما سمح باستخدام هذا اللقاح، فإنه تم استخدامه بسبب أنه تم قياس ما فاعليته ومدى ضرره، وتم ترجيح أن فاعليته ستكون أكبر من ضرره. نعم. فهنا قمنا باستخدامه، فهذا هنا نحن نضع مصلحة العام على مصلحة الفرد.
3: نعم.
2: أيضا تقليل الخسائر المجتمعية والاقتصادية، كما نذكر أنه إذا المرض تفاقم وتقام بالزيادة، إذا هناك عبء سوف يكون على المؤسسات الصحية، وهذا العبء لن يأتي من فراغ ولن يكون بلا عواقب. في النهاية هذا المريض سوف يقوم بالمجيء هناك، وأيضا المجيء بعبء مالي.
3: نعم.
2: ويحتاج إلى كادر صحي أكبر، إلى ريسورسز أو ما بمدخولات أكبر.
3: نعم.
2: فهذا كله يقع على عبء ويقوم بالتراكم، فلماذا لا نلجأ إلى هذه الأدوية عندما نحن في حاجة إليها؟
3: نعم. هاجر تستدعي مثال كوفيد 19 والتعامل معه كمثال أيضا لتبرري وتدعمي وجهة نظرك حول يعني استخدام هذه الأدوية حتى وإن كانت غير مكتملة التجارب السريرية. في المقابل هناك وجهة نظر أخرى تقدميها مروة حول هذا أو حول هذه القضية ككل، تفضلي.
4: أنا أعارض هذه الأطروحة، لأن على حد اعتقادي أن استخدام الأقاقير غير مكتملة التجارب السريرية حتى في الأزمات الصحية، مهما بلغت هذه الأزمة الصحية شدتها وحدتها، لا ينبغي أن تكون مبرراً للتخلي عن المعايير الأساسية التي وضعت في البداية لحماية المريض. يعني أنا لا أنكر أن الأزمات الصحية تضع الأنظمة الطبية أمام ظروف استثنائية، هذا شيء لا يمكن إنكاره، ولا أنكر أيضاً أن حاجة المرضى إلى العلاج، أن المرضى بحاجة إلى علاج سريع ولكن فعال بالضرورة. لكن النقطة الجوهرية للخلاف هنا هو، هل يجوز بحجة السرعة وإنقاذ الأرواح استخدام أدوية لم تؤكد الأدلة العلمية على سلامتها؟ لأن التجارب السريرية من الأساس لم توضع لمجرد تأخير وصول الدواء، إنما وجدت من الأساس للتأكد من أن العلاج آمن وأن له فوائد حقيقية معروفة المخاطر في حال هنالك آثار جانبية، بحيث يمكننا التعامل مع هذه المخاطر. أنا لا أقول أن المخاطر ستصبح صفر، لأن هذا يكاد يكون شيء مستحيلا، لكن أن تكون المخاطر معروفة لكيف يتم التعامل معها. فنقطة نتفق عليها جميعا هي أن التجارب السريرية هي أساس المعرفة بالدواء، وتجاوزها يعني اتخاذ قرارات طبية بناء على معلومات ناقصة. من الأساس نحن كمؤسسة صحية مسؤوليتنا وأولويتنا هي سلامة المريض وضمان جودة الخدمات المقدمة، فنحن أصلاً بإعطاء هذه العقاقير غير مكتملة التجارب السريرية نخل بأهم مسؤوليتنا، ونخل بواحدة من أهم الركائز إن لم تكن الأهم للمنظومة الأخلاقية الصحية. هاجر في حديثها جاءت وقالت أنه تحدثت أن البديل هو إما أن يموت المريض دون علاج أو أن يأخذ هذا العلاج. هنا هي افترضت فقط وجود خيارين، إما أن يموت إما هذا العلاج، مع أنه هنالك بدائل أخرى. نحن لا نقارن بين دواء تجريبي وبين الموت، بل نقارن بين استخدام علاج غير مكتمل الأدلة وبين بحث عن بدائل علاجية آمنة. أيضا قالت عن سرعة الاستجابة مقابل قوة الدليل العلمي، قالت فيما معناه أن في ظل الأزمات الصحية ما عندنا رفاهية الانتظار.
3: نعم.
4: لكن هنا أقول بأن السرعة ليست قيمة مطلقة، التسرع في استخدام علاج غير مثبت قد يؤدي إلى أضرار أكبر ويصعب السيطرة عليها. كتوضيح لوجهة نظري، أنا لا أعارض السرعة، بل أعارض أن تكون السرعة على حساب السلامة. الدواء غير مكتمل التجارب إلى الآن، فنحن ما نعرف مدى سلامته وفعاليته. إذا استخدمنا واكتشفنا فيما بعد أنه غير فعال أو له آثار جانبية خطيرة، نحن بدل ما نحل الأزمة زدنا أضفنا لها مشكلة جديدة. هنا السرعة أصبحت مشكلة بدل ما تكون حل.
3: نعم. ربما أيضا الظروف الاستثنائية أو الظروف الصعبة في مثل هذه الأزمات هي ما تفرض على القائمين على هذه المنظومة أو حتى القائمين على إجراء هذه التجارب السريرية بأنه بعض المعايير يتم التخفيف منها لي أيضا أن يتم تدارك الوضع الصحي بشكل عام. هذا ما يقوله الطرف الآخر، يعني أيضا ما يقوله الطرف الآخر في إطار فرضية تطرحنا، وأعود إليك مرة أخرى يعني مروة حول هذه الفرضية، ثم بعد ذلك أتجه إليك هاجر للرد عليها. تقول هذه الفرضية في الأزمات الصحية التي لا يتوافر فيها علاج مثبت، قد يكون إتاحة دواء غير مكتمل تجارب سريرية لبعض المرضى خيارا مبررا إذا دعمت الأدلة الأولية احتمال فائدته، ورجحت ولو يعني بشكل نسبي منفعته المتوقعة على مخاطره. كيف ترد على هذه الفرضية؟
4: نحن لا ننكر وجود حالات ميؤوس منها في ظل هذه الأزمات الصحية، لكننا نرفض اعتبار وجود احتمال للفائدة كافيا لتبرير استخدام دواء لم تثبت سلامته وفعاليته بعد. أولا، الاحتمال لا يساوي الدليل. الأدلة الأولية تخبرنا أن الدواء قد ونركز على هنا على قد يكون مفيدا، لكنها لا تثبت أنه مفيد بالفعل. التجارب السريرية الكاملة تساعدنا على معرفة ماذا؟ تساعدنا على معرفة هل الدواء فعال أصلا؟ ما الجرعة المناسبة من هذا الدواء؟ ما الآثار الجانبية؟ من هم المرضى الذين سيستفيدون منه؟ فإذا استخدمنا نحن دواء قبل معرفة هذه الأمور، فنحن لا نعطي المريض علاجا مثبتا، وإنما نعرضه لتجربة لم تكتمل معالمها. ثاني شيء، نحن لا نستطيع حساب المنفعة مقابل الضرر بدقة في حال أن نحن لم نخضع لكامل التجارب السريرية. كيف نعرف أن المنفعة أكبر من المخاطر؟ إذا كانت المخاطر نفسها لم تكتشف بالكامل، لأنها لم يتم إجراء التجارب السريرية كاملة عليها هنا، فبالتالي ما يمكننا الموازنة بين المخاطر والفوائد. نحتاج إلى بيانات موثوقة وليس إلى مجرد مؤشرات أولية، ولهذا يجب أن يخضع الدواء أولاً إلى التجارب السريرية، ثم يمكننا التأكد والموازنة بين الفائدة والضرر.
3: نعم، أنت تفاضلي بين المنفعة والمخاطرة في مثل هذه يعني الظروف، وتري أن الاحتمال لا يساوي الدليل، وكأنك تنطلق من قاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة حتى في مثل هذه الظروف، وهذه قاعدة أيضاً تتعارض مع فكرة أيضاً ذكرتها هاجر في بداية حديثها في خطاب الافتتاح. هاجر، إليك الكلمة، كيف ترد على هذه الفرضية؟ يعني هي تتفق معك هذه الفرضية، وأيضا ما الذي تفندي فيما ذكرته مروة؟
2: أولا، فيما جاءت به مروة في ردها الآن، وهو أنها قالت أنه عدم اكتمال التجارب السريرية يعني أننا لا ندرك ما هي مخاطر هذا الدواء وأنه غير آمن. أولا، دعاني أقوم بتفنيد هذا وذكر أنه نحن عندما نقوم بالدواء يتم تصريحه من منظمة الـ FDA يمر بمراحل عديدة، وما كما ذكرت يمر بمراحل سنوات. فهذه السنوات كيف يتم؟ لدينا الدواء يتم أولا في المختبرات ما قرابة 6 سنوات، يتم اختباره وآمنيته اللي هو الأساس، حجر الأساس، يتم اختباره على الحيوانات، يتم اختباره في اللاب أو في المختبرات. نعم، ثم يتم الانتقال بعدها إلى التجارب السريرية. التجارب السريرية بحد ذاتها لديها 3 مراحل، ونحن الآن نتحدث بشكل عام وأيضا التاريخ بما يتحدث فيه أنه أغلب الأدوية التي تم استخدامها في حالات الطوارئ قد اجتازت المرحلتين الأولى من التجارب السريرية. ماذا يعني هذا؟ أن هناك تم تجربه على ما يقارب الأكثر من 1000 شخص، وأنها آمنة فعالة. فإذا الآن أنا لدي حالة طارئة، وهذا المريض في حالة حرجة ولا يوجد لدي خيار آخر، لأنه لو وجد لدي خيار آخر أنا كمقدم رعاية صحية لماذا أتجه للمجهول ولدي الخيار الآمن؟
3: نعم،
2: فإذا أنا إذا لجأت إليه فهذا يعني أنني أنا بحاجته وأنه لا يوجد خيار آخر. فأنا الآن كمقدم رعاية صحية أفضل أن أنقذ مريضي على أن أتكئ إلى أنه ما الذي سيحدث أو ما العواقب التي سوف تحدث مستقبلا.
3: نعم، أنت يعني تؤمني تماما بأهمية أن نخضع للقواعد العلمية أو القائمين على هذه التجارب السريرية، وأنها يعني تمر بكل هذه الخطوات العلمية المدروسة والرصينة حتى يتم التثبت من مأمونية المنتج الدوائي النهائي. ربما أيضا هذا ما تقولي أو ما قدمتي في الرد على هذه الفرضية أيضا يعني يعزز وجهة النظر في الفرضية القادمة. ويعني أعود إليك مرة أخرى هاجر، هذه الفرضية تقول التوسع في استخدام دواء لم تكتمل تجاربه قد يعرض المرضى لأضرار غير مكتشفة، كما قد يجعل من الصعب التمييز بين أثر الدواء والتحسن الذي كان سيحدث دون استخدامه. ما الذي تضيفي أو ترد عليه في إطار هذه النظرية؟
2: أولا، نحن عندما يتم استخدام أي دواء في الحالات الطارئة هناك ما يسمى بمنظمة تراخيص الاستخدام الطارئ اللي هو التي هي EUA واللي هي تابعة للـ FDA اللي هي اللي تصرح استخدام الأدوية. هنا لدي أن عندما يتم استخدام هذا الدواء لا يتم تركه عبثا ولا أحد ولا يتم المتابعة خلفه. جميع المرضى الذين سوف يتم تقديم هذا الدواء لهم يخضعون لمراقبة مشددة لتأكيد أن هذا الدواء لن يضرهم أو يقوم بمضاعفات خطرة تشكل على حياتهم. إذا في هذا المجال، أنا أيضا في القطاع الصحي بشكل عام، أنت من الصعب جدا أن تميز ما بين ما يقوم به الدواء كردة فعل عكسية أيضا ما بين المرض، لأن الأمراض تقوم في العادة بالتشكل والتغير وتأثر على الإنسان، فهذه الفرضية تقوم على أي دواء، ليس مجرد الدواء الذي لم يتم تجارب السريرية.
3: نعم، إذا هذا هو رد مروة أو هاجر عفوا على هذه الفرضية. كيف ترد على هذه الفرضية أيضا مروة وعلى ما ذكرته هاجر؟
4: أولا دعني أرد على ما جاءت به هاجر. قالت أنه لتأكيد التجارب السريرية لابد أن يكون هنالك سنوات من البحث. طيب لماذا لا نسرع البحث بدل لا نسرع إعطاء الدواء؟ نحن قادرين على تسريع عمليات البحث هذه، قادرين على ابتكار طرق جديدة تؤكد لنا من سلامة هذا الدواء بعدين ننشره. ليش هي تروح لسرعة نشر الدواء بدون ما تروح لتسريع عملية البحث حول هذا الدواء؟
3: نعم،
4: قبل إعطائه. أيضا في نقطة سابقة ذكرت بأنه هي ستسمح للمريض في الاختيار، فهذا حق المريض، إن نحن كطاقم صحي بنعطي المريض ما هو الآثار الجانبية، وبنخبر بنخبر المريض أن هذا الدواء ما زال تحت التجارب السريرية. طيب نحن نحترم حق المريض في الاختيار، لكن الموافقة وحدها لا تجعل العلاج آمنا. يعني الموافقة هنا ما ناتج عن اختيار حر ومدروس، وإنما ناتج عن خوف، لأنه هو المحرك الأول في ظل هذه الأزمات، لأن المريض في ظل ظروف مثل هذه يكون فاقد للخيارات العلاجية ومتعلق بأي أمل. لكن المفروض منا نحن كمنظمة صحية كطاقم صحي نحن على سقف معرفي أكثر من المريض، فنحن اللي المفروض نسمح بهذا الدواء أن ينشر أو لا نسمح به، ما نخليه على احتمالية حق المريض. نعترف بحق المريض، لكن موافقة وحدها لا تحول العلاج الغير آمن إلى علاج آمن. أما بالنسبة للنقطة التي ذكرتها عن التوسع قد يكشف أضرار لم تظهر في التجارب الأولية، فهذه نقطة صحيحة. نحن نعرف أن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الدواء زادت فرصة ظهور الآثار الجانبية، زادت المعرفة حول التفاعلات الدوائية لهذا الدواء، زادت المضاعفات المرتبطة بالعمر أو مرض معين. فيعني نحن المريض الذي يستخدم الدواء غير مكتمل التجارب قد يكون هو الشخص الذي نكتشف من خلاله الضرر الأول لهذا الدواء. يعني هنا نحن نقع في معضلة أخلاقية، هل من العدل أصلا أن نعرض المرضى لهذا الخطر قبل أن نعرفه؟ زائد بينما كان من الممكن اكتشافه بصورة أكثر انضباطا داخل الدراسات السريرية، بدل نحن ما نعرض المريض لهذا الدواء بعدين نكتشف آثاره الجانبية وتفاعلات الدوائية.
3: نعم، ربما أيضا الفرضية القادمة هي امتداد لما ذكرتي يعني مروة حول يعني تفنيد أيضا ما ذكرته هاجر في الفرضية السابقة. طبعا هذه الفرضية تقول أن إتاحة الدواء على نطاق واسع خارج التجارب السريرية قد تضعف إقبال المرضى على المشاركة فيها، فتؤخر الوصول إلى حكم علمي موثوق بشأن فاعليته، بينما يتيح الاستخدام المقيد والمرصود علاج حالات عاجلة مع توثيق نتائجها، إن صح أساسا توثيق هذه النتائج بشكل علمي موثوق. كيف ترد على هذه الفرضية؟
4: أولا إذا أصبح الدواء متاحا للجميع لماذا سيشارك المرضى في التجارب؟ نحن إذا طبقنا ما أتى به نص القضية وما والته هاجر، أولا إذا كان عندي دواء تجريبي بيكون عندنا خيارين في حال طبقنا نص القضية.
3: نعم.
4: إما المريض سيحصل مباشرة عليه خارج التجربة، أو إنه يدخل تجربة سريرية تخضع للمتابعة وجمع البيانات.
3: نعم.
4: إذا أصبح الخيار الأول متاحا بسهولة قد يقل استعداد بعض المرضى للمشاركة في التجارب المنظمة، وهنا راح نوصل إلى مشكلة اللي هي قلة المشاركين، بالتالي قلة البيانات، بالتالي تأخر الوصول إلى النتيجة الموثوقة. يعني استخدام الدواء لفترة طويلة دون أن نعرف بشكل حاسم هل هو فعال ولمن وبأي جرعة وما المخاطر، يعني نحن ما راح ننشر الدواء قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة.
3: نعم، حتى بالنسبة للخطوات الأولى ربما من التثبت أو العينات المدروسة الأولى في هذه التجارب السريرية، نجاحها أو أنها أتت بنتائج جيدة لا يعني في المقابل أو بالمنطق أن هذا المنتج الدوائي سيكون صالحا لكل البشرية أو لكل من يستخدمه، لأنه الظروف الأزمة الصحية هي يعني من تفرض نفسها في الوقت نفسه، وهناك يعني وقت محدود جدا حتى تصل إلى نتيجة نهائية. يعني ربما أيضا على ما ذكرتيه هناك رد مؤكد يعني من هاجر، لأن مسألة يعني إقبال المرضى على المشاركة في هذه التجارب السريرية يعني فيها نوع من المخاطرة، ومن الطبيعي جدا، وقد يكون أيضا حتى ما فيها بالأساس يعني العينات البشرية أو البشر أنفسهم، مثل ما ذكرت يعني مروة بأنه أو هاجر على ما أظن بأنه أيضا التجارب الأولى هي تكون على بعض الحيوانات، ثم بعد ذلك أيضا تنتقل للتجارب السريرية البشرية. كيف تردي هاجر على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكرته مروة؟
2: أولا قبل أن أرد على ما أتت به الفرضية، أود أن أرد على ما جاءت به مروة. أولا ذكرت لماذا لا نقوم بتسريع عملية البحث، وثم قبل في ذلك كانت تدافع عن الأمان وأنها تطالب بالأمان. فإذا نحن وضعت هذا المجرى لعملية البحث بسبب 10 سنوات أو 15 سنة لأمان، لهذا ما نطالب به، لهذا ما نحن نريده، ولا نريد تسريعها عن هذه العملية لأننا نريد أن يكون المريض في بر الأمان، لا نريد أن يتعرض إلى هذه المواقف. أيضا ذكرت أنه موافقة المريض لا تعني أن الدواء الآمن، نحن لم نقم بوعدك أن الدواء سوف يكون آمنا من الأساس، لا يوجد سواء دواء آمن، حتى الأدوية التي يأخذها المرضى أو يأخذها الجميع من الصيدلية بدون أي وصفة طبية ليست آمنة، هناك دائما ضرر، دائما هناك ضرر، فإذا ليس هناك ما يعرف بالسماء بدواء آمن، فلنبدأ بهذا. ثم تمت النظرية أو الفرضية التي أتت بها أن هناك أن المرضى الذين يشاركون في التجارب المقيدة سيقل بسبب إتاحتها على شكل واسع. الآن أنا لا أتكلم في الإطار العادي، أنا أتكلم في حالة الطوارئ. الآن المريض ليس لديه رفاهية الاختيار،
3: نعم،
2: فإذا كان هناك لديه دراسة يحتاج أن تقام لتأكد من أن هذا المريض في حالة الطوارئ، فيجب على المريض أن يشارك، لأن هذا واجبه في النهاية تجاه وطنه وتجاه نفسه، لأنه هنا ليس فقط أنه سيعرض نفسه للخطر، ممكن أن يعرض آخرين، مثل ما حدث في مرض الإيبولا بسبب انتشاره في عام 2000، لا أذكر العام بالضبط، ولكن بسبب انتشاره أيضا صرحت منظمة الصحة العالمية وأتاحت بشكل طارئ استخدام العلاج له في أفريقيا، لأنه كان يهدد أيضا الشعب، عامة الشعب فقط. فهنا ليس رفاهية الاختيار ما إذا أريد لا أو لا أريد، أو إذا كنا في الظروف الوردية والعالم الوردي المثالي الذي تفترضه مروة هنا، فيعم ممكن أن ننتظر ونرى ما الذي سيأتي به المريض، هل يريد أن يشارك أو لا يشارك، ولكننا الآن في حالة طارئة.
3: نعم، طيب، يعني السؤال أيضا مطروح لك وما هاجر ومروة، يعني بعيدا عن الجانب الأخلاقي، وهذا أمر مهم في غاية الأهمية، وهذه القاعدة العلمية التي تنطلق منها يعني المنظومات الصحية في اعتماد دواء معين أو لقاح معين أو أي نوع من هذه المنتجات الدوائية في ظل الأزمات الصحية، وأحياناً في أحيان كثير يعني تفرض سياسات في مختلف الدول بأنه يجب أن يتم أخذ هذا الدواء أو اللقاح حتى يتم احتواء الأزمة، وهذا ما حدث يعني، ويعني فرضت الكثير من السياسات في جميع دول العالم تقريبا إن صح التعبير. هذا أيضا جزء من الجانب الأخلاقي في فرض مثلا بعض الجوانب الصحية، ومنها تناول مثلا بعض المنتجات الدوائية وما إلى ذلك. أطرح السؤال لكما، هل تتفقا مع وجود هذا النوع من الفرض يعني في مختلف يعني أنماط احتواء الأزمة الصحية في مختلف دول العالم؟ أبدأ معك مروة ثم أنتقل إليك هاجر، تفضلي.
4: أولا هذا الفرض ما معناه حق المريض في أخذ الدواء؟
3: نعم.
4: نحن نفرض عليه المريض، نقول له أوكي أنت عندك الحق، تبى تأخذ أو ما تبى تأخذ، لكن إذا ما أخذ نحن والله بنمنع عليك كذا، بنمنع عليك الدخول في الأماكن معينة، بنمنع عليك، بنضيق الدائرة على هذا الفرد بحيث أنه أصلا ما يكون عنده خيار غير أنه يأخذ هذا الدواء. نعم. هذا بالنسبة لهذه السياسات وهذه الأنظمة. أنا ضد هذه السياسات وهذه الأنظمة، لأنها هي أصلا الناس ما وثقوا في هذا الدواء، لأنه ما زالت المؤشرات الأولية لا تقول بفعاليته، لكن الحكومات والمؤسسات تقوم بفرض هذه الشروط والعقوبات على الأشخاص بحيث يصبحون مجبورين على أخذ هذا الدواء بحق، والقول بأنه حق المريض في الاختيار.
3: نعم، هاجر.
2: أنا بصراحة أؤيد فرض هذه الأدوية أو فرض هذه الأدوية، نعم، في بعض الحالات. لماذا؟ لأن في العادة الإنسان بطبيعة الحال يخاف من المجهول، فأنا الآن في حالة حرجة والمرض ينتشر، فالآن المريض ليس لديه مثل ما عيد وذكر ليس لديه الرفاهية. أنت الآن أنا استأسلبك، نعم، الحق، لأنني نريد أن أعطيك حق الحياة. الآن إذا أنت لم تقم الآن إذا أعطيتك حق الرفاهية بالاختيار إذا تريد أو لا تريد، غدا سيكون خيارك ما بين هل تريد أن أقوم بجعل المريض حي أو لا، هل تريد أن تكون ما بين الخيار الموت والحياة، يفضل أن تكون باختيار هل سأدخل هذا المكان أو لا. إذا لماذا؟ ودائما أيضا الإنسان، نحن الآن الناس بطبيعة الحال يحبون القيل والقال، فدائما عندما يحدث شيء جديد يتم نشر الإشاعات وتناولها ومن غير المصادر الموثوقة الخاصة فيه أصلا بالشيء.
3: نعم.
2: بشكل نعم. فبسبب هذا دائما تكون هناك في معلومات مغلوطة عن الكثير من الأشياء. فلماذا ستلقى الحكومة إلا إذا كان الآن خرج عن السيطرة، وأنا هناك مثل ما يقول معارضة شديدة ما بين من بينهم من الناس، وترى الحكومة أنه من الأفضل فرض هذه الفرض.
3: نعم. للمصلحة العامة للبشرية بشكل عام، ليس فقط يعني في نطاق جغرافي معين. ربما تستنكر أيضا مرو يعني هذا الرد أو تفنيد يعني ما قالت. هنا ننتقل إلى خطاب الختام في دقيقة واحدة. أبدأ معك هاجر في دقيقة واحدة، يعني بشكل عام تجملي ما يؤيد وجهة نظرك بشكل مختصر.
2: لا يتعلق الأمر بتجربة الأدوية عشوائيا، بل بإتاحة اختيارية للمرضى الميؤوس من حالتهم أو معرضين للخطر والموت ومداهمهم، بل منح المريض الحق في محاولة العيش ومحاولة أن يكون لديه حياة أخرى وجديدة، حتى لو كان هذا هو سيكون الخيار الأخير.
3: نعم. مروة،
1: أنا كمعارضة لنص هذا القضية لا أقف ضد إنقاذ المرضى ولا أقف ضد الاستجابة السريعة للأزمات الصحية، لكن نرفض أن تتحول الأزمة إلى مبرر للتنازل عن سلامة الإنسان. أن يتحمل المريض مخاطر دواء لم نعرف بعد مدى فعاليته أو أضراره. فالخلاف بيني وبين هاجر ليس حول أهمية إنقاذ الأرواح، وإنما في الطريقة التي سننقذ فيها. نحن نؤمن أن المريض في لحظة الأزمة يحتاج إلى علاج سريع، نعم، لكنه يحتاج قبل كل شيء إلى علاج نستطيع أن نثق فيه ونثق بسلامته قدر الإمكان. لذلك عندما يكون الدليل غير مكتمل يجب أن يكون الحل هو تسريع البحث وتشديد الرقابة وعدم فتح الباب أمام استخدام الخيارات التجريبية لمجرد أننا نعيش أزمة.
3: مروة الهطالي، أشكر جزيل الشكر. كنت تمثل جانب المعارضة في هذه القضية المطروحة وتعارض استخدام الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية أو قبل اكتمال الأدلة السريرية. شكرا جزيلا لك مروة.
2: شكرا على الاستضافة.
3: كما أشكرك أيضا هاجر الجابري، وكنت تمثلي جانب الموالاة في هذه القضية المطروحة وأيدت فيها إتاحة الأدوية غير مكتملة التجارب السريرية في الأزمات الصحية، الحالات التي تفتقر إلى علاج مثبت شريطة وجود أدلة أولية واعدة. شكرا جزيلا لك هاجر.
2: شكرا.
3: إذا مستمعينا، بين أمل المريض في فرص علاجية ومسؤولية الطب عن إثبات الفائدة وتجنب الضرر، يبقى القرار اختبارا دقيقا للأدلة والضوابط والأخلاق المهنية في مثل هذه الظروف. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي شيماء بنت مبارك بن علي بن ناصر الصوافي بولاية سنحو، عمري 10 سنوات.
11: شيماء طالبة في مدرسة سنحو للتعليم الأساسي، تهوى القراءة والرسم والسباحة، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة رياضيات. مرحبا شيماء.
12: هلا،
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله، أنت طالعة السنة الماضية الثانية على المدرسة صح؟
12: نعم.
11: جميل، أنت متفوقة إذن في مدرسة سنحو.
12: أيوه.
11: ممتاز. إيش المواد اللي شاطرة فيهن؟
12: رياضيات وعربي وإنجليزي.
11: آه جميل، وتحب الرياضيات أكثر من العربي والإنجليزي صح؟
12: أيوة.
11: بدليل أنك تتمنى تكون معلمة رياضيات.
12: أيوة.
11: ليش تتمنى تكون معلمة رياضيات؟
12: لأني أحب واجد رياضيات، جدول الضرب والحساب.
11: أنت حافظة جدول الضرب؟
12: طبعا.
11: لين أي رقم حافظة؟
12: لين 10.
11: لين 10، يعني لو قلت لك مثلا 10 أو خلينا أقول مثلا 8 × 8 كم؟
12: 64.
11: ده ما شاء الله عليك، فعلا حافظة ممتازة يا شيماء. والقراءة تحبين القراءة؟
12: أيوه.
11: إيش قريتي؟
12: قرأت كثير من القصص، لكن استعداد لهذا البرنامج قرأت قصة سارق الأغاني.
11: سارق الأغاني، تعرفي تأليف من؟
12: أيوه.
11: آه تأليف من؟
12: دكتور ألبير مطلق.
11: ألبير مطلق، ممتاز يا شيماء. إيش حكاية سارق الأغاني؟
12: كان هناك رجل اسمه ديلار، كان عنده كل شيء يحتاج إليه إلا في شيء ناقص. صوته كان نفس صوت نقيق الضفادع، وكان يستحي أن يتكلم بين الناس لأن الناس بيقصوا يضحكوا عليه. وفي يوم مرهم ينام، فحلم أنه راح مدينة الضفادع، وفيها واجد ضفادع وفيها واجد ماي. روح هناك حلم، وبعدين راح عند حاكمهم، قال لنا عندي مشكلة أريدك تحل لي إياها، هي إن صوتي نفس نقيقكم. قال الحاكم مال الضفادع، يعني أنت معاقب إنك نقيقنا ونهم كل الضفادع؟ قال لهم يجيوا يهجموا عليها.
11: جميل.
12: وبعدين راح يركض، كان حجم الضفادع نفس حجم الإنسان. راح يركض لين بيته وطاح في فراشه من التعب. بعدين اليوم الثاني جاته مفاجأة، شاف رجال نفس صورته اسمه زوط. كان نفس صور.
11: اسمه مين؟
12: زوط.
11: زوط.
12: كان نفس شكله لكن ثيابه بسيطة، وكان ديلر مع إنه غني كان ثيابه يعني فخمة. وبعدين ديلار مسك العصا وحسبه حلم، وقايبة يضرب المرأة يعني يكسر المرأة. قال لزوط، تمهل قليلا، إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل استمع لي. اذهب عند المعلم ماكلوت وقل له أن يعلمك. قال ديلر: أنا الغني أتعلم من فقراء. قال لازوت: إذا كنت تريد أن يكون صوتك جميل. قال ديلر: سأذهب لن أخسر شيئا. عندما ذهب لم يجد المعلم ماكلوت، فقال: أنا أعلم أن العلماء ينامون كثير في النهار. بعدها شف أوراق فيهن أغاني، فجاء الفضول أنه يقرأهن. كيف يقرأهن ما أعرف. بعدين سرقهن وروح عند زوت، قال له: أنا كتبت أغاني لكن كذب. قال زوت: لا تكذب، ما بتقدر تكذب اللي. بعدين قال ديلا: إذا أنا لازم أكتب. مرة يومين وما كتب شيء. في اليوم الثالث قال: سأذهب لماكلوت والمعلم ماكلوت وأقول له أنه علمني. فذهب وقاين أمطار ورياح. بعدين قال المعلم ماكلوت أنه لازم يسمع للرياح والأمطار كيف يسمع أغانيهن. قال ديلا: أتستهزئ بي؟ قال المعلم ماكلوت: لا. قال: لا تكذب، أنت تقول أن صوتي يعني بشع. بعدين ديلر ضرب المعلم ماكلوت وذهب إلى البيت. قال حلزوت: أتقول للمعلمين أن يستهزئوا بي؟ قال زوت: لا. فكسر ديلر من الغضب المرأة.
11: دعم خليني بس أقاطعك، لأن ما شاء الله طولت القصة. كيف انتهت؟ تعلم ديلر
12: إنه روح مكان وحدة وفي الطبيعة، وجلس كل يوم يعني يطلع برا ويسمع الطبيعة وفهم لغة الطير والرياح والأمطار. بعدين كتب أغاني كثيرة وراح عند المدينة، شاف طفل بيطيح جايين أمطار ورياح. وقو ساعده، قال الرياح: أعطينا الطفل ولا تعطينا الأغاني. قال ديلا: أنا الأغاني يعني تعبت عليهن وما أقدر أن أعطيك إياه، ما أقدر أن أعطيك إياه. بعدين كان الطفل بيزلق. بعدين ديلا عقل أغاني، أعطان الرياح وشال الطفل ساعده. بعدين مخفن الرياح والأمطار، خلى الطفل يروح عند أهله.
11: جميل. طيب إيش الاستفادة من هذه الحكاية أو هذه القصة؟
12: إن بعدين يمرقع

0: صغير كانت رايحة المدرسة، شافت عصفور صغير متعب، اقتربت منه بحذر فحملته واعتنت به، يعني اعتنت به أيام. بعدها شافتها أمها أنها اعتنت به ويعني ساعدتها. بعد أيام العصفور طلع، يعني قام تحسن وطار وقف الشجرة. بعدين يوم وقف الشجرة حست سارة أن العصفور يشكرها، فأمها حبت أنها تعطيها هدية، فعطتها أمها هدية صغيرة فيها عصفور عشان تعتني به كون حالها. بعدين ستوت صارت تحب واجد تعتني بالعصافير والحيوانات.
1: ممتاز ممتاز يا شيماء. طيب إيش إذا الاستفادة من هذه القصة؟
0: إن مساعدة الآخرين تسعدنا.
1: ممتازة يا شيماء، ما شاء الله عليك، رائعة، جميل. من هوايتك الثانية قلنا الرسم، تحبين الرسم؟
0: أيه.
1: ترسم إيش؟
0: أرسم دلافين أكثر شيء.
1: ليش عاد دلافين بالذات؟
0: تحبين دلافين؟
1: ليش تحبين دلافين؟
0: أحس شكلها يعني حلو.
1: جميل. وأيضا من هواياتك السباحة؟
0: أيوه.
1: جميل جدا جميل. وأيضا تحفظين قصائد أو أناشيد؟
0: أيوه قصائد أكثر شيء.
1: أكثر شيء قصائد، إيش بتسمعيني؟
0: قصيدة صوت صفير البلبلي.
1: للأصمعي.
0: أيوه.
1: جميل، سمعين.
0: صوت

0: سافرت
1: وخلاص جميل. من حفظك إياها هذه القصيدة؟
0: كانت أختي عندها مسابقة كانت تحفظها، أنا كل حين كنت أسمع من عندها وحفظها.
1: ممتازة يا شيماء، ممتازة. وتحفظين القرآن. أنت بعد شاركتي في مسابقة الجامع لجامع سناو صح؟
0: أيوة.
1: ممتاز. في شاركتي بأي صور؟
0: 4 أجزاء
1: طبعا مسابقة القرآن الكريم.
0: أيوة.
1: ممتاز. وإيش بتسمعين الحين؟
0: سورة التحريم.
1: سورة التحريم طبعا آيات من سورة التحريم لأنها طويلة، يعني خلينا الآيات الأولى نسمع منها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتازة ممتازة يا شيماء. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: من الرياضيات.
1: صح، أنت قلتي لي في البداية أنك تكوني معلمة رياضيات. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين معلمة رياضيات كبيرة. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الصديق وقت الضيق.
1: ممتاز، الصديق وقت الضيق. تعرف تشرحيها؟
0: أيوه، إن عندما نحتاج إلى الصديق يكون معنا.
1: أيوه ممتازة ممتازة يا شيماء. إذن شيماء بنت مبارك بن علي الصوافية، طالبة رائعة في مدرسة سناو للتعليم الأساسي البالغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. إذاعة سلطنة عمان تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
0: في عالم الفن، نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
2: نجوم لا تغيب.
0: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
0: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: لا تغيب.
1: فؤاد المهندس
0: من عام 1924 إلى 2006.
1: أيها الأصدقاء، نجمنا في هذه الحلقة أضحى بنفسه فناً مستقلاً، فهو أمير الكوميديا مسرحياً وسينمائياً بل وحتى إذاعياً.
0: لا يمكن أن تنسى الأيام اسمه، فهو علامة بارزة في سماء الفن والإبداع.
1: إنه فؤاد المهندس، بابا فؤاد أو عم فؤاد، وهكذا أصبح يعرف في الوسط الفني.
0: فؤاد المهندس ممثل وسينمائي كوميدي مصري، من كبار الفنانين المخضرمين الذين مثلوا في المسرح والسينما والتلفزيون والمذياع.
1: كان صاحب أشهر برنامج إذاعي في مصر حينها، وأعني عام 1968.
0: هذا البرنامج الإذاعي الشهير يحمل عنوان كلمتين وبس.
1: هذا البرنامج الإذاعي الاجتماعي اليومي يسلط به الضوء على سلبية المجتمع المصري، وذلك على لسان سيد أفندي.
0: كما أن المهندس خلف كما كبيرا من الأغاني في أفلامه ومسرحياته.
1: تميز في التلفزيون بتقديم أعمال كثيرة للأطفال، أشهرها فوزير عم فؤاد في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحا كبيرا.
0: في هذا البرنامج التلفزيوني عم فؤاد يكون جمهوره الأول فيه الأطفال، وكذلك يشاهده الكبار، إلا أنه يستهدف الصغار بطبيعة الحال.
1: قدم عم فؤاد برنامجه في الثمانينيات والتسعينيات،